0: مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة عن آل سعود وإسرائيل في 100 عام.
1: مسؤول إسرائيلي: محمد بن سلمان زار إسرائيل سرا. ترامب أثار مع الإسرائيليين خلال زيارته فكرة عقد قمة تجمع إسرائيل مع الدول العربية في واشنطن.
2: في سياق متصل، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي آزينكوت سيشارك في مؤتمر لقادة عدد من الجيوش العربية بالولايات المتحدة، ومنها السعودية ومصر والإمارات والأردن.
3: أنتم ترون أننا لا نتصافح في العلن، ربما نجتمع في اجتماعات غير علنية.
4: يعني هذا الحلم الإسرائيلي، الوصول إلى مكة، قد يتم في المستقبل على يد محمد بن سلمان.
5: وأنا قعدت أتكلم مع الجنود الإسرائيليين عشان
6: ساعة الانسحاب أو استلام طابة.
5: بالضبط. فبسألهم يا جماعة، أنتوا إيه حكاية من النيل للفرات؟ كلهم بلا استثناء قال لك أنت فاهم غلط، فيش حاجة اسمها من النيل للفرات. افتكرت حاجة حلوة هيقول لي حاجة فيها سلام، قال لا أقصى حاجة تمتد إليها رجل الجندي الإسرائيلي ده احنا عايزين السعودية وعايزين دول الخليج. قلت له ازاي؟ قال لي انت مش عارف ان يهود بني خيبر اللي كانوا بيتفقوا معنا، احنا كنا عايزين هناك في السعودية دي بتاعتنا.
7: صحيح، وبالمناسبة احدى الجاليات اليهودية الاكثر ازدهارا في شبه الجزيرة العربية كانت هناك قبل صعود الإسلام في منطقة مكة والمدينة.
8: 250,000 خليجي يزورون إسرائيل سنويا.
0: لما نبحث في تاريخ آل سعود بإسرائيل نكتشف أن آل سعود شاركوا في تأسيس إسرائيل خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها.
9: في مطلع عام 1917 كان الواقع العسكري على جبهات الحرب العالمية الأولى يتغير بشكل متسارع، ففي الجنوب أصبحت القوات البريطانية على تخوم فلسطين بعد أن سيطرت على سيناء.
0: هنا آل سعود تحالفوا مع الإنجليز واليهود لاحتلال فلسطين وتمكين النصارى واليهود من دخولها.
10: وأن الملك عبد العزيز رحمه الله كان مهادنا للبريطانيين، بل كان يتقاضى منهم راتبا شهريا مقداره 5,000 جنيه استرليني.
11: نعم، كان يتلقى راتب، وكان الراتب هذا هو، أنا موجود نظري الآن لما أنظر لهذا الراتب هو مثل القروض. طبعا معقول يعطوا راتب 5,000 جنيه في ذلك الوقت الإنسان في الصحراء؟ مبلغ ضخم، هل ممكن يعطوها كذا لوجه الله؟ لا، هم يعطوه لغرض في نفس يعقوب.
10: كان يوازن ما بين العلاقة بالبريطانيين والأتراك،
11: كان التقرب إلى الإنجليز على حساب الأتراك.
0: موقف آل سعود سجله لنا الضابط الإنجليزي جون فيلبي في كتابه عن تلك الفترة، وجون فيلبي هو الذي كان يدفع لآل سعود المرتب الشهري.
12: عبد الله فيلبي عندما عين هنا ممثلا لحكومته كان يعمل لصالح بريطانيا، لكنه بعد ما قابل الملك عبد العزيز مرتين أخذ بشخصيته، تأثر به، فاستقال من حكومته وعمل لخدمة سيده، عمل لخدمة الملك عبد العزيز.
0: يقول جون فيلبي في كتابه: واعتبارا من ذلك التاريخ كان قواتنا، قوات بريطانيا يعني، قد استولت على أريحة في فلسطين وعبرت نهر الأردن. قال ابن سعود اللي هو الملك عبد العزيز آل سعود، كان شهير بابن سعود اللي هو أبو الملك سلمان وجد محمد بن سلمان، قال ابن سعود: حسنا، إذا فما سمعته عبارة عن إشارة مضى عليها حوالي 3 أشهر. كان الملك عبد العزيز آل سعود اللي هو جد محمد بن سلمان بيتصور ان المسلمين الاتراك، الجيش العثماني المسلم، هزم الانجليز في فلسطين. فبقول له كويس ان الكلام ده غلط، على كل حال ربما من الافضل ان تتقدموا صوب كل من حيفا ونابلس، احتلوا حيفا ونابلس لانهما النقطتان المهمتان. وتساءل ابن سعود كم ستدوم الحرب، وبيقعد كده بيتناقشوا في شؤون الحرب. يعني الملك عبد العزيز آل سعود جد محمد بن سلمان كان بيتمنى انه الانجليز يحتلوا فلسطين وياخذونها من المسلمين وبعد ذلك يجري تسليمها لليهود، كان طبعا الهجره اليهوديه شغاله في ذلك الوقت.
9: ومع مرور الأيام ازدادت هجرة اليهود إلى فلسطين، وازداد معها رفض العرب لهذه الهجرة، لتندلع احتجاجات فلسطينية ضد بريطانيا طوال العشرينيات من القرن الماضي. وفي عام 1936 اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الانتداب البريطاني والتوطين اليهودي.
13: استمرت الثورة الشعبية في فلسطين رغم غياب القيادة السياسية،
0: وإذا بهؤلاء الملوك العرب يصدرون بيانا يطالب المسلمين في فلسطين بالهدوء.
13: نصح الحكام العرب الفلسطينيين بوقف الإضراب.
14: من المؤسف إنه البيان لما طلع الأمير عبد الله موقع عليه وملك اليمن الإمام وناشدوا أهل فلسطين إنه فكوا الإضراب يا أخي، والأمور بنحلها مع الحليفة والحليفة نواها طيبة وكذا وكذا،
15: وإعطاء بريطانيا فرصة حتى تثبت حسن نواياها.
0: مستشار الملك حافظ وهب في مذكراته بيروي قصة هذا البيان، بيقول في 11 أكتوبر، وده مستشار الملك عبد العزيز آل سعود، 11 أكتوبر 1936 أصدر ملوك العرب في العراق والبلاد العربية السعودية، كانت السعودية في ذلك الوقت مشهورة باسم المملكة العربية السعودية، مش السعودية حالا بيختصروه، والبلاد العربية السعودية اللي هو الملك عبد العزيز آل سعود، واليمن، وأمير شرق الأردن اللي هي الأردن، نداء يطلبون فيه من اللجنة العربية العليا اللي هي قيادة فلسطين المسلمين يعني، ومن أبنائهم أهل فلسطين، أن يخلدوا إلى الهدوء والسكينة، وأنه أي ملوك الملوك واثقون من أن الحكومة البريطانية الصديقة ستنظر إلى قضية فلسطين نظرة عادلة.
13: استجابت القيادة الفلسطينية واجتمعت مع لجنة التحقيق البريطانية برئاسة الإير بيل. أوصت اللجنة في تقريرها في يوليو عام 37 بتقسيم فلسطين. حددت لجنة بيل حدود دولة يهودية على ثلث مساحة فلسطين محددة باللون الأحمر، ودولة عربية على الثلثين الآخرين على أن يتم دمجها مع شرق الأردن، وتبقى منطقة القدس إلى يافا محمية بريطانية.
0: هنا ملك السعودية أيد أن يكون فعلا جزء من إسرائيل من فلسطين مملوكا لليهود. يقول حافظ وهبة مستشار الملك عبد العزيز آل سعود: وكان من رأي المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود اللي هو أبو الملك سلمان وجد محمد سلمان، رأيه بقى قبول المشروع أن اليهود ياخدوا قسم من فلسطين.
13: وفي أكتوبر عام 37 هرب المفتي أمين الحسيني وعدد من أعضاء القيادة إلى لبنان، ولم يعد للشعب الفلسطيني قيادة سياسية على أرضه.
0: بعد ذلك يكشف حافظ وهبة مستشار الملك في مذكراته أنه حييم ويزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وهيبقى أول رئيس لإسرائيل بعد ذلك، عرض رشوة للملك عبد العزيز آل سعود مقابل صمت آل سعود عن قضية فلسطين. بيقول إيه؟ لقد روى جون فيلبي في كتابه أنه في سنة 1940 عرض على الملك عبد العزيز آل سعود عرضا قدمه ويزمان، يعني ويزمان قال لجون فيلبي قول لي الملك كذا، وهو أن ويزمان مستعد أن يدفع 20 مليون جنيه إذا تخلى الملك عبد العزيز عن قضية فلسطين. رد فعل الملك لما جون فيلبي قال له الكلام ده، فقال له الملك: اسكت ولا تخبر أحدا، ما تجيبش سر لحد خالص، ما تعرفش حد إن هم قالوا إن هديك رشوة 20 مليون جنيه استرليني. نذهب لمذكرات جون فيلبي بقى نشوف جون فيلبي بيحكي الحكاية نفسها بقى بالتفصيل بقى. في مذكرات جون فيلبي في كتابيه 40 عاما في البرية والكتاب الثاني الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية، الكتابين دول بيتكلم فيهم عن أشياء كثيرة منها موقف آل سعود من إسرائيل والصهاينة وإنشاء إسرائيل. مضمون الخطة بقى كما يقول جون فيلبي: وقد تمثل حل المشكلة في فلسطين كما بدا لي في ثلاث جمل واضحة وشاملة، هي أن تقول كل فلسطين اليهود، ده مستشار الملك جون فيلبي بيقول هندي كل فلسطين اليهود، ويجب إسكان العرب الذين يخرجون من فلسطين في أماكن أخرى، ويجب إسكان العرب الذين يخرجون من فلسطين في أماكن أخرى على حساب اليهود الذين سيخصصون مبلغ 20 مليون جنيه استرليني من الجنيهات الاسترلينية لتوضع تحت تصرف الملك ابن سعود. إن عقد مؤتمر في لندن عام 1939 بين ممثلي ملوك العرب ومنهم ملك السعودية وبين الصهاينة، فقد قمت أثناء غداء في نادي الإيتينيوم بلندن في 28 سبتمبر 1939 باقتراح ومناقشة المضمون العام للخطة مع دكتور ويزمان رئيس المنظمة الصهيونية، يعني مستشار الملك بيناقش مع رئيس المنظمة الصهيونية، والبروفيسير نامير ده أحد قادة الصهاينة في ذلك الوقت. ولقد وافق، اسمع بقى الكلام عشان ده اللي هيحصل بعد كده، ولقد وافق على استخدام كل ما لديهما من نفوذ على الحكومتين الأمريكية والبريطانية لقبول وتنفيذ الاتفاق، في حين تم تفويضي بالاتصال بابن سعود وإبلاغي بنصوص ذلك الاتفاق ومحاولة كسب تأييده مقدما للعرض الذي ستتقدم به الحكومتان المذكورتان في الوقت المناسب.
16: No wonder that none other than David Ben-Gurion and Moshe Sharet Shartok met senior Saudi advisors in London in the 30s of the last century, seeking in vain a dialogue. Ben-Gurion told Hafez Wahaba, a senior royal court advisor, an Egyptian by the way — all the court advisors of the Ibn Saud were non-Saudis, for reasons I'm sure you will understand.
0: ونكتشف أن الملك عبد العزيز آل سعود أرسل ابنه الأمير منصور الذي سيصبح وزير دفاع قائد الجيش السعودي، أرسله إلى مستشفى إسرائيلي للعلاج.
16: Kahanov reveals in his book that during the Second World War, two Saudi princes, both kings of King Ibn Saud, the founder of the dynasty, were treated in Hadassah Hospital on Mount Scopus. One, Prince Mansour, later became the first Minister of Defense of the kingdom. The second wrote a glowing letter of thanks to the hospital on Royal House official news notepaper, praising the treatment he received from the doctors and nurses at the time. His name was Fahed, who later became king in 1985. Now, none of these two medical patients could have gone to Hadassah without the express approval of Ibn Saud.
0: بعد ذلك استدعى الرئيس الأمريكي روزفلت الملك عبد العزيز آل سعود ليقابله على متن البريغة الحربية في قناة السويس.
17: The Saudi Arabian king and American president discuss mutual problems of trade and relations with Saudi Arabia.
0: لكن الغريب انه عند حديث روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود عن قضية فلسطين واسرائيل تم منع المترجم من حضور الجلسة.
10: المحادثات التي دارت بين الملك عبد العزيز وروزفلت وماذا تم بخصوص القضية الفلسطينية؟ أنا ما كنت موجود في المحادثة هذه، كان المترجم فيها القائم بالأعمال الأمريكي ويليام إدي.
18: إذا ماذا عن دورك؟
10: أترجم ما يجري في بعض الأوقات من دون، يعني الملك اختصر جلسة خاصة سرية مع تشرشل وجلسة خاصة مع روزفلت.
19: وافق روزفلت على طلب الملك بألا تتعرض السعودية لاحتلال عسكري.
7: إنها سلطة عقدت منذ أول عهدها حلفا مع الأمريكيين، هذا يعني أننا نحن وهم نشكل أقوى حلف للأمريكيين في المنطقة، وهذا ما تعتمد عليه السلطة السعودية.
0: بحثنا عن مذكرات المترجم الأمريكي ويليام إدي ووجدنا فيها ما يلي عن المقابلة.
20: أن الملك عبد العزيز حصل على وعد من الرئيس الأمريكي بأن لا تعمل أمريكا أي شيء يضر بالمصالح العربية في هذا الشأن، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن أمريكا لن تعمل شيء ذو شأن إلا بعد استشارة العرب.
19: لكن روزفلت مات في إبريل 1945 إثر نزيف في الدماغ.
21: Two years later, the UN met to vote on the partition of Palestine into Jewish and Arab states. Prince Faisal, the king's second son, arrived in New York confident the U.S. would vote against partition.
1: Abstain. Saudi Arabia? No. The United States? Yes.
2: لقد شعرنا كما يشعر غيرنا بما قامت به بعض الدول الكبرى من الضغط على أعضاء هذه المنظمة للتصويت في جانب التقسيم.
19: في مايو عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين وأعلن عن قيام دولة إسرائيل. قررت الجامعة العربية تشكيل جيش عربي لاسترداد فلسطين من اليهود.
0: وجدنا الملك عبد العزيز آل سعود يرفض دخول هذه الحرب ويرفض الدفاع عن فلسطين. كان في الحرب العالمية الأولى قاعد يحارب في الجيش العثماني وفي المسلمين ويحارب في مملكة الرشيد ويحارب في الحجاز ويحارب في اليمن، لكن لما جه الأمر عند اليهود رفض. بيقول حافظ وهبة مستشار الملك في مذكراته: لقد كان من رأي جلالة الملك عبد العزيز آل سعود دائما عدم اشتراك الدول العربية في أي حرب في فلسطين، مالناش دعوة ياك يموت المسلمين هناك، لأنه كان يعلم اختلاف الأهداف والغايات التي كانت تدفع ببعض الدول العربية، وأن الأفضل تسليح أهالي فلسطين ومساعدتهم ماديا للدفاع عن بلادهم. طب انت رحت حاربت الانجليز ليه ووقعت فلسطين تحت الاحتلال الانجليزي وحالا بتقول ما لناش دعوة؟
4: انا في الارشيف البريطاني كنت اتابع حرب فلسطين 1948 واطلعت على الارشيف والمراسلات ابن سعود الى الحكومة البريطانية عام 1930 و1948. ماذا وجدت؟
22: مراسلات الملك عبد العزيز.
4: مراسلة الملك عبد العزيز إلى الحكومة البريطانية. كان يقول لها أننا نحن لن نقوم بأي عمل لمساندة فلسطين يحرج الحكومة البريطانية.
0: هنا نفاجأ بالملك يعلن عن مشاركة رمزية. بيقول جون فيلبي مستشار الملك: ففي الحقيقة نفض ابن سعود اللي هو الملك عبد العزيز آل سعود يديه من هذه الأحداث المليش دعوة، يديه من هذه الأحداث المؤسفة برمته، وأبدى عدم رغبته في أداء أي دور في المفاوضات مع اليهود حول مستقبل فلسطين، رغم أنه سمح لقواته بالاشتراك في مسيرة النصر التي نظمت احتفالا بجلاء القوات المصرية عن فلسطين. أما الجهاد الذي أعلنته السلطات الدينية اللي هم مشايخ آل سعود، أما الجهاد الذي أعلنته السلطات الدينية في المملكة العربية السعودية فقد تجاهلته في الواقع الجهات الرسمية، رغم أنه كان مناسبة لجمع التبرعات المادية لمساندة القضية العربية لقضية فلسطين. والجيش السعودي لم يذهب لفلسطين، سمح لمجموعة من المقاتلين المتطوعين بالذهاب إلى فلسطين، يعني كي يعني ذرا للرماد في العيون.
23: وإن معارك بيرشيبة وبطاح فلسطين لتشهد بأن أبناؤكم الذين ذهبوا ليدافعوا عن وطنهم وطن إخوانهم لم يعد منهم إلا ربعهم وقد استشهدوا على أرض فلسطين العزيزة.
24: شاركوا بحروب فلسطين.
25: نعم، نقلوا بعض الأسلحة للأخوان الفلسطينيين. نعم.
26: ومن رجال العقيلات قديما عمي براك بن عيد اليحيى، وكان شارك وساعد أخوانه الفلسطينيين أيام بداية الاحتلال الإسرائيلي بنقل السلاح لهم من العراق إلى فلسطين، وكان مشهور بالشجاعة والكرم وأشياء كثيرة معروفة عنه يتداولونها إلى هذا اليوم.
27: يقول الملك عبد العزيز: لن نقصر إطلاقا في تأييدنا لفلسطين. إنني أقول صراحة إن السكوت على ما يجري في فلسطين لا يخدم مصالحنا.
4: فعندما جاءت حرب 48 هو طبعا هناك ضغط اجتماعي، يريدون أن يجاهدون في فلسطين. يعني هو كان يقوم بمهرجانات جهاد، مهرجانات جهاد ليجمع التبرعات، وعندما رأى أن الأمر سيفلت منه وأن هناك أفواج من السعوديين ستذهب وتقطع الحدود وتأتي إلى الأردن لتنضم إلى الجيوش العربية، خاف، فخاف أنهم يذهبوا إلى الأردن ينضموا إلى الجيش الهاشمي في الأردن. هم لا يعني انسى فلسطين، هو مشكلته مع الهاشميين مش مع اليهود. لذلك كان هناك محاولة لاستقطاب الزخم الشعبي الذي كان يساند فلسطين، وقال سنرسل كتيبة أو كتيبتين.
16: In fact, ladies and gentlemen, the Saudis never really helped the Palestinian Arab population in Palestine, either with financial aid, and they have a few finances at their disposal, as you might guess, or significant military support.
0: أما إذا انتقلنا إلى الملك فيصل، فنجد أن هدفه المعلن هو زوال إسرائيل.
3: Could I ask His Majesty what sequence of events he would like to see now in the Middle East?
5: أولا كل شيء زوال إسرائيل. زوال إسرائيل. زوال إسرائيل.
0: أما الحقيقة فإنه كان يرسل سراً مدير مخابراته كمال أدهم للقاء وزير خارجية إسرائيل في لندن.
6: والمملكة العربية السعودية فاعل مهم جداً. أذكر الوقت صديقي الأمير تركي، هل تذكرون كمال أدهم؟ كان يسافر شهريا، ومرة جاء إلى لندن وكنا نعتقد أننا سوف ننظم لقاء بينه وبين وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان في ذلك الوقت، وكان كل شيء معدا وجاهزا، وكان الاجتماع سيكون في الصباح الباكر، ولكن أحد زملائي نسي أن يوقظ الوزير أبا إيبان في الصباح، ولذلك لم يحدث الاجتماع. أنا آسف على ذلك، ربما التاريخ كان يمكن أن يكون مختلفا، لكن الأمور تسير هكذا أحيانا في الشرق الأوسط، ربما الناس ينبغي أن لا يناموا في الوقت غير المناسب.
0: هنا سيعترض البعض ويقول نحن لا نقبل شهادة رئيس الموساد الإسرائيلي، ولكن ابن الملك فيصل الأمير تركي الفيصل كان جالسا بجوار رئيس الموساد الإسرائيلي وهو يقول هذه الشهادة ولم يكذبها إنما ارتضاها.
8: الصحفي أسامة فوزي قال في تغريدة له تركي الفيصل التقى في نيويورك برئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي، لماذا يصر أبناء فيصل على الإساءة إلى ذكرى أبيهم قبل أن يموتوا؟
0: حدث في حرب اليمن انه جمال عبد الناصر، الروس كلفوا جمال عبد الناصر بانه يرسل الجيش المصري الى اليمن، فارسلها الى اليمن، كانوا بيقاتلوا نيابا عن المسلمين السنه. اما ال سعود فتحالفوا مع الامريكان للقتال مع الشيعة اللي هو كان يمثلهم الاماميه في ذلك الوقت.
9: احنا ببساطه نستطيع ان نعزل السعوديه كليه عن اليمن بأن احنا ناخد جيزان ونجران، وأصل جيزان منطقة جيزان منطقة يمنية، وفي سنة 30 اغتصبها السعوديين من اليمنيين اغتصابا بالغزو.
11: بعد تدخل مصر لدعم الثورة اليمنية عام 1962 أصبحت العربية السعودية الداعمة لفلول القوات الملكية اليمنية في حالة حرب غير مباشرة مع مصر في شبه الجزيرة العربية، وقد طال أمد الصراع وتفاقم لدرجة جعلت حكام المملكة السعودية يخشون على مستقبلهم في السلطة، الأمر الذي انعكس في رسالة بعثها الملك فيصل إلى الرئيس الأمريكي ليندون جونسون.
0: بمرور الوقت نكتشف أنه في مجلة سلاح الجو الإسرائيلي بتكشف عن طيارين إسرائيليين كانوا بيقاتلوا ضد الجيش المصري، يعني الجيش السعودي، الطيران السعودي والطيران الإسرائيلي كان الاثنان يقصفان الجيش المصري، وهذا ترجم في موقع الجزيرة نت. وثائق تكشف دور إسرائيل في حرب اليمن إبان الستينات، كشفت صحيفة سلاح الجو الإسرائيلي عن طيارين إسرائيليين مشاركتين في مساعدة القوات الموالية لنظام الإمام وتصديها للجيش المصري الذي أرسل إلى اليمن لدعم الثورة في الستينات. والصحيفة كشفت قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ 14 طلعة جوية في اليمن وإرسال السلاح والعتاد العسكري والأغذية والمواد الطبية لمساعدة القوات الموالية للإمام.

0: لأنك عربية سعودية، فأصبحت الوسيط بين شركات السلاح الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية. ما عم بفهم كيف أنت عربي مسلم سعودي ترتك برؤساء الوزراء الإسرائيليين صداقة مميزة وعلاقة حميمة. توضح لي.
1: فأنا أعرف ليش قبل ما حبيب مسؤول كان لسه بعمل هدف انه يوصل في الكنيست حتى يعني كان وقتها ساعدناه على اساس يفهم المنطقه ويفهم الشرق الاوسط وانا اعتقد ان دورنا كان مهم انه فريز يطلع بهالمظهر اللي هو فيه الان دوري انا شخصيا.
2: لما نرجع في السيره الذاتيه لشيمون بيريز نكتشف انه دخل الكنيسه الاسرائيليه عام 1959 وقبل ذلك كان مدير عام وزارة الدفاع وكان المسؤول أيضا عن صفقات التسليح. يعني شيمون بيريز كان مسؤول عن تسليح الجيش الإسرائيلي في إسرائيل وعدنان الخاشقجي كان مسؤول عن تسليح الجيش السعودي في السعودية والاثنان صديقان وكانت لعدنان خاشقجي مهام مع شيمون بيريز هي أن يفهمه ما الذي يجري في العالم العربي.
3: أنا قرأت يعني في الأرشيف هناك تقرير كتبه واحد بريطاني كان يسكن جنب النادي العسكري في الرياض لأنه كان مدرس اسمه ديفيد أوريك. هذا ديفيد كان عندما أعلنت مصر أنها انتصرت يعني العسكر في هذا النادي كانوا يرقصون فرحا أن سينا ذهبت من مصر. فتقول لي
4: 67 ولا 73؟
3: 67 67 فكانوا يرقصون فرحا
4: لأن مصر كانت في خلاف شديد مع السعودية.
3: نعم.
4: وجمال
3: نعم.
4: عبد الناصر قال على الملك فيصل كلام
3: تقول لي أن السعودية يعني. كانت مناصرة للقضية الفلسطينية.
2: بل نكتشف أن الملك فيصل من خلال مدير مخابراته كمال أدهم هو الذي رتب مع أنور السادات والأمريكيين عملية طرد الخبراء الروس من مصر قبل الحرب.
5: جاء أحد الأمراء العرب الوثيقي الصلة بالولايات المتحدة الأمريكية وقابل الرئيس أنور السادات وجاء من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة على مصر وقابل الرئيس السادات وكان في المقابلة دي كنت أنا موجود وحافظ إسماعيل وفريق الصادق محمد الصادق اللي حضر المقابلة محمد صادق وقعدوني أنا وحافظ إسماعيل برا وخرج محمد صادق يقول خلاص الموضوع انتهى فلقيت بعد كده اتكلم أنور السادات وقال أنا طربقتها على دماغه الله إيه يا رئيس الحكاية قال طردت الخبر السعودي استدعيت السفير واستدعيت المستشار العسكري وطردت الخبر السعودي
6: إن الواشنطن بوست قالت إن السادات زرع كعميل للمخابرات المركزية الأمريكية منذ الستينات ليضمن دخلا ثابتا وكانت تدفع مخصصاته عن طريق كمال أدهم
7: ونادر لما كان يجي
4: كمال أدهم
7: برسالة نادر وكان دايما بيجي وأشرف مروان موجود مكان دايما بيكون معاه.
2: لمزيد من المعلومات حول دور الملك فيصل ومدير مخابراته كمال أدهم في تجنيد أنور السادات للعمالة لصالح المخابرات الأمريكية أرجو منكم أن ترجعوا لفيديو وثائقي عملته على اليوتيوب موجود على اليوتيوب اكتب على اليوتيوب أنور السادات جاسوس ستجد هذا الفيديو فيه كافة الوثائق لأن الوقت لا يتسع هنا لعرضها جميعا الآن. بعد ذلك خرج علينا الملك فيصل بتصريحات أنه يريد الجهاد في سبيل تحرير فلسطين والقدس الشريف.
8: إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة دعوة إلى الجهاد في سبيل الله.
2: طيب يا عم فيصل جاءتك حرب أكتوبر على الطبطاب كي تحارب إسرائيل وتحرر القدس فهل اشتركت أو كلفت الجيش السعودي بالاشتراك في حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل؟ الإجابة نجدها في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري في حرب أكتوبر.

0: نجي سعد الدين الشاذلي يقول ان الملك فيصل لم يشترك في حرب اكتوبر ولا بطلقة واحدة، ورفض تقديم المساعدات العسكرية. يقول الفريق سعد الدين الشاذلي في مذكراته: أخبرني الفريق محمد صادق وزير الحربية أن السلطات السعودية لا توافق على إرسال الطائرات ليتنج بطيارين سعوديين، ولكنها على استعداد لإرسال الجبهة المصرية على أن يقوم الطيارون المصريون بقيادتها. أقول لك بعتنا طيارين وبتاعه، وطبعا إحنا ما كانش عندنا طيارين مصريين بيعرفوا ليتنج وكلام من هذا القبيل. المهم بيقول في الآخر: وبعد عام، حوالي عام من المحاولات، لم نصل إلى شيء. عاد الطيارون والميكانيكيون المصريون دون الطائرات ليتنج، ولم تشترك تلك الطائرات في معركة أكتوبر 1973 لا بطيارين مصريين ولا بطيارين سعوديين. الأكثر من ذلك أنه حدث أمر غريب جدا، وهو أنه منع وزير الحربية المصري أنه يتصل بنظيره وزير حربية الملك فيصل. بيقول: اعتبارا من اليوم، كان بيتكلم على يوم 9 يوليو 73 في الصفحة السابقة يعني، فإن الاتصال بين السعودية ومصر يتم على مستوى الملك فيصل والرئيس السادات، ويجب ألا يتم أي اتصال بين وزير الحربية المصري اللي هو كان أحمد إسماعيل في ذلك الوقت ووزير الحربية السعودي بخصوص هذه الموضوعات. كان وزير الحربية في زيارة رسمية إلى الصومال وأثيوبيا في ذلك التوقيت. يعني حتى منعه السادات، منع وزير الحربية، قال له مالكش دعوة بالعلاقة اللي بينه وبين الملك فيصل، سألوش عن أي حاجة تخص الحرب خالص. وهذا سيتضح لنا لماذا. أيضا من بين الأمور أن الملك فيصل عرض هدية لأنور السادات طائرة هليكوبتر. فالفريق سعد الدين الشاذلي بيقول إيه: كما أفادني، كان بيتكلم على حسن مبارك وحاجات خاصة في الطيران وكده، أنا بجيب الخلاصة عشان الوقت، رجعوا مذكرات أنور السادات ستجد كل التفاصيل، والخلاصة أن السعودية لم تشارك في شيء. كما أفادني حسن مبارك بأنه بمعاناة طائرة الهليكوبتر التي يريد الملك فيصل أن يهديها للرئيس السادات اتضح أنها من نوع أوجست البيل 13 ذات محرك واحد وزلاجات متواضعة وهي متواضعة جدا، وأوصى بأن يعتذر الرئيس السادات عن قبولها. بعد انتهاء حرب اكتوبر اتخذ الملك فيصل قرارا باستخدام سلاح النفط، قطع امدادات البترول عن امريكا واوروبا. هناك روايتين، الرواية الاولى تقول انه كانت المسألة تمثيلية لخدمة عائلة روكفلر اليهودية، ورواية اخرى تقول انه المسألة كانت جد وليست تمثيلية. نعرض وجهتي النظر.
1: سلاح البترول اللي هي الدول العربية واخدت موقف جيد جدا وعملوا مقاطعة، وبالذات أمريكا وكذا وكذا وكذا.
2: كنت سأسألك عن تقييم الموقف العربي في
1: الحرب. أنا هقول موقف ممتاز، موقف ممتاز من الناحية العسكرية بالمشاركة، ومن الناحية السياسية بموقف البترول.
3: يرى العديد من المؤرخين والباحثين ومنهم ضيفنا الأكاديمي فالنتين كاتاسونوف أحد أهم الضالعين في شؤون المؤسسات المالية العالمية وممثل المشاريع الروسية في البنك الدولي سابقاً، أن سبعينات القرن الماضي قد شهدت صراعاً قوياً بين عائلات ارتبطت تاريخياً بامتلاك الذهب واصطلح على تسميتها بمجموعة روتشيلد، وعائلات نفطية اصطلح على تسميتها بمجموعة روكفيلر. وفي خريف عام 1973 أخذت تتضح معالم الغلبة لصالح العائلات النفطية. أنذاك تسنى لمجموعة روكفيلر رفع سعر الذهب الأسود 4 أضعاف في غضون 4 أشهر فقط، وذلك من خلال جهود هنري كيسنجر مستشار العائلة غير الرسمي والشخصية الرئيسية في تلك المكيدة النفطية والنقدية، إذ بدا شكليا أن ارتفاع الأسعار كان بسبب الحظر الذي فرضته البلدان المصدرة للنفط على الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية لتواطؤها مع إسرائيل في الحرب. أما في الواقع وهذا ما يؤكد عليه ضيفنا، فقد تقرر رفع أسعار النفط منذ مايو عام 73 أثناء انعقاد مؤتمر مجموعة نادي بيلدربرغ المغلق، والذي يضم أكثر الشخصيات المالية والسياسية نفوذا في العالم.
4: وبالإضافة إلى ذلك كان علينا حسب مخططاتنا أن نقنعهم ببيع النفط السعودي مقابل الدولار الأمريكي فقط. كان ذلك مهما للغاية، لأن الرئيس ريتشارد نيكسون وسكرتير الخزانة الأمريكية جون كونيلي أوقفا سريان المعيار الذهبي للدولار، وكان ذلك يعني أن الدولار الأمريكي أصبح آنذاك في وضع محفوف بالمخاطر لاحتمال فقدانه لقيمته بشكل مضطرب. لهذا كان التعامل بالدولار في المسائل التجارية الضخمة مع السعودية يعني إنقاذا لوضع الدولار، ولذلك كنا نصر على التعامل بالدولار.
5: وها أنا أقتبس من كتابك، تقول أن أرباح الشركات الأمريكية قفزت بحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 73 مقارنة بالفترة نفسها من عام 72. قفزت أرباح شركة إكسون بنسبة 59% وشركة موبيل بنسبة 68% وشركة تكساكو بنسبة 70% وشركة سوكال بنسبة 94%. إن ارتفاع أسعار النفط ألحق الضرر أساساً بالأمريكيين العاديين، أي أن ما يسمى سلاح النفط لم يلحق في النتيجة أي ضرر بغير المواطن العادي في أوروبا وأمريكا، ولذا فإن السلطات التي أراد السعوديون معاقبتها على تأييدها لإسرائيل في حرب عام 73 لم تتضرر أبداً من هذا السلاح الذي سمي بسلاح النفط.
0: ثم أعقب ذلك قتل الملك فيصل، وقيل إن المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي هما من حرض القاتل.
6: لم يحصل بعد في التاريخ ما حصل في السعودية، ملك كبير مثل فيصل يقتل داخل ديوانه الخاص وعلى مرأى ومسمع من حراسه ومرافقيه ومعاونيه وزواره وعلى يد ابن أخيه، ثم يقال إن القاتل مجنون. المجنون وحده هو الذي يصدق مثل هذه الرواية. هذا ما كتبته مجلة الدستور اللبنانية بعد أيام من مقتل الملك فيصل في الخامس من نيسان أبريل عام 1975. كما أثيرت جوانب من هذه المسألة في مجلة الصياد اللبنانية، حيث قالت إزالة الملك فيصل كانت هدفا مطروحا في الدوائر الصهيونية والأمريكية منذ حرب أكتوبر، وقد اكتشفت بالفعل عدة محاولات إن انتهت كلها إلى خيط أمريكي.
0: لكن ابنه الأمير تركي الفيصل الذي سيصبح مدير المخابرات السعودية بعد ذلك بعامين فقط قال إن هذا كذب.
7: دعيت للاشتراك في التحقيق في وفاة الملك فيصل من قبل الملك خالد الله يرحمه، كان أيامها. وفي نهاية كافة التحريات هذا قدمنا تقرير للملك الله يرحمه، وكانت النتيجة أنه لم نجد أي خيط لاشتراك من قتل الملك فيصل مع أي جهة إن كانت داخلية أو خارجية.
0: ونكتشف أنه ابن الملك فيصل تركي الفيصل اللي هو مدير المخابرات السعودية كان على علاقات سرية بالصهاينة وبإسرائيل منذ فترة طويلة.
8: تركي الفيصل يجب أن يمنح لقب رجل المصافحات عن جدارة، خصوصا أنه في شهر فبراير الماضي قام بمصافحة ساخنة مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في مؤتمر الأمن الدولي بميونخ للمرة الثانية.
9: وقد دافع الأمير السعودي تركي الفيصل عن لقاءاته المتكررة والعنانية مع ساسة إسرائيليين خلال ندوة المنعقدة في نيويورك، وأعرب الأمير السعودي عن امتنانه لوجوده لأول مرة في معبد يهودي آملا ألا تكون الأخيرة.
10: الخبر يتعلق بمقابلة أجراها رئيس الاستخبارات الأسبق تركي الفيصل، وهو رئيس استخبارات السعودية الأسبق، مع صحيفة هارتز الصهيونية. وأيضا صحيفة هارتز نشرت جزء صغير جدا جدا من المقابلة على قناتها على اليوتيوب، هذه قناة رسمية.
11: لكن المشارك السعودي أراد توضيح الموقف.
12: لم أكن أنا من اعترضت على حضور السيد أيالون إلى المنصة، وإذا كان هناك أي اعتراض على حضوره فليس لأنه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، ولكن ربما بسبب سلوكه الفظ إزاء السفير التركي في إسرائيل.
13: لطالما شكك السيد تركي الفيصل في حسن سلوكي أود أن أعرض شيئا بسيطا، فإن لم يكن هو من اعترض على مشاركتي معه فإنني أدعوه لمصافحة يدي الممدودة هنا الآن، وإن وجدت من الصعب عليك أن تصعد إلى هنا فإنني مستعد للنزول إليك ومصافحتك، فهل أنت مستعد لذلك؟
11: هي مصافحة قد تثير الجدل وتطرح الكثير من التساؤلات.
0: إذا انتقلنا إلى عهد الملك خالد، نكتشف أن عدنان الخاشقجي المسؤول عن تسليح الجيش السعودي في ذلك الوقت كانت له علاقات سرية ومفاوضات سرية بقيادات إسرائيل أنذاك في المفاوضات التي تجري بين أنور السادات وبين الموساد الإسرائيلي في المغرب.
14: من شيمون بيريس إلى أيال شارون إلى ديفيد كمحي، علاقات تطورت إلى حد الدخول بسيناريوهات سياسية كبيرة، حتى أنه هالعلاقة كان بوابة لنسج اتصالات خفية بين السادات والجانب الإسرائيلي، وهل علاقات أو الاتصالات أدت إلى اتفاق كام ديفيد.
15: وقتها مع الكلام مع واحد زي بيريز وفهم العقلية اليهودية إنه عايزين يعمل منطق، عايزين دولة يهودية محدودة. السعودية مع السلام من أيام فاس، الله يعني يوفق الملك فهد، هو اللي بدأ عملية السلام من فاس. الناس بينسوا إنه كيف صارت عملية السلام، يعني مش حتى أنور السادات. يعني لو ترجع للتاريخ مظبوط تلاقي إنه مؤتمر فاس هو اللي بدأ حجرة السلام في المنطقة. طيب خلينا نمشي للتاريخ. فمشي أخينا في
0: أما في عهد الملك فهد، فنكتشف أنه تم معالجته وهو شاب صغير في مستشفى هداسة الإسرائيلي خلال الحرب العالمية الثانية. بل نكتشف أن النظام السعودي من خلال عدنان الخاشقجي المسؤول عن تسليح الجيش السعودي هو الذي رتب صفقة يهود الفلاشة ونقلهم من إثيوبيا إلى إسرائيل.
16: بما نجينا على ذكر السودان، خلال حكم الرئيس السوداني السابق جعفر نميري تمت قضية نقل الفلاشة اليهود أو الأحباش اليهود إلى إسرائيل، والعملية خلقت ضجة كبيرة بالدول العربية، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى عدنان الخاشقجي معتبرة أنه رتب الصفقة.
15: أولا يعني بصراحة ما لي علاقة بالموضوع لا من أول ولا من آخر.
0: طبعا هو كذاب، لأنه توجد صورة تجمع بين عدنان الخاشقجي المسؤول عن تسليح الجيش السعودي وبين شارون وبين جعفر النميري الرئيس السوداني السابق.
17: بس شو معلوماتك، يعني شو كان يعني يريد النميري؟ ماذا طلب النميري وماذا طلب شارون؟
18: ما بستطيع أقول لك. يعني هذا الاجتماع حضره شخص واحد، في شخص كان مع شارون ومن أظن رجل أمني معه في هذا السمسار، وكان في الطبيب الخاص لنميري، دول اللي كانوا موجودين.
0: وبالبحث عن هذا الطبيب اكتشفنا ان اسمه موشا ماني، وادلى بتصريحات لوسائل الاعلام الاسرائيليه قبل وفاته، منها ما نشره موقع المصدر الاسرائيلي عن دور هذا الطبيب في معالجه الملك فهد.
19: إن اليوم أيضا تصل أقدام يهودية إلى هناك، وهي إما لأطباء إسرائيليين يعالجون العائلات المالكة أو لعلماء، أحدهم جلس هنا.
20: في الثمانينات قامت الحكومة الأمريكية ببيع أسلحة إلى إيران بطريقة غير شرعية. في وسط الصفقة ظهر ملياردير ذو صلة غير محدودة بالأعمال السرية للحكومة الأمريكية.
15: يعني بس طلبوا إنه أنا أمول المليون دولار، لأنه لا من ميزانيتهم تطلع البضاعة دي تنكشف ولا من ميزانية اليهودي. ماشي في هاي مليون دولار إذا كانت قصة بس إنه يحصل هالسلام
0: أما الملك عبدالله فكان يعلن أنه يريد من الجيوش العربية أن تتوجه لتحرير فلسطين.
21: كنت أتمنى وأنا في طريقي إليكم أن تكون زيارتي لكم ولإخوانكم توديعا وفرحا، أن نراكم وأخوانكم ورفقاؤكم في السلاح من الجيش العراقي الباسل، وكل الجيوش العربية متجهة إلى رد الحقوق المسلوبة والشرعية في فلسطين. ولكن
0: بل وجدنا الملك عبد الله يتفق مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بريز على مسرحيات والتمثيليات في المحافل الدولية.
1: أود أن أسألك خلال ذلك الوقت الملك عبد الله عاهل السعودية كان هناك، هل كانت هناك فرصة خلال مؤتمر حوار الأديان للتحدث معه أو لمصافحته؟
2: الملك عبد الله كان يعرف بحضوري للأمم المتحدة ورحب بذلك واقترح أن نتصرف بكياسة ووافقت على ذلك. اتفقنا أن يكون السعوديون موجودين عندما أتحدث وقد كان، كما اتفقنا على ألا أنتهز الفرصة وأتقدم منه للمصافحة وقد كان، كما اتفقنا على المشاركة في مأدبة الغداء، وأنا لا أعتقد أن علي أن أختلس مصافحة أو أن هذا بالأمر الحسن. علينا أن نتفق على أننا أناس ناضجون وبعيدا عن تلك اللفتات التي قد لا تعني شيئا، فأنا أعتقد بأن السعوديين يمكن أن يفعلوا الكثير لعملية السلام سواء كان ذلك بمصافحة أو من غير مصافحة، فهذا أمر لا يهم.
0: وبعد ذلك نجده يعرض المبادرة العربية للسلام.
8: الفكرة السائدة لدى كثير من الناس أن السعودية ليس لديها أي علاقات مع إسرائيل وأنها لا تقبل السلام معها حتى تلتزم إسرائيل بالمبادرة العربية التي تقر بوجود إسرائيل وتسمح لها بدولة على حدود 67. وتنص هذه المبادرة أنه في حال التزمت إسرائيل بهذا الكلام فإنه لا مانع من تطبيع الدول العربية معها بشكل كامل.
22: صحيح، هناك أكثر من ذلك. كان هناك اجتماع سري بين رئيس الحكومة السابق أولمرت ومندوبين عن العائلة المالكة السعودية في عمان حول مسألة المبادرة السعودية المشهورة.
23: Successive Saudi peace plans culminated in the Saudi initiative of Crown Prince, now King Abdullah, promoting a permanent settlement of the Israeli-Palestinian conflict. And may I remind you that the original Saudi plan made no mention at all of the Arab refugee issue. I wonder why. At
24: that time, وفي ذلك الوقت كنت في رحلة في الخليج وطلب مني أن أنقل رسالة إلى رئيس الوزراء شارون تقول إنه قد نعرف أنك قد لا تقبل هذه المبادرة، ولكن من أجل القيام بالشيء الصحيح لا تعلق عليه أو لا ترفضها، لا ترفض المبادرة. وقد نقلت الرسالة إلى رئيس الوزراء ولمرة واحدة أخذ برأيي ولم يعلق ولم يرد الفعل مباشرة على المبادرة. أعتقد أن المهم
0: لما ولي الملك سلمان الحكم وأصبح ابنه محمد ولي العهد محمد بن سلمان هو المتصرف الفعلي والحاكم الحقيقي للبلاد، هنا أعلن آل سعود أنهم حلفاء للصهاينة منذ زمن طويل وظهروا في وسائل إعلام الصهاينة علنا.
25: Anwar Eshki is a former Saudi general who's now one of the closest advisors to the new king, Salman. The director of the Middle East Center for Strategic Studies in Jeddah, he's the man through whom Saudi Arabia and Israel talk. And Eshki embodies a new strategy, the strategy of peace. Saudi Arabia, the general who wants peace, a report by Enrique Zimmerman for I-24 News.
26: اختاروا أنور عشقي لأنه يقول متقاعد، لكن هذه سياسة النظام السعودي ليجس نبض الشارع. ذهب أنور عشقي وقامت قيامة السعوديين في تويتر.
27: الصحفي الإسرائيلي عامي دور أون كتب مقالا في موقع نيوز ون الإسرائيلي يقول فيه بصراحة أنه لن نفاجأ إذا وجدنا نتنياهو جالسا على أريكة ذهبية في أحد القصور الفخمة في الرياض مع ملك السعودية أي مكان هذا الملك، سواء الملك الحالي الملك سلمان أو ولي العهد حينما يصبح ملكا محمد بن سلمان، وتوقع أن يحدث ذلك قريبا جدا.
28: Is there a possibility that Netanyahu will go to Riyadh or King Salman will come to Jerusalem like Sadat?
29: I don't like to say that imagination, but this is not reality. We need the Prime Minister, Mr. Netanyahu, because he is a strong man and he is a logic man.
0: بل وجدنا هذا الجنرال السعودي يقول إنه أرض فلسطين ملك اليهود وراثة بالميراث عن جدهم إبراهيم عليه السلام.
29: We need to live in peace in this country because this land, holy land, and this is land for Abraham, our father and your father. أني مخام بخل بيلي هجين على شالوم.
3: There is a kind of a tacit alliance between the major, what are called the moderate Arab states, Egypt, Saudi Arabia, and others with Israel.
4: I think Saudi Arabia recognizes today that it needs a path to reform as well, and they see, as do many in the Arab world, that they see Israel as an ally rather than as an enemy because of the two principal threats that threaten them. The first is Iran, and the second is Daesh.
5: We have enough challenges apart from ISIS far away from us.
6: Yes.
5: But you know that we have very good relationship with many parties who participate in the coalition. First of all, with the United States, right. Some other Western parties, and as well as Arab parties.
6: Right.
5: So by having this bilateral relationship, sharing intelligence and so forth, this is our contribution to the operation. We understand that it's quite sensitive to have us publicly on board.
6: So you can do it covertly and privately, but not publicly.
5: Yeah.
0: والآن آل سعود أعلنوا صراحة أنهم سيدخلون في تحالف عسكري مع إسرائيل من أجل تقسيم تركيا المسلمة.
7: سبعة، العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية، لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقتطع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان. وأرجو التوفيق والسلام في الشرق الأوسط، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: كما أعلن آل سعود وإسرائيل صراحة أن هدفهما هو محاربة التيار الإسلامي.
8: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، حيث ذكر أن الجيران العرب لم تعد القضية الفلسطينية ذات أهمية بالنسبة لهم، بل محور المناقشات حول إيران والإخوان المسلمين والجماعات الجهادية فقط.
9: נדבר עם שכנינו ושכנותינו, בעיקר עם ההנהגות. הנושא הישראלי-פלסטיני הוא לא בראש סדר היום. כשיושבים ומדברים איתם, אז איראן והציר השיעי כאמור, והאחים המוסלמים, חמאס, קרוב אלינו, וארגוני הג'יהאד העולמי. לא הנושא הישראלי-פלסטיני. נכון שכלפי חוץ הנושא תופס נפח הרבה יותר גדול מאשר באמת כשמדובר על האינטרסים.
10: Let's build something in the Middle East within the countries that have the same interest fighting radical Islam, either it is Sunni or Shiites, either it's Hezbollah or ISIS.
26: لماذا؟ لأنهم يقولون أن عدونا صديقنا، أو أن العدو الحقيقي هو إيران والشيعة مثلا، لذلك إسرائيل تساعدنا، وما العيب في ذلك؟ وما العيب في ذلك؟ يعني هناك تقبل لهذا الخطاب الذي لم نكن نسمعه في السعودية مثلا. عندما تصير مجازر في العالم العربي، هناك أصوات سعودية مدعومة من الحكومة تقول والله الصهاينة لم يفعلوا فينا مثل ما فعل إكس أو واحد شخص آخر. لماذا؟ هذا كله خطاب يعني يؤهل المجتمع على الأقل نفسيا لتقبل إسرائيل كجزء من المنظومة العربية، المنظومة العربية الخليجية. يعني هذا ما أوصلنا له محمد بن سلمان، وهذا هو المخطط الأكبر من محمد بن سلمان.
0: وهذا يوضح مشاهدينا أنه كما أنشاء الإنجليز دولة آل سعود، أنشأوا معها أيضا إسرائيل وباقي الأنظمة العربية القائمة، وأن زوال إسرائيل سيسبق زوال الأنظمة العربية القائمة. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. عبر هذا الأثير نتحدث عن ملخص لملزمة الأسبوع، والتي هي دروس من وحي عاشوراء. مررنا بذكرى عظيمة أليمة مأساوية، ذكرى استشهاد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه. وهذه المناسبة هي مناسبة حزينة مأساوية، لأنه سقط في مثل هذه الأيام رجل عظيم ارتفع إلى الله شهيدا في أوساط الأمة، وهو يعمل من أجل الأمة، وهو يتحرك من أجل الأمة، قلبه يعتصر على هذه الأمة، يعمل على إخراجها من الوضع الذي تعيش فيه وتعاني منه، ولكن يتآمر الأعداء ويستهدف في أوساط الأمة دون ناصر ودون معين. فمن أعظم نكبات الأمة أن تفقد الأمة عظماءها. اختلف زمان أصحاب الكهف وأصحاب الجرف، ولكن جمعهم الموقف المشرف في وجه الإمبراطورية المستكبرة. ففتية الكهف وفتية الجرف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه، آمنوا بربهم فزادهم الله هدى على يد الشهيد القائد الذي عمل على أن يعرفهم بالله وأن يشدهم إليه، حتى أصبحوا كالصخر صلابة يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه، ويرغبون فيه ولا يرغبون في شيء من عند غيره. وحتى عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن وللأسف تتكرر الأحداث بسبب عدم دراسة الأسباب التي تؤدي إلى سقوط العظماء شهداء. تكررت كربلاء الطف في كربلاء مران، والحسين هو الحسين يسقط من جديد في أوساط أمة جده، وهو من تحرك من أجلها وقلبه يعتصر ألما عليها. ولو فهم الناس ما قدمه الشهيد القائد في ملزمة دروس من وحي عاشوراء لما تحول فتية الجرف إلى كربلاء أخرى، في مرحلة التفريط فيها أشد والجريمة فيها أكبر، ومن يتخاذل فيها هو أسوأ ممن وقفوا في وجه الإمام الحسين بكربلاء. فمن فرط اليوم هو من يهيئ الساحة ليحكمها اليهود، واليهود بالتأكيد أسوأ من يزيد. وفي هذه الذكرى من المهم أن نأخذ الدروس والعبر المهمة التي ركز عليها الشهيد القائد رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء. في هذه الملزمة من أبرز ما قاله: أولا، أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. فإذا فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر، المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. في ملزمة دروس من وحي عاشوراء أعاد الحديث رضوان الله عليه من عهد الإمام علي عندما آلت الخلافة إليه، لأن أول قرار اتخذه الإمام علي عليه السلام هو إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام يعلم أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون، لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ومهمة الدولة في الإسلام، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وأنه يجب أن لا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك. من يعشق المنصب هو من يمكن أن يقبل بمثل معاوية أن يضل ويتركه يضل من أجل ألا يتأثر منصبه وكرسي ولايته. فالسبب كل بلية، وهذا مما أكده رضوان الله عليه عندما ابتعدت الأمة عن الهدى، وعندما قبلت بالمضلين سقط في ساحة الأمة العظماء كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وزيد وغيرهم. وكل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه. عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، لأنه ومنذ أن ولى معاوية سمح للضلال أن يستشري باسم الإسلام وللفساد أن ينتشر باسم الدين. أقصي الأعلام باسم الدين وباسم القرآن. فنحن نأخذ عبرة مما حصل في كربلاء ومما حصل في عصر الإمام علي عليه السلام، نعرف خطورة الضلال وخطورة عشق المناصب وخطورة التفريط في الأعلام، في كلام الأعلام، كيف يوصل الأمة إلى أن تستذل وأن تهان. قال رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء: إذا لم ننظر دائما إلى البدايات ننظر إلى الأسباب الأولى. النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف. إذا لم ننظر هذه النظرة، لأن واقع الأمة اليوم لم يكن وليد يومه وليس مصادفة، والله لا يريد للأمة أن تكون بهذا الشكل، لكن الأمة عندما انحرفت وابتعدت عن علي عليه السلام ابتعدت عن القرآن، وعندما ابتعدت عن علي والقرآن وصلت فيما وصلت إليه من ذل وهوان وانحطاط في كل الجوانب. فإذا لم نعد إلى تلك الأسباب لدراستها فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام، لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية. إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات. حول معاوية ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق، يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. إن من أبرز ما أكد عليه رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء نقطة مهمة وقضية أساسية، لأن استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسين ارتكبت بحقه جريمة، كذلك استشهاد الشهيد القائد نفسه ارتكبت بحقه جريمة. هذه الجرائم والجرائم الأخرى، جرائم الفساد والباطل والضلال، هي جرائم. الجرائم بشكل عام ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط، ليست نتيجة عمل طرف واحد. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. من يعيش باسم الإسلام مفرطا مقصرا مهملا متوانيا إنه جزء من الجريمة، بل قد يكون السبب الأكبر على عاتقه وفي رقبه. السبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام، وأهل العراق كان من المفترض أن يستبسلوا مقابل الحفاظ على الإمام الحسين، ولكن المفاجأة أن من كاتب الحسين بالنصرة هم أول من وقف في وجهه قبل أهل الشام، قبل جيش معاوية. ما هو السبب؟ إنه التفريط، وليس التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها. التفريط متى بيكون الإنسان مفرط؟ الجريمة متى يصبح الإنسان مجرما؟ من هنا التفريط منبعه، يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق، وهم من ضمن جيش الحق وجنود الحق، ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. من هنا يبدأ التفريط، ومن هنا بدأ التفريط. بدأ التفريط في عصر رسول الله منذ اليوم الأول في وفاته، عندما فرطوا في علي وتربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمعوا ما قاله الرسول يوم الغدير. سمعوا ولكن لم يطبقوا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ونتيجة لعدم سماعهم ولعدم تركيزهم وتفريطهم عند السماع سمحوا لغير علي أن يتولى على رقاب الأمة. عندما تولى غير علي وصل الأمر إلى أن يلي أمر الأمة معاوية، ومعاوية مضل، معاوية معروف بأفاعيله وفساده. فالأسباب التي أدت بالإمام الحسين بن علي عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا في كربلاء هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين يديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الأسباب نفسها التي أدت إلى أن يسقط الشهيد القائد شهيدا في أوساط الأمة هي الأسباب نفسها التي كانت عند أولئك في عصر الإمام الحسين بن علي في كربلاء. مما أكده الشهيد القائد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، شعورك نفس شعور العراقي في عصر الإمام الحسين، فإننا سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. أيضا إذا ما وجدت نفسك أنت أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث عليك، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في صف الباطل، تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. ومما قاله رضوان الله عليه وهو يتحدث عن التفريط قائلا: نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. واقع الأمة يشهد. ألم يتكاسل العرب عن قتال إسرائيل الباطل؟ إسرائيل باطل محض، ولكن بما أن العرب والجيوش العربية وزعماء العرب لم يتحركوا من أجل الباطل، ها هم اليوم يتحركون من أجل الباطل في مواجهة الحق. يصفون الفلسطينيين بالإرهاب، ويصفون قادتهم بالإرهابيين، ويتحركوا بالشكل الذي يرضي إسرائيل بشكل واضح علني، ويدفعون بشعوبهم إلى إرضاء إسرائيل والسقوط في مستنقع فساد إسرائيل. من يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. أيضا هذه الروحية التي يحملها العرب، يحملها معظم الناس في البلاد العربية، روحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة، هذه الروحية، هذا الحال هو الغباء، هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. أن توضح لهم الأخطار فلا يتفاعلون، بل يكونون منتظرين أن يروا الأعداء مدججين بأسلحتهم أمام أعينهم لكي يصدقوا ويسمعوا ويعوا. فإذا لم تكن أنت، وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، أمامك كربلاء، أمامك وقعة الحرة، أمامك استشهاد علي بن أبي طالب عليه السلام، أمامك الأحداث تلو الأحداث، فإذا لم تستفد من هذه الأحداث فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش، ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. إن الواقع الذي جعل الأمة ضحية وجعل الأمة ضعيفة، جعل من زعماء العرب بمستوى مخزن ومذل لدرجة أنهم يقرروا التسوية مع إسرائيل، هذا القرار موقف غير طبيعي، ويدل على أنهم يخافون من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، يخافون من التحرري الفلسطيني الجهادي كما يخافون من إسرائيل، لأنهم يعتبرون اتجاه الشعوب هذا الاتجاه ليس في صالحهم. هذا هو واقع الزعماء، ليس في صالحهم كما يظنون أن تتحرك الشعوب تحركا جهاديا. أيضا نحن أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم، نخاف من أمريكا كما يخافون، ونتخذ الموقف الذي يتخذون، هذا غير طبيعي. من أبرز ما أكد رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء مسألة المرض، لأن الإنسان إذا لم يتحرك في مواجهة الباطل في صف الحق فلن يجلس دائما، بل سيرى نفسه يوما ما يقف في وجه الحق مع الباطل، أو يصاب بمرض كبداية لميله للعدو. وكلمة مرض في القرآن الكريم في حديثه عن المسارعة إلى اليهود واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك. عندما نرى الكثير يهرول نحو اليهود، نحو إسرائيل ليعلن الولاء لها ومستعد أن يسقط في حضنها، هذه الحالة حالة غير طبيعية، وهذه المواقف مواقف غير طبيعية. الموقف الصحيح الذي يليق بالأمة ويليق بزعمائها، يليق بك أنت أيها المسلم، هو الموقف الذي وجه إليه القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا هؤلاء الذين أمر الله بقتالهم هم ضعفاء، هم أذلاء، إسرائيل ليست قوية، كيان العدو الإسرائيلي أضعف من القشة، والله تعالى هو من قال. ونحن من خلال القرآن والأحداث كما قال السيد حسين رضوان الله عليه استطعنا أن نفهم الواقع خلاف الفهم الذي يفهمه زعماء العرب. فهمهم الزعماء الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء، فهمهم هو الذي جعلهم يرون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة. أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فهم في الواقع عبارة عن قشة. وأيضا نحن من فهمنا من خلال الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى الأحداث أنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. من يريد أن يتقاعس عن نصرة الأعلام من أجل أن لا يدخل في مواجهة مع اليهود، من أجل أن يحافظ على سلامة نفسه وأمنه وكرامته، لن يتحقق له الأمن ولن يحصل على السلامة إذا لم يسلم لنا ديننا وولاؤنا وأيضا كتاب ربنا في واقعنا العملي. فلن يسلم لنا لا ديننا ولا أمننا ولا كرامتنا. أيضا من ضمن ما أكده رضوان الله عليه أن الحديث عن الجهاد ليس هو الذي قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، إن من يؤدي إلى خلق الاختلالات الأمنية هو من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن، هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا هو من سيفقد اليمن أمنه. من يسمح للأمريكيين بالدخول هو من سيجعل اليمن بؤرة فساد، من سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. وما قبل ثورة 21 سبتمبر الجميع يعرف كيف كان الواقع. السفير الأمريكي لا زال معظم الشعب يتذكره ويعرف أعماله، كان يدير البلد رأسا على عقب، هو من يلتقي بالوزراء، يزور المدارس والجامعات، وصل به الحال إلى أنه بات يريد افتتاح المساجد، هو يفعل ما يريد في أرض اليمن. طائراتهم منتهكة لسيادة اليمن، تصول وتجول دون ما محاسبة. أيضا بالنسبة لوضع اليمن أمنيا، وصل الأمر إلى درجة أن ضباط الجيش في الأمن والدفاع يخافون على أنفسهم من الاغتيالات والقتل، يستهدفون لدرجة أن البعض تخلى عن زيه من أجل الحفاظ على نفسه. هكذا كان الواقع. استهدف أفراد الأمن المركزي في ساحة 70. أيضا الطائرات تهاوت، قوتنا الصاروخية فجرت ودمرت على يد خبيرات النساء أمريكيات إلى جانب قادة من النظام العميل. فمن كان يريد لليمن أن يعيش بلا أمن وأن يصبح بؤرة للفساد وأن يكون مضطربا وأن يكون ساحة للاغتيالات والقتل والنهب والسلب وانتهاك الأعراض، هو من كان يدعو الأمريكيين إلى دخول اليمن، هو من سمح لهم بوطأة أرض اليمن. والذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة اليهود والنصارى الذين يسعون في الأرض فسادا، لأن هناك عمل على المستوى الإعلامي لقلب الحقائق، يصورون أن من انطلق ليضحي بنفسه كقائد للمشروع القرآني، ومن انطلق في إطار المشروع القرآني وضحوا بأنفسهم، الآلاف منهم سقطوا شهداء، الآلاف من البيوت دمرت، وحصار بعد الحروب الست، حروب ظالمة ست، وبعدها حروب وحروب وحروب. ثم البعض اليوم يأتي ليقول بأن هؤلاء يريدون أن يعبثوا، هؤلاء هم وراء كذا وهم سبب كذا، ويتجاهل أحداث 2011، يتجاهل أحداث 2012، يتجاهل أيام وجود السفير الأمريكي وأيام العبث الأمريكي بسيادة اليمن وثروات اليمن، وأيضا الوضع الأمني الذي كان يعيشه اليمن لم يكن خافا على أحد.

هم من يريدون لليمن أن يعيش آمنا عزيزا كريما. أما بالنسبة للفساد، أما بالنسبة للإرهاب، فهو يأتي تأتي ويأتي الفساد، يأتي الإرهاب، تأتي الجريمة من الفساد الأخلاقي. والفساد الأخلاقي من هو الذي وراءه؟ معروف، اليهود والنصارى. أيضا تأتي من الفساد الثقافي، الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي. إن الجريمة هي التي تصنع الاختلالات الأمنية، ومن يعمل على إفساد الناس هو من يسعى لنشر الجرائم. والأحداث والتاريخ من المفترض أن نعود إليهم، أن نعود إلى القرآن، أن نعود إلى الأحداث، إلى أن نعود إلى الوضع السابق الذي كان يعيشه اليمن، لنعرف ولنميز مصالحنا. والقرآن الكريم هو من يجعلنا نفهم مصالحنا ونفهم أمننا. الذي يجب علينا تجاه القرآن، لأننا في مرحلة يجب أن نعود إلى القرآن وأن نعود إلى قرناء القرآن، مما أكده رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء، أنه يجب أن نرتبط بالقرآن من جديد، أن نتعلمه وأن نعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا، نعلمهم القرآن الكريم، أن نكثر من تلاوته، أن نهدي مصاحفه وأشرطة تلاوته، أن نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد. لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامك كما يمكن أن يفعله القرآن. أيضا الله تعالى قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه. فعندما نعود إلى القرآن أيضا نعي كيف يجب أن نكون لنكون بمستوى مواجهة أعداء الله. هذه النوعية هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعداء الله. قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أما بالنسبة لزعماء العرب فنحن نعرفهم، هل هم أذلة على المؤمنين أم أننا نراهم أعزة على المؤمنين وأذلة أمام الكافرين؟ إذن زعماء العرب لا يمكن أن ننتصر على أيديهم، هم من يكونون أعزة علينا وأذلاء أمام أعدائنا. لا يمكن أن ننتصر إلا بارتباطنا بالقرآن وارتباطنا بقرناء القرآن بأعلام الهدى الذين نراهم ليني الجانب أمامنا وأقوياء في مواجهة أعدائنا. إن من نعم الله العظيمة علينا هو القرآن الذي استطاع أن يكشف الحقائق ماثلة أمامنا حتى أصبحنا نستطيع أن نعرف زعماءنا وأن نعرف هل هم مؤهلون لأن يفكوا عن الأمة المعاناة التي تعيشها، أم أن الزعماء جزء من الواقع الذي تعاني منه الأمة. إذن أنت في أي شعب، إذا كنت تخاف خطب الزعماء الغليظة فإنك ممن يرى كل شيء غير الله عصا غليظة، ممن يرى القشات عصا غليظة. من المفترض عندما نرتبط بالقرآن وبالأعلام ما يعطونه من ثمار هو أننا لا نخاف إلا من الله، ولا نرغب إلا فيما عند الله، وما غير الله لا يمثل شيئا ولا يساوي إلا قشة لا تقلقنا ولا تخيفنا. الله يريد لعباده المؤمنين أن يكونوا من هذه النوعية، أذلة على المؤمنين فيما بينهم، رحماء فيما بينهم، أعزة على الكافرين، أن يكونوا أحرارا. والحرية لا تأتي من خلال العبارات، الحرية تتمثل في عبوديتنا لله، العبودية التي تجعلنا أعزاء على الكافرين وأذلاء على المؤمنين، الحرية التي تجعلنا نضرب أمريكا وإسرائيل بيد من حديد، وننظر إلى أمريكا وإسرائيل قشة وليست عصا غليظة. إن السياسة الحكيمة لأي زعيم في أي شعب ينطلق، وهذه كانت رسالة تقريبا وجهها الشهيد القائد رضوان الله عليه آنذاك للزعيم في اليمن، أنه إذا كان يريد أن يحافظ على مكانته فلن يتأتى له ذلك من خلال خدمته لأمريكا.

0: وكل الزعماء كذلك. السياسة الحكيمة لزعيم في شعب يتحرك حركة جماهيرية لمواجهة اليهود، السياسة الحكيمة هي أن يتوجه هو ليقف نفس الموقف من أمريكا وإسرائيل من اليهود والنصارى. حينها سيكون من الطبيعي أن يحظى بتأييد الناس. في الأخير يجب أن نعود إلى القرآن، ويجب أن نعود إلى الأعلام، يجب أن نعود إلى تاريخنا، وأن يكون إحياؤنا لهذه المناسبات. هذا حديث للسيد حسين رضوان الله عليه في عاشوراء، وأيضا نعيده لأنفسنا في ذكرى استشهاده رضوان الله عليه. يجب أن يكون إحياؤنا لهذه المناسبات في هذه الوضعية هو كلام من يستلهم العبر والدروس ليصحح فهمه ونظرته، ليقوي إيمانه، ليعزز من موقفه، لينطلق الجميع لعون من فوق أبدانهم تلك الأسباب التي أدت بالحسين إلى أن يقتل، تلك الأسباب وتلك الانحرافات وتلك النظرات وذلك الضلال. أن نحذر أن تتجدد الأسباب فينا فنفرط من جديد فنصبح أسوأ من أهل العراق الذين وقفوا في وجه الإمام الحسين. في الأخير تحية مرسلة إلى روح شهيدنا القائد العظيم السيد حسين بن بدر الدين الحوثي. السلام عليك يا سليل العترة المطهرة، السلام عليك يا مؤسس المسيرة القرآنية المظفرة، السلام عليك يا من أعدتنا إلى الطريق وأعدتنا إلى النور بعد أن كنا قد سقطنا في هوة ملؤها الظلام. السلام عليك وعلى دمائك الزكية الطاهرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا المشروع القرآني ما أبقانا، ونسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا. نسأل الله لك الرحمة ولجميع شهدائنا، ونسأل الله للجرح الشفاء، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في هذه الأيام تطل على الأمة الإسلامية ذكرى أليمة، ذكرى حزينة، ذكرى حادثة أدمت قلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأدمت وألمت وأحزنت قلب فاطمة الزهراء بضعة رسول الله، ومن كان غضبها من غضب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. حينما نتحدث عن هذه الذكرى الأليمة والحزينة التي تؤلم قلب كل إنسان مسلم، لأن من يتألم للحسين هو رسول الله، من يحب الحسين هو رسول الله، من يأمرنا بالاقتداء بالحسين وبمحبة الحسين هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فمن كانت علاقته برسول الله قوية ستكون علاقته بالحسين قوية، ومن هو منفصل عن الحسين هو لا شك منفصل عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن رسول الله ربط ما بين محبته ومحبة الحسين، بل وقرنها بدعوة أن يحب الله كل من يحب الحسين، بمعنى أن من لا يحب الحسين لن يتألم لما وقع للحسين، ومن لا يحب الحسين لن يحبه الله سبحانه وتعالى. أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين. لو تأمل الإنسان المسلم هذه العبارة، هذا الحديث من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا فهم أن الحسين جزء من رسول الله، بمعنى أنه يمثل رسول الله، يمثل منهجية رسول الله، يمثل حكمة رسول الله، يمثل الهدى الذي حمله رسول الله، يمثل الإيمان الذي جاء به رسول الله، يمثل الرسالة الإلهية، يسير في خط رسول الله، ووارث القرآن ووارث الإيمان ووارث الرسالة وقرين القرآن، والذي رباه رسول الله وشد إليه رسول الله، وأحد الصادقين الذين قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما أسوأ أن يسقط ذلك الصادق ابن الصادقين وجد الصادقين شهيدا في ساحة هذه الأمة التي أمرها الله أن تكون مع الصادقين، أن تتمسك بالصادقين، أن تقتدي بالصادقين، أن تناصر الصادقين. وإذا بالصادقين أولئك يسقطون شهداء بسيوف محسوبة على الإسلام وفي ساحة أمة الإسلام. فالحسين كان ولا زال رمزا عظيما للإسلام، إماما هاديا للمسلمين جميعا، لا يمثل حزب، لا يمثل مذهب، لا يمثل طائفة، لا يمثل جغرافيا. استشهد الحسين قبل أن تظهر هذه المذاهب الموجودة في ساحة الأمة، وكلام رسول الله يدلنا على من هو الحسين ومن الذي يجب أن يكون قدوته الحسين. عندما يقول حسين مني فمعناها أنه يمثل النبي، فمن كان يرى أن رسول الله يمثله سيقتدي بالحسين في ثورته، في عزته، في إيمانه، في إخلاصه، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في حركته ضد الطواغيت، تلك الحركة التي مثلت مسارا رسمه الحسين عليه السلام في خط رسول الله وخط الأنبياء ليكون ثورة على الطغيان إلى يوم القيامة، ليضع للمؤمنين منهجا أنه لا يجوز السكوت ولا يجوز الخنوع ولا يجوز الخضوع للطغاة وللمجرمين. فالحسين قدوة والحسين امتداد للإسلام الأصيل النقي، والحسين رؤية والحسين تطبيق، والحسين قول وفعل، الحسين خلق، الحسين موقف، الحسين روحية، والحسين سلوك. ولذا فإننا يجب أن نتطلع إلى الحسين في ذكرى استشهاده. قد لا يكون حديثنا عن الجانب العاطفي، لأن الجانب العاطفي حينما يركز عليه الإنسان قد يؤدي إلى أن يحزن الإنسان ويقتصر في علاقته بالحسين على هذا الجانب، ثم لا يقتدي به، ثم لا يتأمل أن جريمة مقتل الحسين تتجدد، وأن الأمة، فالحسين قدوة للأحرار من جميع أبناء البشرية، اقتدى به الكثير من غير المسلمين وعرفوه واستفادوا من ثورته واستفادوا من روحيته واستفادوا من حركته، تحدث عنه الكثير وعجب به الكثير من غير المسلمين، لأنه مثل الإنسانية بحق، مثل الفطرة، مثل العزة، مثل قوة الشخصية البشرية التي خلقها الله، والفطرة السوية السليمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ومثل عزة الإيمان وعزة الإسلام. فنحن حينما نحيي هذه المناسبة نتألم فعلا ونحزن لحزن رسول الله لجريمة ربما هي الأبشع في تاريخ الإسلام، استهدف فيها آخر من يرتبط بآخر الأنبياء، بخاتم الأنبياء، ابن بنت خاتم الأنبياء. من كان في ذلك الزمن هو الوحيد ابن بنت نبي على وجه الأرض. فالقضية مؤلمة محزنة لكل إنسان مؤمن، ولكن أيضا نقتدي بالحسين في ثورته، في عزته، في حركته، في إبائه، لأن حركة الحسين حافظت على الإسلام الذي كان يراد له أن يطمس تماما، يراد له أن يصبح رسما لا أثر له ولا نتيجة له، ولكن الحسين رفض إلا أن يواجه، أن يتحرك، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى لو سفك دمه فسيصبح وقودا للإسلام ودافعا للمؤمنين في كل زمان ومكان، ليتحركوا ثوارا ضد الطغاة وضد الطغيان. الإمام الحسين هو أحد من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام الحسين هو أحد من قال فيهم الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الإمام الحسين هو أحد من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الإمام الحسين دارت حوله الآيات التي قال الله تعالى فيها: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإمام الحسين يمثل موقع الصدارة، المكان العالي، المكان السامي والراقي. يجب أن لا ينزعج أي إنسان مسلم من الحديث عن الحسين، لأن رسول الله يرتاح للحسين ويحب الحسين ويريد أن يسمع الإشادة بالحسين، لأن من المحبة لرسول الله أن نحب الحسين، ومن المحبة أن نتحدث عن الحسين، لأنه قرين القرآن يمثل الإسلام ويمثل وارثا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فله المكان السامي والراقي في كثير من آيات القرآن الكريم، في الآيات التي تحدثت عن أولياء الله، عن الأخيار من عباد الله، الآيات التي تحدثت عن مواصفات المؤمنين، مواصفات المجاهدين، مواصفات الصادقين، مواصفات المتقين، مواصفات الأبرار، له مرتبة عليا، له مكانة كبرى من تلك المواصفات، لأنه يمثل الإيمان، يمثل الإسلام، يمثل الجهاد والمجاهدين والصدق والصادقين والتقوى والمتقين، ويمثل الأبرار والأخيار، ويمثل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فمن أهم ما يجب أن نستفيده في ذكرى عاشوراء وذكرى ثورة كربلاء في وجه الطغيان، وأن نعرف أننا نعيش الوضعية نفسها، وأن في كل أرض كربلاء، وأن كل ثائر حسين، وكل طاغية يزيد، وأن المؤمنين يجب أن يقتدوا بالحسين في ثورتهم ومواجهتهم اليوم لأكبر الطغاة والمجرمين أمريكا وإسرائيل وأوليائهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20-29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذن فلا يحزنه عجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون، فدعهم لغيهم، فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين، إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصيص نور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر منبسطة كالبحر، يضيف إلى صفة كونهم مرسلين قوله ثانيا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كأنه يقول إن عادتكم أن تتبعوا الطغاة المسرفين وتخضعوا للمترفين، وهم يمتصون جهودكم وأموالكم ويستغلون قواكم لصالحهم، وكلما زادوا ظلما واستغلالا زدتم اتباعا وانقيادا، ومع ذلك فإنهم يقودونكم إلى الضلال. أما هؤلاء فما أجدر الناس أن يتبعوهم، ما أجدركم أن تتبعوا هؤلاء المرسلين، فهم لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون علوا واستكبارا، ومع ذلك فهم مهتدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى. إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فالذي فطر الناس واحد وإليه الناس ترجع وتحشد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم بتكذيبهم ليسوا بمعجزين بل إلى الله يرجعون ليجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. أما أنتم فتتخذون لأنفسكم آلهة عاجزة لا تغني ولا تنقذ عبادها ولا حتى تنصر نفسها، هذا هو الضلال فهل تعقلون؟ إن أبيتم إلا الإصرار فإني أعلن القرار، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني أعلنه جهارا وأصر عليه إصرارا ولا أخشى طاغية ولا مكرا ولا استكبارا، وكيف أخشى ومعي الله الواحد القهار العزيز الجبار العفو الغفار. ومن جميل بيانه عن إيمانه أنه قال آمنت بربكم ولم يقل بربي، ليذكرهم أن ربه الذي آمن به هو ربهم الذي خلقهم وسوى ورزقهم وأعطى، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتبع رسله، فليس في ذلك إلا الفلاح. وبعد أيها الإخوة، فإن ما قبسناه من هذا المثل المضروب ليس إلا القليل من نور ينهمر، ولو حاولنا الاستزادة لما استطعنا الإحاطة، لكننا سنقبس ما يسره الله واتسع له المقام. فنقول أولا نلاحظ أن هذه القرية قد جاءها ثلاثة مرسلون، من؟ من رب العالمين. ورغم جلالة قدر مرسلهم وأحقية رسالتهم، كانت حصيلة دعوتهم مؤمنا واحدا فقط من أقصى المدينة، ولكنه كفى وأغنى عن كل أعيان أهل المدينة، بل أصبح بإيمانه من أعيان الإنسانية. إنه ليس المهم لمن دعا إلى الله أن يحرص على كثرة الأتباع، بل على كيفية الانتفاع. فذكر إن نفعت الذكرى، فإذا اهتدى رجل واحد فهو خير من الدنيا، فعلى الداعي أن يؤدي الواجب وليس عليه من استجاب أو لم يستجب. ثانيا، إن على المؤمن حين يتبع الرسل ويؤمن بما آمنوا أن يدعو إلى ما آمن به ويحمل مشعل رسالتهم مخلصا، لا ينقلب على عقبه بل يدافع عنه كما يدافع عن ذاته وكيانه، بل يتخلى عن الحياة ولكنه لا يتخلى عن الإيمان بالله. فماذا تعني الحياة بلا إيمان؟ لا تعني إلا الموت، لكن الموت بإيمان حياة. ولهذا نلاحظ أنه عند ظهور هذا الرجل المؤمن في المدينة يختفي دور الرسل الثلاثة في سياق الآيات، ويصبح دوره هو الأقوى والأوضح، وكأن الله يريد أن يقول للناس هكذا احملوا رسالة الأنبياء، هكذا تحملوا بصدق وحماس، دافعوا عن دينكم بإخلاص في سبيل الله ولا تنقلبوا على أعقابكم. ثالثا، أن الطغاة المسرفين الذين يتخذون زينة الحياة الدنيا ربهم الأعلى يضيقون بالحق ويقتلون دعاته. رابعا، أن المؤمن حين يعادي الكفار لا يعاديهم لأشخاصهم ولكن لكفرهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا فهم إخوانه، كما قال إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا. خامسا، أن المؤمن الواعي لا يحقد على من كذبه وآذاه بل يجادلهم بالحكمة. وها هو الرجل المؤمن رغم ما ناله من قومه من الأذى ورغم أنهم قتلوه، إلا أنه يرجو لهم أن يهتدوا وقد أصبح في الجنة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إنه أكرم عند الله من أمة بكاملها لأنه آمن بالله وبرسالاته. سادسا، أن الله يوضح لنا في هذا المثل أن الطيب قليل والخبيث كثير، وعلى المؤمنين أن يصمدوا على قلتهم ولا يغرهم تقلب الفاسدين في إسرافهم، فهو متاع قليل لا يغنيهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ويقول في هذه السورة: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأخيرا يقول الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين، والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

بيدي بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك، ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كن صفتك يا رب، وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: بس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في تاريخ الإسلام، هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: لي عندك رجاء يا إمام الأمة، فأرجو ألا تخيب رجائي.
3: وما رجاؤك يا حفيد زيد بن حارثة؟
2: يا إمام، حياتك حياة للأمة، فدع القتال لنا وانتظر نصرنا بإذن الله.
3: الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
4: الله أكبر،
5: لبيك يا إمام الأمة.
4: يا منصور أمر،
6: قاد الإمام زيد أنصار الحق والعدل لمواجهة أنصار البغي والضلالة، وكان يرى أصحابه بعين الحب والتعظيم، فقد ثبتوا وأبدوا من البطولة ما أذهل الأعداء وأربك صفوفهم. جميعهم تمنى الشهادة، وجميعهم حمل بشائر النصر. على أيديهم حرر المحاصرون في المسجد، ورفعت الصرخة من مئذنتها، وطرد الأعداء وقائدهم المنافق الريان بن سلمة، ففر ومن معه في هزيمة ومذلة، وبعون الله طهرت دار الرزق من دنس الطغاة.
7: أف لك من صاحب خيل يا ريان بن سلمة، لقد كنت أسوأ من الحكم بن الصلت.
8: سر الهزيمة ليس في قيادتي يا سيدي.
7: ففيما إذن يا ابن سلمة وقد عجزت عن زيد وصحبه وأنت في خيل أهل الشام؟
8: سر هزيمتنا في تخاذل من تسميهم خيل أهل الشام وعدم ثباتهم.
7: تبا لك، أتعيب النخبة من جيوش الخليفة هشام بن عبد الملك؟ أتريد أن تلقي سبب فشلك وسوء قيادتك على عاتق جند أمير المؤمنين؟
8: لا أقول هذا متنصلا عن مسؤوليتي كقائد للجيش.
7: ولن تصبح قائدا بعد هزائمك اليوم يا ابن سلمة. يا عباس بن سعد المزني،
9: أمرك يا سيدي والي العراق.
7: إذا كان الغد فتقدم بالجند من أهل الشام وقاتل زيدا وأصحابه.
9: أشكر لك ثقتك بي، وبإذن الله سأكون عند حسن ظنك.
7: وحذاري، حذاري أن يكون يومك كيوم الريان بن سلمة.
9: سأعمل جاهدا لتحقيق النصر إن شاء الله.
7: وأنت يا ابن سلمة، أريد أن أعرف منك أمرا.
8: ماذا يا سيد الوالي؟
7: من أشد أصحاب زيد تفانيا في القتال واستماتة في الدفاع عنه؟
8: والله يا مولاي ما رأيت أحدا منهم إلا وهو أشد الناس حرصا على أن يقتل قبل الآخر، إنهم يتسابقون إلى الموت بين يديه.
7: أصمت أيها الأحمق، والله لو سمعك الجنود لزرعت فيهم الهزيمة. أنا إنما سألتك عن من يعتمد عليه زيد.
8: أعتقد يا مولاي أنهما نصر بن خزيمة ومعاوية بن أسحاق.
3: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق ذثاره. إضافة إلى ما سمعتم يا أنصار الحق، أقول إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلئن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. وعليكم بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا. عباد الله، لا تقتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق. يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. فلنقم عباد الله للسجود والركوع والتسبيح في هذه الليلة، ومن ثم نعد العدة ونجهز أنفسنا لمعاودة الجهاد والقتال، وما النصر إلا من عند الله.
10: كأن الأخبار الآتية من العراق لا تأتيكم أيها الأغبياء،
11: بل تأتينا تباعا يا أمير المؤمنين.
10: وكعادتكم دائما، اطمئن يا أمير المؤمنين، حربنا ضد زيد بن علي تبعث على الارتياح يا خليفة المسلمين، وتلفقون الأكاذيب وتصنعون انتصارات وهمية في مخادعة وزور وبهتان.
11: لقد أرسلنا إلى جندنا في العراق دعما كبيرا من جند الشام،
10: ولكن لم يهزم جيش زيد بن علي حتى الآن.
11: هل ترى يا أمير المؤمنين أن نعززهم بدعم أكبر؟
10: أريد القضاء على زيد بن علي وأنصاره حتى لو أفنيت جندي وأخليت جميع خزائن الخلافة الأموية. هيا نفذوا ما أقوله.
12: أتتباهون بزهرائكم وزوجها علي وأبنائهما وأحفادهما جميعهم تحت نعلي.
13: استدعوا هؤلاء الفسقة لنصرتكم، عليهم اللعنة جميعا.
14: أما من أحد يغضب لبنت رسول الله وأهل بيته؟ أتسمعون ما يقوله هذا الفاسق من شتائم؟
15: بلى يا نصير الحق، فالله لأقطعن رأسه. لبيك يا ابن رسول الله.
16: جيت يا سعيد بن خيثم، عليكم بأعداء الله يا أنصار حفيد رسول الله. أعداؤكم يتخاذلون، ومنهم من يولي الأدبار. النصر صبر ساعة يا أنصار الحق.
12: اقتلوا أعداء الخلافة الأموية، اقتلوا من يتبجحون بزهرائهم. أين هذه الزهراء؟ وأين علي بن أبي طالب؟
13: ها هو الإمام علي قد أرسلني لقتلك أيها المنافق.
12: من؟ الفارس سعيد بن خيثم؟
13: أتسب آل بيت رسول الله الزهراء أيها الفاسق؟
12: وماذا تريد يا سعيد؟
13: أريد قطع رأسك قبل لسانك.
12: بارزني إن استطعت.
13: لست أهلا لمبارزة سعيد بن خيثم، فخذها من نصير فاطمة الزهراء.
12: قتلتني يا سعيد.
13: إلى جهنم أيها الفاسق.
17: الله أكبر.
3: الحمد لله، بعون الله وهمتكما وعزيمة جيشنا انتهت معركتنا اليوم وكفتنا راجعة.
2: هذا بفضل الله تعالى ونصره للحق. لكن أريد بل
17: ما الأمر يا حفيد زيد بن حارثة؟ لم أرك متلكئا في الحديث إلا اليوم.
2: أخبر الإمام بما جئنا من أجله يا نصر بن خزيمة.
18: رأيناك في المعارك يا سيدي شديد الاندفاع، كأنك تطلب الموت غير حريص على حياتك.
17: ولماذا لا تقول أطلب الشهادة للموت يا نصر؟
18: أرجو المعذرة يا إمام، فالأمة أحوج ما تكون إلى حياتك يا حليف القرآن، ولهذا من واجبنا حمايتك وادخار حياتك لمصلحة الأمة.
17: أشكر حرصكم على حياتي، رغم أني أحرص على الشهادة أكثر من الحياة. ولكم أن تعلموا أيها القادة أن الدفاع عن الحق ونصرة الأمة المستضعفة أمر لا يقبل التراجع أو إعادة النظر فيه.
2: جعلنا فداك يا حفيد رسول الله، نحن لا نطلب منك التراجع أو إعادة النظر، ولكن نأمل أن تترك لنا مواجهة الطغاة ومقارعة الطغيان وتحمل كل ما يترتب على الدفاع عن الحق.
17: تريدون أن تظفروا بالشهادة وأحرم أنا منها؟ لا لا يا محبي آل رسول الله، آل رسول الله لا يتركون أنصارهم تروسا لحمايتهم، لهذا لابد أن أكون في طليعة المجاهدين ضد الطغاة الفاسدين.
18: كنا نعلم صعوبة إقناعك بما جئنا من أجله.
17: أكرر شكري لكم لحرصكم على حياتي. والآن أخبراني، هل ما زال المدد مستمرا لأعداء الله من الشام؟
2: نعم يا إمام الأمة، وكأن الطاغية هشام بن عبد الملك قد سخر جميع جيش الشام لمواجهتنا، بل استنفد خزينة بيت المسلمين لشراء المنافقين.
17: لا بأس لا بأس، سنستعين عليهم بالله والتوكل عليه.

0: كيف وجد القائد العباس بن سعد المزني المدد من لدى الخليفة بالشام؟
1: الآن أستطيع أن أبشرك برأس زيد بعد طرفة عين من بدء معركة الغد.
0: لا تبالغ في التفاؤل يا عباس.
1: كيف لا أبالغ يا سيدي، وبريق الدينار والدرهم وبهرج الجاه والمنصب قد دفع العدد الأكبر من أنصار زيد إلى نقض عهودهم ومبايعتهم له.
0: إذن هي كما يقولون كربلائية أخرى.
1: هم يسمونها حسينية يا سيدي.
0: ليتني أرى حالة زيد بن علي الآن.
1: ستراه غريبا يبحث عن أنصار.
2: لقد كان الإمام زيد بالفعل غريبا، مدركا أن الغريب هو النفيس في هذه الدنيا، إنه الذهب في عالم كل ما فيه تراب. وقد أدرك الخيانة والغدر والخذلان ممن أعماهم بريق المال وملذات الحياة عن الحق والعدل والمساواة، وتحول هؤلاء إلى جمع رهيب من الأفاعي. لم تغرق عيناه في هذه الدوامة السخيفة، ولم ترهبه رؤية الخيول الضابحة من بلاد الشام، بل قرر الاستمرار في ثورته حتى وإن أخبر مسبقا بأن أعوادا صلبة تنتظره بكناسة الكوفة. فكان الجمع وكانت المعركة.

0: سيدي إمام الأمة، أريد أن تفسر لي ما نشهده من انضمام العديد من الناس إلى صفوفنا،
1: خاصة بعد وصول المدد المالي والإغراءات الأخرى من الشام، أليس كذلك يا أبا الجارود؟
0: بذكائك وفطنتك يا سيدي أدركت المغزى من تساؤلي.
1: لا أريد أن أعاملهم بالشك في نواياهم، لكن لا أخفي عليك يا أبا الجارود خشيتي من أن يكونوا مندسين في صفوفنا، فمن طبيعة هؤلاء الطغاة استئجار الخونة والمنافقين بهدف خديعتنا وشك صفوفنا أثناء معاركنا.
0: وكيف ترى في أمرهم يا سيد؟
1: لا نستطيع أن نقطع في أمرهم ما لم نرى منهم ما يثبت غدرهم وخيانتهم.
0: ولكن معركتنا الكبرى غدا.
1: لا يهمني أمر هؤلاء بقدر ما يهمني أمر من بايعنا وادعى إخلاصه لنا، حتى إذا رأى بريق المال وبهرج الجاه والمنصب الأموي سرعان ما تحول إلى جيش البغي والطغيان.
0: فدتك نفسي يا ابن رسول الله، تالله لو لم يكن في الميدان إلا أنا وأنت لجالدت العدو حتى الشهادة.
1: بورك فيك وفي القلة من أمثالك. علينا الآن أن نأخذ استراحة المحارب، فيومنا في الغد يوم عصيب.
2: الله أكبر، إلى الجهاد يا جد الحق، إلى الجهاد.
3: الله أكبر، خذول بني أمية تتراجع مرتبكة.
4: جالدوهم يا أنصار الحق، الكفة راجحة لمصلحة قوى الإيمان.
5: نكاد ننتصر على أعداء الله.
6: تدارك الإمام يا نصر بن خزيمة،
7: سأبديه بروحي بلا إلحاق. خذها يا عدو الله.
8: ألا ترى شجاعة الإمام زيد وبسالته يا رجل؟
9: إنها شجاعة نادرة. ألا ترى يا رجل السهام تمطر جند الحق؟
8: أجل، إنها الخيانة، إنها الخديعة ورب الكعبة يا رب.
7: خذها يا عدو الله من نصر بن خزيمة.
10: أما أنا يا نصر فسأنال بقتلك الجائزة.
7: كذبت يا عدو الله.
10: أترى الآن أين رجلك يا نصر؟
8: سبقتني إلى الجنة، ولترى أنت أين سيذهب رأسك يا نيل.
10: يا ابن أذيمة،
8: بل أرسلتك إلى الجحيم يا نائل ابن بروة. أما أنا فإني أرى الشهادة قد أذنت، فإلى الجنة بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
10: القائد نصر بن خزيمة ارتقى شهيدا.
11: هنيئا له، فقد فاز فوزا عظيما.
12: ويلي، ماذا أرى؟ القائد معاوية بن إسحاق ارتقى شهيدا هو الآخر.
11: إنها الخيانة، رماة العدو تمطر المجاهدين بوابل من السهام.
12: الحذر الحذر، أعداء الله يصوبون جل سهامهم صوب الإمام زيد.
11: هيا بنا نقل الإمام بأجسادنا.
12: يا ويل الحق وأهله.
13: ماذا؟ سهم غادر أصاب الإمام في غرفته الطاهرة. احملوا الإمام، احملوا الإمام إلى خيمة الطبيب، احموه بأجسادكم، احموه.

0: أفدتك نفسي يا إمام الأمة.
1: شفاك الله يا حفيد رسول الله.
2: سنظل نطارد الظلم والطغيان جيلا بعد جيل، سنسير على نهجك ونهج آل بيت رسول الله حتى قيام الساعة.
3: أفسحوا الطريق ليحيى بن الإمام زيد وأبناء عمومته.

0: الله ابن الحسن؟
1: نعم يا أبي.
0: وهذا عبد الله بن علي بن الحسين؟
2: نعم يا إمام الأمة.
0: وهذا العباس بن ربيعة؟
3: نعم، فداك أبي وأمي يا إمام الأمة.
1: هل نزعت السهم عن غرة أبي أيها الطبيب ليخف ألمه؟
2: الحقيقة أنا
0: تكلم أيها الطبيب، لماذا لا تنزع السهم من جبيني؟ فالألم يزداد.
1: ما الأمر أيها الطبيب؟ حاول أن تفعل لأبي شيئا.
2: يا بني، ليس بين الإمام والارتقاء شهيدا إلا نزع هذا السهم الذي بلغ الدماغ.
1: أبشر يا أبتاه، تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون.
0: الحمد لله، ولكن أخبرني يا بني، ما الذي ستصنعه من بعدي؟
1: أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي.
0: افعل يا بني، فإنك والله لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. جاهد يا ولدي، جاهد يا ولدي الحبيب، فإن قتلاك لفي الجنة وقتلاهم لفي النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: إلى جنة الخلد يا إمام الأمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشروا ولا تقولوا ما ينقص من قبلكم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نحن في الحلقة الخامسة من هذه الحلقات من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأسباب والظروف السياسية التي أدت إلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. نستكمل في هذه الحلقة أيضا حول هذه الأسباب السياسية، ونستعرض كلام شيخ الأزهر السابق الطيب النجار في كتابه التاريخي، حيث يقول: أعلن معاوية البيعة لابنه والسيوف مسلطة على الرقاب. بل ربما كان معاوية يجد في بني أمية أنفسهم من هم أقرب إلى قلوب الناس من يزيد، ولو أنه اختار واحدا منهم للخلافة لوجد قبولا أكثر، ولخلص الناس من هذا النظام الكسروي الذي أصبح سنة للخلفاء من بعده. أي أن يعني مفهوم كلام شيخ الأزهر هذا أن ما تعانيه الأمة اليوم من ظلم ونظام مستبد وملكية مفرطة وأنظمة جمعية، أن السبب الرئيسي أو أن السبب الذي شجعهم هو الملك العضوض الذي بدأ به بنو أمية حكمهم، ولا سيما معاوية. أما سيد قطب فقد خلص إلى أن أساس بيعة يزيد أساس لا يعترف به الإسلام، وأن مصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن من وحي الإسلام، بل من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامية على حد قوله. ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتاب الإسلام والاستبداد السياسي، يقول: إن مبايعة يزيد التواء برسالة الله وتسويد للصعاليك، نتج عن سوء تقدير المعاصرين لذلك الحدث، حتى أنه يقول: ولو أن المسلمين الفضلاء الذين عاصروا هذه الأحداث الهائلة قدروا فداحة النتائج التي تمخضت عنها ولحقت بصميم الإسلام من جرائها لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها. أي لا قاموا بالثورة مثل ما قام الإمام الحسين عليه السلام بالثورة ولم يسكتوا. وهو هنا يشير إلى مدرسة عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي آثر الاستسلام للوضع السيء، وعلى يعني وذهب ليبايع أولئك الظالمين والطغاة بحجة درء الفتنة، ولكنه في حقيقة الأمر وقع في الفتنة على أم رأسه. يقول: لسفكوا دماءهم في الحيلولة دون وقوعها، ولكنهم ظنوها فلتة متداركة. رأى الشيخ محمد الغزالي المصري المعاصر يرحمه الله أن يزيد شاب خليع لا يصلح أن يلي أمر مدرسة ابتدائية، بل ها أن يقف على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بايع معاوية لابنه يزيد؟ عقد مؤتمرا للبيعة، ونصب مخيما كبيرا، ودعا شيوخ القبائل من الأمصار ليحضروا إلى دمشق، فكانوا يأتون إليه. طبعا وزع عليهم الأموال الطائلة، واشترى ذمم كثير من الزعماء وشيوخ القبائل وزعماء الأمصار، فكانوا يأتون ليسلموا على معاوية ثم يميلون إلى يزيد. حتى على سبيل النكتة أن أحدهم جاء، وهذه قضية تاريخية معروفة، أحد هؤلاء جاء ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أنك لو لم تولي يزيد أمور المسلمين لأضعتها. وكان الأحنف بن قيس جالسا هناك ساكتا. قال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر، لماذا أنت ساكت؟ قال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله عن الطاعة خيرا، وأمر له بألوف. فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل المتملك الذي قال كلاما آنفا فيه تملك بالباب، فقال له: يا أبا بحر، إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه، ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال، فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. فقال الأحنف: يا هذا أمسك عليك، فإن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. أما سيد الخطباء، من هو سيد الخطباء الذي أطلق عليه هذا اللقب معاوية؟ من هو هذا سيد الخطباء؟ هو رجل جاء وقال لمعاوية في هذا المؤتمر، قال: يا أمير المؤمنين، إنا لا نطيق ألسنة مضر وخطباءها، ما عندنا فصاحتهم وبلاغتهم، إنا لا نطيق مضر وخطباءها وفصاحتها، ولكن أمير المؤمنين أنت، فإن مت فأمير المؤمنين هذا، وأشار إلى يزيد، ومن لم يقبل فهذا، وأشار بيده إلى السيف. فقال له معاوية: أنت سيد الخطباء. هل هذه البيعة حصلت هكذا بديمقراطية الناس وفي ظل الشورى وفي ظل وضع جيد؟ لا، هذه بيعة أخذت بالقوة بالغصب، وأخذها معاوية من الناس بالقوة بالمال، اشتريت في ظل وضع اجتماعي ووضع سياسي خطير، فيه تهديد وفيه استباحة دماء وفيه قتل للمعارضين. أي معارض يعارض حتى بكلمة، حتى المعارضة بالكلمة غير مقبولة في ذلك الحين، كان جزاء أي معارض يعارض بالكلمة القتل عند بني أمية، والقتل الشنيع وليس أي قتل، بطريقة شنيعة كما تفعل داعش والقاعدة في هذا الزمان الذي نعيشه. معاوية اشترى بيعة ابنه يزيد بعشرات ومئات الآلاف من الدراهم والدنانير التي هي ملك للأمة. المال وظف توظيفا بالغا في بيعة يزيد. فعلى سبيل المثال، أرسل معاوية لعبد الله بن عمر بن الخطاب بمئة ألف درهم فقبلها. فلما ذكرت له البيعة قال له: نريد أن تبايع ليزيد. قال ابن عمر: أترون هذا أراد؟ إن ديني عندي إذن لرخيص. عبد الرحمن بن أبي بكر رد مئة ألف أخرى أرسلت إليه على ذمة بيعة يزيد، وقال: لا أبيع ديني بدنياي. ولكن انتهى به المطاف بسبب معارضتي هذا إلى أن قتل بالسم على يد معاوية، حتى أن أخته عائشة اتهمت معاوية بأنه صف أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، حتى لأنه قدم معارضة، لأنه عارض معارضة شديدة لبيعة يزيد بولاية العهد. على سبيل المثال أيضا، مما يدل على شراء معاوية للذمم، كان واليه على العراق المغيرة بن شعبة، أرسل هذا الرجل وفدا من شيعة بني أمية من أهل الكوفة إلى معاوية، يدعونه إلى أن ينصب لهم علما من بعده، وأنهم قد رضوا ابن أمير المؤمنين علما. فتندر معاوية على ذلك الإخلاص الشديد منهم، وسأل زعيم الوفد ابن المغيرة، قال له: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ لما رأهم بذلك الإخلاص العجيب، قال: بأربعمائة دينار فقط. قال: إذن يعني هذا أمر رخيص، أو بهذا المعنى. تم تنفيذ هذه البيعة في ظل ظروف القهر الاجتماعي والظلم الذي سنشير إليه في الأسباب والظروف الاجتماعية. وحصل يزيد على يعني نسبة كبيرة جدا عالية من البيعة، يعني تذكرونا بنسبة 99% لانتخابات حكام الشرق الأوسط. فمن يستطيع أن يخالف رأي لزياد واي البصرة؟ من يستطيع أن يخالف الوليد بن عتبة والي مصر أو والي المدينة؟ من يستطيع أن يخالف عمرو بن سعيد الأشدق وغيرهم من ولاة معاوية في ذلك الحين؟ لو خالفهم بكلمة واحدة لرمي بشق العصا ومفارقة الجماعة ومخالفة ولي الأمر، حتى أن شاعرا معاصرا يقول كلاما ينبع عن حالة خطيرة. يقول عبد الرحمن السلول الشاعر: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، يعني افعلوا ما بدا لكم، حتى لو جئتمونا برملة، من رملة اسم امرأة بني أمية، أو هند، فنحن مستعدون نبايعها لتكون أميرة مؤمنين. يقول: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناسقين. أما الأسباب والأوضاع الاجتماعية فلخصها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديثه الذي كان يستشرف فيه المستقبل، عندما قال: إذا بلغ بن أمية أو بن أبي العاص 30 رجلا أو 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. إذن في الأسباب والظروف الاجتماعية أن بني أمية اتخذوا الرعية والمواطنين من مواطن الدولة الإسلامية في ذلك الحين، اتخذوهم عبيدا، استعبدوا الناس وجعلوهم عبيدا لهم. وأوقح أمر فعله الأمويون عندما أرسل يزيد بن معاوية جيشا استباح المدينة المنورة 3 أيام واغتصب نساء أهل المدينة، وكذلك أمرهم، أمر من تبقى منهم بعد القتل، من بقي منهم على قيد الحياة، أن يبايعوا ليزيد بن معاوية على أنهم عبيد. وبالفعل تم جبرهم على البيعة بأنهم عبيد ليزيد بن معاوية، عبيد أجنان، عبيد جن، عبد جن خالص، يعني خالص لمعاوية. من المعروف أيضا أن الأرض، الأراضي التي فتحت عنوة وصار ملكها لبيت مال المسلمين، صارت خراجية، أرضا خراجية، لأنها فتحت عنوة بالسيف، مثل أراضي العراق والشام وفارس، وكذلك في المغرب وغيرها، كل الأراضي التي فتحت عنوة ضرب عليها الخراج. هذه الأراضي التي فتحت عنوة بحكم الإجراء الذي اتخذه عمر بن الخطاب في حينه ستكون ملكا لبيت مال المسلمين، على أن يعطى من غلاتها مرتبات وأعطيات لقادة للجيش وللمقاتلين المسجلين في ديوان الجيش، في ديوان الحرب. ما الذي حصل؟ عندما تولى بن أمية الحكم ووصل الأمر إلى معاوية، جعل زمام هذه الأراضي في يده، يتصرف فيها كيف ما يريد، وبالتالي صارت ملكا، يعني صارت تحت تصرف معاوية بن أبي سفيان. فالناس الذين كانوا ضمن هذه الأراضي، يعني سكان العراق وسكان فارس، سكان البربر، سكان المغرب وغيرهم، كانوا في بحكم هذا الواقع عبيدا لتلك الأراضي، وبالتالي يشتغلون بملء بطونهم، يعملون في تلك الأراضي على أن يأكلوا فقط، يعني ولو حتى بعض الأكل. ووصل الأمر إلى أنه إذا حدث أن هرب أحدهم من تلك الأرض وخرج، كان البعض في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي لما تخربت الأراضي ولم يعد فيها فائدة كثيرة، كان البعض يهرب ليجد له عملا في المدينة. ماذا فعل الحجاج بن يوسف الثقفي؟ كان يختم على أعناقهم، كان يصنع له ختما يحميه بالنار حتى يحمر، فيضع ختم في رقبة ذلك الرجل من أهل تلك الأرض حتى يعرف أن هذا الرجل مولى وليس من العرب. لماذا؟ حتى يعاد إلى الأرض التي نشأ فيها والتي خلق فيها، لأنه أصبح عبدا لتلك الأرض، أصبح عبدا لتلك الأرض. إذن هناك تمييز، هناك دائرة، دائرة تميز. طبعا المجتمع الإسلامي في ذلك الحين حسب الترتيب الفئوي والطبقي الذي صنعه الأمويون، كانت هناك دوائر، هناك الدائرة المسحوقة، دائرة الموالي والفقراء وسكان البلاد الأصليين في العراق وفي فارس وفي المغرب، هناك تمييز عبر دوائر معينة. آخر دائرة مميزة هي دائرة الأمويين وحزبهم الموالي لهم. إذن بنو أمية استعبدوا عباد الله، جعلوهم يعملون بالسخرة، حتى ذكر المؤرخون أن من إصلاحات الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز أنه منع السخرة، منع السخر، والسخر هم أولئك الناس المواطنون الذين كانوا يجبرون على العمل في الأراضي، في أراضي من؟ أراضي الدولة الأموية، أراضي الحكام الأمويين، أراضي الولاة الأمويين. فعمر بن عبد العزيز من ضمن إصلاحاته منع هذه القضية وجعل الأمر طوعا، من أراد أن يشتغل في هذه الأراضي بطوع بإرادته فليفعل، أما أن يجبر الناس إجبارا مقابل ملء بطونهم على العمل في أراضي الأمويين وأراضي ولاتهم أو مقابل أجور سخيفة جدا فهذا غير مقبول. من المعروف أيضا ونحن نتحدث عن الأسباب والظروف الاجتماعية أن الأمويين ارتكبوا جرائم فظيعة، ذبحوا سلخوا المعارضين. فنحن نتذكر بسر بن أرطاة العامري القرشي الذي أرسله معاوية إلى اليمن في عهد الإمام علي عليه السلام، ماذا فعل في اليمن؟ هذا سبى النساء وباعهن في الأسواق، نثر ذبح طفلين هما جثم وعبيد الرحمن وعبد الرحمن ابني عبيد الله ابن عبيد الله بن العباس، ذبحهما ذبحا بالسكين وأمهما تراهما حتى جنت وولهت. كذلك قتل الكثير من الرجال اليمن. أيضا معروف أن الأمويين في مرة يعني وصل بهم الحال إلى أن يأتي أحدهم جندي من جنودهم ليأخذ من أهل المدينة أو من امرأة من أهل المدينة ولدها الذي في حضنها يرضع منها في تلك الحالة، يأخذه بالقوة ثم يرمي به يرمي برأسه أو يعني يرضخ رأسه في عرض الحائط حتى ينتثر دماغه. هذا وضع خطير جدا، وصلت بهم الوحشية إلى هذا المستوى الخطير، المستوى الذي رأينا فيه حرملة بن كاهل الأسدي وهو يذبح عبد الله الرضيع الذي خلق في كربلاء في ساحة كربلاء ابن الإمام الحسين عبد الله بن الحسين، يرميه بالسهم ذي الثلاث الشعب في كربلاء، وهذا أمر واضح جدا. هذا هو بعض الملامح التي كان عليها الوضع الاجتماعي في عهد بني أمية. سنستكمل أيضا في هذا الإطار وفي هذا الجانب في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال،
3: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من صانعة الأجيال.
2: لا والله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل، ولا نكر إقرار العديد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

0: في معركة كربلاء أدت المرأة دورا مهما في إنجاح الثورة وإيصال رسالتها، تجلى ذلك في القيادة والصمود الإعلامي والدعم المعنوي للمقاتلين، حيث كان للحضور النسائي حضورا كبيرا في معركة كربلاء، وهي الضمانة الأساسية لحفظ أهداف الثورة الكربلائية من التحريف، حيث برز دور المرأة في كربلاء عبر عدة محاور أساسية، ولا سيما المحور الرئيسي والأساسي القيادة السياسية والإعلامية التي قادتها السيدة زينب عليها السلام، حيث قادت قافلة السبايا بحنكة عالية، وتعد خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية في الشام وثيقة تاريخية فضحت ظلم السلطة، وحولت الهزيمة العسكرية المظنونة إلى نصر إعلامي وثوري خلد القضية. كما أن للمرأة في كربلاء أدوار متعددة، منها الدور المعنوي والتحفيزي، حيث دفعت أمهات وزوجات أبناهن وأزواجهن للقتال والدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام، ومن أبرز الأمثلة أم وهب الكلبية التي استشهدت وهي تدافع عن زوجها، وأم عمرو التي سلحت ابنها الشاب ودفعت به إلى ساحة المعركة. كما أن رعاية الناجين وإدارة الأزمات مارستها المرأة في كربلاء، حيث كان لها دور الإسعاف والتمريض للجرحى والمرضى، وأبرز من قام بهذا الدور السيدة زينب عليها السلام من خلال رعايتها للإمام زين العابدين عليه السلام في أحلك الظروف. كما أن المرأة في كربلاء قمنا بحفظ هذه الرسالة الثورية، حيث كنا الراويات الأساسيات لوقائع المعركة وما جرى فيها، حيث قمنا بنقل تفاصيل التضحيات والمظلومية للمجتمعات في الكوفة والشام والمدينة، مما أدى لاحقا إلى قيام ثورات مطالبة بالقصاص. الأستاذ أفنان شرف الدين سألناها عن الدور المحوري للمرأة في كربلاء فأجابت:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نقول عظم الله لنا ولكم الأجر، وأحسن الله لنا ولكم العزاء في ذكرى مصاب الإمام الحسين سيد الشهداء وصبت رسول الله الإمام الحسين بن علي وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعندما نتكلم في على ضوء عاشوراء وعلى ضوء كربلاء عن دور المرأة كيف كان لها أدوار، فنحن نتكلم عن الواقع الذي الله سبحانه وتعالى أراد للمرأة أن يكون لها دورا مكملا للرجل. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما عندما نأتي إلى الواقع الذي يتحرك به أدعياء الحرية في الغرب الكافر حول ما يسمى حقوق المرأة، فإن الإسلام اعتبر أن على المرأة مسؤولية كبيرة مثلها مثل الرجل، وكلمات مسؤولية هي أعم وأشمل من كلمة حقوق. وقد أثبتت السيدة زينب الكبرى عليها السلام أنها لم تكن مجرد أخت للحسين فحسب، بل كانت تدير جبهة عظيمة منذ خرج الإمام الحسين عليه السلام بثورته على يزيد بن معاوية، كما كان لها دور قيادي بارز في يومي 9 و10 من محرم، وكذلك فيما بعد عاشوراء في محضر يزيد وابن زياد. فخطبة السيدة زينب في قصر ابن زياد وفي قصر يزيد كانت بحد ذاتها منبرا جهاديا وإعلاميا لا يقاس عليه منبر، وجبهة مهمة لا تقل عن جبهات القتال. فالسيدة زينب عليها السلام كانت تمثل رمز المرأة التي تمتلك عقلا قياديا وروحا قيادية وصبرا وتحديا قياديا، وتملك أن تحتوي الواقع كله لتعرف كيف تخطط له. وكانت من خلال كلمتها في مجلس يزيد إنسانة تعيش التخطيط لكلماتها، كما كانت تعيش التخطيط لحركتها تماما كأمها السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام في حركتها من أجل الحق.
0: أما عن أوجه التشابه بين المرأة في كربلاء والمرأة في وقتنا الحاضر، فهناك عدة أوجه للتشابه، منها تحمل المسؤولية، فقد تحملت المرأة في كربلاء مسؤوليات كبيرة بعد استشهاد الرجال، وكذلك تتحمل المرأة اليوم مسؤوليات أسرية واجتماعية وتربوية متعددة. جسدت نساء كربلاء الصبر والثبات، وعلى رأسهن السيدة زينب بنت علي، حيث ضربت أروع صور الصبر والثبات أمام المحن. المرأة اليوم أيضا تحتاج إلى صبر وثبات في مواجهة تحديات الحياة المختلفة. المرأة في كربلاء وقفت دفاعا عن الحق والقيم، مدافعة عن هذه المبادئ الأساسية، والمرأة المعاصرة تساهم في نشر القيم والأخلاق والدفاع عن المبادئ السامية في أسرتها ومجتمعها. كما كان للمرأة في كربلاء دور مهم في تربية الأبناء على الإيمان والشجاعة، وما زالت المرأة اليوم ولا سيما في محور المقاومة تؤدي الدور نفسها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والعلم وحب الوطن. أسهمت نساء كربلاء في إيصال رسالة الإمام الحسين إلى الناس جميعا، والمرأة اليوم تؤدي دورا مؤثرا في التوعية والإعلام والتعليم والإصلاح الاجتماعي. أيضا سألنا الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية عن أوجه التشابه ما بين المرأة في الحاضر والمرأة في كربلاء.
1: أما عندما نأتي إلى وجه الشبه والمقارنة بين المرأة في كربلاء والمرأة في واقعنا أو في وقتنا الحالي، فالمقارنة تبدأ هنا عندما نتكلم عن تلك المدرسة، تلك المدرسة المعطاءة التي استمرت جيلا بعد جيل، وهي التي أسست لنهضة الإمام الحسين. ثورة الإمام الحسين هي التي أسست لنهضة الإسلام والقيم والمبادئ، وأحيت القرآن بكل ما فيه. فعندما نأتي إلى دور المرأة، فالمرأة كان لها أدوارا كثيرة في كربلاء، ابتداء بالسيدة زينب الكبرى عليها السلام، ذلك النموذج الراقي، فقد مثلت عليها السلام زينب هي التي ضربت أروع الأمثلة لموقف المرأة المؤمنة الواعية، فقد كانت بطلة أثناء الحرب وبعد الحرب. فعند انتهاء الحرب وبعد الحرب خرجت السيدة زينب الكبرى عليها السلام، والتي عرفت بجبل الصبر، لأنها تحملت وصبرت ما لا يقدر عليه حتى الرجال أن يتحملوه. خرجت بعد انتهاء المعركة لترى أجسادا بلا رؤوس، لترى أهلها وذويها أبنائها وإخوانها وبني إخوانها أكثر من 18 فردا من أسرتها، وهم محتزين الرؤوس ورؤوسهم قد رفعت على الرماح. ذلك الموقف الكبير، ذلك الموقف وذلك المشهد الذي رأته لم يكن مشهدا عاديا أو اعتياديا. ظلت السيدة زينب عليها السلام تبحث عن جسد الإمام الحسين عليه السلام إلى أن وجدت جثمانه الطاهر. فعندما وجدته كانت لها كلمات قوية تدل على الإيمان، على الثبات، على الصبر، على الثقة بالله سبحانه وتعالى. فقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. السيدة زينب عليها السلام مثلت ذلك النموذج الذي رأينا نماذج أتت من اكتداءها بالسيدة زينب عليها السلام. رأينا أمهات الشهداء، رأينا ذوي الشهداء، رأينا أمهات يودعن أبناءهن، رأينا أمهات يستقبلن أولادهن وهن مستبشرات وهن فرحات وهن رافعات رؤوسهن. أم لخمسة شهداء تقول: بذلت خمسة من أبنائي ولا زلت مقصرة مع الله. من أين استمدت هذه الأمهات هذا الإيمان وهذا القوة وهذا الصبر وهذا الثبات؟ إلا من السيدة زينب الكبرى عليه السلام، إلا من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، الذي مثل نموذج راقي ونموذج متكامل لكل فئات المجتمع. فالأم في كربلاء أيضا كان لها دور، إذ ذهب غلام إلى الإمام الحسين عليه السلام استشهد والده في أول المعركة، وقف أمام الإمام الحسين وقال: يا أبا عبد الله ائذن لي بالقتال. قال الإمام عليه السلام: هذا غلام قتل أبوه في أول المعركة، ولعل أمه تكره خروجه. ومن رحمته بابنها كان حريصا على أن يعرف موقف الغلام موقفها من الغلام. فقال الغلام: أمي هي التي أمرتني، أمي هي التي أمرتني. هذا موقف رائع للأمهات المؤمنات، يجب أن يكون موقفهن هو أن يدفعن بأبنائهن في ساحات العزة والجهاد، في ميادين البطولة والشرف، في ميادين الجهاد في سبيل الله ورضاه وإقامة دينه. أيضا الزوجة كان لها دور في كربلاء، موقف أم وهب، والذي يمثل درسا للنساء في عصرنا هذا وفي غيره، وهي تقف وتنادي زوجها عبد الله بن عمير وهو يقاتل في سبيل الله مع الإمام الحسين، وتقول له: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين من ذرية محمد. هذا الموقف لتلك المرأة يجب أن يكون موقف النساء المؤمنات. البعض من النساء قد يساهمن في إعاقة أزواجهن عن الانطلاق في سبيل الله ومناصرة الحق، لكن هذه المرأة المؤمنة هي تشجع زوجها للانطلاق، للتحرك، للبذل، للعطاء، حتى إلى أن يصل إلى الشهادة. هذه المواقف العظيمة رأيناها في واقعنا متجسدة، رأيناها في واقعنا عندما تحركنا بحركة آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. رأينا أمهات الشهداء، رأينا زوجات الشهداء، رأينا أبناء وبنات الشهداء. تلك المواقف القوية، تلك المواقف التي فعلا يعجز الإنسان عن التعبير عنها. عندما نرى موقف لأم عبد القوي الجبري على سبيل المثال، تلك التي تتلقى اتصالا هاتفيا بأنهم قتلوا ابنها، وهي تقول: أم كله، أما الآن فإخوانه في كل جبهة وسيأخذون بثأره. ذلك الإيمان، وذلك الثبات، وذلك الصبر، وذلك الاحتساب، هو نتيجة التحرك والاستفادة وأخذ الدروس والعبر من مدرسة الإمام الحسين. لدينا أيضا نماذج سلبية، كما أن هنا في واقعنا نماذج سلبية للمرأة. أيضا في عهد الإمام الحسين وفي واقعة كربلاء كان هناك أيضا نماذج سلبية، والتي تمثل بعض نساء الكوفة، والتي فعلا أعمى حب المال قلوبهن عندما أتى ابن زياد وأغراهن بأن يعطي كل واحدة منهن الدنانير الذهبية مقابل أن تسلم سيف زوجها. ورأينا فعلا كيف أن البعض منهن تحرك وتحولوا إلى جنود مجندة لصالح الباطل وفي صف الباطل. ولذلك من خلال مدرسة الحسين ومدرسة ونهضة الحسين والسيدة زينب وأمثالها الكثير الكثير من النساء التي كنا موجودات، نأخذ الدروس والعبر، نأخذ ما يعيننا في واقعنا.
0: تستفيد المرأة من مدرسة كربلاء الكثير من الدروس والقيم التربوية والإيمانية، ومن أهمها الصبر والثبات على المبادئ، فقد قدمت نساء كربلاء نماذج عظيمة في الصبر أمام الشدائد والمحن. أيضا تجلت شجاعة المرأة الكربلائية في مواقف السيدة زينب بنت علي عليه السلام الذي واجهت الظلم بكلمة الحق دون خوف، كما أن المرأة الكربلائية تعلم المرأة في وقتنا الحاضر أهمية فهم القضايا المحيطة بها والتمييز بين الحق والباطل. أظهرت النساء كربلاء قدرة كبيرة على تحمل المسؤوليات الأسرية والاجتماعية في أصعب الظروف، وتقدم لنا أيضا كربلاء درسا في تقديم المصلحة العامة والقيم السامية على المصالح الشخصية. وتؤكد مدرسة كربلاء على أهمية الوقوف إلى جانب الحق والعدل وعدم السكوت على الظلم. ونستلهم أيضا من المرأة في كربلاء من الأمهات وأخوات الشهداء أهمية غرس الإيمان والأخلاق والشجاعة في نفوس الأبناء. أثبتت كربلاء أن المرأة شريكة أساسية في بناء المجتمع ونشر الرسالة والقيم. الأستاذة أفنان شرف الدين أدلت بدلوها في ماذا يمكن أن تستفيد المرأة من كربلاء.
1: ولذلك لابد أن نعرج على الدروس المستفادة من مدرسة الإمام الحسين ومن نهضة الإمام الحسين ومن نساء آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نتكلم عن الروحية الإيمانية التي تحمل الإباء والعزة والاستعداد العالي للتضحية، تستطيع الأمة أن تواجه الجبروت، جبروت الظالمين وطغيانهم، ولن يركعها شيء من ظلمهم ولا وحشيتهم ولا فظائع جرائمهم. ستكون الأمة في صمودها، في ثباتها، في قوتها، في تمسكها بالحق أقوى من كل جبروتهم وفوق كل طغيانهم. أكثر صموتاً، أعظم استبسالاً، أقوى ثباتاً في مواجهة الطاغوت. بهذه الروحية تستطيع الأمة أن تقيم الحق وأن تجعل للإسلام سيادة في واقعها، يحكم توجهها وتبني عليه واقعها. أما من يظن أو يتوهم أن بالإمكان أن يجمع بين حالة الإيمان وروحية الخنوع والخضوع والذل والاستسلام والعجز واليأس والإحباط، أنه يمكن أن تكون هذه الطريقة لإقامة حق أو لتغيير واقع أو لإصلاح خلل أو لمواجهة طغيان الطغاة، فهو واهم. هذه الروحية، الخنوع والخضوع، هي التي ركعت الأمة على مدى مراحل كبيرة من تاريخها لمجرمين سيئين على مستوى فظيع من الدناء والانحطاط والسوء والشر والظلم والطغيان والإجرام. كانت هذه هي النتيجة. نحن في منطلقنا في هذه المسيرة برجالها، بجماهيرها، بنسائها، بأطفالها، برموزها، بأبطالها، بقاداتها، ننطلق على أساس هذه الروحية التي كان يحملها الحسين عليه السلام، مكتبسين من ذلك النور وسائرين في تلك الطريق، طريق الجهاد والاستشهاد. هذه المسيرة التي كانت ولا زالت وستظل تقدم قوافل الشهداء من شبابها الأعزاء ورجالها الأبطال في ميادين الجهاد وساحات وميادين الثورة، تنطلق من هذه المبادئ الراسخة، من مدرسة الإمام الحسين، من مدرسة الإسلام، من مدرسة القرآن، من روحية الأنبياء. نكتبس ونأخذ، وبنورهم نستضيء ونستبصر، ومن عزيمتهم نأخذ وننطلق ونندفع على هذا الأساس، لأن هذا هو الطريق الصح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، لأنه طريق العزة، لأنه طريق الكرامة. من هذه المدرسة، مدرسة الإمام الحسين، المدرسة الإيمانية بعزتها، بمنهجها، بثقافتها، بقرآنها، بنبيها، بإسلامها، ننطلق في هذه المسيرة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، جماهير ومقاتلين في مواجهة الخطر الأمريكي الإسرائيلي. نتحرك بروحية الإيمان، بمنهج القرآن، بعزة الأنبياء وبعزة ورثة الأنبياء، ومكتبسين من عزة الله. نتحرك في مواجهة كل المخاطر، في مواجهة كل التحديات، في كل الميادين، ونؤكد أننا بإذن الله سبحانه وتعالى ماضون في هذا الطريق، طريق الحسين، طريق علي، طريق محمد، طريق الله المستقيم، الصراط المستقيم، نهج القرآن الكريم، النهج القويم، متبنيين لنفس المواقف، صادعون بالحق بإذن الله، مواجهون للباطل، مواجهون للفساد. نتحرك في هذه المسيرة القرآنية على ضوء تعاليم الله سبحانه وتعالى لإحقاق الحق، لإقامة العدل، للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، لمواجهة الفساد، لمواجهة الباطل، رضي من رضي أو لامنا من يلوم. نحن في هذه المسيرة، نحن في هذه المسيرة القرآنية بدينها، بنهجها، بثقافتها، بعزتها، بجهادها، بشهدائها، بدماء شهدائها الأعزاء، نقول ونؤكد أننا لن نقبل مطلقا في المستقبل أن يعود وضع اليمن إلى ما كان عليه سابقا، من هيمنة للظالمين واستحكام للطاغوت، من عبث بالناس وبحياتهم وبثرواتهم وبواقع حياتهم السياسي والثقافي والاقتصادي. سنظل في هذه المسيرة برجالها المقاتلين المجاهدين وبجماهيرها الوفية، سنظل ماضون قدما قدما بإصرار وعزيمة إيمانية ومسؤولية عالية لمواجهة كل التحديات مهما كان حجمها. نحن أمة اختارت لنفسها أن تكون ثقافتها ثقافة القرآن، وأن يكون واقعها قائما على الحق، قائما على العدل، قائما على المعروف، بعيدا عن المنكر. ومن يأتي من أمة المنكر، أمريكا أو أولياءها يسعى لأن يفرض علينا واقعا آخر، لن نقبل له بذلك أبدا، وسنبقى مع كل الأحرار والشرفاء من أبناء شعبنا نسعى لأن تتوحد الكلمة وأن يتحرك الجميع باتجاه مستقبل واعد، مستقبل خير، مستقبل يقوم على أساس العدل، تحقيق العدل لهذا الشعب المظلوم المحروم الذي ظل عشرات السنوات يعاني في واقع حياته، تستباح دماء أبنائه، تنهب ثروته ويعذب بالفقر، وهو شعب له ثروة كبيرة وثروة طائلة، يعذب بالقتل، يعذب بالفقر، يشتت شمله، تغزى ثقافته، وينشر فيه الباطل والضلال، ويفرق جمعه، ويسام سوء العذاب. آن لتلك المرحلة أن تولي وإلى غير رجعة إن شاء الله، وسنبقى بإذن الله السائرين في هذا الطريق، في مقدمة هذا الطريق الأنبياء وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله، بعد أولياء الله رموز هذا الدين، وفي مقدمتهم الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، السلسلة الممتدة من أعلام الهدى عليهم السلام، من نورهم نستضيء، ومن روحيتهم نحمل، وعلى مواقفهم نتحرك، أمامنا الغاية المنشودة رضا الله والجنة، والهدف الرئيس إقامة الحق، إقامة العدل، مواجهة الظلم، مواجهة الفساد، والعمل على إزالة المنكر، والأمر بالمعروف، لنحقق في واقعنا قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من المتحركون بحركة الإمام الحسين والمتمسكون بآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: وفي الختام سمعين الكرام، مدرسة كربلاء تعلم المرأة أن تكون مؤمنة واعية صابرة شجاعة متمسكة بمبادئها وقادرة على الإسهام في بناء أسرتها ومجتمعها وخدمة قضايا الحق والعدالة.
2: نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو رمز من سلسلة رموز وأعلام الهداية، من سلسلة رموز الإسلام وأعلام الهداية. نستذكر الإمام الحسين عليه السلام بما يربطنا به، وهو يمثل الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل.
0: في الفقرة الميدانية سمعين الكرام، أحيت حرائر اليمن ذكرى عاشوراء بفعالية ثقافية وخطابية، وإليكم بعضا من المشاركات للحاضرات التي أحيينا هذه المناسبة.
3: تحت شعار هيهات من الذلة، أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة ذكرى مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار في عدد من مديريات محافظة صنعاء. البداية من مديرية همدان، حيث أحيت حرائرها هذه الذكرى الأليمة بفعالية ثقافية حاشدة، مؤكدات أن ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هي مدرسة العطاء والتضحية التي نهل منها الشعب اليمني وكل أحرار العالم. وتخليدا لهذه الفاجعة الكبرى في ذاكرة الأمة واستلهاما للدروس والعبر، أقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله بمديرية الحيمة الخارجية فعالية عاشوراء ببرنامج ثقافي حاشد، كما خرجت حرائرها في ذات المناسبة في وقفة إسناد ودعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية وللمجاهدين في غزة فلسطين إزاء ما يتعرضون له من عدوان صهيوني متواصل. وعلى ذات الصعيد، وإحياء للثورة في وجه الطغيان ولمواجهة طواغيت الأرض في هذا الزمان، أقامت حرائر مديرية سنحان فعالية ثقافية حاشدة انتصارا لسبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في ذكرى عاشوراء محرم الحرام، وللوقوف في وجه الظالمين وانتصارا للمستضعفين أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة في مديرية مناخة ذكرى عاشوراء بفعالية ثقافية حاشدة. تخلل برنامجها عددا من الفقرات الشعرية والإنشادية الهادفة، عبرت في مجملها عن أن كربلاء بكل تفاصيلها رمزا للكرامة الإنسانية وبابا للنصر في مقام الجهاد. وتحت شعار أبي عبد الله الحسين عليه السلام هيهات من الذلة، أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله في محافظة صنعاء ذكرى عاشوراء الأليمة في عدد من مديريات المحافظة. البداية من مديرية جحانة، حيث أحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام بفعالية ثقافية مركزية. عبر برنامجها عن روحية العطاء والفداء التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته المباركة، وأن خلاص الأمة وفلاحها وانتصارها لن يكون إلا على يد من يحملون هذه الثقافة. وإلى مديرية سنحان، حيث أقام القطاع النسائي في المكتب الإشرافي بعزلة الضبعات فعالية ثقافية مركزية تخليدا لذكرى عاشوراء، أكدت فيها الحرائر على أهمية التماس عظيم الأثر والتأسي بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام في هذه المرحلة، واستنهاضا لروحية الجهاد والفداء المستمدة من كربلاء الحسين عليه السلام وكربلاء مران العصر، وانطلاقا من أن الدم ينتصر على السيف. وتحت شعار غزة تنتصر، نظم القطاع النسائي بالمكتب الإشرافي في مديرية سنحان وبلاد الروس في قرية مسعود وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا واستنكارا لما يقوم به العدو الإسرائيلي من مجازر وحشية بحق إخواننا في فلسطين، مؤكدات دعمهن للمجاهدين ولمحور المقاومة. الختام من مديرية بني حشيش، حيث أحيت حرائرها فعاليتين مركزيتين منفصلتين، الأولى في عزلة رجام والثانية في عزلة عيان مالك، عبرت فيهما الحرائر عن مقامات الصدق والبطولة التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام، وكيف أن ثورته كانت ثورة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، ستبقى مستمرة في أنصاره ومحبيه مهما طال أمد الحصار والعدوان ومهما بلغت التضحيات.
0: إلى هنا سمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
4: صانعة الأجيال،
5: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف، الإخراج هدى صبر.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين الكرام، وأهلا بكم في نبض الحياة، الزراعة والحياة. هل سألنا أنفسنا يوما ما هو الشيء الذي يمتلك نبضا لكنه لا يملك قلبا؟ بل ما هو المصنع الذي ينتج طعام البشر بكل ما لذ وطاب دون أن يستهلك قطرة وقود؟ في الدقائق القادمة سنتعرف على هذا الشيء ونخترق عالم التربة وأسرارها المنسية، ونكتشف هل هي تربة حية أو ميتة، وكيف للتربة الزراعية أن تموت وهي ليس لديها قلب مثل البشر. ابقوا معنا وسأنقل لكم كافة هذه المعلومات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: الكرام، عندما نسير في الحدائق أو الغابات أو الوديان نرى أشجارا شاهقة والأزهار الملونة أيضا، وننسى البطل الحقيقي الذي خلقه الله للحفاظ على كل هذا الجمال، إنها التربة الزراعية الخصبة. لكن هل فكرنا يوما ما الذي يجعل تربة زراعية مميزة عن غيرها؟ التربة المميزة ليست مجرد حفنة من الغبار أو الطين، إنها معمل كيميائي وحيوي معقد للغاية. فالتربة المميزة هي تلك التي تمتلك توازناً ساحراً بين ثلاثة عناصر: المعادن والمادة العضوية والمسامات التي تسمح للماء والهواء بالمرور. هذا التوازن هو ما يمنحها القدرة على احتضان البذور وتحويلها إلى غابات وثمار تطعم المليارات. فلماذا تميزت تربة اليمن بأنها تربة بكر؟ لنستمع لحديث مع المهندسة أمة لطيفة الكهالي، متخصصة في الري واستصلاح الأراضي.
1: الأرض عندنا في بلادنا اليمن تربتنا تربة بكر، ليست تربة منقولة، وإنما هي تربة من مادة الأصل، فلا بد من المحافظة على هذه التربة. فيه عدة طرق للحفاظ على التربة هذه، تبدأ من عمل المزارع نفسه، وثانيها من التجمعات، الجمعيات الزراعية، المشاركات المجتمعية، والقوانين التي تصنها الدولة من أجل الحفاظ على هذه التربة. فالتربة هذه إذا ما حافظناش عليها بيحصل لها انجراف، بيحصل لها موت، تسمم، تملح، تتلف التربة هذه تماما وممكن نفقدها.

برضو كل شيء فيها بيكون أقل. نجي إلى بعدها الطبقة الأخيرة اللي بتكون الصخرة الأم. كيف بتتكون التربة لدينا؟ بتكون هي الصخرة الأم هذه يحصل فيها شقوق، مع الشقوق هذه توجد كائنات حية دقيقة، بتنزل الأمطار، في بعض الأعشاب أو الحشائش بتتكاثر في هذه، بتنمو وتعمل تحليل للصخرة الأم، فنتجت لنا هذه التربة. تربتنا هذه تربة بكر، تربة أصل، مش تربة منقولة، في جميع محافظات اليمن. فإحنا في نعمة، يعني غيرنا من الدول تتمنى أنه يكون عندها هذه التربة، والتربة عندنا تربة خصبة وصالحة لزراعة جميع المحاصيل الزراعية بدون استثناء. لكن في كل منطقة بيكون فيها تربة مختلفة عن التربة الأخرى.

إذن لعل البعض يقول أن التراب هو التراب أينما ذهبنا، لكن في الواقع التربة عائلات وأنواع تختلف في صفاتها وقدرتها. فهناك تربة حبيباتها كروية وكبيرة الحجم نشعر بها بوضوح بين أصابعنا، وهناك تربة ناعمة بحبيباتها ومتراصة، وهناك تربة مثالية وتبقى هي التربة المفضلة للمزارعين في اليمن. فما هي أنواع التربة الزراعية يا مهندسة؟

0: عندنا 3 أنواع للتربة، معنا التربة الطينية، التربة الرملية، التربة الصفراء.
1: نعم.
0: وكل نوع من هذه التربة له خواص تحدد طريقة استصلاحه، وأفضل الترب اللي بتكون تربة مختلطة، بتكون تربة طينية رملية. فالتربة الطينية الرملية هذه استصلاحها بيكون أسهل، بتكون مساماتها أكبر، يعني بتكون المسافة موجودة فيها، بتكون لدنة، بتحتفظ بالماء بفضل القوام الطيني، نمو الكائنات الحية الدقيقة فيها بيكون بطريقة سهلة، التهوية فيها بتكون جيدة. عكس لما تكون التربة عندي رملية، فأنا بحاول لما أجي أستصلحها بضيف لها مواد عضوية بكميات أكبر عشان تعمل لي سد للمسامات، أو مش سد للمسامات، يعني تقليص من حجم المسامات اللي موجودة،
1: ربما تضييق المسامات.
0: أيوة
1: نعم،
0: تضييقها، لأنه المسامات بتكون في التربة الرملية كبيرة، فلما أجي أرويها بيتسرب منها الماء سريع، عكس لما في التربة الطينية، التربة الطينية بتحتفظ بكميات كبيرة من الماء.
2: هذا يعني لكل تربة ميزتها، ويظل السؤال الأكثر أهمية، كيف نعرف أن التربة التي أمامنا حية ونظيفة؟ لأن التربة ليست جماداً، بل هي كائن حي يتنفس في الواقع. فملعقة واحدة من التربة الزراعية الصالحة للزراعة تحتوي على كائنات حية دقيقة من بكتيريا وديدان وفطريات. لكن هناك بعض المزارعين يقلق إذا حفر التربة وجد ديدان الأرض تتحرك، مع أنها علامة مميزة أنه هذه التربة خصبة، فهذا ما قالته المهندسة.
0: العلق هذا في التربة أعرف أن التربة هذه خصبة ومش ملوثة بالكيماويات وصالحة للزراعة، وتربة جيدة جدا. دودة الأرض هذه تتغذى على التربة المختلطة بالمواد العضوية، من بقايا أوراق، من بقايا كائنات دقيقة، هي بتتغذى عليها، بتاخذ معها جزء من التربة، تعملها عملية هضم وتخرجها مرة ثانية. المخرجات هذه حقها بتكون سماد جاهز للامتصاص من قبل النبات.

0: في مراكز في دول متقدمة بيبيعوا العلق هذا، بيكاثروا وبيبيعوا. يعني حتى مثلا لو شفتي مثلا حد عنده قصص في البيت، ولما ينزل المطر بتقوم هذه العلق بتخرج عشان تقدر تتنفس.
1: نعم،
0: لأنه المسامات كلها بتكون معباية بالماء. في تحاول تخرج عشان تقدر تتنفس. هي طبعا هذه الكائنات بتحتاج إلى الأكسجين، تحتاج إلى الهواء. فهي أول ما يزيد كمية الماء بتقوم تخرج من التربة.
1: نعم.
0: وبعدين بترجع في التربة مرة ثانية. إيش بتعمل لنا لما ترجع؟ بتعمل لي تفكيك للتربة، زيادة المسامات، خصوصا

0: التربة بتعمل لي قلب للتربة بدون ما أشعر، كأني بتعمل لي حراثة، يعني بفضل أرحم الراحمين، بقدرة أرحم الراحمين بتعمل لي حراثة تحت الأرض وأنا مش حاسة فيها
1: ما شاء الله،
0: لأني بتنزل للأعماق، يعني للطبقات اللي هي الطبقة السطحية والتحت السطحية بتنزل فيها، وبتظل تهضم أي مواد عضوية بتلاقيها، بتاخذها وتهضمها مع جزء من التربة وتخرجها، المخرجات حقها هذه بتعتبر سماد جاهز للامتصاص من قبل النبات.
1: نعم، بالتالي هي أيضا بتساعد على جودة الإنتاج الزراعي.
0: جودة الإنتاج، نعم. لأنه السماد اللي بتخرجه بيمتص مباشرة من قبل النبات، من قبل الجذور، وبتكون جودة المحصول اللي في التربة هذه بتكون جودة عالية. حتى بنقدر نميز لما تأكلي حاجة مزروعة بزراعة عضوية بتلاقي الطعم حق الخضار أو الفاكهة بيكون غير عن ما تكون مسمدة بالأسمدة الكيماوية.

0: تظل التربة الحية لها رائحة مميزة جداً ونحبها، وهي رائحة الأرض بعد المطر. هذه الرائحة تنتجها تلك البكتيريا النافعة فيها، كما أنها تعطي للتربة اللون البني الداكن. وربما وصلنا إلى الجانب التحضيري في فقرة المرشد الزراعي. إذا كانت التربة حية فهل تموت؟ وموتها يعني أنها تحولت من تربة زراعية إلى مجرد تراب أو تكتلات رسوبية فاقدة للحياة والخصوبة، ولا يستطيع أي أحد أن يزرعها أو إنبات ورقة شجر فيها واحدة. ويحدث هذا الموت نتيجة لعدة عوامل يسببها الإنسان غالبا. فكيف تموت التربة؟
1: التربة بتكون حية وبتموت، فإحنا نستدل على هذا من كتاب الله القرآن الكريم في سورة الروم في الآية 50: فانظر إلى رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكمان عندنا في سورة الحديد: اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كيف بتموت الأرض وكيف بتحيا؟ الأرض عشان نعرف إيش معنى حياة للأرض وإيش معنى موت، الحياة للأرض بتكون بوجود الماء وبوجود الهواء. فإذا انعدم واحد من هذا الشيئين الأساسيين، الماء أو الهواء، بتموت الأرض. طيب إذا انعدم الماء بتكون الأرض ميتة، ما عاد فيهاش زراعة ولا فيها أي حياة، تجف التربة وتموت حتى لو كان فيها نسبة الهواء. وإذا انعدم الهواء في التربة تقفلت المسامات بتموت التربة. وبجيب لكم مثال على موت التربة بسبب نقص الهواء. معانا مزرعة في محطة البحوث في مزرعة العرة، كانت معاهم تربة خصبة، يعني من أجود أنواع التربة. هذه التربة إيش اللي حصل لها؟ استمروا في عملية الحراثة واستخدام المعدات الثقيلة، عملت كبس للتربة إلى أن المسامات حق التربة هذه انغلقت، خلاص ما عاد فيش مسامات للتربة، حصل لها كبس، ما عاد فيش مسامات، ماتت كل الأشجار الموجودة في التربة هذه، رغم أنهم سقوا عملوا السماد ما فيش فايدة. لحد ما جاء واحد من الدكاترة الباحثين، ما عرفش إذا كان عدو موجود أو قد راح، الدكتور علي الثور، فعمل تخييس للتربة اللي هو حراثة وقلب عميق، بحيث أنه يرجع المسامات هذه للتربة، وزرعها وفعلا نجح في إعادة الحياة للأرض هذه. بالنسبة للماء، الماء يعني أساس الحياة،
2: وإذا زاد عن حده ممكن يميت التربة،
1: يميتها لأنه بيملي الفراغات كلها، فبيحصل تعفن للجذور زي ما تكلمنا في الحلقات الماضية.
0: سمعينا مزارعينا لنهتم بالتربة الزراعية من خلال الممارسات الجيدة وتطبيق العمليات الزراعية والابتعاد عن الإجهاد للتربة. فعندما تموت التربة الزراعية نفقد الغذاء ونفقد التنوع البيئي ونواجه شبح المجاعات. ومن رحمة الله يمكن إحياء التربة من جديد عبر إضافة السماد العضوي والتوقف عن الحرث الجائر وزراعة غطاء نباتي يعيد الحيوية إليها. ولا ننسى تحيا التربة بالزراعة ثم الزراعة ثم الزراعة، فمن الأرض تبدأ الحكاية ومع الزراعة تستمر الحياة. تقية ورضية معهن اليوم قصة شديدة، فما هي؟
3: أخ بس يا رضية، هذه الحبة الثالثة تلسعني بشوكها، ولولا الطعم اللذيذ للبلس ما صبرت على وخزات شوكه.
4: الصبر جميل يا تقية، ولو عرفتي ما تحت القشرة المشوكة هذا لا كلتتين مع شوكها.
3: ناهي ليش يا أم الكنوز، هي مجرد فاكهة جبلية صيفية تبرد على القلب فقط.
4: ليته بيدي، لقرش هذا لسانش واخرج اللقانب من عينش مثل ما بين قرشتين. هذا
3: هو من كثر زياراتش لدكتورة التغذية تحولتي للهوس والإدمان بالمعلومات والثقافة.
4: يكفي إننا بينا ألقى فايد من ثقافتي هذا في التغذية، وانت بسري كيف قد وجهش تقولي عجين مكشوفه للريح والغبار وملعوزه مثل جلد الدجاجة.
3: لا تضحكي علي يا اختي، انا بين اشتغل وادرس وبازية وعلي التزامات للبيت وللمجتمع، حتى هالنوم بين سرقة من الجن.
4: والأجل هذا تحتاجي بوتاسيوم ومغنيسيوم وحتى الكالسيوم لتقوية العظام، ومعدة وجهاز هضمي يشتغل ببترول مش بديزل.
3: وما دخل هولا كلهم بالتين الشوكي؟ الناس كقولي لي يا رضية خانم،
4: هولا كلهن في حبة التين الشوكي، وانتي لو بتذاكري سواء كان فكرتي للما بيفعلوا المزارعين قشر التين للأرض عند الزراعة، وعمد هذا بيسبر الزراعة ويقع قوي وحالي.
3: ما هذا صحيح، قشر التين الشوكي سماد عضوي يجعل التربة قوية ويزيد إنتاج الثماء ويحمي من بعض الأمراض النباتية.
4: قدو وقت ما رأيش أختي تقية نغير لش الزيت لعقلش هذا، وقد الماكينة حكش الدماغي والفكرية ملصصة تشتي صيانة.
3: من التعب يا رضية، خارج البيت وداخل البيت ما عاد بين ارتاح، كيف عادش بتشتيني أركز وفهم؟
4: لأجل هذا اهتمي بالغذاء، والتين الشوكي في الصيف يا أختي هو رحمة من الله لاستعادة حيوية ومناعة المعدة والجهاز الهضمي، وما أكلتها البطينة بان بالوجيمة.
3: سبحان الله، هي فعلا نبتة الصبر الحقيقية الذي بتتحمل العطش لتعطينا في عز الصيف فاكهة مليئة بالماء والسكر الطبيعي، وكأنها صيدلية متكاملة تروي العطاش وتغذي البدن وتداوي السقيم.
4: والمهم في ذلك ياكلوا التين بتنظيم وعدد محدود، فكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده.
3: صدقي يا أختي، وأنا بين تحاور معش تذكرت أم محمد حين باعت لنا زيت حبة التين الشوكي، وكم استفدت منه كثير للشعر والبشرة حتى الهالة السوداء.
4: قد قالت لي حتى الدكتورة إنه أفضل فاكهة فيها أغلب فيتامينات الجمال، بل إنه يعتبر زيت التين الشوكي أغلى أنواع الزيوت دوليا، لأنه يتطلب عصر حوالي طن من البذور للحصول على لتر بس واحد من الزيت.
3: الصراحة إنه فاكهة التين الشوكي تخلينا نغني له كلك على بعضك حلو وغالي، غذاء وصناعات تحويلية وسماد وزيت وسهل استزراعه والاستثمار فيه.
4: سبحان الله ولا إله إلا الله، بعد 3 حبات أكلتيهن اشتغل عقلش يختي بعد ما كان حكش الدماغ قوي ملصص.
3: سبحان الله، كيف لو أكلت سلة أرجع عالمة. المهم أن التين الشوكي هو عطاء الأرض الذي لا ينتهي من الثمرة إلى القشرة وصولا للشوكة.
4: المهم أن احنا ما نرمي هذه الثروة من قشور وبذور التين الشوكي، بل يجب استثمارها وفرصة للأسر المنتجة تستثمرها صح.
0: وصلنا وإياكم إلى فقرة رسالتك وصلت، وهذه رسالة من أحد المستمعين المزارعين الأفاضل الذي أرسلها عبر رقم البرنامج خصوصاً في مجموعات الواتساب. أخونا بيتحدث في بداية رسالته: التربة مثل الولد الصغير، لو ما عرفتهم أو عنفتهم وما تدري ما يشتي ما تخرج معه لا طريق، يعني حتى إنك ما تفهم الولد الصغير. سليمان الدبعي من تعز، مهندس زراعي وأعمل في مزرعة والدي. يواصل سليمان رسالته ويقول: في بدايتي مع أبي كنت أظن أن كثرة الماء والأزمدة الكيميائية هي السر، لكن مع الوقت رأيت أشجاري تذبل وتربتي تصبح صلبة مثل ما الأسمنت، فتعلمت أن التربة الطينية التي عندي تحتاج إلى صبر، وبدأت أتعامل بتوازن بين الأسمدة العضوية والكيميائية أحيانا، وبعد 2 فقط عادت الأرض طرية وعادت ديدان الأرض. نصيحتي لكل مزارع: لا تجبر التربة على ما لا تطيق، بل غذها من بقايا الطبيعة وهي بتكمل الباقي. شكرا لك ولنصيحتك ورسالتك أخ سليمان وصلت.
5: و
3: وهذه رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج. عندما بدأت أزرع في أرض رملية مزرعة جدي ورثتها في الحديدة، كانت مثل السفنجة تشرب وما تشبع ما، والله يرضى عليها المهندس علي محرز ويجعل سكنها الجنة. نصحني أعمل الغطاء العضوي والملش، والحمد لله استفدت كثير، واليوم الطماط والخيار من أفضل منتجات المزرعة، لذلك أنصح المزارعين يهتموا بالتقنيات الزراعية واستشارة أهل الاختصاص. أبو علاء الدين، شكرا لك على رسالتك القيمة. أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو الإسراف في الري بمياه الآبار الجوفية. هذا حارث الجوفي بيتحدث في رسالته ويواصل ويقول يعني أكبر خطأ مارسته في حياتي هو الإسراف في الري بمياه الآبار الجوفية دون شبكة ري وتصريف جيدة. مع حرارة الشمس كان الماء يتبخر ويترك الأملاح على السطح، حتى تحولت أرضي إلى طبقة بيضاء تشبه الثلج. ماتت المحاصيل وماتت التربة، فضل الله لحقتها بغسل التربة بالماء العذب وإنشاء مصارف ممتازة وزراعة نباتات تتحمل الملوحة حتى ردت لها العافية. وأنا أقول لكم الملوحة هي الموت الصامت للتربة، والوقاية منها تبدأ بالري الذكي. شكرا حارث الجوفي على هذه الرسالة والنصيحة، ورسالتك وصلت. أما أبو علي من بني مطر يقول هنا في رسالته: أول شيء أفعله لأجل أعرف أن التربة حية ترزق، خصوصا لو ما أدخل مزرعة جديدة، هو أنني أقوم بحفر بيدي وأخذ حفنة من التراب وأشمها، إذا كانت رائحتها تشبه رائحة الغابة بعد المطر أعرف أنه هذه التربة غنية بالبكتيريا النافعة وهي حية. أما إذا كانت بلا رائحة أو تميل للون الأصفر الباهت أعرف أنها تربة مجهدة وميتة. أنصح المزارعين يبتعدوا عن كثرة الحراثة العميقة، لأن الحراثة العميقة والمستمرة تعرض الكائنات الدقيقة في التربة للشمس فتموت. أبو علي من بني مطر، رسالتك وصلت. وكانت تلك الرسائل التي وصلت عن خبرات المزارعين في التعامل مع مشاكل واجهتهم مع التربة الزراعية، ولذلك لابد من التعامل بعناية مع تربتنا الزراعية والتوجه إلى أهل الاختصاص عندما تواجهكم مشكلة كبيرة ليس لديكم خبرات فيها.
5: المبيدات سلاح ذو حدين، إذا أحسن استعمالها فهي نافعة ومفيدة، وإذا أسيء استعمالها تصبح ضارة وخطيرة. قواعد السلامة الزراعية والأمان عند استعمال المبيدات: اختيار المبيد المناسب في الوقت المناسب وعلى الآفة المستهدفة. يجب توفير الأدوات والملابس الواقية لجميع العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال الرش. اختيار آلة الرش المناسبة. يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة. تخزين المبيدات في عبواتها الأصلية المحكمة الغلق في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. عدم خلط أكثر من مبيد. تجنب الرش أثناء هبوب الرياح. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة. التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة. الحذر من وصول المبيد لحيوانات المزرعة. اتباع التعليمات الموجودة على بطاقة عبوة المبيد والالتزام بالتركيز والتطبيق الموصى به. أخي المزارع، استعمال المبيدات أمانة في عنقك، فيجب أن تستعمل المبيدات المناسبة في الوقت المناسب ومراعاة فترات تحريم هذه المبيدات.
3: سمعينا الكرام، بعد أن طفنا بين أنواع التربة وعلمنا كيف نعرف أنها حية أو ميتة واستمعنا لخبرات المزارعين وقصصهم، نخرج بحقيقة واحدة لا جدال فيها: التربة ليست مكانا نعيش فوقه، بل هي نظام حي نعيش به. فعندما تحمي تربتك الزراعية أنت تحمي سلة غذائك ومستقبل أطفالك ونقاء الهواء. في المرة القادمة التي تذهبون بها إلى الحدائق انتبهوا للأكياس البلاستيكية التي ترمى وتؤثر على صحة وسلامة التربة. ألقاكم على خير وعافية. تواصلوا معنا عبر رقم البرنامج 3748115. دمتم بخير، على أن نلقاكم في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
6: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: الأخ عبد القادر السهدي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ عبد القادر حياكم الله وصباح الخير.
1: حياكم الله وسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين. أختي الفاضلة أحييكي مرة أخرى وأستعرض بمعيتكم الطقس الحالي واتجاه الطقس مشيئة الله تعالى ونظرا لضيق الوقت فاقتصر النشرة القوية. طبعا الأمطار تتركز خلال فترة ما بعد الظهر على المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية. بالأمس هطلت أمطار كانت غزيرة على بعض المناطق لله الحمد والشكر. طبعا المركز الوطني ينبه الإخوة المواطنين بضرورة الابتعاد عن المجالس والاهتمام بالعواصف الرعدية مثل هذه الأجواء. أجواء حارة على خاصة على الصحراء وسهول الساحلية حيث تصل أعلى درجة حرارة الصحراء إلى 45 درجة مئوية لذا واجب عدم التواجد فترة طويلة خلال فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة. اضطراب البحر حول أرقب لسقطرة وخذا في خليع عدن لذا واجب تنبيه الإخوة مرتادي البحر والصيادين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى يومي غدا بمشيئة الله تعالى طلعت 32.14 عدن 38.30 في ساعات 33.19 المكلة 35.29 في حدود 37.33 سيئون 43.27 سقطرة 35.28 دمار 26.11 في إب 31.16 الغيضة 33.27 أبيان 40.29 في الضالع 34.20 الحوطة لحق 40.29 في عتق 40.27 مأرب أيضا 40.27 في صعدة 34.16 المحويد 31.18 عمران 31.13 في الجوفة 41.25 حقة 31.22 في البيضاء 33.15 البيضاء الريمة العظمى بإذن الله تعالى 25 صغرى 18. هذا أختي الفضل كان كل ما لدينا حتى الساعة كافيين تواصلكم نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
0: نعم إذن شكرا جزيلا للأخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر ولكل العاملين فيه ودمتم في رعاية الله.
1: في رعاية الله في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحييكم سامعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. جرائم جديدة للعدو الصهيوني في غزة، وناطق حماس يؤكد استمرار النضال حتى استعادة الحقوق. الشيخ نعيم قاسم يؤكد كسر المشروع الصهيوني الأمريكي ويشيد بموقف اليمن التاريخي. إيران تنفي تضرر ميناء سيريك بعد ضربات أمريكية. إلى التفاصيل. ارتقى أكثر من 5 شهداء وعدد من الجرحى في جرائم متفرقة ارتكبها العدو الصهيوني أمس في قطاع غزة، واعتقلت قوات العدو مساء أمس 2 فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، فيما قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إن الحركة تضع مطالب الشعب الفلسطيني في صلب حراكها السياسي والدبلوماسي، مؤكدا أن هذه هي البوصلة التي تحكم السلوك التفاوضي والمواقف السياسية. وأضاف قاسم في تصريحات له مساء أمس: سنظل نناضل إلى جانب كل القوى الوطنية الصادقة والمخلصة دفاعا عن مطالب الشعب الفلسطيني في العيش الكريم. وجدد مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على العدو الصهيوني لتنفيذ التزاماته ووقف الخروقات والانتهاكات التي يرتكبها بشكل يومي. إلى ذلك دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ومؤسسة الأسرى الفلسطينية في بيانين بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، دعت إلى تحرك دولي عاجل لمحاكمة قادة العدو الصهيوني ومنع إفلاتهم من العقاب جراء جرائم التعذيب البشعة والانتهاكات الممنهجة وعمليات الإذلال والتجويع والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها آلاف الأسرى والمحتجزين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العاشورائية بالضاحية الجنوبية لبيروت أن المقاومة ومحورها أفشل حرب إلغاء الوجود وكسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخل مرحلة جديدة، موجها التحية الكبرى للشعب اليمني العزيز والمضحي وقيادته الشريفة وقواته المسلحة الذين وقفوا بثبات عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان رغم ظروفهم الصعبة. كما حي الشعب العراقي والجمهورية الإسلامية في إيران التي أثبتت أنها طريق الخلاص. وشدد الشيخ قاسم على أن المقاومة مستمرة وقوية، وأن سقف أي حلول هو السيادة والاستقلال الكامل للبنان والانسحاب الصهيوني الذليل من كل شبر دون قيد أو شرط، مؤكدا أن فلسطين ستبقى هي البوصلة الأساسية للحرية والتحرير. أكد مدير موانئ شرق محافظة هرمزغان الإيرانية عدم وقوع أي أضرار في ميناء سيريك، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران وفق ما نقلته وكالة مهر. وأوضح المسؤول الإيراني أن المرافق التشغيلية والبنية التحتية للميناء تعمل بشكل طبيعي رغم تقارير تحدثت عن سماع ذوي انفجارات في محيط المدينة الساحلية لا سيما قرب رصيف طاهروئية. وجاءت الضربات الأمريكية ضمن تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مواقع رادارات ساحلية ومنشآت مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت واشنطن أن الهجوم جاء رداً على استهداف سفينة حاوية تجارية في مضيق هرمز بطائرة مسيرة، متهمة إيران بخرق تفاهمات تهدف إلى تأمين الملاحة في الممر البحري الحيوي. في المقابل أكدت طهران أن الهجوم يمثل عدواناً على سيادتها. وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد عسكري استهدف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة في خطوة تندر بمزيد من التصعيد.
أكد وزير الخارجية إيران عباس عراقجي وباكستان محمد إسحاق دار مساء أمس استمرار التعاون الوثيق والتشاور بين الجانبين بهدف إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وذكر عراقجي في منشور على قناته بمنصة تيليجرام أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، استعرض فيه آخر التطورات الدبلوماسية. وأعرب عراقجي من خلال الاتصال عن أمله في أن تتابع وتنفذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة بجدية وعلى مختلف المستويات. فيما نفى حرس الثورة الإسلامية في إيران مزايم واشنطن بشأن وجود خط اتصال بين طهران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز. وأكد حرس الثورة في بيان مقتضب مساء أمس أنه لا حقيقة لما يروج حول إنشاء خط اتصال مباشر بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز. من جهته قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي: ننفي مزاعم مسؤولين أمريكيين بشأن إنشاء خط اتصال مباشر بين إيران وأمريكا حول مضيق هرمز. وشدد العميد محبي على أن مضيق هرمز أرض إيرانية ولا علاقة له بأمريكا. وتأتي هذه التصريحات لتنسيف المزاعم الأمريكية التي تروجها واشنطن كمحاولة للتغطية على فشلها وعجزها في زحزحة معادلة المضيق التي تخنق بها طهران كل تحركات الولايات المتحدة. بدوره رد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني البرلمان إبراهيم عزيزي مساء أمس على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا إياه إلى احترام القواعد واستخدام الطرق الآمنة. الخبر الأخير: أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا البرلمان خورخي رودريغيز مساء أمس أن عدد القتلى إثر الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء الماضي ارتفع إلى 920 قتيلا و 3360 جريحا، فضلا عن أكثر من 4000 متضرر. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها: جرائم جديدة للعدو الصهيوني في غزة وناطق حماس يؤكد استمرار النضال حتى استعادة الحقوق. الشيخ نعيم قاسم يؤكد كسر المشروع الصهيوني الأمريكي ويشيد بموقف اليمن التاريخي. إيران تنفي تضرر من سيريك بعد ضربات أمريكية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بأولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.

0: مجدد التحية وترحب بكم سامعين الكرام في إطار الفترة الإخبارية، ونستعرض وإياكم الآن صحيفة الورقية وأبرز العناوين الصادرة فيها. في عددها الصادر صباح هذا اليوم السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 27 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. أبرز هذه العناوين جاءت على لسان قائد الثورة قائلا: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي، نحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، لن نقف مكتوف الأيدي تجاه تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، مستمرون في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني حتى تحقيق الحرية الكاملة.
1: تعز مسلحون يقتحمون محطة غاز في وادي القاضي وينهبون مبالغ مالية.
0: غزة 4 شهداء فلسطينيين بنيران الاحتلال.
1: الإمارات تفتح بوابة جديدة للمشروع الصهيوني على المندب، ممر سري وشحنات عسكرية تنطلق من الفجيرة، وصنعاء تحذر الثمن سيكون باهظا.
0: أما ملف 21 السياسي الذي يسطر كل سبت فقد حوى العديد من العناوين: الفار يفضح زيف هيمنة الجرذان، اللاعب اليمني لتسجيل الأهداف من جديد.
1: وأيضا من ضمن العناوين البارزة في ملف 21 السياسي يصدر كل سبت: فضيحة تكتيكية عندما يحاول المدرب حذف الخصم فيهديه البطولة. وعنوان آخر: إقالة كوتش المنتخب الصهيوني واستراتيجية الوهم حين يدير روبيو المباراة من مقاعد البدلاء.
0: أما أيضا قد حوى عنوان آخر هذا الملف تحت عنوان: ركلات ترجيحية.
1: وفي قلب المحور أشاد بمواقف الشعب اليمني في دعم فلسطين ولبنان الشيخ نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من لبنان.
0: أيضا تحت عنوان قلب المحور: إيران لا عبور من هرمز خارج المسارات التي نحددها.

وفي الصفحة الرياضية لصحيفة لا هناك العديد من العناوين، منها ذهبيتان لألعاب القوى اليمنية في البطولة العربية بمصر، وفي دوري الدرجة الأولى لأندية كرة القدم في اليمن فوز اليرموك وصدارة مؤقتة للمكلا. أيضا هناك عنوان بارز، مشجع اسكتلندية تهتف لفلسطين في المونديال وتكشف تجربتها في غزة. أما آخر عناوين الصحيفة في صفحتها الأخيرة، وفاة امرأة وإصابة اثنتين بصواعق رعدية في عمران. وفي فرنسا لهيب الصيف، يخنق الفرنسيين 55 وفاة وإغلاق 3500 مدرسة. مستمعينا الأعزاء، كان ذلك استعراض سريع لأبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا الورقية الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا للمتابعة، ولقاؤنا مستمر ومتواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

لقد أراد طغاة بني أمية أن يكون الإسلام مجرد عنوان قابل للتبديل في يوم من الأيام، وأن يكون إسلاما لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يقيم عدلا ولا يصلح واقعا ولا يحل مشكلة ولا مشروع له في الحياة ولا دور له في بناء الأمة ولا يزكي النفوس ولا يصنع الوعي ولا يستبصر بنوره المجتمع ولا يحرر الإنسان. فهم أرادوا أن تكون الأمة مدجنة لهم، وكانت سياساتهم التي يعتمدون عليها لتحقيق هذا الهدف وفق ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره للأمة منهم في عبارات جامعة وعميقة ومهمة وشاملة. فقد اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، فماذا يمكن أن يبقى للأمة بعد ذلك؟ وماذا يمكن أن يبقى بعد ذلك الإسلام من أثر في واقع الأمة؟

إن أخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة أيضا هي جزء من التزامنا الإيماني والديني. وفي المقابل فإننا نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا، والذي بلغ التحذير منه في القرآن الكريم إلى مستوى قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

مباشرة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، والتي نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا. فترة أثيرية نتابع من خلالها وإياكم كل مفيد وجديد، ونطلع فيها أيضا على آخر المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية. يسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقرن، الإشراق والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصيمة إبراهيم. الصيانة الهندسية سليم عيسى. المكتبة والتنسيق البرمجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية جمال سريع. وهذه أجمل وأرق التحايا من الزميلة المخرجة هدى صبري.

أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في فترة أثيرية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سامعين الكرام، لا شك هذه الأيام ونحن نلحظ اشتداد حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة، ليس في بلادنا فقط بل في معظم الدول. اليوم أثناء قراءتنا للصحف رأينا كيف اشتداد الحرارة في فرنسا وإغلاق المدارس نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وكل هذه التغيرات المناخية والتي يعني تنبئ الإنسان وتنذر الإنسان بأهمية مراجعة النفس وتصحيح المسار والعودة إلى الله.

عز وجل. بالأمس كان هناك أيضا استسقاء، صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، لذلك وددنا أن ننبه أنفسنا والمستمع الكريم بأهمية العودة إلى الله باستغفار الذنوب، بالالتجاء إلى الله، بالعودة والإنابة إلى الله، لأننا ضعفاء. أيضا في فنزويلا الزلزال الذي ضرب فنزويلا وغيرها من الدول وتلك العديد من الخسائر والضحايا، كل هذه تنذرنا بأنه لا قوة إلا قوة الله ولا جبروت إلا جبروت الله، لكن على الإنسان أن يعود إلى الله. نتذكر قول نبي الله نوح في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن نتوجه إلى الله بقلوب مخلصة، بتوبة، بإعادة الحقوق للناس، لأنه لا تغفر الذنوب إلا أن نعيد حقوق الناس إليهم، ثم نستغفر الله على كل الذنوب وكل الخطايا، ونسأل من الله الرحمة والمغفرة.

سمعين الكرام، نعمة الأمطار ونزول الغيث نعمة لا تضاهيها نعمة، فالله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي. الأرض عطشة والحيوانات عطشة ونفوس الناس أيضا عطشة للغيث المنهمر من أرض.

مستمعينا الأعزاء، كيف نبني شخصية بطريقة صحيحة؟ دائما نتحدث عن أن القرآن الكريم احتوى كل شيء، كل تدبير لحياتنا نستطيع أن نحصل عليه وبشكل مجاني ومحكم موجود في القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي لو تتبعنا أو قرأناه بشكل صحيح، بشكل فيه تدبر وتفكر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فسنكتشف القواعد القرآنية الموجودة فيه التي تساعد في بناء الشخصية. فليست كل تربية تحتاج إلى مناهج معقدة، ولا كل تنمية للذات تبدأ بدورات طويلة. فالقرآن الكريم وضع قواعد عظيمة، من جعلها منهجا لحياته تغير تفكيره وسمت أخلاقه واستقامت علاقته بربه وبالناس. وقد تم تحديد 4 قواعد قرآنية لبناء الشخصية. القاعدة الأولى ضبط اللسان. قال تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. الكلمة ليست صوتا عابرا، بل مسؤولية مكتوبة وقد ترفع صاحبها أو تهوي به، ومن راقب لسانه سلمت له كثير من علاقاته واطمأن قلبه. أما القاعدة الثانية والمتعلقة بالشخصية فهي ضبط الفضول. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. صدق الله العظيم. ليس كل ما يسمع يستحق أن ينقل، ولا كل ما يثار يستحق أن يتبع. ومن تعود الوقوف عند حدود العلم حفظ من كثير من الزلل والفتن. أما القاعدة الثالثة فهي ضبط النفس عند الغضب. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. صدق الله العظيم. القوة الحقيقية ليست في شدة الانفعال، وإنما في القدرة على التحكم فيه. وكظم الغيظ باب واسع إلى الحكمة، والعفو سبب لراحة القلب ودوام الألفة. أما القاعدة الرابعة التي تم تحديدها لبناء الشخصية فهي سلامة القلب. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. صدق الله العظيم. تبقى العلاقات متماسكة حين لا يطغى الحساب على الإحسان، ولا تمحو لحظة خلاف تاريخا من المعروف. وسلامة القلب من أجل ما يتقرب به العبد إلى ربه، وأعظم ما يعمر به حياته. إن القرآن أيها الأحبة لا يمنح الإنسان معلومات فحسب، بل يبني عقله ويهذب قلبه ويصنع منه إنسانا يعرف كيف يعيش على هدى من الله.

0: مستمعينا الأعزاء، عندما نتحدث عن البيئة فإننا نتحدث عن الكيان الذي نحيا بداخله. هناك بيئة تكمن داخل الفرد منا وهي البيئة الروحية، وهناك بيئة خارجية وهي البيئة التي نعيش فيها، وكلتا البيئتين تحتاج منا للرعاية والعناية والاهتمام. فكيف نحافظ على البيئة باعتبارها مسؤولية جماعية؟
1: نعم، الله عز وجل أوجدنا على هذه الأرض وطلب منا إعمارها، وسخر لنا كل ما فيها حتى نعيش في حياة مستقرة وآمنة وممتعة، وهذه الأرض مملوكة لمن يعيش عليها اليوم، وهذه الملكية هي ملكية انتفاع وتصرف، وسوف نغادر جميعا إلى الدار الآخرة، وتأتي أجيال لتنتفع بما نتركه لها، وهكذا.
0: إذن ذكرى البيئة نستطيع أن نقول بأنها هي الوعاء الذي يحتضن الجسد والعقل والروح، وهي أيضا عبارة عن الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والشجر الذي نستظل به والتراب الذي نزرعه. كل هؤلاء يعتبرون بأنهم شركاء لنا في الحياة، فإذا أصابها التلف أو الضرر البالغ انقلبت حياتنا رأسا على عقب.
1: إذن البيئة حين تنهار يمس انهيارها الجميع، حيث لا جدران ولا حواجز ولا ملذات آمنة لأحد، ومن هنا كان على الجميع أن يقوم بدوره في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الأولية، وذلك من خلال طريقة الاستهلاك وإدارة النفايات واختيار الوسائل غير الضارة بالبيئة واحترام التوازنات الحيوية.
0: نعم، لأن ذلك يضر بحياة الإنسان، ونحن عندما نلاحظ الحر الشديد ذكرى هذه الأيام، والذي ليس على مستوى دولة واحدة، يعني العالم بأسره يعاني من هذه الظاهرة، والجميع يتحدث بأن الحر الذي أصابنا في هذه الأيام بأنه غير طبيعي وغير مسبوق، يعني لم يسبق أن يكون في عام من الأعوام الماضية أن وصلت درجات الحرارة لهذا الشيء، وهنا يعزى هذا الشيء أسباب كثيرة، منها الصناعات الكيماوية، ويعني الدول الصناعية يمكن أكثر من جعل من طبقات الهواء الجوي طبقات لم تعد موزونة، لذلك نشعر بهذا الضرر بسبب الأشعة التي تخترق الأجواء وتضر به وتساهم في إخلال الموازين على الأرض. فسبحان الله، يعني عندما خلق الله الأرض خلقها بموازين وجعل هذه البيئة موزونة، لأن يد الإنسان لم تدخل فيها ولم تتصرف فيها، ولكن ما يطلق عليه بأن التكنولوجيا والتطور الصناعي والتطور العلمي للأسف أفسد البيئة علينا في هذه الناحية فأضر بنا. لذلك نقول بأن الضرر العام لا يبرر بالمنفعة الخاصة، ومن حق الإنسان أن يعيش لكن من دون أن يفسد مقومات حياة غيره. والحقيقة أن تلويث البيئة يعتبر نوع من أنواع الأنانية المؤذية، وفيه إخلال بالعقد غير المكتوب بين الإنسان والطبيعة الذي يقوم على الاستئمان، أي أن ما بين أيدينا أمانة، وواجبنا أن نتصرف مع هذه الأمانة كما يتصرف المزارع الشغوف مع حديقة منزله، ينتفع بها، يغرس فيها المزيد من النباتات والزهور، وحين يرحل عنها يتركها وهي أشد ما تكون غنى وجمال.
1: نعم، إذن هذه هي البيئة المادية التي نعيش فيها. نعم، والتي الإنسان أفسدها للأسف الشديد نتيجة للنظرة المادية والاستهلاكية وحب المصالح الشخصية. أما إذا تحدثنا عن البيئة الروحية التي لابد أن تكون متوفرة في دواخلنا وفي أسرنا وفي الأسر، يعني بيئة روحية مرتبطة بالله عز وجل، تثق بالله، تراقب الله عز وجل في خلواتها قبل أن تكون في العامة. يعني في العامة الكل ما شاء الله يعني مؤدب ومخلق، لكن في الخلوات كيف تكون التعامل مع الله عز وجل، خصوصا مع وجود عالم مفتوح. يعني أنا أرى عندما نعطي أبنائنا الهاتف وكأننا نعطيها الشيطان بين يديه، خصوصا في سن معين، نقول له اختلي أنت والشيطان لوحدك مع وجود الهاتف. العالم مفتوح مهما كانت الثقة التي بيننا وبين أبنائنا، لكننا لا نثق بالعالم الآخر الذي دائما ما يرسل ما يفسد البيئة الروحية من خلال منافذ الإنسان، السمع، البصر، المشاعر، هم يضربون أبنائنا في هذه البيئة الروحية الثقافية الدينية من أجل أن يكونوا مسوخ بشرية، أجساد بشر لكن أرواحهم تتحرك وفق الشهوات والرغبات، وفق المادة، وفق النظام الاستهلاكي. لذلك لا يجوز أن ننسى حماية البيئة الروحية والثقافية والاجتماعية. فحين يتم تدمير قيم العدل والنزاهة والمسؤولية والإحسان، يشعر الإنسان بغربة روحية عن مجتمعه. ولهذا فإن على الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام أن تقوم بدورها في حماية الفضائل ومناهضة العنصرية والطائفية وكل ما يؤذي الحياة الجماعية.
2: يمان والحكمة يمانية.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العشرائية بالضاحية الجنوبية لبيروت أن المقاومة ومحورها أفشل حرب إلغاء الوجود وكسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخل مرحلة جديدة، موجها التحية الكبرى للشعب اليمني العزيز والمضحي وقيادته الشريفة وقواته المسلحة الذين وقفوا بثبات عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان رغم ظروفهم الصعبة، كما حيى الشعب العراقي والجمهورية الإسلامية في إيران التي أثبتت أنها طريق الخلاص. ارتقى أكثر من 5 شهداء وعدد من الجرحى في جرائم متفرقة ارتكبها العدو الصهيوني أمس في قطاع غزة. اعتقلت قوات العدو مساء أمس 2 فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. أكد مدير موانئ شرق محافظة هرمزغان الإيرانية عدم وقوع أي أضرار في ميناء سيريك، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران وفق ما نقلته وكالة مهر. وأوضح المسؤول الإيراني أن المرافق التشغيلية والبنية التحتية للميناء تعمل بشكل طبيعي رغم تقارير تحدثت عن سماع ذوي انفجارات في محيط المدينة الساحلية لا سيما قرب رصيف طهرؤية. أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي وباكستان محمد إسحاق دار مساء أمس استمرار التعاون الوثيق والتشاور بين الجانبين بهدف إرساء السلام والاستقرار دائمين في المنطقة. ذكر عراقجي في منشور له على قناته بمنصة تليجرام أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع دار استعرض فيه آخر التطورات الدبلوماسية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا البرلمان خورخي رودريغيز مساء أمس أن عدد القتلى إثر الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء الماضي ارتفع إلى 920 قتيلا و 3360 جريحا فضلا عن أكثر من 4000 متضرر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: فينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026، المخيم بالكامل مجانا 100%، تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا، العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
7: توعية جمركية.
6: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفترة تحية اليمن. سمعينا الكرام، أصبحنا في عالم مفتوح والكل يدلي بدلوه، سواء كان ذلك ما في ذلك الدلو يعني غثا أو سمينا مفيدا أو ضارا، المهم الكل. وتنتشر الشائعات أو الحقائق أسرع من النار على الهشيم. وددنا أن نتأكد من ما يعني يشاع عن صحة الدواجن، وهل هناك أمراض يعني أو مرض أصاب الدجاج من الجهات المعنية لنقطع الشك باليقين. الأستاذ كمال البحم مدير إدارة صحة الدواجن في مؤسسة مسالخ الأمانة، أحييكم أستاذ كمال، حياكم الله في فترة تحية اليمن.
1: الله يحييكم
0: سيدي الكريم. طبعا كل إنسان أصبح لديه مصدر للبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات، والكل يدلي بدلوه، لذلك وددنا أن نعرف من حضرتكم الصحة العامة للدواجن. الصوت أستاذ كمال، يعني أتمنى أن تكونوا في مكان تغطية جيدة من أجل ألا ينقطع صوتكم أثناء اللقاء.
1: إن شاء الله. بالنسبة للأمراض والنيوكاسل، هو موجود من زمان، جميع الأمر هو موجود من زمان، ولكن كانوا يلبحوا من أجل الحماية، ولكن في فترة الحالية لم يذبحوا، هذا يكون واضح وصريح انه لم يذبحوا، ولم يكن برنامج معين، وانما التذبيح بشكل عشوائي.
0: طيب لحظة، يعني لحظة، الدواجن تصاب بأمراض مثلها مثل بقية الكائنات، لكن كان هناك تلقيح يعني يقيها او يمنع انتشار الأمراض،
1: يعني يمنع انتشار، يمنع انتشار، يمنع انتشار، ولكن في الفترات لم يكن هناك الالتزام في الأمن الحيوي، الالتزام في الأمن على سبيل المثال، حدث مرض في مزرعة نيوكاسل، الناس لم يتخلصوا منها بطريقة صحية، وإنما يشيلوا ويلقوها على الطرقات، وبالتالي يساهم في بقاء واستمرار الفيروس، إنه يدفع هذا إلى 4 أشهر. هذا ثاني حاجة، لم يلتزموا ببرنامج اللقاحات، حتى ولو برنامج لقاح عشوائي.
0: من هم الذين لم يلتزموا؟
1: مثلا المزارعين، المزارع
0: لم يلتزم باللقاحات المقررة.
1: كذلك العوامل الذي تعمل على تدمير المناعة لدى الطائر، مثلا العلاج الخاطئ، والاستعمال المعتمد، يعني مثلا التشخيص، العلاج الخاطئ المبني على التشخيص من قبل المربي، لأنه بيساهم في عملية تفاقم الحالة أكثر، يعني أنت تعالج حالة، العلاج شخص حالة خطأ والحالة حالة ثانية، وزاد أعطاهم ضادة حيوية ساهمت في عملية تدمير إيش المناعة لدى الطائر. أيضا الاستخدام للمضادات الحيوية أيضا بيعمل عملية تدمير المناعة لدى الطائر، وبالتالي على الطائر مطلوب لاعتزاج التزام في لقاحات الجمبور، لأن الجمبور بمثابة يعني مرض بيكون بتدمير مناعة الطائر، فالذي لم يلقح يأتي له المرض مثلا في عمر 17، ويقوم بتدمير الجهاز المناعي، ومن ثم يظهر مرض إيش النيوكاسل، لأنه بيضرب المناعة. الذي بيلقح مثلا في عمر 14 يظهر عنده في عمر 30 مرض الجمبور، ويقوم أيضا بتدمير المناعة، ويصبح الطائر مكشوف للإصابة بأي مرض فيروسي أو بكتيري.
0: يعني الآن أفهم من حضرتكم أستاذ كمال، يعني ولو عدنا الكلام لكن من أجل أن تتضح الصورة، لأن هناك انقطاع في الصوت. هذه الحيوانات أو هذه الدجاج تصاب بأمراض، كان هناك لقاحات يعني تحد من انتشار هذه الأمراض، الآن لا يوجد التزام بتلقيح هذه الدواجن، مما أدى إلى انتشار بعض الأمراض، وأيضا إعطاء بعض الدواجن علاج خاطئ، استخدام مضادات حيوية أدت إلى ضعفها. انقطع الخط مع الأستاذ كمال البحم مدير إدارة صحة الدواجن، سنحاول الاتصال به مرة أخرى لمواصلة الحديث حول الصحة العامة للدجاج.

0: إذن مجددا عودة أستاذ كمال، يعني مواصلة لما فتحنا، هذا ما يحدث. طيب أين الجهات المعنية التي تلزم المزارعي ومربي الدواجن بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لهذه الطيور؟
1: لكل إدارة مهامها واختصاصاتها. مثلا إدارة قطاع الثروة الحيوانية في إدارة الزراعة، مثلا بالإدارة العامة سواء الإدارة العامة للثروة الحيوانية أو الإدارة العامة لصحة الحيوان، هي الملزمة من ضمن مهامها واختصاصها الإشراف على المزارعين والاهتمام بالمنتج ومكافحة الأمراض. أما المؤسسة العامة للمسافة وأسواق اللحوم سواء بفروعها، يعني هي ملزمة بتقييم المنتج.
0: نعم.
1: التي يشرف عليها الزراعة، هل هذا المنتج صالح للاستهلاك الآدمي؟
0: لا. نعم. هل ربحتم يعني؟
1: المرض المكاسل لا ينتقل إلى الإنسان، وليس من الأمراض المشتركة. قد إصابة الطائر في عمر صغير جدا يجب الإتلاف، وفي حالة إصابة الطائر في عمر كبير ووصل إلى
0: يعود الخط في الانقطاع،
1: المصابة الدواجن المصابة بالمرض المكاسل، ولكن عندما تكون الدجاج أو الطائر نشيط عندها نشاط وحيوية ووصل إلى الوزن المطلوب، غير ذلك يتم إتلافها.
0: طيب هل هذا المرض معدي، يعني يعدي بقية الدواجن الأخرى أو أنها حالات فردة؟ أستاذ كمال الصوت يتقطع للأسف، يعني الصوت يتقطع والمعلومة لا تصل بشكل صحيح.

إذن للأسف الشديد يعني لم نستطع معاودة الاتصال مع الأستاذ كمال البحم مدير إدارة صحة الدواجن في مؤسسة مسالخ الأمانة، ونشكره على ما طرحه في هذا اللقاء، وبإذن الله تعالى يعني يستمر الحديث ونتواصل مع الإخوة في وزارة الزراعة وخصوصا قطاع الثروة الحيوانية وصحة الحيوان للحديث عن هذا الموضوع. في الأول والأخير الكل يجب أن يتقل عز وجل في هذه الحيوانات وفي أرواح الناس، وألا يكون المصالح الشخصية والمادة هي التي تغلب الإنسان وتسيطر عليه على المصلحة العامة. ودمتم يعني نحن وأنتم في أمن وسلام ورعاية الله.

0: سمعين الكرام، تظل القبيلة هي العصب الرئيسي والمهم في الجبهات الداخلية. القبيلة اليمنية التي تقف سدا منيعا في وجه كل الاختلالات التي تريد الإضرار بالبلاد. القبيلة اليمنية بكل القيم والمبادئ والأعراف القبلية هي الحصن الحصين لهذا الوطن. هذا الوثائقي يتحدث عن دور القبيلة اليمنية.
1: اليمن حيث الجبال تتكئ على سواعد الرجال، هنا في الأرض التي وشمتها الشمس بقبل من ذهب ونقشت على جبالها ملحمة الكبرياء، تنبض القبائل اليمنية بروح أزلية كأنها شريان الأرض الذي يضخ الحياة في صخورها الوعرة. لا تشبه القبائل هنا نظيراتها في أي أرض أخرى، فهي ليست مجرد كتل سكانية بل أمم قائمة بذاتها، ذات شفرات لا يفك طواسمها إلا من خبرها، وتقاليد تنحني لها السنون، وقوة لا تهرم مهما اشتعل الشيب في لحى رجالها.

0: تخرج قبائل اليمن العزيزة الأبية الوفية بسلاحها، وهي تمتلك أنواع من السلاح، من السلاح المهم. قبائل اليمن مسلحة بكلها، تخرج بسلاحها برجالها، تعبر عن الموقف الجاد والصادق في الثبات على نصرة الشعب الفلسطيني والموقف تجاه أي مستوى من التصعيد يستهدف بلدنا. ويتضح قوة الموقف سواء في مستوى هذه الوقفات وزخمها في مختلف المحافظات، وما يحمله أبناء شعبنا العزيز في قبائله الحرة العزيزة الوفية الأبية من قيم إيمانية وشجاعة وصمود وثبات وعزة وإباء.
1: هنا حيث القيادة ليست عرشا يعتلى بل عباءة مسؤولية تثقل الكاهل، والمسيرة ليست زحفا خائفا بل تدفق جارف نحو الغايات الكبرى. اجتمعت البصيرة بالحكمة، واتحد الإيمان بالعزيمة، والتضحية باليقين. فانطلقت القلوب كما تنطلق السهام من قوس لا يعرف الارتخاء. وكأن اليمن حين يقف مع فلسطين إنما يقف مع ذاته، مع ماضيه الذي روي بحكايات الانتصار، وحاضره الذي ترصع أيامه بأنوار الثبات، ومستقبله الذي تخطه سواعد الأحرار لا بأحبار الوهن بل بمداد العزة المجهول من دماء النقاء. إنهم يدركون أن المقاومة ليست بضع طلقات ولا شعارات ترفع في زمن الهوان، بل هي قسم يحفر في أعماق الروح ومصير يعانق خلود الكرامة.

في اليمن لا تحدد الجغرافيا مصائر الناس، بل هم من ينحتون قدرهم بأيديهم. وإذا كانت بعض الشعوب قد وجدت هبات الطبيعة ممهدة لها طريق الحضارة، فإن القبائل اليمنية لم تجد إلا الجبال الشاهقة، فحملتها على أكتافها وحولتها إلى قلاع من العزة وسدود من الإرادة وأبراج تراقب منها سماء الكرامة، فلا يحلق في أفقها إلا من عرف معنى المجد.

هنا يولد الرجال وسيوفهم مشحوده، كأن الحديد قد التصق بالعظم، وكأن الطلقات صدى لنبض قلوبهم. يحطم الطفل على أزيز الرصاص، وتكون أولى لعبه مقبض خنجر مذهب، وأولى دروسه كيف يكون رأسه شامخا حتى وهو في حضن أمه. لم يولدوا ليكونوا رعايا، بل ليكونوا أسياد الأرض وحراس التاريخ وسدنة الكرامة التي لا تشترى ولا تباع. كل رجل فيهم مقاتل بالفطرة، وكل خيمة حصن، وكل جبل معقل للصمود.

ليسوا أرقاما في سجلات الإحصاء، بل حكايات من نار وبارود. كل منهم سطر في سفر البطولة، وكل منهم صخرة لا تنكسر حتى لو جثمت فوقها جيوش العالم بأسره. لا يحتاجون إلى معسكرات لتعليمهم القتال، فقد تعلموه قبل أن يتعلموا النطق، ولا إلى من يلقنهم معنى الشرف، لأن الشرف هنا ليس مجرد كلمة بل شريعة حياة.

وحين يحن السلاح بين أيديهم يعرف العدو أنه يقف أمام رجال لم تصنع قلوبهم من لحم ودم بل من حديد ونار، وأنهم لا يقاتلون ليعيشوا بل يعيشون ليقاتلوا في سبيل ما يقدسونه، الأرض، العرض والكرامة التي لا تقبل المساواة.

هذه القبائل ليست مجرد نواصي خيول متأهبة ولا زغاريد بنادق مشتعلة، بل هي أيضا ميزان دقيق يعرف متى يشهر السلاح ومتى تفرش مجالس الصلح.

هي حصن الدولة حين تهتز، وصوت الشعب حين يصمت الآخرون، وكف الميزان حين تنحرف الموازين، وحين تنسج المؤامرات في العواصم البعيدة. تظل القبيلة هي العقدة التي لا تحل، والسؤال الذي لا يملك الغزاة له جوابا. التاريخ لا يكتب فقط بالحبر، بل بالدم الذي يتشابه في لونه أينما أريق، هناك حيث تنزف القدس، حيث ينام الأطفال على أزيز الطائرات ويستيقظون على أنقاض بيوتهم، حيث الكرامة تداس تحت جنازير الاحتلال.

0: هناك تنظر القبائل اليمنية إلى فلسطين كما ينظر الأخ إلى أخيه الجريح، فتغلي في العروق نار لا يطفئها إلا فعل يثبت أن العروبة ليست خرافة على ألسنة المتخاذلين. لم تكن اليمن يوما أرضا تشاهد بصمت، بل كانت دائما أرض الفحل. وحين تهتف القبائل باسم غزة فإنها لا تهتف بالكلام وحده، تنظم الفعاليات، تجمع التبرعات، تطلق القوافل، لكن هذا لا يكفي، فالرصاص وحده هو اللغة التي يفهمها الاحتلال. هكذا حين تلوح في الأفق رايات المقاومة لا تتردد القبائل في إعلان جهوزيتها، فهنا لا تعرف الحدود ولا تمنع المسافة من تلبية النداء، وإن كان شبه الجزيرة بالكامل يفصل بين صنعاء وغزة فإن الدم الواحد يجعل المسافة بينهما أقرب من شرايين القلب لبعضها البعض.
1: ونحن أعدادكم ونحن إلى جانبكم ولستم وحدكم.
0: العالم الذي اعتاد أن يرى الشعوب تطأطئ رؤوسها أمام المدافع لم يفهم بعد أن هناك شعوبا لا تنكس أعلامها حتى لو احترقت الأرض تحت أقدامها. في الغرف المظلمة حيث ترسم الخرائط ظن البعض أن القبائل قد تشترى بالذهب أو تفتت بالسياسة، لكنهم لم يدركوا أنهم يواجهون إرثا من الصلابة يتوارثه الأبناء كما يورث السلاح.

ليس في تاريخ اليمن صفحة كتبت بالاستسلام، وليس في ذاكرتها سطر قيل فيه كنا ولم نعد. فيا أيها العالم، إذا كنت تجهل معنى الكبرياء فانظر القبائل اليمنية، فإنها دروس مكتوبة بالحبر الحي في كتاب لا يمحوه الزمن ولا تغلقه المؤامرات.

وحين تظن أن الجبال قد تنحني فتذكر أن القبائل ليست صخورا صامتة، بل براكين تنتظر اللحظة التي تثور فيها فتعيد رسم التاريخ من جديد.

حياكم الله مجددا سامعينا الكرام عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام ضمن فترة تحية اليمن.

0: لا أحد يعني يتغاضى، الكل يدرك أهمية القبيلة اليمنية في مواجهة العدوان والحصار ودورها الرئيسي والكبير في رفض الجبهات، في دعم القوافل، في تماسك الجبهة الداخلية، في اللجان الشعبية وتأمين المحافظات. لعبت القبيلة اليمنية دورا مهما وما زالت إلى الآن في الواجهة وفي الصدارة. دائما ما نرى الوقفات القبلية المتحدية والتي تعلن الجهوزية والنفير المستمر ورفض الجبهات بخيرة أبنائها، وهذا يدل على الوعي الذي تتحلى به القبيلة اليمنية التي تتمسك بالأعراف والمبادئ القبلية التي لا تحيد عنها. القبيلة اليمنية ودورها المستمر في حماية الوطن وتأييد يعني ما يصدر عن قائد الثورة وعن الجهات في انتزاع حقوق بلادنا واسترداد الثروات المنهوبة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد. الشيخ قائد النمران رئيس التلاحم القبلي في محافظة مأرب يشاركنا الحديث حول القبيلة وأهمية دور القبيلة. الشيخ قائد حياكم الله.
1: حياكم الله وسلام الله عليكم وسلام الله على كل يمني قبيلي حر يا أبا الضيم. عبر إذاعة صنعاء نوجه لهم التحية والإعزاز والتقدير.
0: وعليكم السلام، إذن حياك الله، وأيضا نحن نوجه نفس التحية لكل الأحرار ولكل الذين لا يقبلون بالظلم ولا يقبلون بالهوان. طبعا الحديث عن القبيلة واستمرار القبيلة في أعمالها التي تدل على وعيها مستمر في خلال هذه الأوضاع التي تمر بها بلادنا، خطابات قائد الثورة التي تحذر وتنذر كل من يستمر في يعني العبث ببلادنا بأخذ مقدراتنا، هناك القبيلة هي اليد أو الجهة العملية التي تترجم هذه الأقوال إلى الأفعال. دور القبيلة حاليا والاستعدادات والجهوزية التي تقوم بها القبائل اليمنية.
1: حياكم الله. بداية بهذا الصباح المفعم بالانتصارات إن شاء الله، طبعا القبيلة اليمنية هي وفية لوطنها وهي وفية لشعبها وجيشها ولقائد المسيرة رضوان الله عليه. عندما يعلن السيد هذا البيان والخطاب التاريخي والهام، فإن القبيلة اليمنية تقول، وخاصة نحن في مأرب، نقول للسيد القائد لقد انتظرنا هذه اللحظات التي نعلن فيها النفير العام والتعبئة العامة لتحرير وطننا وكل شبر في الوطن. لذلك فإن أبناء مأرب وأبناء القبائل اليمنية الأحرار يعلنون ويؤيدون ما قاله السيد القائد سلام الله عليه، ونحن على جهوزية تامة، والأفعال في الميدان تدلل دلالة كبيرة على الاستجابة السريعة لهذا الخطاب التاريخي. القبيلة اليمنية تقول، ولكل من يسمع نقول لهم بأننا سئمنا من معمعة الحرب ولا سلم، ألا حرب ولا سلم، يجب أن نفت في أمرنا. هذا العدوان الذي أنهك شعبنا وأستغل ثروات بلادنا ويريد أن يدمرنا ويسلب عنا سيادتنا، رغم كل ما قد قامت به اليمن من صمود وما قامت به اليمن حتى في مواجهة أعتى قوى الدنيا، إلا أنهم لا يزالون يأملون في العودة إلى التبعية لهم. قبائل اليمن لن تقبل ولن تقبل لأن تظل سيادتها وأراضيها محتلة. والنفير العام والتعبئة العامة بدأت في الفعل، ولا يظن العدو أننا نمزح. القبائل اليمنية عندما أطلق السيد سلام الله عليه هذه الدعوة استبشرت القبائل اليمنية، لأنها قد سئمت الوضع الذي يعيشه اللبن، وهم على جاهزية قتالية عالية لمواجهة المرتزق في الداخل والعدو في الخارج.
0: نعم، جميل، وهذا هو المعول على القبيلة اليمنية التي تقوم بدور مهم. يعني فعلا حالة الحرب والسلم وإعاشة هذا الشعب في ضائقة اقتصادية مستمرة، يعني هذا غير مقبول ولا هو صحي للمجتمع اليمني، لأننا نعلم بأن الفقر وقلة الحاجة هي تكون سبب الرئيسي وراء الكثير من الجرائم التي تحدث. يعني القبيلة اليمنية، ضعني في صورة المعنويات لدى أبناء القبيلة.
1: المعنويات عالية إلى قمة السماء، بل سعيدة بهذا التوجيه والخطاب التاريخي الذي وجهه السيد. نعم، أنا أعبر عن القبيلة اليمنية بأنهم سعداء على أن سمعوا هذا الخطاب من السيد.
0: نعم.
1: لأننا نريد أن نخرج من حالة لا حرب ولا سلم، فإما سلم بسيادة واستقلال واستعادة كامل ثرواتنا وسيادتنا على أرضنا.
0: نعم.
1: وإما حرب لا بد لنا فيها من أن ننتصر، لأننا متقين والمتقي منتصر. ونحن الآن عندما نواجه الذين الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنهم أعدائنا، للأسف الشديد أنه لا يزال من أبناء جلدتنا، من أبناء الجلدة اليمنية، من يسيرون خلف خطابات ترامب ونتنياهو، يعلنون خطاباتهم بالعلن بأنهم يريدوا شرق أوسط جديد. حتى المملكة السعودية جزء من هذا الشرق الأوسط، ولا تزال المملكة السعودية هذه تدعم المرتزقة حتى يؤثروا علينا، وتدعم حكومة النفاق في لبنان حتى تظل منبطحة لبنان لصالح إسرائيل. وها هم الآن السعودية بالذات الآن تثير فتنة قبلية، تريد أن تثير فتنة قبلية حق ما يدعى بفدغم. هذا الرجل عندما تتابع تصريحاته تراها متناقضة. الرجل عندما كان يتكلم عن وهو عند صنعاء، قاموا قبائل اليمن الأحرار، يجب أن يفهم القبائل الذين في مأرب ويعلنون النكف ويعلنون ويضربون النار في السماء للنكف مع هذا الرجل. نقول لهم بأن قبائل اليمن في صنعاء الأحرار قد وقفوا إلى جانب قبائل دهم، وقفوا إلى جانبهم وخرجوا هذا الرجل بضمانة قبلية، عندي صورة نسخة منها، يعني خرج بضمانة معزز مكرم، وبعد أن خرج وصل إلى وكرة الذي جاء منه بالأول.
0: نعم.
1: يقول أنه تلقت بالحرف الواحد. لذلك أنا أريد القبيلة اليمنية، وأستغل هذه الفرصة أن تفهم القبيلة اليمنية من هو الذي يحرك هذا الملف من أول لحظة، وأنا على قناعة من ذلك. قالها بالفيلم المليان بأنه تلقت دعم من السعودية له ولبنت صدام الذي عندما خرج.
0: نعم.
1: قال إنها سلمت لأهلها وأنهم أهلها شلوها، ولدها فلان وزوجها فلان، وعندما أتى أبو عقال تغيرت الموازين وقلب قلبه، لأن يعني تعرض لإهانة. وأنا أعتقد أن هذا الرجل تعرض لضغط شديد تحت ضغط المال حتى يغير ما قاله في صنعاء. لأن الموقف الذي حدث لهذا الرجل في صنعاء كان موقف باحترام لقبائل الجوف بشكل عام، احترمتم الجهادة وقدرتم، وهذا الرجل يرجع يجلب الموازين. لذلك يجب على كل قبيل حر يمني حر بأن يعرف بأن الغيرة القبلية وجدت في صنعاء قبل أن توجد عند المرتزقة.
0: نعم طبعا، يعني الإنسان في وطنه وبين أبناء وطنه معزز مكرم، ولابد أن يكون ولاؤه وانتماؤه لوطنه وأبناء وطنه، وأنه الخارج يعني لن يكون حريصا على وطنك وأبناء وطنك كأنت، يعني هذا غير مقبول، إلا أنهم يستخدمونه أداة للارتزاق والعمالة والخيانة. طيب حضرة الشيخ قائد، نعم، وهذه كثيرة يعني ما تحدث، وكثير ما نشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الأدوات التي تستخدم من قبلهم لإثارة وزعزعة الجبهة الداخلية. ومن هنا أسألكم، ما هي أبرز الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها القبيلة اليمنية في ظل الأوضاع التي تمر بها بلادنا وفي ظل ما تمر به دول محور المقاومة؟
1: الحمد لله، القبيلة اليمنية الحرة لديها من الوعي الكافي ما أهلها بأن تكون في الصدارة. وخير دليل أنه عندما أعلن السيد البيان كانت كل القبائل الحرة تعلن بأنها مع الخيارات التي اتخذها السيد، وهذه الخيارات لا تخص اليمن فقط بل هي خيارات استراتيجية للأمة. بالنسبة للوضع الداخلي، القبيلة اليمنية يعني عندما تشاهدون الآن في هذه اللحظات، في هذه اللحظات والبارحة والأمس، ستجدون أن القبيلة اليمنية خرجت نفيرا عاما بكامل عتادها وقوتها وسلاحها، وأعلنت بأنها مستعدة للقتال، مستعدة لرفض الجبهات بالمال والرجال، ووقوف جنبا إلى جنب إلى جانب جيشنا ولجاننا الشعبية. لذلك الاستجابة مسجلة ومشهودة ويراها العالم، ونحن عندما يعلن السيد كلمة فإن الشعب والحمد لله أصبح من الوعي لديه ما يكفيه بأن يكون أول من يستجيب لمثل هذه الدعوات. النفير العام الآن متوفر وموجود بقوة، والتعبئة العامة المرحلة الثانية عادت وبقوة وستزداد، ونحن نريد الفصل في هذا النزال الذي أنهك الشعب اليمني. حتى من هم تحت سيطرة تلك الدول العدوة منهكين، حتى هم منهكين. لذلك لا بد من حسم الصراع، إما سلما بالسلام الذي نريده نحن أبناء الشعب اليمني، وإما حربا ننتصر فيها بإذن الله.
0: نعم، إذن بإذن الله تعالى، وهذا هو المعول وهذا هو العهد بالقبيلة اليمنية التي تقف في الصدارة لحماية الوطن وأبناء الوطن. شيخ قائد، يعني لابد أن تكون هذه القبيلة برسائل متعددة توجهها خلال هذه المرحلة الراهنة في التي تمر بها بلادنا. ما هي الرسالة أولا لأبناء القبيلة، وما هي الرسالة لأولئك الذين يعني يكونون أداة من أدوات الارتزاق والعمالة والخيانة، وما هي الرسالة التي تبعثون بها لأولئك الذين يعبثون بمقدرات بلادنا ويجعلون نعيش في حالة الحرب ولا سلم؟
1: رسالتي إلى أبناء اليمن الأحرار الذين هم دائما في صف الوطن بأننا يجب أن نزداد تماسكا ووحدة وحرصا على نتيجة الاجتماعي، ونوقف كل الثأرات والقضايا الصغيرة، لأن قضية الوطن أكبر. مهما كانت قضيتك في نظرك أو في عينك بأنها كبيرة، فقضية الوطن أكبر، والمؤامرة على الوطن أكبر وأكبر وأكبر. نحن نقف في مواجهة أعتى قوى الدنيا، وهي التي وقفنا قبل أن يقف غيرنا من محور المقاومة. نحن وقفنا ضد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وهم في حملة عسكرية واحدة ضد اليمن، وضحينا بالغالي والنفيس وكسرنا خشم أمريكا. لذلك على الشعب اليمني الحر، القبائل الحرة، أن تدرك بأنها قد قاربت وأوشكت على تحقيق النصر والفتح الموعود بإذن الله. ونقول لمن الآن يحركونهم العدو ليشغلوا الجبهة الداخلية اليمنية بالحروب بين اليمنيين فيما بينهم، نقول لهم يا إخوتنا اتعظوا وافهموا، هذا أمريكا هي التي تدير المشهد. السعودية عندما تأتيكم التعليمات منها هي تعليمات أمريكية بالحرف الواحد. أمريكا كذبت على الأمة بأنها عملت مجلس سلام لغزة، وها هي غزة تدمر وتباد، ويقول نتنياهو بأنه ليس هناك غزة، وها هو يوقع أن اليهودي الكافر هذا مع إيران ويخل بالاتفاق. بمعنى لن يلجم هؤلاء إلا وحدة الصف العربي الإسلامي، ونحن في المقدمة يا أبناء اليمن. حتى من هم في صف العدوان يجب أن يفهموا ويراجعوا الدور التاريخي لليمن في نصرة الدين والأمة. لازم يفهموا ذلك بأنهم ملزمين، بأن عليهم يعني إرث، بأن لهم إرث كبير في نصرة الدين والأمة. لا يستمعوا للشائعات، هذه الشائعات مجربة. عندما أنت تتبع بعض الأحداث تمام، تجد أنها أحداث متناقضة، يتكلم ساعة بكلام مثل ما زي هذا ترامب كل ساعة يدي كلمة. هذا الذي الآن يثير فتنة تمام، يعني هو أنا أقول بأنها رب ضارة نافعة.
0: نعم.
1: عندما ياسر عواضي اتفق مع أنصار الله وسوى اتفاقات مع أنصار الله وبعدين نكث، كان سبب لاستعادة 6 مديريات. من محافظة مأرب.
0: نعم.
1: وهذه الحركة إن شاء الله إذا جرونا إلى قتال ومواجهة ستكون بداية تحرير محافظة مأرب. لن نتراجع، نحن ضحينا ونعيش الفقر والجوع من أجل كرامة. لن يتراجع أبناء القبائل اليمنية، سيكونون في مقدمة الصفوف. وللذين لا يزالون يعني لم يتعظوا من ما وقع في إيران، السعودية ودولات الخليج ضربتها إيران ولم تحميها أمريكا.
0: نعم.
1: وللأسف الشديد بأنهم لا يزالون رافعين لأمريكا، وهي ضربت تمام ولم تستطع حماية قواعدها.
0: نعم.
1: عندما توجد الإرادة، عندما توجد العزيمة، عندما يوجد الإيمان، لن يقف أمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى أي قوة على وجه الأرض.
0: نعم. إذن هذا الوعي الذي تتحلى به القبيلة وأبناء القبيلة، ونتمنى أن يكون هناك يعني أولئك الذين تم التغرير بهم أو ما شابه ذلك أن يكون لديهم الوعي، وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات القبلية التي توضح الصورة الجميلة للقبيلة من خلال التلاحم، من خلال الصف الواحد، من خلال التغاضي عن كل مشاكل الثانوية، لأن الوطن وأبناء الوطن أهم، ومواجهة القوى الخارجية وأولئك الذين دائما ما يسعون إلى إنهاك اليمن وإلى إذلال اليمن وإلى إخضاع اليمن، هذا هو الأهم. والقبيلة اليمنية هي يعني رأس الحربة في هذه المعركة وفي غيرها من المواجهات، والتي أثبتت القبيلة اليمنية بأنها تمتلك من الوعي والحكمة والبصيرة ما يؤهلها فعلا لأن تكون يعني أن تشارك وأن ترسم ملامح هذه الدولة التي خرجت عن الوصاية الأمريكية وتستعيد بإذن الله تعالى كل مقدراتها وثرواتها، لأن أبنائها هم الأحق بهذه الثروات وهذه المقدرات. التحية لأبناء القبيلة والتحية لكل فرد من أبناء القبيلة اليمنية الذين يتمسكون بالأعراف القبلية الأصيلة التي تستمد من الدين الإسلامي. التحية للشيخ قائد نمران رئيس التلاحم القبلي في مأرب لإتاحة الفرصة للحديث عن المعنويات لدى أبناء القبيلة، الأنشطة والفعاليات التي تقوم به القبيلة، واستجابة القبيلة لدعوة قائد الثورة. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

0: التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة شهاب الفلسطينية اليوم بأن طلقات مدفعية وآلية العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما حاصرت آلية عسكرية برفقة قوات راجلة منزل مواطن فلسطيني جنوب شرقي المخيم وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة. وفي جنوب القطاع واصلت مدفعية العدو قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بينما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة باتجاه شرق المدينة. وفي شمال القطاع أفادت الوكالة بأن عددا من آليات العدو نفذت توغلا محدودا في منطقة التريسان داخل مخيم جباليا تزامنا مع إطلاق نار في المكان. في الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها، إلى جانب إغلاق طرق وتحويل مباني سكنية إلى تكنات عسكرية. أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية من 9 آليات في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف المحافظة الغربي وفقا لتلك المصادر. فقد انتشرت عناصر القوة العسكرية الإسرائيلية بين الأحياء السكنية في القرية تحت غطاء من طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة، ما خلق حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أن الولايات المتحدة شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، وذلك عقب خرق الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وأضاف الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة التسنيم الإيرانية أن القوة البحرية التابعة لها ردت على هذا الهجوم عبر استهداف مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة. أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد جنوب غرب روسيا أندري بوتوشاروف في منشور عبر منصة إكس اليوم إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق صناعية إثر غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية. وفي موسكو أعلن عمدة المدينة سيرغي سوبونين إسقاط 9 مسيرات استهدفت المدينة. بهذا سامعينا الكرام نختتم جزء 10، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

مستمعينا الأعزاء، في هذه المساحة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة سنكون مع متابعة للشأن الدولي، والأبرز والأهم هو الاعتداء الأمريكي على إيران، وكذلك الاتفاقية التي تم توقيعها بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. مستمعينا الأعزاء، الأحداث المتسارعة تنبئ عن تصعيد قادم في المنطقة، خصوصا وأن هناك اعتداءات تمت يوم أمس من قبل القوات الأمريكية على مناطق في مطلة على هرمز في إيران. الشيء الآخر الذي حاز على اهتمام كبير في المتابعات الإعلامية هو توقيع اتفاقية تفاهم أيضا ثلاثية كما تم تسميتها بين لبنان وإسرائيل والرعاية الأمريكية. طبعا حول الوثيقة أو حول الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بوساطة أمريكية تحدث مراسل القناة 13 العبرية وقال: يبدو أننا نجر لبنان نحو حرب أهلية، دعوا الحكومة اللبنانية تقاتل حزب الله، هذا كان الهدف منذ البداية.

أما بالنسبة للموضوع الآخر أو المحور الآخر فهو الاعتداء الذي شنته أمريكا على إيران في خضم المفاوضات، وحول ذلك تحدث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، وقال أمريكا شنت هجوما جديدا على إيران في خضم المفاوضات، والرئيس الأمريكي أظهر أنه لا التزام لديه بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار. أما حرس الثورة الإسلامية فقد قال القوى البحرية تستهدف نقاط تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. ويقول أيضا حرس الثورة الإيراني أمريكا شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة عبور سفينة مخالفة في مضيق هرمز. العدوان الأمريكي جاء بعد ساعات من انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان ونكث واشنطن بتعهداتها. ترتيبات ضبط حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز تعود لإيران وفقا لمذكرة تفاهم إسلام أباد. أمريكا سعت للإخلال بالتزامات الملاحة عبر إثارة الذرائع وقد تلقت الرد اللازم. كما نلاحظ مستمعينا الأعزاء من خلال الردود المختلفة بين الجوانب المتصارعة فإن هناك بوادر صراع، ويبدو أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلكترونيا بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أنها لن ترى النور ولن توقع بشكل رسمي بين الرئيسين، ويبدو أن المفاوضات سيتم تعليقها أو سوف يتم رفضها لأن أمريكا لم تلتزم بأي من بنود تلك بنود ذلك الاتفاق، رغم أن هناك تأكيدات من عراقجي ومن دار يعني رئيس وزير الخارجية الإيراني وكذلك وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الباكستاني عن أن المفاوضات جارية وأنهم يحاولون تجاوز الكثير من النقاط التي يبدو أنها لأن على رأسها لبنان الحر والمستقل كشرط إيراني للبدء في تنفيذ الالتزامات الخاصة ببنود الاتفاق، يبدو أن هذا لا يرق للأمريكيين والذين يقف من ورائهم الإسرائيليين، ولذلك سنشاهد الأيام القادمة المزيد من التوترات وتصاعد في وتيرة الأحداث.

0: مذكرات التفاهم هذه يبدو أنها لن ترى النور على أرض الواقع، لأن الجانب الأمريكي يتعمد أن يأتي بذرائع من أجل إفشالها. وفي التقرير التالي سنتابع وإياكم نقاط الاختلاف بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
1: لم تنهي مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية الخلافات بين الطرفين، بل كشفت عن تباينات كبيرة في تفسير بنودها وآليات تنفيذها، الأمر الذي يهدد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. برزت قضية مضيق هرمز باعتبارها أحد أبرز الملفات الخلافية بعد توقيع المذكرة، ففي حين تتمسك إيران بفرض رسوم خدمات بحرية على السفن العابرة للمضيق بعد انتهاء مهلة 60 يوما، وتخصيص عائداتها للتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع سلطنة عمان، تحاول الولايات المتحدة في المقابل العودة إلى نظام الملاحة الذي كان قائما قبل الحرب. ويفرض الملف النووي التعقيد الأكبر، إذ تصر الولايات المتحدة على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية باعتبارها شرطا أساسيا لاستمرار المفاوضات، بينما تؤكد إيران أن السماح بالتفتيش لن يتم إلا بعد رفع العقوبات وإبرام الاتفاق النهائي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواقع التي تعرضت للقصف خلال حرب عام 2025. ويشكل ملف العقوبات عقدة أخرى في نزاع تفسير النصوص، إذ تقضي المادة 7 من المذكرة بالتزام الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات وفق جدول زمني يحدد في الاتفاق النهائي، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تعني الرفع الكامل للعقوبات أم مجرد تعليقها. كما لا تتضمن المذكرة التزاما واضحا بشأن العقوبات غير الأمريكية المفروضة على إيران، الأمر الذي يزيد من الغموض. وتزداد الإشكالية تعقيدا، لأن القانون الأمريكي يمنح الكونغرس وليس الرئيس صلاحية رفع معظم العقوبات، ما يعني أن التعهد الوارد في المذكرة قد يواجه عقبات قانونية تحول دون تنفيذه حتى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي. ويبرز خلاف موازن بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، ففي حين تطالب طهران بالإفراج الفوري عنها واستخدامها بحرية لمعالجة أزمتها الاقتصادية، تصر واشنطن على الإفراج التدريجي عنها مع وضعها في حسابات خاضعة للإشراف الأمريكي وتقييد استخدامها بشراء منتجات زراعية وطبية أمريكية، وهو ما تراه طهران انتهاكا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، وترفضه باعتباره وصاية على كيفية إدارة أموالها. ويحتدم الخلاف أيضا حول وقف العمليات العسكرية، إذ ينص البند الأول من المذكرة على وقفها، فيما تعتبر إيران أن وقف الحرب يظل مرتبطا بانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية، وترى أن استمرار العمليات العسكرية يقوض التفاهم ويضعف فرص نجاحه. وعلى الرغم من أن المذكرة لم تتضمن نصا بشأن البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية، فإن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني حول إدراج الصواريخ الباليستية في المفاوضات المقبلة أثارت أزمة سياسية، وسارعت طهران إلى نفي ذلك بصورة قاطعة، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض، وأن أي محاولة لإدراج هذا الملف تمثل خروجا عن إطار المفاوضات وقد تؤدي إلى نسف مسارها. وفي ظل هذه الخلافات تبدو فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهينة بقدرة الطرفين على تجاوز نزاعات التفسير وآليات التنفيذ، كما أن السوابق الأمريكية في الانسحاب من الاتفاقات وإعادة تفسير بعض بنودها تجعل كل نقطة خلافية مرشحة للتحول إلى حجر عثرة في مسار المفاوضات، بما ينذر بجولات جديدة من الصراع.
0: جولات صراع جديدة، هذا ما هو متوقع أن تشهده المنطقة في الأيام القادمة. حول آخر التطورات والمستجدات يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي وخبير السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: اهلا وسهلا بكم، اسعد الله صباحكم بكل خير والسادة المستمعين جميعا.
0: حياكم الله استاذ عبد الفتاح. تسارع الاحداث يوم امس، تسارعت بشكل كبير جدا اعتداء امريكي على ايران بحجه سفينه تجاريه، وتوقيع أو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي تم التوقيع عليه في واشنطن يوم أمس، والذي له صدى كبير جدا. وستكون بداية حديثنا عن هذا الاتفاق الذي فيه كسر كبير لاستقلال لبنان، الذي من المفروض أنه دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ولكن للأسف بموجب هذا الاتفاق لن تبقى لبنان دولة ذات سيادة، خصوصا أنه يعني الاتفاق يعني أن يتم الخلاص من حزب الله اللبناني، ونحن نعرف بأن حزب الله هو الوحيد الذي يقف في وجه آلة العدوان الصهيونية ويمنع التمدد أو الاستباحة للأرض اللبنانية من قبل العدو الصهيوني. بينما تتحدث وسائل إعلام صهيونية بأنه يبدو أنه تم من خلال هذا الاتفاق جر لبنان نحو حرب أهلية، ويتحدثون بكل صراحة دعوا الحكومة اللبنانية تقاتل حزب الله، هذا كان الهدف من البداية. هل فعلا هذا الاتفاق أستاذ عبد الفتاح هو شرارة البداية للحرب الأهلية في لبنان التي حاول الشهيد حسن نصر الله أن يتجاوزها سابقا؟ يعني هذه ليست المحاولة الأولى التي يتم من خلالها محاولة جر لبنان إلى حرب أهلية يكون السبب الرئيسي فيها حسب تعبيراتهم هو حزب الله. فهل سنشهد فعلا هذا الصراع في قادم الأيام، خصوصا أن هناك رفض كبير لهذا الاتفاق وخرجت مظاهرات قمع الجيش بقمعها في بيروت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. المخطط الإسرائيلي الأمريكي المشترك فيما يتعلق بالملف اللبناني، وكان في البداية سعى إلى الاستهداف العسكري ظنا منه بأن عملية الحسم ستكون سريعة وسيتم القضاء على حزب الله، بدأت أولى نذر هذه المؤامرة من خلال استهداف السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ومن ثم بقية القادة، وفي محاولة لاستهداف وضرب الحزب من الداخل من خلال استهداف قياداته. عندما عجزوا عن ذلك كان هناك سيناريو آخر معد، وهو سيناريو اللعب على ورقة الحرب الأهلية. الأمريكي يتحرك بفاعلية من خلال سفيرته في بيروت من أجل في منذ وقت مبكر من أجل خلط الأوراق والذهاب نحو جر الجيش اللبناني للصراع مع المقاومة اللبنانية وحزب الله والدخول في مواجهات مسلحة، ولكن خلال الفترة الماضية فشل. اليوم التحركات التي تقوم بها الحكومة والسلطة التي كانت تدعي بأنها لبنانية وأثبتت بأنها اليوم لا تعد تمثل لبنان على الإطلاق، وإنما تمثل الإرادة الفرنسية والأمريكية والسعودية، أثبتت بأن هؤلاء فعلا المخطط يذهب إلى جر لبنان إلى حرب أهلية. لن تقتصر الحرب الأهلية في لبنان على المواجهة مع الجيش اللبناني وحزب الله، ولكن سيتم استدعاء أيضا ميليشيات أحمد الشرع من ميليشيات ما يسمى بالقوات السورية، والتي يتم إعدادها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتأتمر بأمر أمريكا وأمر ترامب من أجل الدخول في هذه المواجهة. هذا هو المخطط الذي كان قائما وكان مطروحا وبكل قوة، وسيسعى الأمريكي إلى فرضه خلال الأيام القادمة. الاتفاق اليوم يدق ناقوس الخطر، لا يمكن لحزب الله أن يصمت على مثل هكذا ممارسة وعلى مثل هكذا قرار يمس السيادة اللبنانية ويمثل تهديدا وجوديا للمقاومة اللبنانية. الكل يدرك تماما ماذا يعني أن يمد اللبناني يده للإسرائيلي في هذه المرحلة بالغة الصعوبة بالغة الحساسية والتعقيد. اليوم الإسرائيلي يعربد في جنوب لبنان، ومن يفترض بأنه سلطة بأنه المدافع عن الثرى اللبناني هو من يمد يده للانتماء في أحضان الإسرائيلي. هذه مؤشرات تؤكد بأن المنطقة القادمة على جولة من الصراع قد تتسع لتشمل كثير من الدول وكثير من شعوب المنطقة، لأنه فعلا المرحلة خطيرة، وخصوصا في ظل تعنت الجانب الأمريكي وعدم التزامه بالاتفاق ما يتعلق مذكرة التفاهم والذهاب إلى ارتكاب الخروجات كما عودنا. لديه سوابق كثيرة في التنصل من الاتفاقات التي يبرمها سواء مع الدول أو مع الجماعات.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، يعني ألفت في الاتفاق الذي تم بين لبنان وبين إسرائيل بيروت وتل أبيب تعلنان نيتهما إنهاء صراعهما نهائيا ومعالجة أسبابه، وتؤكد أن حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين ذواتي سيادة. القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان ستحل عبر مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم أمريكي. جيش لبنان يتولى تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية لضمان احتكار السلاح للدولة. الجيشان اللبناني والإسرائيلي اتفقا على منطقتين تجريبيتين أوليين لبدء الخطة المرحلية. إعادة الإعمار ستبدأ بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة بالمناطق المحددة. هنا أستاذ عبد الفتاح، يعني التركيز على المناطق التجريبية الأولية بين الجيش اللبناني وبين الجيش الإسرائيلي، ما هي الأهمية بالنسبة لهذه النقطة حتى يتم التركيز عليها؟ ونحن نعرف أن الجيش اللبناني في الحقيقة لا وجود له إلا ضد اللبنانيين وضد المعارضة، أما فعليا على الأرض فالجيش اللبناني لم يخوض أي مواجهة مع العدو الإسرائيلي حتى يكون هو حامي السيادة في دولة لم يعد لها سيادة وتنتهك حرمتها من خلال العدو الإسرائيلي، وذلك بموافقة من الحكومة والدولة اللبنانية.
2: لم يعد هناك دولة لبنانية اليوم. الدولة اللبنانية هي تجسدها المقاومة، هي المقاومة هي من تذود عن حماية لبنان وعن سيادة لبنان. اليوم المناطق التي يتحدثون عنها المناطق التجريبية هي مناطق يريدون من خلالها جعلها مفرغة من أي شكل من أشكال المقاومة، هي خاضعة ومناطق خاضعة للهيمنة والتبعية الإسرائيلية، لا يوجد لديها أي انتماء لهذه الأرض اللبنانية. يريدون أن يسلموا لبنان على طبق من ذهب لخيان العدو الإسرائيلي تحت مسمى إقامة دولة منزوعة السلاح. أي دولة هذه التي تقوم على نزع السلاح في مجاورة عدو لدود وهو العدو الإسرائيلي الذي قالها بالفم المليان، قالها بنيامين نتنياهو بأننا نسعى لإقامة إسرائيل الكبرى. هذه الدولة المرتقبة المنشودة التي يسعى العدو لإقامتها تبتلئ أجزاء كبيرة من الجمهورية اللبنانية. أين هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء المتخلفين والحمقى الذين ارتهنوا للإسرائيلي؟ لن يقبل الإسرائيلي مناطق تجريبية سيعمل على جرف كافة المناطق اللبنانية وضمها إلى دولته المدعومة لو تخلص من سلاح المقاومة. سلاح المقاومة اليوم الكل يشتغل من أجل نزع هذا السلاح، لأن هذا السلاح هو الذي يفشل مخططات الأعداء. هذا السلاح هو الذي تتحطم عليه أحلام وتطلعات وآمال كان العدو الإسرائيلي في ابتلاع واقتضام لبنان وضمها إلى دولته المزعومة. اليوم الكل يشتغل من أجل نزع السلاح لأن هذا السلاح أثبت فاعليته، أثبت بأنه هو الحجرة، هو الحصن المنيع للبنان، وهو صمام أمان واستقرار ووحدة وسيادة لبنان. أما ما يسمى بالجيش اللبناني فهو حتى هذه اللحظة لم يستطع حتى أن يوفر الحماية لأفراده الذين يتواجدون في الجنوب اللبناني، وشاهدنا كيف تم الاعتداء عليهم من قبل الطائرات الإسرائيلية دون أن ينبسوا بمنتشفة، دون أن يكون لهم أي موقف مناهض لهذه السياسة الرعناء. دائما هذا الجيش وهذه القوات لا تستخدم إلا في مواجهة أبناء الشعب اللبناني، شاهدناهم بالأمس عندما خرجوا لقمع المتظاهرات التي تندد بهذا الاتفاق ومد أيديهم لكيان العدو الإسرائيلي والتماهي والاعتراف بهذا العدو بأنه دولة وأنه شعب، في حين أن الكل يجمع بأنه عبارة عن عصابة محتلة وكيان محتل، كيان لقيط، كيان مؤقت، لا يوجد لديه أي مشروعية للإقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك هذا يدق ناقوس الخطر في المنطقة ويذهب بنا إلى أنه فعلا لم تعد هناك سلطة لبنانية ولم تعد هناك حكومة لبنانية. لبنان هي المقاومة، وعلى كل أحرار لبنان وكل أحرار المنطقة أن يعملوا على دعم وإسناد المقاومة اللبنانية في هذه المعركة الفاصلة. ما شهدته لبنان خلال الفترة السابقة لا يساوي شيئا أمام ما ينتظر لبنان في ما هو قادم. العدو يتربص بلبنان الدوائر ويعمل على اللعب على ورقة الحرب الأهلية، وورقة الحرب الأهلية كما ذكرت لك والإسناد المستمعين ستتسع وسيشارك فيها ميليشيات الشرع، ميليشيات أحمد الجولاني، وسيشارك فيها أيضا كان العدو الإسرائيلي بإسناد أمريكي. ولذلك يجب أن تترصد صفوف وتتحد مع المقاومة في مواجهة مواجهه هذا العدو المتغطرس. نعم. امريكا غير جاده للسلام وهي تسعى الى نشر الخبث في المنطقه من خلال تحريك هذه الادوات والاذناب. اليوم اتضح لنا بان جوزيف عون وسلم ليسوا اهل ان يكونوا من يتصدرون المشهد السياسي اللبناني، هؤلاء مجرد بيادق وادوات وعملاء يخدمون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية وفرنسا، وليس لديهم أي مشاريع وطنية على الإطلاق، جاءوا بهم من أجل تأدية هذا الدور سرعان ما يرموا بهم إلى سلة المهملة.
0: هذا صحيح، فالمرتزقة هو مكانهم فعلا في سلة المهملات. أستاذة عبد الفتاح، الكاتبة اللبنانية الأمريكية رانيا خالق قالت من المذهل أن الحكومة اللبنانية رفضت استخدام ورقة إيران الضاغطة لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وبدلا من ذلك اختارت التعاون مع الأمريكيين والإسرائيليين على شروط إسرائيل لتقديم أداة لماركو روبيو لتقويض اتفاق الولايات المتحدة مع إيران. هنا يعني التساؤل الأستاذ عبد الفتاح، فعلا لماذا يعني الكثير من دول المنطقة بعد حرب 40 يوم لابد أن تعيد النظر في استراتيجيتها وفي دبلوماسيتها وفي علاقتها مع جيرانها ومع الآخرين؟ يعني الآن إيران قوة إقليمية دولية، والكل أصبح يعني هناك الكثير من صار يصنفها كقوة عظمى ظهرت وأثبتت جدارتها وكفاءتها في هزيمتها للأمريكي والإسرائيلي وكذلك لمجموعة من الدول الأوروبية التي تآمرت مع أمريكا أيضا من أجل القضاء على إيران. لماذا لم تضع الحكومة اللبنانية نصب عينيها بأن إيران هي الحليف القادم الأقوى القادر على جعل لبنان أكثر استقرارا وأكثر نماء وازدهارا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل التي يعرفون تماما بأنهم مجرد أعداء يحاولون استغلال الأرض اللبنانية وكذلك استغلال الثروات الموجودة فيها والتي لا يستفيد منها أحد سوى العدو الإسرائيلي؟
2: وذلك لسبب بسيط جدا، يعني سبب واحد وهام جدا، لأنه من أوجدهم ومن أوصلهم إلى السلطة هو من فرض عليهم أن العداء لإيران. اليوم وصول جوزيف عون وفيصل إلى رئاسة الحكومة ليس من أي سواد عيوني، ونقول بأنهم هم يمتلكون العصا السحرية لإدارة شؤون لبنان وحل مشاكلها وبأنهم من يمثلون مختلف الطوائف اللبنانية، ولكن هؤلاء جاءوا بأجندة وأهداف أمريكية إسرائيلية، هؤلاء لديهم رواسب ضد حزب الله وجاءوا من أجل مهاجمة الحزب ومهاجمة إيران. ما قدمته إيران للبنان كان مدعاة لهذه السلطة المزعومة بأن تتمسك بإيران، بأن تكون أكثر قربا من إيران وأن تكون أكثر تحالفا مع إيران وأن تكون أيضا جزء لا يتجزأ من معادلة الصراع في المنطقة في إطار محور المقاومة. لكن للأسف الشديد هؤلاء يصطفون في الجهة الأخرى في الجبهة الغلط، لا يرون في إيران حليفا ولا يرون في إيران دولة إسلامية قدمت لهم الكثير من المساعدات، وما يرتهنون للأمريكي الذي جاء بهم وللإسرائيلي. هؤلاء أدوات قادرة تعمل لحساب الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، ولذلك من الطبيعي ألا ينسقوا مع وألا يتناغموا مع إيران وألا تروق لهم إيران، لأن إيران دولة لها كيانها لها مكانتها لها سمعتها لها عقيدتها الإيمانية القتالية التي تؤمن بالكراهية لأمريكا والعدائية لإسرائيل، ليس لأن عدائية لأمريكا لمجرد الاسم ولكن لسياستها الإجرامية ولمشاريعها مشاريع الهيمنة التي تحاول فرضها على دول المنطقة. الفرق اليوم بين السلطة الإيرانية والنظام الإيراني والنظام اللبناني أن الأول يتمسك بعقيدة ولديه مشروع يناظر قضية يناظر من أجلها، ويرى في دعم إسناد دول محور المقاومة بأنها واجب ديني وأخلاقي وإنساني في الوقت الذي لا يرى فيه الطرف الآخر ذلك، ويذهب إلى الارتماء في أحضان الأمريكي والإسرائيلي ويرى في ذلك الحاضنة والرافعة التي بالإمكان أن يستخدمها لإبقائه في السلطة. ليس لديهم أي مشاريع وطنية على الإطلاق، وإنما هم يؤدون مهام رسمت وحددت لهم ويعملوا على ترجمتها على أرض الواقع، غير آبهين بتداعيات هذه السياسة وغير آبهين بالانعكاسات السلبية التي قد تترتب عليها. اليوم جوزيف عون عندما يأتي ويطلق التصريحات منذ الوهلة الأولى للصعود إلى الرئاسة وهو يصب جمع

0: الظن بأن حزب الله سينكسر أو سيخنع أو سيخضع أو سيرفع الرايه البيضاء فهو واهب. من يمد يده في يد الإسرائيلي هو جزء من المؤامرة، هو إسرائيلي، وسيعمل الحزب وستعمل المقاومة اللبنانية على مواجهته معزل، وبغض النظر عن الخسائر والأضرار لن تخسر لبنان أكثر مما خسرته في معركة الحرية والكرامة والاستقلال.
1: صحيح.
0: وعلى كل الأطراف اللبنانية وكل من لديه ذرة وطنية أن يعي ويدرك تماما حجم المؤامرة التي تلعبها هذه السلطة، وأن يصطفوا جميعا مع المقاومة في هذه المعركة، وأن يكون لهم موقف واضح يرضي الله الكريم ورسوله، لأن التبعات ستكون كارثية وخطيرة، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية وسيسألوا أمام الله سبحانه وتعالى عن مواقفهم وعن دورهم في هذه المرحلة وفي هذه المعركة الذي يسعى العدو إلى فرضها من خلال استخدام هذه الأوراق والقفازات التي تسمى بالسلطة لإثارة الفتن والقلاقل والأزمات في الداخل اللبناني.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، في هذا الإطار يعني الحديث عن العمالة، الحكومة العميلة والدولة العميلة أذرع إسرائيل القذرة في لبنان، جوزيف عون الرئيس اللبناني يقول الاتفاق الإطاري الذي وقعناه مع إسرائيل هو الخطوة الأولى لعودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم المعمرة. هذا الحديث لرئيس لبنان. أما الحديث الإسرائيلي فإن اتفاق واشنطن يربط عودة النازحين اللبنانيين إلى الجنوب بأمن المستوطنين الإسرائيليين في الشمال، وهذا يعني يثبت أن هناك تناقض كبير أستاذ عبد الفتاح، وهذا يعني أن اللبنانيين لن يعودوا إلى بيوتهم أبدا طالما وأن إسرائيل قد ربطت عودة المواطنين بأمن المستوطنين الإسرائيليين. وحزب الله صرح بأن السلطة اللبنانية منحت الاحتلال تفويض للبقاء في الأرض اللبنانية، وأن إطار العمل الذي تم توقيع عليه في واشنطن مرفوض ولا يلزم المقاومة بأي شكل من الأشكال.
0: وفي الحقيقة هذا هو التوصيف الصحيح. اليوم بهذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في واشنطن، السلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية منحت الضوء الأخضر كان العدو الإسرائيلي للبقاء في الأماكن الذي يقوم باحتلالها حتى هذه اللحظة، بل وذهب وعطته الضوء الأخضر للتمدد أكثر وأكثر. اليوم الحديث عن عودة النازحين إلى أراضيهم المحررة كما يدعي جوزيف عون وإلى منازلهم المعمرة، هذا حديث عن وهم، عن سراب لا أثر له على الإطلاق. أنت تبيع وتروج للوهم والخيالات، ليس إلا كان العدو الإسرائيلي الكل يعرف نكر وخديعة هذا الكيان. لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يقوم بإعادة الإعمار والعودة اللبنانيين إلى أراضيهم قبل أن ينفذ أجندته وأهدافه ومخططه الذي يسعى في الأول والأخير إلى القضاء على المقاومة اللبنانية، وأيضا التمدد والتوغل واقتضام ما يتم اقتضامه من أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى. هذه هي الحقيقة التي لا نزايد من خلالها، نحن نتحدث ونوصف الواقع ونحلل القضايا من منطلق المعطيات الواقعية الراهنة. الإسرائيلي يقول بملء فيه بأنني ذاهب إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى، ورسم ونشر الخريطة الخاصة بهذه الدولة المزعومة بما فيها لبنان، فكيف يأتي الرئيس اللبناني ويقول بأنه شيء مغالطة مفضوحة ليحاول من خلالها التبرير على وإيجاد مبررات للفضيحة التي أوقع نفسه فيها؟ أي تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي مرفوضة جملة وتفصيلا، ومن وقع على هذا الاتفاق هو المسؤول عنه، أما الآخرين فهم غير ملزمين بهذا الاتفاق ولا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. بما في ذلك كل شرفاء وأحرار لبنان على امتداد الأرض اللبنانية الحرة.
1: هذا صحيح. طبعا حول هذا الموضوع أيضا يعني رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال لقد حققنا لإسرائيل الشيء الكبير، أو حققنا إنجاز كبير لإسرائيل عندما تحدث عن هذا الاتفاق. أما المحلل السياسي أحمد الحيلة فقال إسرائيل تتقدم خطوة نحو تثبيت متقدم دائم في لبنان تحت شعار السيادة وبرعاية أمريكية. هنا أستاذ أحمد، أستاذ عبد الفتاح، يعني تظهر الصورة واضحة وجلية للجميع، يعني حتى من هو أعمى أو حتى يتعامى يظهر له بشكل كبير جدا هنا بأن إسرائيل حاولت تأمين نفسها من الجهة الشمالية من خلال الاتفاق الذي وقعته، ولكن جاء التوقيع كما تريد هي، يعني للتخلص من البنود الاتفاق التي تخص لبنان في الاتفاق بين إيران

0: إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية جاءت من خلال يعني هم لفوا عملية الالتفاف، جاءت من خلال توقيع الاتفاق بين لبنان وبين إسرائيل. يعني هنا للأسف حصلت إسرائيل على اعتراف من لبنان بأن إسرائيل دولة بالرغم أنها هي كيان وليست دولة، نحن لا نعترف بها كدولة ولكنها كيان مغتصب محتل للأرض العربية. عندما يتم التعامل بهذه الطريقة هنا، هل سنشهد التفاف أكثر حول المقاومة؟ لأن الأحرار في لبنان أو حتى في المنطقة يعني المجاورة أو دول الطوق لا أعتقد بأنها ترتضي لنفسها في يوم من الأيام أن تكون محتلة وأن تعود لتذوق مرارة الاحتلال وظلمه وجبروته، وهي تنعم الآن بشيء من الحرية، لن نقول حرية كاملة لأن القرار السياسي مصادر في الوطن العربي إلا من دول محور المقاومة التي استطاعت التخلص من السيطرة الأمريكية على مفاصل القرار في الدول التي تمثلها.
1: بلغة العقل والمنطق على الجميع، على كافة اللبنانيين مختلف أطيافهم وأنهم السياسية وأيضا أحرار المنطقة أن يعوا يدركوا بأنه الخيار الأنسب هو الالتفاف حول المقاومة. الخروج للتنديد والرفض وإعلان الرفض لهذا الاتفاق مع كيان العدو الإسرائيلي هو الخيار الأنسب، لا يمكن القبول بهذا الوضع على الإطلاق. اليوم من وقع هذا الاتفاق هذا شأنه، ولا يعني اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد، وهذه هي النقطة الهامة. يجب أن يكون للشارع اللبناني موقفه. اليوم المسألة ليست عبارة عن مقايدة سياسية، ليست عبارة عن صراع مصالح ما بين الطرف ذا والطرف الآخر. اليوم المسألة تتهدد أمن واستقرار وسيادة لبنان. اليوم العدو الإسرائيلي نجح في أن يكسب وأن يحقق خطوة هامة كما ذكرت، وعطفا على ما ذكر من تحليلات سياسية بأنه فعلا اليوم نجح الإسرائيلي في تأمين المستوطنين الصهاينة في المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة الواقعة على الحدود اللبنانية، والتي لطالما كانت تشكل أيضا ورقة الضغط على العدو الإسرائيلي لكبح جماحه وكبح إجرامه وغروره وغطرسته، حيث دائما ما كان يستمر في القتل والإجرام، وكانت هذه المستوطنات نقطة الضعف الخاصة بها يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل المقاومة اللبنانية. اليوم المشكلة أن هذا أن السلطة اللبنانية عملت على تمكين العدو الإسرائيلي من خلال هذا الاتفاق على تأمين هذه المستوطنات وتأمين هؤلاء المستوطنين في تلك المناطق، وهو الأمر الذي يخلق حالة من الاستقرار، ومن ثم الإسرائيلي ينتقل ليحول المنطقة لحول الأرض ما تبقى من الأرض اللبنانية إلى ساحة الصراع ما بين اللبنانيين ودخول الجانب السوري في المواجهة، وهو ينعم بحالة من الأمن والاستقرار وسيذهب للبحث عن منطقة عازلة ومنطقة آمنة حفاظا على أرواح وممتلكات المستوطنين في الجبهة الشمالية في الداخل اللبناني، وسيتمدد إلى أن يصل إلى الأهداف والغاية التي يسعى إليها. هنا يدق ناقوس الخطر، وعلى الأحرار والشرفاء اللبنانيين أن يصطفوا خلف المقاومة وأن يتناسوا وأن يغلقوا صفحات الماضي ويفتحوا صفحة جديدة عنوانها سيادة لبنان أولا، لبنان أولا. اليوم هناك من يتاجر بسيادة وأمن واستقرار لبنان، هناك من يذهب بلبنان إلى الجحيم. الأمر لا نبالغ، ولكن هذه الحقيقة. من عملوا على شيطنة المقاومة وتحميلها وزر العدوان الإسرائيلي عليها هم اليوم من يحاولون جر المنطقة وجر لبنان بالتحديد إلى حرب أهلية، وسيذهبون بكل وقاحة وبكل جرأة إلى تحميل حزب الله والمقاومة اللبنانية. أسباب ذلك بحجة أنهم رفضوا نزع السلاح، على الرغم أنهم يدركون تماما بأن هذا السلاح هو حماية لهم وهو الأمن والأمان بالنسبة لهم، وهو من سيحافظ على سيادتهم وأمنهم واستقرارهم وكرامتهم. نعم. وهو من سيتصدى للمؤامرات التي يسعى الإسرائيلي والأمريكي إلى تنفيذها في الداخل اللبناني. يجب أن يكون للشارع اللبناني حضور وموقف فاعل يصب في هذا الاتجاه إذا ما أرادوا إفشال مخطط العدو الإسرائيلي والأمريكي والسلطة اللبنانية في جر لبنان إلى حرب أهلية.
0: نعم هذا صحيح. يوم أمس كما تابعنا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم وجه تحية للشعب اليمني، كذلك وجه يعني تحدث عن الظروف التي تعيشها لبنان، وتحدث أيضا بأن بيروت بأن يعني هو طالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية دون قيد أو شرط، وأن أي تسوية يعني هو تحدث هكذا بأن أي تسوية تنتقص من سيادة لبنان أو تفرض التطبيع معها مرفوضة، مؤكدا استمرار المقاومة وتمسكها بخيار الدفاع عن لبنان وسيادته. كما قام في خطابه بالدعوة إلى توحيد الموقف الداخلي ورفض الإملاءات الخارجية والعمل على معالجة الملفات الاقتصادية وإعادة الإعمار واستعادة الأموال الخاصة بالمودعين، واعتبر أن التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يمثل فرصة داعمة لسيادة لبنان. كما رحب بالدول التي تسهم في إعادة الإعمار وتقوية الجيش اللبناني، مؤكد أن أي مساعدات مشروطة بنزع سلاح المقاومة تخدم المشروع الإسرائيلي. أستاذ عبد الفتاح، يعني الآونة الأخيرة تم شيطنة حزب الله بشكل كبير جدا، وتم إطلاق الشائعات عليه بأنه هو السبب في كل ما يحصل للبنان حاليا. الآن يعني من الفترة التي تم الإمساك فيها من قبل عون للرئاسة ومن قبل فياض سلام لرئاسة الوزراء، ما الذي تغير في لبنان حتى اللحظة؟ ما هي المشاريع التي عملوها؟ ما هي الأشياء التي حاولوا من خلالها رفع مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن اللبناني الذي لم يمنعهم حتى بالأمان داخل الأرض اللبنانية ويتعرض للاعتداءات؟ يعني الآن أغلب المدنيين هم الضحايا الذين يسقطون إثر الغارات الإسرائيلية والتوغل الإسرائيلي. فعندما يتم تجاهل دعوات الأمين العام لحزب الله من توحيد الصف الداخلي والوقوف بجانب المقاومة وإخراج العدو الإسرائيلي من الأرض اللبنانية، يتم تجاهلها بشكل كبير جدا، ويتم شيطنة الحزب، وكأن المقاومة وسلاح المقاومة هي من أضرت بأمن لبنان وباقتصاده، رغم أنها هي المدافع أو اليد الوحيدة التي تستطيع أن تصد الأذى وترد كل الاعتداءات على لبنان. هذه الورقة دائما يستخدمها العدو في حربه ضد الناس، ونحن نعرف بأن لبنان تحمل العديد من الطوائف. فهل وصلت لبنان لدرجة أن العقل ألغي ويتم التعامل من خلال الدعايات والشائعات المغرضة التي تطلقها إسرائيل من خلال أذرعها العميلة داخل لبنان؟
1: فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الرئاسة وهذه الحكومة ليس لديها ما تقدمه للشعب اللبناني على الإطلاق. هي جاءت، كانت لبنان خاضعة للوصايا السعودية والفرنسية، هي أضافت وصايا جديدة وهي الوصايا الأمريكية والإسرائيلية بالإضافة إلى الوصايا الفرنسية والسعودية، لا جديد. هؤلاء أدوات ولديهم أجندة وأهداف ينفذونها، ليس لديهم مشاريع وطنية. اليوم عندما جاء جوزيف عونو وكان قائد القوات المسلحة، جاء كشخصية توافقية من أجل إدارة لبنان وإدارة وتمثيل كل اللبنانيين والحفاظ على الدولة اللبنانية منذ الوهلة الأولى، وهو هذا الرجل يأتي لشيطنة وتشنيع المقاومة، يأتي لتبني وجهة نظر الجانب الآخر، الجانب الأمريكي والإسرائيلي. أنت اليوم عندما تريد أن تقنعني بأنك تمثل الجانب اللبناني وأنت جزء من لا يتجزأ من المؤامرة التي تحدث ضد لبنان، لو كان لدى هذا الشخص روية وعقل عمل على الدعوة إلى مؤتمر وطني لبناني لبنانية من خلاله مناقشة كافة القضايا والملفات اللبنانية والاتفاق عليها والخروج بنقاط اتفاق وطنية وباتفاق وطني جامع من خلاله يتم الانطلاق لمواجهة العدو الإسرائيلي حتى والدخول في مفاوضات مع الجانب الأمريكي والمناقشة كافة الوساطات والمبادرات والمقترحات المطروحة، ولكن في إطار وطني جامع يحتوي ويضم كافة أطياف ومكونات الشعب اللبناني بما في ذلك المقاومة اللبنانية. ولكن هذا الرجل منذ الوهلة الأولى جاء من أجل تنفيذ هدف محدد، وهو نزع سلاح حزب الله، وتمادى ليصل إلى اجتثاث هذا الحزب وإخراجه من المشهد السياسي اللبناني نزولا عند رغبة الأمريكي والإسرائيلي. هذا الأمر هو المستحيل الذي لن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل بهكذا سياسة وبهكذا تخرصات ويحفر قبره بيديه ويذهب بنفسه إلى مزبلة التاريخ. الكل يدرك تماما هذه الأشكال وهذه النوعيات بأنها فعلا جاءت من أجل تنفيذ أجندة لا علاقة لها بأي مشاريع وطنية منذ أن تولى حتى هذا اليوم ولم يحقق للبنان أي شيء، ينتظر يتفرج يريد ينتظر تصريح السفير الأمريكي أو تصريح السفير الفرنسي أو الأوامر التي تأتي إليه من تل أبيب. ليس لديه أي رؤية وطنية على الإطلاق. اللبنانيون يدركون ذلك، ولكن من باب النكاية والشيطنة لحزب الله والمكايدة والحقد والكره الذي يكنه هؤلاء لحزب الله، لأنه يمثل السيادة، يمثل الإرادة اللبنانية الحقيقية والفعلية، ذهبوا للارتماء في أحضان الأمريكي والإسرائيلي ظنا منهم بأن ذلك سيفت من عضد حزب الله وسينال من تماسكه ومن قوته ومن ثباته، ولكن هذا هو ما لن يتأتى بإذن الله سبحانه وتعالى. المقاومة ومن خلال الشيخ نعيم قاسم حددت مسارها ودعت إلى وحدة وطنية وإلى أن يكون الجميع في خندق واحد وفي جبهة واحدة من أجل مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يترصد بالجميع، سنة وشيعة، سلطة ومعارضة، مقاومة. حتى أولئك العملاء الذين يدينون أمريكا وإسرائيل بالولاء والطاعة، إذا ما وصل الأمريكي والإسرائيلي إلى المرحلة التي يستفيد استنفذ الخيارات أو ما هو مطلوب من هؤلاء من مهام يقومون بها، سيلفظ بهم وسيرمي بهم كما رمى من قبلهم من العملاء والخونة. المرحلة اليوم تحتاج مزيد من الوعي والبصيرة، تحتاج مزيد من الوحدة والتلاحم. عليهم أن يلتقطوا الدعوة التي وجهها الشيخ نعيم قاسم وأن يتعاملوا معها بإيجابية. التنكر لهذا الرجل ولهذا الحزب ولهذه المقاومة في هذه المرحلة يخدم الأعداء ولن يصب في مصلحة لبنان لا من قريب ولا من بعيد. والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وستثبت لهم مصداقية ما ذهبت إليه قيادة الحزب وما ذهبت إليه المقاومة في كل ما تناولته من قضايا فيما يتعلق بالتقارب المزعوم مع كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، هل نستطيع أن نعتبر أن هذا الاتفاق الذي تم توقيع فيه بين لبنان وبين إسرائيل برعاية أمريكية بأنه يعتبر هو المدخل لالتفاف الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إيران والتي تشترط الانسحاب الكامل من الإسرائيلي من لبنان؟ هل يعتبر هذا هو بداية الالتفاف من أجل عودة الصراع والحرب بين أمريكا والجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
1: هي أرادت ذلك. وعندما ذهبت أمريكا للتوقيع على مذكرة التفاهم في إسلام أباد، هي كانت تدرك تماما بأن المفاوضات مع الجانب اللبناني ستفضي وستقود إلى مثل هكذا اتفاق، وهو الأمر الذي سيفجر المنطقة، وهي ستمارس الضغط على الجانب الإيراني بأن لا يتدخل، بأن هذه المسألة مسألة لبنانية داخلية ولا يحق لأي دولة أن تتدخل. هو ظن ذلك، ولكنه لم يدرك تماما بأنه في إطار محور المقاومة ووحدة الساحات لا يمكن القبول بأي استفراد بأي دولة من هذه الدول. حتى في الشأن الداخلي بإمكان دول محور المقاومة أن تلعب دور الوسيط في حال إذا كان الخلاف داخلي فعلا وكان هناك نقاط اختلاف ما بين الأطراف الداخلية، ولكن الكل يعرف في مسألة الملف اللبناني من الذي يقف خلف الإجراءات وحملة الشيطنة التي تمارس ضد حزب الله والمقاومة. الكل يدرك من أتى بهذه السلطة ومن الأهداف الخبيثة التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وكان العدو الإسرائيلي من خلال توظيف ورقة سحب سلاح حزب الله والمقاومة في الذهاب نحو حرب أهلية. هم يريدون الالتفاف على مذكرة التفاهم ولا يريدون السلام. أمريكا دائما ما تذهب نحو البحث عن مصالحها، هي أرادت خداع الجانب الإيراني، ولكن الجانب الإيراني كان أكثر ذكاء وأكثر حذاقة منها، قدم الكثير من النقاط وحصل على الكثير من النقاط، واليوم الاعتداء على لبنان يمثل انتهاكا لهذه المذكرة، ولبنان تمتلك الكثير من الأوراق التي بإمكانها تأديب كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا والسلطة اللبنانية وكل من يرتمي في أحضان الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي. الجانب الإيراني لديه أوراق ضغط قوية جدا سترغم الأمريكي المراوغ المخادع الغير ملتزم بأي اتفاق على أن يخنع وأن يخضع، وأيضا الجانب الإسرائيلي الذي يحاول ما بين الفينة والأخرى أن يلعب على ورقة تمزيق الصف الداخلي العربي من خلال استخدام هذه الأدوات القذرة والعميلة من أجل جر المنطقة إلى مستنقع التطبيع معه والذهاب لتحقيق حلم إقامة دولة إسرائيل الكبرى، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى هناك الكثير من الأحرار، هناك الكثير من الشرفاء الذين سيعملون على إفشال هذا المخطط، سيعملون على إفشال هذه المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة. هم يريدون، والله يريد، والله يفعل ما يريد بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نثق بالله سبحانه وتعالى بأن الله الناصر والمعين، ولا يمكن مثل هؤلاء الحشرات أن يؤثروا في مواقفنا. حزب الله هو جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، ولا يمكن الاستفراد به من قبل عدو كان العدو الإسرائيلي، ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأي استهداف لحزب الله أو أي دولة من دول محور المقاومة هو استهداف كافة دول المحور، وماضي الاستفراد مضى وانقضى، ولا يمكن العودة إليه. الكل في جبهة واحدة، وستكون ردة الفعل مزلزلة على أي حماقات تستهدف لبنان أو أي دولة من دول المحور.
0: نعم هذا صحيح، ووحدة الساحات لن يستطيع العدو أن يكسرها أبدا، بالعكس لقد تعمقت أكثر وأكثر وتوطدت بشكل كبير جدا، وصار الكل متيقن بأن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لاسترداد الحقوق ونيل الحرية والاستقلال الكامل، لن يتأتى إلا من خلال الوقوف صفا واحدا في وجه أعداء الأمة، الكيان الصهيوني الغاصب ومن ورائه الأمريكي وكذلك الغرب، الذين يحاولون من خلال إسرائيل الإبقاء على مصالحهم كاملة في الوطن العربي. ولكن على ما يبدو بأن الأيام القادمة تنبئنا بصراعات كبيرة جدا بمشيئة الله، ستنهي أو ستكون السبب في إنهاء التواجد الأمريكي الأوروبي في المنطقة، وأيضا ستفضي بمشيئة الله إلى طرد الاحتلال الصهيوني من الأراضي العربية. أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. شكرا لكم.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. قصف صهيوني متواصل على مناطق في غزة وتوغل محدود شمال القطاع. إيران تنفي تضرر ميناء سيرك بعد ضربات عدوانية أمريكية. عشر إصابات وتضرر منشأة صناعية بهجوم أوكراني على فولغوغراد الروسية. في التفاصيل، بعث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة عبد الله ابن صالح مقبل القعود بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في سبيل الله. وأشاد العيدروس في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد عضو مجلس الشورى الحاج علي ابن صالح القعود ونجلي الفقيد الشيخ جلال وعبد العزيز بمناقب الراحل وإسهاماته وعطائه من أجل المسيرة القرآنية، حيث قدم 4 شهداء من أبنائه في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته. وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لعضو مجلس الشورى ونجلي الفقيد وأفراد الأسرة وآل القعود كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفادت وكالة شهاب الفلسطينية اليوم بأن مدفعية وآليات العدو الصهيوني أطلقت نيرانها اليوم باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما حصرت آليات عسكرية برفقة قوات احتلالية صهيونية راجلة منزل مواطن فلسطيني جنوب شرقي المخيم وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة. وفي جنوب القطاع واصلت مدفعية العدو المحتل قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بينما أطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها بكثافة باتجاه شرق المدينة مع استخدام قنابل صوتية واستمرار إطلاق النار في المنطقة. وفي شمال القطاع أفادت الوكالة بأن عددا من آليات العدو نفذت توغلا محدودا في منطقة الترنس داخل مخيم جباليا تزامنا مع إطلاق نار في المكان. وفي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة شنت قوات العدو الصهيوني اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة تخللت عمليات اقتحام للمنازل وتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بسكانها، إلى جانب إغلاق طرق وتحويل مبان سكنية إلى ثكنات عسكرية. أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية صهيونية من 9 آليات في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف المحافظة الغربي. ووفقا للمصادر، فقد انتشرت عناصر القوة العسكرية الصهيونية المعتدية بين الأحياء السكنية في القرية تحت غطاء من طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة، ما خلق حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي دون ورود معلومات عن قيام جيش الاحتلال والعدوان الإسرائيلي باعتقال أي واحد منهم، كما لم يصدر عن جيش العدو توضيحات بشأن أسباب هذه العملية العدوانية أو السقف الزمني المرسوم لها. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أن الولايات المتحدة شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة في مضيق هرمز، وذلك عقب خرق كيان العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وأضاف الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية أن القوة البحرية التابعة للحرس ردت على هذا الهجوم عبر استهداف مواقع تمركز الجيش الإرهابي الأمريكي في المنطقة. وأوضح بيان الحرس أن البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد ينص على أن ترتيبات مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران. وأشار إلى أن الولايات المتحدة سعت إلى انتهاك هذا الالتزام عبر تحركات مختلفة، مؤكدا أن أي عدوان متكرر سيواجه برد أوسع مستقبلا. من جانبه أكد مدير موانئ شرق محافظة هرمزجان الإيرانية عدم وقوع أي أضرار في ميناء سيرك، وذلك عقب العدوان الجوي الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن المرافق التشغيلية والبنية التحتية للميناء تعمل بشكل طبيعي رغم تقارير تحدثت عن سماع دوي انفجارات في محيط المدينة الساحلية لا سيما قرب رصيف طاهرية. أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد بجنوب غرب روسيا أندري بوتشاروف في منشور عبر منصة ماكس اليوم إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق عامة إثر غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية. وفي موسكو أعلن عمدة المدينة سيرجي سوبيانين إسقاط 9 مسيرات استهدفت المدينة. وفي نبأنا الأخير، تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن اقتراب العاصفتين الاستوائيتين ميكالا وهيغوس في فيضانات واسعة وأضرار كبيرة في أجزاء من غرب وجنوب غرب اليابان. وأعلنت السلطات اليابانية إصابة 4 أشخاص بالجروح، بينهم رجل سقط في مجرى مائي جارف في مقاطعة نارا في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ متابعة الأوضاع وسط مخاوف من اتساع نطاق الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية. كما تسببت العواصف في شلل واسع لحركة النقل، إذ ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من 100 رحلة من وإلى أوكيناوا وكاغوشيما، فيما تم تعليق عدد من خطوط القطارات السريعة وإغلاق طرق رئيسية. هذا كان النبأ الأخير في هذه النشرة، وأختمها بالتذكير بأبرز العناوين. قصف صهيوني متواصل على مناطق في غزة وتوغل محدود شمال القطاع. إيران تنفي تضرر ميناء سيرك بعد ضربات عدوانية أمريكية. 10 إصابات وتضرر منشأة صناعية بهجوم أوكراني على فولغوغراد الروسية. وهكذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت، سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة، سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

نظراً للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذن حياكم الله مجددا سامعينا الكرام، وما زلنا في فترة تحية اليمن، ونستكمل الحديث حول صحة حول الإشاعات التي تطلق حول صحة الدواجن. هل هي فعلا مصابة بأمراض أو غير مصابة بأمراض؟ هل لديها مرض يمنع من تداول هذا الدجاج في الأسواق اليمنية، وبالتالي يمتنع الناس عن شراء الدجاج أو غير ذلك؟ توجهنا إلى الجهات المختصة وسألنا دكتور رشيد عبد الباقي المرشدي، مدير إدارة المعلومات والتواصل والتدريب في الوزارة العامة للصحة الحيوانية. دكتور رشيد حياكم الله.
1: يا أهلا وسهلا
0: سيدي الكريم. ونحن نتحدث عن الدواجن، هناك العديد من الشائعات التي تتحدث عن صحة الدواجن، ضعونا في حقيقة الأمر.
1: طبعا الدواجن أحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها بلادنا، وتعتبر من الثروات القومية داخل بلدنا، سواء كانت الدواجن بشكل بالقطاع التجاري أم بالبلدي أو قطاع الدواجن البلدي.
0: نعم.
1: وهذه الدواجن والطيور تتعرض مثل بقية الكائنات الحية للعديد من الإصابات والأمراض والمشاكل، حتى البشر لهم مشاكل وأمراض.
0: نعم.
1: فكثرت الشائعات في الفترة الأخيرة بأن الدواجن مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دون الرجوع إلى الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات الحقيقية.
0: نعم.
1: وكثرت الشائعات في بلادنا، وهذا شيء طبيعي يحدث في أي مجتمع من المجتمعات.
0: نعم.
1: ومن الإشكاليات التي حدثت في قطاع الدواجن بأن هذه الدواجن مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن في الحقيقة هناك مرض موجود في بلادنا وموجود من قديم ويسمى بمرض النيوكاسل.
0: نعم.
1: ألو.
0: نعم معكم أستاذ رشيد، تفضلوا.
1: والنيوكاسل هو عبارة عن مرض ساري يصيب الطيور، ويتميز بتسمم دموي وأعراض تنفسية وعصبية أو كليهما، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن.
0: نعم. هل هذا المرض فيروس أم ماذا؟
1: مرض فيروسي بامتياز.
0: نعم. ها. يصيب الدواجن.
1: فيروس خطير.
0: نعم.
1: ويصيب الدواجن.
0: نعم.
1: وهذا الفيروس له عدة أشكال. ويؤدي إلى النفوق في قطاع الدواجن. النفوق الدواجن تموت.
0: نعم.
1: من أهم أشكاله التي تحدث في الدواجن يحدث بشكل حشوي، ويحدث بشكل تنفسي، ويحدث بشكل عصبي.
0: نعم.
1: هذه أشكال المرض.
0: هذه الأعراض التي تصاب بها الدواجن. أيوة. نتيجة لهذا الفيروس.
1: أشكال حقه شكل عصبي وشكل حشوي وشكل تنفسي، يعني الأعراض المداري التنفسية في الجهاز العصبي للدواجن في الأحشاء.
0: نعم. وبالتالي
1: كيف ينتقل المرض؟ هناك عدد من الطرق التي تؤدي إلى انتقال وانتشار العدوى، ولكني سأبدأ بإيش؟ بالعوامل التي تساعد في انتقال ونشر العدوى.
0: نعم.
1: وأهم هذه الوسائل وأهم الوسائل التي تساعد في انتقال العدوى نقل الطيور المريضة أثناء فترة الحضانة أو بداية الإصابة.
0: نعم.
1: عندما نبدأ يظهر المرض نقوم ننقل الطيور من مكان إلى آخر، وهذه طريقة سيئة جدا تؤدي إلى انتشار المرض.
0: نعم. والمفروض عزلها،
1: شراء طيور جديدة إلى داخل القطعان الجديدة في المزارع. كمان هذه من المشاكل.
0: نعم.
1: البيض وقشور البيض كذلك تؤدي إلى انتشار العدوى. الطيور الطليقة كالعصافير والحمام هذه وسيلة أيضا تساعد في نقل العدوى. الرذاذ، العمال، الغبار، الكلاب، القطط. تنقل المرض من مزرعة إلى أخرى وما أكثرها في بلادنا. كل هذه الأمور شوفي، هذه أمور تساعد في انتقال العدوى بين قطعان الدواجن. أما أهم الأعراض التي تصاب بها الدواجن عند الإصابة بمرض النيوكاسل، الأعراض التنفسية اللي هي تؤدي إلى حدوث السعال، اللهاث، أصوات تنفسية غير طبيعية، سيلانات أنفية وعينية، انخفاض مفاجئ في إنتاج البيض. ويمكن أن تترافق هذه الأعراض مع الأعراض العصبية التي تكون بشكل ارتعاش، تشنجات، انحناء الرأس إلى الخلف، والسعر أو انفتال الرقبة السيد إلى الخلف، المشي في دائرة، والشلل الجزئي أو الكامل. مع العلم بأن هذه الأعراض هي أكثر الأعراض المشاهدة لدى الأخوة المربي ومربيات الدواجن، وكذلك مش إلا في القطاع التجاري، حتى في الدجاج البلدي كل يوم نتلقى اتصالات من صحبات الدجاج البلدي، والله الدجاجة حقي، الرقبة حقي، رجعت للخلف، الدجاج حقي يدورين على أنفسهم. طيب، واضح ومعروف إنه مرض النيوكاسل الشكل العصبي.
0: طيب، ما هو الحل؟ ما هو الحل؟
1: الأعراض المميزة للمرض: الخمول، انتفاش الريش، انعدام الشهية، انخفاض مفاجئ في إنتاج البيض، ويمكن أن يصل إلى الصفر.
0: نعم. طيب، ما هو الحل؟ يعني إزاء هذا الفيروس المنتشر في الدجاج؟
1: واضح على الإصابة بمرض النيوكاسل.
0: طيب، ما هو الحل؟ يعني من لديه مزرعة دواجن ويوجد فيه إصابات والعدوى انتشرت، ما هو الحل؟
1: الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج.
0: يعني هل هناك لقاحات
1: للوقاية؟
0: هل هناك لقاحات معينة مثلا؟
1: هو منع وصول العامل المسبب إلى المزرعة، منع دخول الزوار إلى المزارع.
0: نعم،
1: لأنه عندنا المزارع نظام الأمن الحيوي صفر على الشمال يا عزيزتي. لا في مغاطس ولا في سور، الكلاب تسرح وتمرح داخل المزارع. النافق يرمو فيه إلى جوار المزرعة. الكلاب تأتي وتأخذ، الكلاب والقطط يأخذون النافق ويوزعونه على القرى وبقية العنادر.
0: طيب، الآن السوق اليمنية، يعني الآن السوق اليمنية ما يوجد فيها، يعني هل هناك رقابة على هذه الدواجن؟ يعني السوق اليمنية الآن، يعني عندما نسأل عن السوق اليمنية والذي يبيع هذه الدواجن والمستهلك، هل هناك رقابة من قبل الجهات المعينة المعنية لفحص هذه الدواجن، أن تكون هذه الدواجن سليمة، أن لا يتم بيع دواجن غير سليمة؟ ماذا يعني؟ هل يعني تدعو الناس أن لا يشتروا الآن يعني لفترة معينة هذه الدواجن، أو أن السوق آمنة؟ ماذا؟
1: لدى كل شركة من شركات قطاع الدواجن أطباء بيطريين ومهندسي إنتاج حيواني متخصصين، ويتابعون المزارع أولا بأول. وهذا الكادر المتمثل في الأطباء البيطريين والمهندسي الإنتاج الحيواني حاصلين على تراخيص عمل من قطاع الصحة الحيوانية والحجر البيطري في وزارة الزراعة.
0: نعم.
1: وهؤلاء الأشخاص يتابعون الوضع الصحي للمزارع بشكل عام في الجمهورية.
0: طيب، هل لديكم إحصائية أو تقرير معين يعني عن الحالة العامة للسوق اليمنية من ناحية الدواجن خلال هذه الفترة؟
1: والله اعذرينا، لم استطع ان هذه الاجابه لانه ما عنديش المعلومات الكافيه.
0: نعم. طيب، انتم برايكم هل تنصحون الناس ان يشتروا دواجن هذه الفتره او يتم الامتناع؟
1: اذا كان خمسه لعدنا اكلت حبه دجاج.
0: نعم.
1: والبيض ليش؟ ليش لما خلاص اصلا هذا الموضوع ارتبط للاسف الشديد بالنظام
0: نظام الطيبات موضوع آخر، موضوع آخر. نعم نظام الطيبات وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مثلا بالنسبة لفيروس نيوكاسل يعني الذي تتحدثون عنه الذي يصيب يعني الدواجن اليمنية، نعم
1: إذا كان أنت صاحبة مزرعة معك 10,000 طير أنت بتربيها لمدة 35 يوم،
0: نعم
1: أنت بتدفعي ملايين الملايين من الريالات ما بين تغذية وسكن وإشراف صحي وكل شيء، يعني تكلفتك تطلع ملايين الملايين. هل مستعدة أنت أنك تخسريها في ليلة وضحاها؟
0: بالطبع لا.
1: ولذلك عندنا في سوء فهم للموضوع، فنحن نلقى عادة يلقوا الكادر البيطري في هذه المزارع يلقون إلى تلقيح الحيوانات أو تلقيح الطيور، يعني التحصين.
0: نعم.
1: ما مرض النيوكاسل.
0: نعم. نعم. وهل تلقح؟ هل حالياً تلقح هذه الطيور؟
1: مثل ما نحمي أولادنا مثلاً، نعم. نلقح أولادنا ضد الحصبة، ضد شلل الأطفال. نحن يلقحون لقطاع الدواجن ضد مرض النيوكاسل وأمراض أخرى، وهو لا ضرر في ذلك الموضوع.
0: نعم، يعني الآن أنا أفهم من حضرتكم دكتور رشيد أن الدواجن اليمنية الموجودة في السوق آمنة وغير مصابة، وتقومون بعمل اللقاحات الضرورية واللازمة لهذه الطيور.
1: مزارع الدواجن وشركات القطاع الخاص يهتمون باللقاحات لأنه بالأخير هي خسارة اقتصادية عليه. والله يفلس اليوم الثاني.
0: نعم، نحن يعني استوضحنا الأمر من أجل أن تكون الصورة واضحة لنا وللمستمع الكريم وأن نزيل أي لبس. لذلك نشكر الدكتور رشيد عبد الباقي المرشدي مدير إدارة المعلومات والتواصل والتدريب في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، شكرا لكم كثيرا، ونتمنى دائما من كل الجهات المعنية الرقابة والاستمرار في العمل للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع اليمني.
1: وأتمنى لبلدي ولسكان بلدي الأمن والسلامة وتحيا اليمن.
0: شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: سمعين الكرام، هناك العديد من الرسائل الصوتية التي يوافينا بها مراسل الإذاعة. من هذه الرسائل، هذه الرسالة للزميل إبراهيم القرضي محافظة صنعاء عن اختتام فعالية ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
1: محافظة صنعاء يومنا هذا قامت احتفالية خطابية وثقافية، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. حول هذا الموضوع نلتقي بالأخ الأستاذ عبد الله عامر مدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة، والذي سردنا أضواء حول ذلك قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحيي عدد من المكاتب التنفيذية في محافظة صنعاء اليوم ذكرى عاشوراء الأليمة التي هي مشعل هداية ونور نتزود منها كل عام بمعاني التضحية في سبيل الله وفي سبيل الحق، ونصرة للمستضعفين، ودفعا للظالمين الطاغين المتكبرين. هذا هو الدرس الأهم الذي نأخذه من ذكرى عاشوراء في كل عام، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه كما لخص سبب خروجه أنه قال: والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولا مفسدا، وإنما خرجت لإصلاح أمتي جدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الإمام الحسين في ذلك الظرف وقد اسود الأفق، وبغى وطغى المتكبرون والمتجبرون وحرفوا تعاليم الإسلام، اتخذوا من دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا بينهم، وأصبح الظلم هو السائد والفجور هو الأصل، وأصبح الصلاح محصورا في قلة قليلة من أهل البيت سلام الله عليهم وأتباعهم. فلهذه المعاني نخر كل عام في هذا البلد المبارك الذي تمثل ثورة الإمام الحسين وموقف الإمام الحسين في وقوفه في وجه الظالمين في المنطقة، المتمثل في العدوان الأمريكي السعودي طيلة 11 عاما، وفي إسناده للمظلومين المستضعفين في غزة، وفي إسناده للموقف الصحيح الموقف الحق الذي قادته الجمهورية الإسلامية في عدوان الطغاة المتكبرين الأمريكان والصهاينة عليها، حتى وصل الأمر إلى إفشال مخططات العدو وكسر هيبته وتسلطه وطغيانه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: سيد الكريم، أن نستلهم الدروس والعبر من سيرته وحياته الجهادية لمقارعة الطغاة والمستكبرين.
2: الإمام الحسين سلام الله عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون إلا حاملا لراية الحق وراية الشرع الشريف وراية النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الحسين على الحسن عليه السلام، وقام بعد ذلك الإمام الحسين. بعد أن استمرت لسنوات الأمة أصبح هذا المبدأ ينسى، وأصبح الخضوع للظلمة والمتجبرين هو الأمر السائد والمتعارف عليه في أوساط الأمة، حتى جاء الإمام حسين وأعاد الأمة إلى جادة الحق والصواب بتضحيته وجهاده مع أهل بيته، وتضحيته بأغلى ما شيء عنده وهو مهجته وفؤاده. هذا هو الأهم من الدروس التي نأخذها من هذه المناسبة.
1: شكرا لكم. في الختام مستمعي الأعزاء، جمال تحياتي إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

0: الصوتية سمعين الكرام، هذه الرسالة لزميل ماجد زيد من محافظة حجة عن تدشين محافظة حجة وإدارة مكافحة المخدرات فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الأعزاء عبر فترة تحية اليمن من أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة، حيث تدشن أمن محافظة حجة وإدارة مكافحة المخدرات فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت عنوان تجارة المخدرات تدمير لصحة المجتمع وأمنه وأخلاقه. حول هذا الموضوع التقينا بالرائد فايز العماري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بأمن محافظة حجة. حياك الله فندم.
2: الله يحييك.
1: الفاضل وإدارة أمن المحافظة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أبرز الأنشطة التي تقوم بها هذه الإدارة مكافحة لتجارة هذه الآفة الضارة بحق المجتمع؟
2: في البداية نشكركم على استضافتنا، ولما للمكافحة المخدرات من أهمية وخاصة في ظل الوقت الراهن لما كون العدوان استخدمها لغزو لشباب الأمة. وإدارة مكافحة المخدرات لها العديد من الأنشطة في هذه بمناسبة هذه الفعالية، منها إقامة الفعالية المركزية لتوعية أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والأسرة، ومنها النزول الميداني وزيارة النقاط الأمنية والحزام الأمني والجميع من العديد من الأنشطة.
1: هذا مما لا شك فيه أن لمكافحة هذه الآفة الضارة لابد من تضافر الجهود وتعاون الجهود جميعا. كيف استطاع أمن محافظة حجة وإدارة مكافحة المخدرات التنسيق والتشبيك مع الجهات المختصة من المجتمع ومن أجهزة أمنية أخرى أيضا من سلطات محلية في المديريات؟
2: لأن مكافحة المخدرات مسألة مجتمعية معقدة، ولا بد من تضافر جميع الجهود لمكافحة هذه الآفة، تبدأ من الأسرة والمجتمع، وكذلك لا بد من التنسيق مع الجهات الأمنية كل فيما يخصه وفي مجالاته، وكذلك القضاء لا بد من التنسيق مع جميع شرائح المجتمع لكي يتم لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تغزو المجتمع اليمني بشكل كبير، وخاصة بعض الأنواع من المخدرات الخطيرة التي تم إدخالها مؤخرا إلى الشعوب، منها الشبو.
1: أظن الشبو انتشرت انتشار كبير الآن في أوساط المجتمع طبعا، وأحد وأبرز أساليب العدوان هو استخدام المخدرات في تدمير الشعوب كما حصل في أفغانستان قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فشلت دول العدوان في غزو الشعب والسيلة والسيطرة على هذا الشعب، فلجأت إلى استخدام هذه الأساليب القذرة التي تدمر المجتمع. سيد الفاضل، أبرز المخاطر بحق المجتمع وبحق البيئة وبحق الفرد والصحة يعني من باب التوعية وتذكير للمواطن؟
2: للمخدرات لها أضرار جسيمة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. مخاطرها على الفرد من الناحية الصحية، فهي تدمر الدماغ، الكبد، المخ، تسبب الجلطات، ضعف المناعة، الموت المفاجئ. ومن الناحية النفسية تسبب له قلب، هلوسة، جنون، اكتئاب. ومن الناحية العقلية تذهب العقل وتضعف التركيز والذاكرة. ومن الناحية الاجتماعية يفقد وظيفته، يفقد أصدقائه، يفقد أسرته، يفقد كرامته، يفقد عزته. وبالنسبة هناك مخاطر أيضا على الأسرة، منها التفكك الأسري وضياع التربية والفقر والديون، لأن المدمن يصرف كل دخله الأسرة في المخدرات لكي يحصل على المادة التي تشبع إدمانه. وكذلك الوصمة والعاء الذي تدمر سمعة العائلة بين المجتمع، فيقولوا بين بيت فلان فيه مدمن، وهذه الكلمة هي تكسر أي أسرة. وهناك أيضا مخاطر على المجتمع من الناحية الأمنية، فهناك 80% من جرائم السرقة والقتل والاغتصاب والنصب والاحتيال هي بسببها المخدرات. وكذلك من الناحية الاقتصادية، الدولة تحتاج إلى مبالغ طائلة لبناء المستشفيات لكي يتم العلاج، وكذلك لبناء السجون التي تحتوي المجرمين في المتعلقين بهذه الظاهرة، وكذلك انتشار الأمراض.
1: سيدي الفاضل، أساليب تهريب هذه الآفة تطورت،

0: واكبت إدارة مكافحة المخدرات كل هذه الأساليب. وفي المقابل يعني برزت دور التوعوي لإدارة مكافحة المخدرات خاصة للنقاط الأمنية توعية لهم بكل هذه الأساليب الجديدة للتهريب.
1: نعم، يتم النزول بصفة دورية لزيارة الحزام الأمني والنقاط الأمنية لتوعيتهم بالأساليب التي يتم اكتشافها سواء في فرع مكافحة المخدرات في الفرع محافظة حجة أو في الفروع الأخرى التي يتم اكتشافها، وبالتالي يتم تعميمها على رجال الأمن، على النقاط الأمنية، على الحزام الأمني لكي يتفادوا هذه الأمور.
0: سيدي الفاضل، إذن ما دور إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وأبرز الجهود التي بذلت من قبلكم في الحد من انتشارها؟
1: دور إدارة مكافحة المخدرات كإدارة مختصة تتلخص في 4 محاور: وقاية، ضبط، علاج، توعية. فهي إدارة مكافحة المخدرات تقوم بعملية الرصد والمتابعة وجمع المعلومات عن شبكات التهريب والترويج والمداهمة لأوكار بيع وتخزين المخدرات والضبط وجمع الاستدلالات وتحويل من تم ضبطهم إلى الجهات القضائية. ومسؤوليتنا قبل الجريمة هي حملات التوعية للمدارس، للجامعات، توعية الشباب بهذه الآفة.
0: فاضل، إذن في ختام هذه المداخلة القصيرة لفترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، ما هي أبرز الرسائل لإدارة مكافحة المخدرات لأبناء هذا الشعب العزيز؟
1: لابد من تضافر جميع الجهود، والتي تبدأ بالأسرة. الأسرة هي لها الدور الأكبر في مكافحة هذه الظاهرة، ولابد للأسرة أن تتابع أولادها التوعية، الوعي أيضا ملء فراغ الأولاد وقت معرفة أبنائهم أن يصادقوا، لأن 8% من سبب الإدمان هي إملاء فراغ الأولاد وقت الصدي السيء، ولا بد من إملاء فراغ الأولاد وقت المدرسة شغلهم بالمذاكرات وفي العطل لا بد من إلحاقهم بالمدارس الصيفية، وكذلك تحفيظ القرآن وأنشطة القاضية. وكذلك المجتمع، كلنا مسؤولين. المدرسة يجب أن تؤدي دورها في توعية الطلاب، وكذلك الخطيب في المسجد يتكلم عن المخدرات وأضرارها. ولذلك لا بد من تكاتف جميع شرائح المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية.
0: باسمكم أيها الأعزاء نشكر الرائد فايز العماري نائب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة حجة، تحدثنا فيها عن دور إدارة مكافحة المخدرات في الحد من تهريب هذه الظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات. إذن أيها الأعزاء، الأعداء يسعون إلى تدمير اقتصادنا كشعب يمني مسلم وإلى تدمير هويتنا الإيمانية والإسلامية بغرض السيطرة على هذا الشعب، لكن نقول لهم هيهات لهم ذلك. لنا لقاء جديد بإذن الله سبحانه وتعالى، نوافقكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.

0: سمعين الكرام، وآخر رسالة في هذه الفترة لهذا اليوم، هذه الرسالة من الزميل محمد صالح الكليبي من محافظة الذمار تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. انعقد الملتقى الوطني الأول للتعليم في محافظة الذمار لهذا العام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نلتقيكم من محافظة الذمار اليوم تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع، وبإشراف وزير التربية والتعليم والبحث العلمي وبرعاية محافظة المحافظة والتعبئة العامة بالمحافظة، ينعقد الملتقى الوطني الأول للتعليم بمحافظة الذمار للعام الدراسي 1448 هجرية. وفي هذا الملتقى والذي ابتدأ بعلم الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة العيبية ألقاها مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ محمد حسن الهادي، حيث قال:
2: الأخوة الحاضرين الحاضرون، بعد التعليم يعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وهو مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتجاوز حدود المؤسسات التعليمية لتشمل الأسرة والمجتمع والقطاع الخاص ومختلف الجهات الرسمية والأهلية. وفي ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية، تبرز الحاجة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم التعليم وتحسين جودة وضمان استدامته. الأخوة الأعزاء، لقد واجه قطاع التعليم خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة وظروفا استثنائية، إلا أن ميدان التعليم ظل صامدا بفضل الله وجهود المخلصين القائمين على العمل في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والدعم المجتمعي واستمراره واستمرار عطائه رغم كل الصعوبات، إيمانا بأن التعليم رسالة سامية وواجب ديني ووطني، وأننا في محافظة الذمار نستقبل العام الدراسي الجديد بعزيمة وإصرار على مواصلة العمل لتطوير الأداء التربوي والتعليمي وتحسين مستوى الانضباط والارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز الهوية الإيمانية والوطنية في أوساط أبنائنا الطلاب والطالبات، حيث يهدف هذا الملتقى إلى تجسيد الشراكة الحقيقية بين جميع فئات المجتمع، حكومة وسلطة محلية وقطاع خاص ومجتمع، والعمل بروح الفريق الواحد. قال تعالى: ولتكن منكم أمة. كذلك التغلب على مخططات الأعداء بتوحيد الجهود لدعم العملية التعليمية وتوفير فرص التعليم لجميع الطلاب في سن التعليم وتقليل الفاقد التربوي في جميع مديريات ومناطق محافظة الذمار. وسيتناول هذا الملتقى أربع أوراق، هي الورقة الأولى مكتب التربية والتعليم، الورقة الثانية التعليم الفني والتدريب المهني وكلية المجتمع، الورقة الثالثة جامعة الذمار، الورقة الرابعة إطلاق المبادرات والتوصيات. وسيتم الآن استعراض الورقة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: كما ألقى محافظ محافظة الذمار الأستاذ محمد ناصر الوخيتي كلمة قال فيها:
4: معالي وزير التربية والتعليم الأخ عبد الدعيس، وكذلك وكيل الوزارة الأخ هادي عمار، وشهد الله أنكم من أفضل الكوادر اللي مروا على وزارة التربية والتعليم، واللي باقي كلهم أثر من أجل تطوير التعليم. أيها الأخوة الكرام، أنا لابد أن نحن نكون واضحين وصريحين. ما جرى التحدث عنه الآن حول الإنجازات هي قطرة في بحر من الاحتياج. يعني لابد أن نحن وفرنا قطرة في بحر، صح؟ ولذلك علينا أن ندرك أهمية التعليم والمدرسات والحاجة إلى المزيد، لأنه ما ممكن اليوم أن تنهض بدون التعليم. سنغافورة اللي كانت من أكبر الدول في عام 65 وعدد سكانهم الآن 6 مليون، كم مساحة بلادهم؟ 700 كيلو، خير 700 كيلو متر. طبعا ماليزيا ما قبلتهم، ماليزيا اللي فصلتهم، ما هم اللي طالبوا بالمساحة. ليش؟ لأنهم قالوا عدد السكان كبير وجزيرة صغيرة، ما فيش موارد ايش نستفيد منه. كان مثل لهم صدمة، كانوا اتخذوا قرار انه احنا المجال الوحيد اللي احنا نستثمر فيه هو في العقول في البشر. وقرروا القرار انه 60% من موازنه الدوله لمن؟ للتعليم، وبقيه الوزارات يدبروا. واليوم سنغافوره اهم قصه نجاح، لانه اعلى دخل للفرد على مستوى العالم هو في سنغافوره، وافضل تعليم في العالم في سنغافوره. لذلك ايها الاخوه الكرام، لا بد ان ندرك هذا الحقيقه. بالنسبه لنا في اليمن لازمنا نعيش ظروف عدوان وحصار، ولكن هناك الكثير من الانجازات اللي ممكن نقوم بها من اجل ان احنا نحل المشكله. انه اكبر مشكله عندنا ايش؟ هي اكتظاظ الطلاب في المدارس. يعني في هنا عندنا مدارس في دمار الفصل في 150 طالب. لذلك احنا في دمار قمنا بعمل من اجل نطور التعليم في اليمن، لانه حتى هؤلاء اللي بيدرسوا في المدارس واللي بيتم الانفاقات كبيره عليهم سواء من جانب المواطنين او الدوله، ما هي المخرجات؟ هل بنخرج وفق احتياجات سوق العمل؟ ما فيش. حتى عندنا منهج العلوم هم اللي وضعوا الامريكيين في عام في بدايه الالفين، عدلوا المنهج حتى انه احد اللي تم اعتقاله اعترف، قال انه الامريكيين كانوا يقولوا الامريكيين ايش نسوي؟ يقولوا عقدوا ليش المنهج. فاذا احنا في دمار بدانا خطة لتطوير المنهج، وقد أنجزنا هذه الخطوة فيما يتعلق بمادة العلوم الرياضية بالتنسيق طبعا مع الوزارة وتحت إشرافها. ثانيا قمنا ببناء مدرستين نموذجيتين تعتمد أفضل نظام الآن على مستوى العالم مسمى نظام ستيم، ويتمثل بإدخال مادة التكنولوجيا ومادة الهندسة كمواد أساسية. بمعنى لما الطالب ما ينجح من يخرج من المدرسة إلا لما يكون معه شهادة في الهندسة أو شهادة في البرمجة، يعني يخرج يشتغل سوق العمل أو يواصل دراسة الجامعية أو المهنية. هذا قد حملنا وفي قرار من وزارة التربية والتعليم هذه المدرسة على أساس كنموذج، وسيتم تعميمها إن شاء الله. أيضاً أيها الأخوة الكرام، إحنا الآن بالإضافة لتطوير المنهج بنطور مكتبة إلكترونية، وأيضاً عدد من التطبيقات التعليمية، وأيضاً التطبيقات الإدارية اللي ممكن نربط بها كل الطلاب سواء على مستوى المدرسة أو المحافظة أو الجمهورية. المكتبة الإلكترونية هي بيكون فيها المنهج المطور اللي هو نفس المنهج، بالإضافة إلى مقاطع فيديو مرئية بالصوت والصورة، لأنه الآن الطالب لما يقرأ ويشوف الصورة غير لما يشوف مقطع فيديو يشرح له بالصوت والصورة. أيضاً بيكون فيها تطبيقات أسئلة وأجوبة عن كل درس، أيضاً اختبار. طيب هذا يعني الاستفادة من الجانب التجاري بيعالج لنا مشكلة الاكتظاظ في المدارس، بمعنى أنه كل ولي كل ما يحتاجه أنه يدير ابنه تابلت ب20,000 25,000 ريال، وبيكفي في كل الفصول في كل المراحل الدراسية، بدل ما يشتري كتب، كتب بتجيبه كلها. وبنضع على بننزل المكتبة الإلكترونية، وأيضا التطبيقات يعني لكل مادة بنعمل لها تطبيق ابتداء من أول ابتدائي كالعلم، يحل وينتقل للمرحلة الثانية وهكذا. في هذا الحالة بنعالج مشكلة الاكتظاظ في المدارس. مثلاً عندنا مدرسة عقبة مدرسة ثانوية، كم عدد الطلاب فيها؟ 3000 طالب. لما يتم هذا التطبيق الإداري، معناه مدير المدرسة يفتح التطبيق الصباح، بيعرف كم عدد الطلاب اللي حلوا الواجب، كم عدد نسبة اللي ما حلوا، كم نسبة النجاح. حتى مدير مكتب التربية على مستوى المحافظة ما يفتح التطبيق الصباح يشوف كم تفاعل الطلاب في كل مدرسة. وزير التربية والتعليم نفس الشيء. لنا أيها الأخوة الكرام، الاهتمام بالجانب التقني بيعالج لنا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتعليم. لذلك احنا هنا في المارك اتخذنا القرار بداية هذا المشروع، وايضا زودنا عدد مدارس المدينة، واليوم وهذا بنستكمل الباقي. احنا دينا لكل مدرسة شاشة ذكية حيث يتم استعراض الكثير من الدروس بالصوت والصورة. ايضا ايها الاخوة الكرام، لابد ان ندرك ان احنا على اعتاب عصر جديد، هو عصر الذكاء الاصطناعي. منذ عام 1750 بدأت الثورة الصناعية، بدأت في بريطانيا، وظلت الهندسة هي المهيمنة على القطاع الصناعي. لأن مثلاً ألمانيا في ما يتعلق بالهندسة ظلت متفوقة وحتى الآن، لكن أهملوا جانب التكنولوجيا. الآن عصر التكنولوجيا، عصر الأنظمة، أنظمة التشغيل، عصر الذكاء الاصطناعي. الآن بدأت تدهور. الآن المنافسة بين أمريكا والصين، والآن من بيقود المنافسة واللي بيحسمها والذكاء إيش؟ الاصطناعي. لأنه الآن شفتوا وسمعتوا إنه أمريكا حضرت برنامج إنتروبيك منعته على غير الأمريكيين، لأنه هذا الذكاء الاصطناعي يمكنك من عمل كل شيء. تشتحت برنامج معين وتطبيق معين، تدخل الأوامر ويخرج لك. طبعا ضر عيوب اسباب امني، وفعلا خطر امني غير موجود عليهم، انه عبره ممكن يستعمل اكواد الاختراق اقوى الانظمه. تخيلوا انه الان شركه مثل انفيديا اللي هي شركه تكنولوجيا، كم اسعارها في السوق؟ 6 تريليون دولار. اشمعها هذا الشركه؟ هل معها مصانع لإنتاج الرقائق؟ لا، بيشتروا الرقائق من تايوان. تايوان بتشتري أجهزة تصنيع الرقائق من وين؟ من هولندا، هي الدولة الوحيدة اللي بتنتج هذا الآلة. واللي حرموا منها الصين، سواء الآلة أو الرقائق. طيب إيش معها؟ معها برنامج فقط، راكبتها على مدى عبد المسلم. الآن ما حد قادر ينسى، بس بيشلوا هذا الرقائق وينزلوا له البرنامج ويجيبوا. فإذا أيها الأخوة الكرام، إحنا لابد نهتم بجانب التعليم، والاهتمام بجانب التعليم وفي كل المجالات. في الآن مدارس تلقى يعني قديم مدرسة، لكن مثلا ما عادش معها أبواب، ما عادش معها كراسي. بعض المدارس تحتاج الإضافة، هذا لازم احنا الجميع نتعاون. وبهذه المناسبة تقدم بالشكر للأخ محمد داغري رئيس الغرفة التجارية، لأنه أكثر شخص وأكثر رجل أعمال في المحافظة اللي يبني مدارس، أيضا يصلح مدارس، وهناك أيضا الكثير، لكنه اللي يعتبر ايش في المقدم. الجانب الثاني، احنا نهتم بمشروع تطوير التعليم في اليمن اللي بدأ في اليمن، لكن ما يستفيد منه كل الطلاب. الآن كلكم انتم بتعانوا من المنهج، صح ولا لا؟ تخيل وضع الإعلام الأمريكي وعقدوا وعاد احنا بالطبع وندرس، ما هي كارثة؟ ولا اعترفوا. الآن الحمد لله محافظة تمار أنجزت منهج، وما منهج جديد، هو نفس المنهج طبعا بالتنسيق مع الوزاره.
5: هذا المنهج ما يستفيد منه كل الطلاب، حتى ما ننزله يعني في التليفون ولا الكمبيوتر ممكن يستفيدوا منه اذا ما قدرش منهم يطلعوا بمعالج المشكله اللي بيعاني منها كل اب وكل مدرس، انه مش قادر يذاكر لابنه، صح ولا لا؟ فنحن نشكر وزاره التربيه والتعليم مثلا الوزير اللي هو مهتم وحريص انه عندنا تراكمات، وايضا نائب الوزير وكذلك وكيل الوزاره على اهتمامهم بهذا الموضوع، وان شاء الله احنا في تمام نكون ايش في المقدمه سواء فيما يتعلق بتوفير
0: الاحتياجات. اذا سامعينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام هذه الفتره الاثيريه الذي لم يبقى لنا فيها الا ان نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، وهذه التحية مشرف الفترة طاهر الحرازي من الإعداد والتقديم، إشراق المقري وذكرى جحا، فالإدارة العامة للأخبار حلا أديب وصيمة إبراهيم، نظم ومعلومات هشام العيزري، صيانة هندسية سليم عيسى، ومن الهندسة الصوتية جمال سريع، من الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وهذا موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحهما إثر قصف للعدو الصهيوني، بينما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية اليوم بأن مدفعية وآلية العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما حصرت آلية عسكرية برفقة قوات راجلة منزل مواطن فلسطيني جنوب شرقي المخيم وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة. وفي جنوب القطاع واصلت مدفعية العدو قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بينما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة باتجاه شرق المدينة مع استخدام قنابل صوتية واستمرار إطلاق النار في المنطقة. وفي شمال القطاع أفادت الوكالة بأن عددا من آليات العدو نفذت توغلا محدودا في منطقة الترنس داخل مخيم جباليا تزامنا مع إطلاق نار في المكان. في الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها، إلى جانب إغلاق طرق وتحويل مباني سكنية إلى سكنات عسكرية. أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية من 9 آليات في قرية جملة في منطقة حوض اليرموك في ريف المحافظة الغربي. ووفقا للمصادر فقد انتشرت عناصر القوة العسكرية الإسرائيلية بين الأحياء السكنية في القرية تحت غطاء من طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة، ما خلق حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أن الولايات المتحدة شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، وذلك عقب خرق الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وأضاف الحرس الثوري في بيان لوكالة التسنيم الإيرانية أن القوى البحرية التابعة لها ردت على هذا الهجوم عبر استهداف مواقع لتمركز الجيش الأمريكي في المنطقة. أعلن حكم مقاطعة فولغوغراد بجنوب غرب روسيا أندري في منشور عبر منصة ماكس اليوم عن إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق صناعية إثر غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية. بهذا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن واحد عبر الرقم 78 44 888 66

0: فجهزناها. اعلم اخي المواطن ان من اهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
0: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: أم كيف أصنع؟ إلى أي حال؟
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في هذه الأيام تطل على الأمة الإسلامية ذكرى أليمة، ذكرى حزينة، ذكرى حادثة أدمت قلب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأدمت وألمت وأحزنت قلب فاطمة الزهراء بضعة رسول الله، ومن كان غضبها من غضب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. حينما نتحدث عن هذه الذكرى الأليمة والحزينة التي تؤلم قلب كل إنسان مسلم، لأن من يتألم للحسين هو رسول الله، من يحب الحسين هو رسول الله، من يأمرنا بالاقتداء بالحسين وبمحبة الحسين هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فمن كانت علاقته برسول الله قوية ستكون علاقته بالحسين قوية، ومن هو منفصل عن الحسين هو لا شك منفصل عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن رسول الله ربط ما بين محبته ومحبة الحسين، بل وقرنها بدعوة أن يحب الله كل من يحب الحسين، بمعنى أن من لا يحب الحسين لن يتألم لما وقع للحسين، ومن لا يحب الحسين لن يحبه الله سبحانه وتعالى. أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين. لو تأمل الإنسان المسلم هذه العبارة، هذا الحديث من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا فهم أن الحسين جزء من رسول الله، بمعنى أنه يمثل رسول الله، يمثل منهجية رسول الله، يمثل حكمة رسول الله، يمثل الهدى الذي حمله رسول الله، يمثل الإيمان الذي جاء به رسول الله، يمثل الرسالة الإلهية، يسير في خط رسول الله، ووارث القرآن ووارث الإيمان ووارث الرسالة وقرين القرآن، والذي رباه رسول الله وشد إليه رسول الله، وأحد الصادقين الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما أسوأ أن يسقط ذلك الصادق ابن الصادقين وجد الصادقين شهيدا في ساحة هذه الأمة التي أمرها الله أن تكون مع الصادقين، أن تتمسك بالصادقين، أن تقتدي بالصادقين، أن تناصر الصادقين. وإذا بالصادقين أولئك يسقطون شهداء بسيوف محسوبة على الإسلام وفي ساحة أمة الإسلام. فالحسين كان ولا زال رمزا عظيما للإسلام، إماما هاديا للمسلمين جميعا، لا يمثل حزب، لا يمثل مذهب، لا يمثل طائفة، لا يمثل جغرافيا. استشهد الحسين قبل أن تظهر هذه المذاهب الموجودة في ساحة الأمة، وكلام رسول الله يدلنا على من هو الحسين ومن الذي يجب أن يكون قدوته الحسين. عندما يقول حسين مني فمعناها أنه يمثل النبي، فمن كان يرى أن رسول الله يمثله سيقتدي بالحسين في ثورته، في عزته، في إيمانه، في إخلاصه، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في حركته ضد الطواغيت، تلك الحركة التي مثلت مسارا رسمه الحسين عليه السلام في خط رسول الله وخط الأنبياء ليكون ثورة على الطغيان إلى يوم القيامة، ليضع للمؤمنين منهجا أنه لا يجوز السكوت ولا يجوز الخنوع ولا يجوز الخضوع للطغاة وللمجرمين. فالحسين قدوة والحسين امتداد للإسلام الأصيل النقي، والحسين رؤية والحسين تطبيق، والحسين قول وفعل، الحسين خلق، الحسين موقف، الحسين روحية، والحسين سلوك. ولذا فإننا يجب أن نتطلع إلى الحسين في ذكرى استشهاده. قد لا يكون حديثنا عن الجانب العاطفي، لأن الجانب العاطفي حينما يركز عليه الإنسان قد يؤدي إلى أن يحزن الإنسان ويقتصر في علاقته بالحسين على هذا الجانب، ثم لا يقتدي به، ثم لا يتأمل أن جريمة مقتل الحسين تتجدد، وأن الأمة، فالحسين قدوة للأحرار من جميع أبناء البشرية، اقتدى به الكثير من غير المسلمين وعرفوه واستفادوا من ثورته واستفادوا من روحيته واستفادوا من حركته، تحدث عنه الكثير وأعجب به الكثير من غير المسلمين، لأنه مثل الإنسانية بحق، مثل الفطرة، مثل العزة، مثل قوة الشخصية البشرية التي خلقها الله، والفطرة السوية السليمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ومثل عزة الإيمان وعزة الإسلام. فنحن حينما نحيي هذه المناسبة نتألم فعلا ونحزن لحزن رسول الله لجريمة ربما هي الأبشع في تاريخ الإسلام، استهدف فيها آخر من يرتبط بآخر الأنبياء، بخاتم الأنبياء، ابن بنت خاتم الأنبياء، من كان في ذلك الزمن هو الوحيد ابن بنت نبي على وجه الأرض. فالقضية مؤلمة محزنة لكل إنسان مؤمن، ولكن أيضا نقتدي بالحسين في ثورته، في عزته، في حركته، في إبائه، لأن حركة الحسين حافظت على الإسلام الذي كان يراد له أن يطمس تماما، يراد له أن يصبح رسما لا أثر له ولا نتيجة له، ولكن الحسين رفض إلا أن يواجه، أن يتحرك، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى لو سفك دمه فسيصبح وقودا للإسلام ودافعا للمؤمنين في كل زمان ومكان، ليتحركوا ثوارا ضد الطغاة وضد الطغيان. الإمام الحسين هو أحد من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام الحسين هو أحد من قال فيهم الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الإمام الحسين هو أحد من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الإمام الحسين دارت حوله الآيات التي قال الله تعالى فيها: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإمام الحسين يمثل موقع الصدارة، المكان العالي، المكان السامي والراقي. يجب أن لا ينزعج أي إنسان مسلم من الحديث عن الحسين، لأن رسول الله يرتاح للحسين ويحب الحسين ويريد أن يسمع الإشادة بالحسين، لأن من المحبة لرسول الله أن نحب الحسين، ومن المحبة أن نتحدث عن الحسين، لأنه قرين القرآن يمثل الإسلام ويمثل وارثا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فله المكان السامي والراقي في كثير من آيات القرآن الكريم، في الآيات التي تحدثت عن أولياء الله، عن الأخيار من عباد الله. الآيات التي تحدثت عن مواصفات المؤمنين، مواصفات المجاهدين، مواصفات الصادقين، مواصفات المتقين، مواصفات الأبرار، له مرتبة عليا، له مكانة كبرى من تلك المواصفات، لأنه يمثل الإيمان، يمثل الإسلام، يمثل الجهاد والمجاهدين والصدق والصادقين والتقوى والمتقين، ويمثل الأبرار والأخيار، ويمثل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فمن أهم ما يجب أن نستفيده في ذكرى عاشوراء وذكرى ثورة كربلاء في وجه الطغيان، وأن نعرف أننا نعيش الوضعية نفسها، وأن في كل أرض كربلاء، وأن كل ثائر حسين، وكل طاغية يزيد، وأن المؤمنين يجب أن يقتدوا بالحسين في ثورتهم ومواجهتهم اليوم لأكبر الطغاة والمجرمين، أمريكا وإسرائيل وأوليائهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20-29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذن فلا يحزنه اعوجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون، فدعهم لغيهم، فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين، إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصيص نور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر

0: يهدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى. إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فالذي فطر الناس واحد وإليه الناس ترجع وتحشد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم بتكذيبهم ليسوا بمعجزين بل إلى الله يرجعون ليجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: لي عندك رجاء يا إمام الأمة، فأرجو ألا تخيب رجائي.
3: وما رجاؤك يا حفيد زيد بن حارثة؟
2: يا إمام، حياتك حياة للأمة، فدع القتال لنا وانتظر نصرنا بإذن الله.
3: الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
4: الله أكبر،
5: لبيك يا إمام الأمة.
4: يا منصور أمر،
6: قاد الإمام زيد أنصار الحق والعدل لمواجهة أنصار البغي والضلالة، وكان يرى أصحابه بعين الحب والتعظيم، فقد ثبتوا وأبدوا من البطولة ما أذهل الأعداء وأربك صفوفهم. جميعهم تمنى الشهادة، وجميعهم حمل بشائر النصر. على أيديهم حرر المحاصرون في المسجد، ورفعت الصرخة من مئذنتها، وطرد الأعداء وقائدهم المنافق الريان بن سلمة، ففر ومن معه في هزيمة ومذلة، وبعون الله طهرت دار الرزق من دنس الطغاة.
7: أف لك من صاحب خيل يا ريان بن سلمة، لقد كنت أسوأ من الحكم بن الصلت.
8: سر الهزيمة ليس في قيادتي يا سيدي.
7: ففيما إذن يا ابن سلمة وقد عجزت عن زيد وصحبه وأنت في خيل أهل الشام؟
8: سر هزيمتنا في تخاذل من تسميهم خيل أهل الشام وعدم ثباتهم.
7: تبا لك، أتعيب النخبة من جيوش الخليفة هشام بن عبد الملك؟ أتريد أن تلقي سبب فشلك وسوء قيادتك على عاتق جند أمير المؤمنين؟
8: لا أقول هذا متنصلا عن مسؤوليتك،

0: قائد للجيش.
1: ولن تصبح قائدا بعد هزائمك اليوم يا ابن سلمة يا عباس بن سعد المزني.
2: أمرك يا سيدي والي العراق.
1: إذا كان الغد فتقدم بالجند من أهل الشام وقاتل زيدا وأصحابه.
2: أشكر لك ثقتك بي، وبإذن الله سأكون عند حسن ظنك.
1: وحذاري حذاري أن يكون يومك كيوم الريان بن سلمة.
2: سأعمل جاهدا لتحقيق النصر إن شاء الله.
1: وأنت يا ابن سلمة أريد أن أعرف منك أمرا.
0: ماذا يا سيدي الوالي؟
1: من أشد أصحاب زيد تفانيا في القتال واستماتة في الدفاع عنه؟
0: والله يا مولاي ما رأيت أحدا منهم إلا وهو أشد الناس حرصا على أن يقتل قبل الآخر، إنهم يتسابقون إلى الموت بين يديه.
1: أصمت أيها الأحمق، والله لو سمعك الجنود لزرعت فيهم الهزيمة. أنا إنما سألتك عن من يعتمد عليه زيد.
0: أعتقد يا مولاي أنهما نصر بن خزيمة ومعاوية بن أسحاق.
3: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق دثاره. إضافة إلى ما سمعتم يا أنصار الحق أقول، إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلئن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. وعليكم بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا. عباد الله، لا تقتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق. يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. فلنقم عباد الله للسجود والركوع والتسبيح في هذه الليلة، ومن ثم نعد العدة ونجهز أنفسنا لمعاودة الجهاد والقتال، وما النصر إلا من عند الله.
4: كأن الأخبار الآتية من العراق لا تأتيكم أيها الأغبياء،
5: بل تأتينا تباعا يا أمير المؤمنين.
4: وكعادتكم دائما، اطمئن يا أمير المؤمنين، حربنا ضد زيد بن علي تبعث على الارتياح يا خليفة المسلمين، وتلفقون الأكاذيب وتصنعون انتصارات وهمية في مخادعة وزور وبهتان.
5: لقد أرسلنا إلى جندنا في العراق دعما كبيرا من جند الشام،
4: ولكن لم يهزم جيش زيد بن علي حتى الآن.
5: هل ترى يا أمير المؤمنين أن نعززهم بدعم أكبر؟
4: أريد القضاء على زيد بن علي وأنصاره حتى لو أفنيت جندي وأخليت جميع خزائن الخلافة الأموية. هيا نفذوا ما أقوله.
6: أتتباهون بزهرائكم وزوجها علي وأبنائهما وأحفادهما جميعهم تحت نعلي.
7: استدعوا هؤلاء الفسقة لنصرتكم، عليهم اللعنة جميعا.
8: أما من أحد يغضب لبنت رسول الله وأهل بيته؟ أتسمعون ما يقوله هذا الفاسق من شتائم؟
9: بلى يا نصير الحق، فالله لأقطعن رأسه. لبيك يا ابن رسول الله.
10: حييت يا سعيد بن خيثم. بعبيد رسول الله. أعداؤكم يتخاذلون، ومنهم من يولي الأدبار. النصر صبر ساعة يا أنصار الحق.
6: اقتلوا أعداء الخلافة الأموية، اقتلوا من يتبجحون بزهرائهم. أين هذه الزهراء؟ وأين علي بن أبي طالب؟
10: ها هو الإمام علي قد أرسلني لقتلك أيها المنافق.
6: من؟ الفارس سعيد بن خيثم؟
10: أتسب آل بيت رسول الله الزهراء أيها الفاسق؟
6: وماذا تريد يا سعيد؟
10: أريد قطع رأسك قبل لسانك.
6: بارزني إن استطعت.
10: لست أهلا لمبارزة سعيد بن خيثم، فخذها من نصير فاطمة الزهراء.
6: قتلتني يا سعيد.
10: إلى جهنم أيها الفاسق.
11: الله أكبر.
3: الحمد لله، بعون الله وهمتكما وعزيمة جيشنا انتهت معركتنا اليوم وكفتنا الراجحة.
5: هذا بفضل الله تعالى ونصره للحق. لكن أريد بل
3: ما الأمر يا حفيد زيد بن حارثة؟ لم أرك متلكئا في الحديث إلا اليوم.
5: أخبر الإمام بما جئنا من أجله يا نصر بن خزيمة.
12: رأيناك في المعارك يا سيدي شديد الاندفاع، كأنك تطلب الموت غير حريص على حياتك.
3: ولماذا لا تقول أطلب الشهادة للموت يا نصر؟
12: أرجو المعذرة يا إمام، فالأمة أحوج ما تكون إلى حياتك يا حليف القرآن، ولهذا من واجبنا حمايتك وادخار حياتك لمصلحة الأمة.
3: أشكر حرصكم على حياتي، رغم أني أحرص على الشهادة أكثر من الحياة. ولكم أن تعلموا أيها القادة أن الدفاع عن الحق ونصرة الأمة المستضعفة أمر لا يقبل التراجع أو إعادة النظر فيه.
5: جعلنا فداك يا حفيد رسول الله، نحن لا نطلب منك التراجع أو إعادة النظر، ولكن نأمل أن تترك لنا مواجهة الطغاة ومقارعة الطغيان وتحمل كل ما يترتب على الدفاع عن الحق.
3: تريدون أن تظفروا بالشهادة وأحرم أنا منها؟ لا لا يا محبي آل رسول الله، آل رسول الله لا يتركون أنصارهم تروسا لحمايتهم، لهذا لابد أن أكون في طليعة المجاهدين ضد الطغاة الفاسدين.
12: كنا نعلم صعوبة إقناعك بما جئنا من أجله.
3: أكرر شكري لكم لحرصكم على حياتي. والآن أخبراني، هل ما زال المدد مستمرا لأعداء الله من الشام؟
5: نعم يا إمام الأمة، وكأن الطاغية هشام بن عبد الملك قد سخر جميع جيش الشام لمواجهتنا، بل استنفد خزينة بيت المسلمين لشراء المنافقين.
3: لا بأس لا بأس، سنستعين عليهم بالله والتوكل عليه.

0: كيف وجد القائد العباس بن سعد المزني المدد من لدى الخليفة بالشام؟
1: الآن أستطيع أن أبشرك برأس زيد بعد طرفة عين من بدء معركة الغد.
0: لا تبالغ في التفاؤل يا عباس.
1: كيف لا أبالغ يا سيدي، وبريق الدينار والدرهم وبهرج الجاه والمنصب قد دفع العدد الأكبر من أنصار زيد إلى نقض عهودهم ومبايعتهم له.
0: إذن هي كما يقولون كربلائية أخرى.
1: هم يسمونها حسينية يا سيدي.
0: ليتني أرى حالة زيد بن علي الآن.
1: ستراه غريبا يبحث عن أنصار.
2: لقد كان الإمام زيد بالفعل غريبا، مدركا أن الغريب هو النفيس في هذه الدنيا، إنه الذهب في عالم كل ما فيه تراب. وقد أدرك الخيانة والغدر والخذلان ممن أعماهم بريق المال وملذات الحياة عن الحق والعدل والمساواة، وتحول هؤلاء إلى جمع رهيب من الأفاعي. لم تغرق عيناه في هذه الدوامة السخيفة، ولم ترهبه رؤية الخيول الضابحة من بلاد الشام، بل قرر الاستمرار في ثورته حتى وإن أخبر مسبقا بأن أعوادا صلبة تنتظره بكناسة الكوفة. فكان الجمع وكانت المعركة.

0: سيدي إمام الأمة، أريد أن تفسر لي ما نشهده من انضمام العديد من الناس إلى صفوفنا،
1: خاصة بعد وصول المدد المالي والإغراءات الأخرى من الشام، أليس كذلك يا أبا الجارود؟
0: بذكائك وفطنتك يا سيدي أدركت المغزى من تساؤلي.
1: لا أريد أن أعاملهم بالشك في نواياهم، لكن لا أخفي عليك يا أبا الجارود خشيتي من أن يكونوا مندسين في صفوفنا، فمن طبيعة هؤلاء الطغاة استئجار الخونة والمنافقين بهدف خديعتنا وشك صفوفنا أثناء معاركنا.
0: وكيف ترى في أمرهم يا سيدي؟
1: لا نستطيع أن نقطع في أمرهم ما لم نرى منهم ما يثبت غدرهم وخيانتهم.
0: ولكن معركتنا الكبرى غدا.
1: لا يهمني أمر هؤلاء بقدر ما يهمني أمر من بايعنا وادع إخلاصه لنا، حتى إذا رأى بريق المال وبهرج الجاه والمنصب الأموي سرعان ما تحول إلى جيش البغي والطغيان.
0: فدتك نفسي يا ابن رسول الله، تالله لو لم يكن في الميدان إلا أنا وأنت لجالدت العدو حتى الشهادة.
1: بورك فيك وفي القلة من أمثالك. علينا الآن أن نأخذ استراحة المحارب، فيومنا في الغد يوم عصيب.
2: الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد.
3: الله أكبر، خذول بني أمية تتراجع مرتبكة.
4: جالدوهم يا أنصار الحق، الكفة راجحة لمصلحة قوى الإيمان.
3: نكاد ننتصر على أعداء الله.
5: من أحب الحياة عاش بليلا.
6: تدارك الإمام يا نصر بن خزيمة.
7: سأبديه بروحي يا ابن إمحاص، خذها يا عدو الله.
8: ألا ترى شجاعة الإمام زيد وبسالته يا رجل؟
9: إنها شجاعة نادرة. ألا ترى يا رجل؟ السهام تمطر جند الحق.
8: أجل، إنها الخيانة، إنها الخديعة ورب الكعبة يا رب.
7: خذها يا عدو الله من نصر ابن خزيمة. ها،
10: أما أنا يا نصر فسأنال بقتلك الجائزة.
7: كذبت يا عدو الله. ها.
10: أترى الآن أين رجلك يا نصر؟
8: سبقتني إلى الجنة، ولترى أنت أين سيذهب رأسك يا نائل.
10: يا ابن خزيمة،
8: بل أرسلتك إلى الجحيم يا نائل ابن بروة. أما أنا فإني أرى الشهادة قد أذنت، فإلى الجنة بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
10: القائد نصر بن خزيمة ارتقى شهيدا.
11: هنيئا له، فقد فاز فوزا عظيما.
12: ويلي، ماذا أرى؟ القائد معاوية بن إسحاق ارتقى شهيدا هو الآخر.
11: إنها الخيانة، رماة العدو تمطر المجاهدين بوابل من السهام.
12: الحذر الحذر، أعداء الله يصوبون جل سهامهم صوب الإمام زيد.
11: هيا بنا نقل الإمام بأجسادنا.
12: يا ويل الحق وأهله.
13: ماذا؟ سهم غادر أصاب الإمام في غرفته الطاهرة. احملوا الإمام، احملوا الإمام إلى خيمة الطبيب، احموه بأجسادكم،
11: احموه.

0: فدتك نفسي يا إمام الأمة.
1: شفاك الله يا حفيد رسول الله.
2: سنظل نطارد الظلم والطغيان جيلا بعد جيل، سنسير على نهجك ونهج آل بيت رسول الله حتى قيام الساعة.
3: أفسحوا الطريق ليحيى بن الإمام زيد وأبناء عمومته.
4: أبي، أبي، نفسي فداك يا أبي.
5: بني، بني يحيى، لقد صعدت كثيرا وأنت تمتطي فرسك تقارع الظلم في شجاعة وبسالة،
4: وسأظل كذلك يا أبي، أمضي حسب نهجك ونهج آل بيت رسول الله.
5: بورك فيك يا بني، كم أنا سعيد وأنا أرى أبناء عمك حولي. هذا محمد بن عبد الله بن الحسن.
4: نعم يا أبي.
5: وهذا عبد الله بن علي بن الحسين.
1: نعم يا إمام الأمة.
5: وهذا العباس بن ربيعة.
6: نعم، فداك أبي وأمي يا إمام الأمة.
4: هل نزعت السهم عن غرة أبي أيها الطبيب ليخف ألمه؟
1: الحقيقة أنا
5: تكلم أيها الطبيب، لماذا لا تنزع السهم من جبيني؟ فالألم يزداد.
4: ما الأمر أيها الطبيب؟ حاول أن تفعل لأبي شيئا.
1: يا بني، ليس بين الإمام والارتقاء شهيدا إلا نزع هذا السهم الذي بلغ الدماغ.
4: أبشر يا أبتاه، تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون.
5: الحمد لله، ولكن أخبرني يا بني، ما الذي ستصنعه من بعدي؟
4: أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي.
5: افعل يا بني، فإنك والله لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. جاهد يا ولدي، جاهد يا ولدي الحبيب، فإن قتلاك لفي الجنة وقتلاهم لفي النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: إلى جنة الخلد

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وهذا موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحهما إثر قصف للعدو الصهيوني، بينما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية اليوم بأن مدفعية وآلية العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما حصرت آلية عسكرية برفقة قوات راجلة منزل مواطن فلسطيني جنوب شرقي المخيم وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة. وفي جنوب القطاع واصلت مدفعية العدو قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بينما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة باتجاه شرق المدينة مع استخدام قنابل صوتية واستمرار إطلاق النار في المنطقة. وفي شمال القطاع أفادت الوكالة بأن عددا من آليات العدو نفذت توغلا محدودا في منطقة الترنس داخل مخيم جباليا تزامنا مع إطلاق نار في المكان. في الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها، إلى جانب إغلاق طرق وتحويل مباني سكنية إلى ثكنات عسكرية. أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية من 9 آليات في قرية جملة في منطقة حوض اليرموك في ريف المحافظة الغربي. ووفقا للمصادر فقد انتشرت عناصر القوة العسكرية الإسرائيلية بين الأحياء السكنية في القرية تحت غطاء من طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة، ما خلق حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أن الولايات المتحدة شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، وذلك عقب خرق الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وأضاف الحرس الثوري في بيان لوكالة التسنيم الإيرانية أن القوى البحرية التابعة لها ردت على هذا الهجوم عبر استهداف مواقع لتمركز الجيش الأمريكي في المنطقة. أعلن حكم مقاطعة فولغوغراد بجنوب غرب روسيا أندري في منشور عبر منصة ماكس اليوم عن إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق صناعية إثر غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية. بهذا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نظراً للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقسى على صنعة الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888866.

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية. شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
2: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
4: برع. ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار،
1: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمن واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال أعلن اليمن التعبئة العامة، وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي، والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيداً عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تحت لهيب صيف خانق لا يرحم تعيش مدينة عدن والمحافظات المحتلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والخدمية في تاريخها الحديث، في ظل تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعة الغضب الشعبي نتيجة الانهيار المتواصل للعملة وتدهور الخدمات وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتنامي الاغتيالات والصراعات المسلحة منذ سنوات.
2: يا عالم اسمع اسمع،
3: يا عالم اسمع اسمع،
2: شعب القنب لن يخضع،
3: يا عالم اسمع اسمع،
2: شعب القنب لن يخضع،
3: يا
2: سعودي يا غدار، ارحل بالأرض الأحرار، يا سعودي يا غدار، ارحل بالأرض الأحرار.
4: عدن وسيئون على صفيح ساخن، صراع الوصاية يتفجر من جديد. قوات موالية للسعودية تقتحم ساحة العروض في عدن وتطلق النار لتفريق أنصار الانتقالي الموالي للإمارات، فتخلف إصابات وتصاعد الفوضى والتوتر.
5: الوضع اليوم متوتر طبعا في عدن بعد إسقاط صورة الزبيدي البارح وإطلاق النار عليها وإحراقها وهكذا كذا من الأخير، لأنه في هناك جهات تدعم هذا الفوضى، هناك جهات تمول وجهات تدعم ومؤامرة دولية، الموضوع ما هو بيد دولة الهلافي.
4: وفي سيئون يتكرر المشهد، نقاط عسكرية ومنع للحشود واعتقالات بحق مواطنين في محاولة لفرض السيطرة ضمن صراع الرياض وأبو ظبي عبر أدواتهما على النفوذ والثروة.
6: جاءوا حفافيش الظلام في 40 ودلعوهم ويتنغموا، يريدوا ينكروا ان في احتلال، الاحتلال موجود، شوف ايش بايش ضربونا.
4: هكذا تدار المحافظات المحتلة بين وصاية وقمع سعودي وفوضى إماراتية وصراع أجنحة لا ينتهي، بينما المواطن هو الضحية يدفع الثمن أمنا ومعيشة واستقرار، وتصبح أرضه وثرواته ساحة مفتوحة للنهب والاستنزاف.
0: مع اتساع مشهد الأزمات المعيشية والاقتصادية تتكشف فضائح فساد المرتزقة على وسائل الإعلام بملايين الدولارات بينما يموت المواطنون من الجوع وانهيار الخدمات.
7: وثائق متداولة منسوبة إلى مكتب المرتزق العالمي تكشف جانبا جديدا من التفاضح المتبادل بين الأطراف الخاضعة للإمارة السعودية الإماراتية في ظل اتساع الخلافات داخل معسكر أدوات العدوان عاما بعد آخر. الوثائق المنشورة تشير هذه المرة إلى المرتزق رشاد العليمي المحسوب على معسكر السعودية داخل ما يسمى مجلس القيادة، وتعرض طلبات صرف بمبالغ كبيرة بينها أكثر من 150 ألف دولار لتغطية رحلة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى نحو 924 ألف ريال سعودي لمطالبات مالية مرتبطة بشراء كمية من العسل من إحدى شركات إنتاجه وسط تداول واسع للملف بوصفه نموذجا لإنفاق مترف في مناطق تعصف بها الأزمات المعيشية والخدمية.
8: مشاهدين، أعمال فساد ونهب واستغلال للسلطة إضافة إلى نهب الأراضي.
7: الفساد في أوساط المرتزقة لم يعد أمرا خافيا بعد أن خرجت تقارير أممية رسمية تتحدث عن فساد بأكثر من مليار دولار في سنة واحدة، وما خرج مؤخرا بات تصفية حسابات سياسية بين أدوات الاحتلال، حيث يستخدم كل طرف ما بحوزته من وثائق لإضعاف خصومه.
9: حتما سترحل هذه الحكومة وسترحل الوصاية السعودية،
10: مؤكدا ثبوت تورطه في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام، شملت سيطرته على قطاعات نفطية حيوية في الجنوب
11: بتكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والثراء الغير مشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزبيدي.
7: هذا التفاضح يعكس الفساد المستشري في أوساط الأدوات التي يديرها النظام السعودي ومن قبله الإماراتي، أدوات تقول إنها سلطة، فإذا بها ورقة تطرح على طاولة الولاءات الخارجية، وفي المحصلة يدفع المواطن في المناطق المحتلة عبر انهيار الخدمات وتدهور الكهرباء والمياه وتوقف المرتبات واتساع الفقر، بينما تتكشف من حين لآخر نفقات ومطالبات مالية تكشف حجم الانفصال بين معاناة الناس وسلوك الطبقة التي لا تزال تتخذ من الفنادق في الرياض وأبوظبي مقرا دائما للإقامة.
0: أدوات الرياض وأبوظبي تتصارع والفوضى تضرب المحافظات المحتلة، والسعودية تدير الجنوب بريموت الفوضى والاقتتال بهدف تفكيكه وتمزيقه وإبقائه تحت سيطرتها ليسهل لها التحكم بثرواته النفطية والغازية وممراته الحيوية. في حضرموت انفلة أمني متصاعد وصراع مفتوح بين أدوات الاحتلال على المناطق النفطية والموانئ، بينما تتعمق الأزمة الخدمية والمعيشية بصورة غير مسبوقة.
12: الجنوب يشتعل من جديد، معارك عنيفة تدور منذ منتصف الليل في محيط حقول النفط بمديرية غيل بنيامين في وادي حضرموت.
13: وأفادت مصادر محلية في وادي حضرموت بأن المواجهات تدور منذ منتصف الليل في مديرية غيل بنيامين القريبة من حقول النفط.
12: استهداف مباشر لما تسمى قوات حماية حضرموت الموالية للمحتل السعودي. ورغم غموض الدوافع المعلنة، فإن العنوان الأبرز يبقى الصراع على النفط والثروة اللذين تتنازع عليهما أدوات الرياض وأبوظبي في صراع مستمر منذ سنوات.
14: المهم ريح الحضاري، لكن لا تشتو بس الحرب، تشتو البزابيز، تشتو الصراعات، المشاكل، دعم العناصر.
12: وقبل ذلك بساعات دفعت الإمارات بأدواتها للخروج في سيئون رافعين شعار رفض الوصاية السعودية في احتجاجات جديدة في أعقاب حملة سعودية كسرت فيها الفصائل الإماراتية مطلع العام. وفي عدن الحال لا يختلف، إذ تجددت الاشتباكات المسلحة بين أدوات أبوظبي والرياض في تكريس للصراع المحتدم على المواقع والمقرات ومراكز النفوذ. انفلات أمني متصاعد وصراع مفتوح في المناطق المحتلة على الأرض وفي الموانئ وعلى حقول النفط، بينما يبقى المواطن هو من يدفع الثمن، أمنا مفقود وثروات منهوبة وبلدا يستنزف ويدمر، فيما تواصل الإمارات والسعودية العبث بمستقبل البلاد.
0: كيان العدو الصهيوني ينشر قواته في إقليم أرض الصومال وبالقرب من باب المندب، وصنعاء تحذر من أي تواجد صهيوني في المنطقة قد يؤثر على أمن الملاحة البحرية.
15: ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني أن إسرائيل قد نشرت قوات عسكرية محدودة في إقليم أرض الصومال، وذلك في إطار مساعيها المتصاعدة لتثبيت نفوذ دائم لها عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. ونقل الموقع في تقريره عن مسؤول صومالي كبير قوله أن إسرائيل نشرت مجموعة صغيرة من قواتها تتألف من 50 جنديا، وذلك بعد وقت قصير من الاعتراف الرسمي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة. وقال المسؤول الصومالي: وفقاً لتقاريرنا الاستخباراتية، اختار الجيش الإسرائيلي جنوداً إسرائيليين من أصول أفريقية، خصوصاً الإثيوبيين، حتى لا يلفت الانتباه إليهم، ولكي يندمجوا بسهولة أكبر مع المجتمع المحلي. وكان ما يسمى بوزير الدفاع في إقليم أرض الصومال محمد يوسف علي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإسرائيليين يقومون بتدريب قوات الشرطة والجيش التابعة للإقليم. وفي وقت سابق كشفت شبكة CNN الأمريكية أن سلطة إقليم أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعاً عسكرياً يتيح للطائرات الحربية الإسرائيلية نقطة توقف محتملة. وذكرت وكالة سبأ الرسمية اليوم أن نائب رئيس الأركان لقوات صنعاء اللواء الركن علي الموشكي التقى المستشار العسكري لممثل المبعوث الأممي إلى اليمن، وأبلغه بأن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديداً وعملاً عسكرياً ضد اليمن والمنطقة. وأضاف الموشكي إن الوجود الصهيوني سيمثل شرارة لتفجير الوضع بالمنطقة، وستكون له تداعيات واسعة على الأمن الملاحي في المنطقة. والأسبوع الماضي
16: زار رئيس سلطة إقليم أرض الصومال إسرائيل،
15: وافتتح سفارة هناك، والتقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي قال إنه كان هناك تعاون سري مع أرض الصومال لسنوات، وأن هذا التعاون انتقل إلى العلن. وقبل أيام نقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن وزير خارجية الإقليم قوله: سنتعاون في أي مجال نرى فيه فائدة للبلدين ويخدم مصالحنا المشتركة، لا حدود لعلاقاتنا وتعاوننا.
1: برايا استعمار، برايا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: القوة طريق الحرية والاستقلال. في ظل استمرار المماطلة السعودية والاستجابة للإملاءات الأمريكية، أعلنت صنعاء التعبئة العامة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال. وقد جاء بيان قوات التعبئة العامة في لحظة مفصلية بالغة الحساسية لتدشين خارطة طريق جديدة عنوانها الجاهزية المطلقة والتحرك الشامل لإنهاء الاحتلال ووضع حد لدول العدوان التي تمادت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني لأكثر من 11 عاماً.
17: وقوفاً أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً وسيادة واستقلالاً، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاماً، وانطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيداً للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً ومساراً لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسمياً وشعبياً، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعاً تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامساً، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل، وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات، ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة.
0: وضع بيان قوات التعبئة العامة تحالف العدوان وأدواته وفي مقدمتهم كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي أمام حقائق ميدانية جديدة لا يمكن القفز عليها، تتمثل بأن الرسالة القادمة من صنعاء تؤكد فشل الرهان على اختراق الجبهة الداخلية، وأن الخيارات الميدانية للقيادة الثورية والسياسية باتت اليوم أكثر اتساعاً وجرأة، لتبقى الأيام المقبلة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال تدك عروش المستكبرين وتنتزع الحقوق والثروات مهما عظمت التضحيات. وصنعاء رغم أنها تمد يدها للسلام وتتعاطى مع مرحلة خفض التصعيد دبلوماسياً مع الرياض، تؤمن في الوقت نفسه بأن القوة والبناء هما الضمانة الحقيقية لصنع سلام مستدام، خاصة في ظل استمرار المماطلة السعودية. وبهذا ليس أمام الرياض سوى أن تختار بين خيارين، إما البقاء في وضع يهدد طموحاتها ومصالحها الاقتصادية وأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية، أو الاتجاه نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية التي يراها اليمنيون ويراها العالم بأسره حقوقا طبيعية ومشروعة ينبغي الوفاء بها.
18: نعيش اليوم أحرارا، هذا أكبر وأعظم مكسب، ونسعى لأن يستعيد كل شعبنا هذه الحرية، وليس فقط في هذه المناطق والمحافظات التي لم يتمكن الأعداء من احتلالها. نسعى لأن يكون الاستقلال حالة قائمة مستمرة ثابتة مستقرة لكل بلدنا، ثم أن نبني بناء على ذلك على صرح عظيم، صرح فولاذي، صرح مبني على أسس راسخة بجذورها في أعماق الأرض، نبني على ذلك الحضارة، نبني على ذلك النهضة، نبني على ذلك واقعا صحيحا مؤسسات دولة قائمة ومستندة على أساس صحيح تجعل مقدم مصالح شعبها في المقدمة قبل كل شيء، قبل الاعتبارات والمكاسب الشخصية والفئوية والحزبية والمناطقية الضيقة. تؤمن بكل شعبها، تؤمن بكرامة.

0: جديدة من المواجهة. خياره واضح وهو إنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق. فما هي خيارات السعودية وما هي أبعاد المرحلة؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها وللوقوف على آخر المستجدات والأوضاع في المحافظات المحتلة، يسرنا أن نستضيف العميد فواز السلمي الخبير العسكري والسياسي في برنامجنا الأسبوعي برع يستعمار.
1: مرحبا بكم.
0: حياكم الله. عميد فواز، حمل بيان قوات التعبئة العامة دلالات وأبعاد سياسية وعسكرية كثيرة، مجسدا الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومعلنا الجاهزية الكاملة لرفض الجبهات والمضي في أي خيارات تتمثل أهمها بأن الخيارات الميدانية للقيادة الثورية والسياسية باتت اليوم أكثر اتساعا وجرأة، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال. برأيكم عميد فواز، هل ستتجاهل السعودية بيان السيد القائد وبيان قوات التعبئة العامة كما تجاهلت من قبل التحذيرات السابقة وهي تدرك جيدا أنها لن تستطيع المواجهة العسكرية، أم أنها ستظل تماطل في استحقاقات السلام؟ وكيف تقرأون بنود هذا البيان ولغة الخطاب الموجهة للسعودية؟ وهل السعودية بسياستها العدوانية لن تترك لنا خيار سوى أن ننتزع حقوقنا بالقوة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن بيان التعبئة العامة هو امتداد واستدامة من كلمة وخطاب الأخ قائد الثورة في ذكرى العام الهجري الجديد، الذي هو مضمونه النصرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. ونحن لا نبدأ أي عام هجري دون أن ندرك ما معنى النصرة لله ورسوله، وما معنى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا تتجسد من خلال هذا البيان الذي أتى امتدادا لخطاب السيد القائد، بيان واضح صادر عن قوات التعبئة العامة. التعبئة العامة، أولا إذا أردنا أن نفهم ما معنى التعبئة العامة، هناك من لا يريد أن يفهم ما معنى التعبئة العامة. التعبئة هي الملء، وتعني في العلم العسكري استكمال الملاك البشري والمادي من العدد والعتاد لإكمال الجاهزية، وهو تعبئة عامة للشعب. وهناك مفردات واضحة في البيان صادرة، أتت في البند الأول عندما قال الجهوزية الكاملة والفورية وفقا لتوجيهات قائد الثورة لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين. إذن التعبئة العامة هنا هي لإسناد الجيش، والجيش هو القوات المسلحة، فالتعبئة العامة ستكون للشعب كامل، هي تعبئة عامة في إطار الشعب، وتعني الانتقال من ما يسمى في درجات الجاهزية في الجيش الاستعداد القتالي العادي إلى العالي إلى الكامل، وهي تعبئة كاملة للشعب، تأتي فيها حشد الطاقات، ويأتي فيها الاستنفار الكامل، ويأتي فيها إعلان الجهوزية التامة. هذا من جهة. أما من جهة ماذا يعني للسعودية أو ماذا سنقوم به في إطار الخصم السعودي وماذا يجب عليها أن يفهم هذه الرسالة، لا شك أنه يعلم أنه أمام تنفيذ ملفات اقتصادية وسياسية وعسكرية تم التفاوض بشأنها وتم اللقاءات بشأنها وتم تحذيره بشأنها من خلال القيادة العليا مثلها بالأخ قائد الثورة، من خلال القيادة السياسية العليا مثلها بالمجلس السياسي الأعلى، من خلال الحكومة، من خلال وزارة الخارجية، أيضا مكتب قائد الثورة في عمان الأخ محمد عبد السلام. لكن هناك تهرب وهناك تنصل، وهذا التهرب والتنصل من الخصم السعودي هو ما دفعنا في اليمن وفي المجلس السياسي الأعلى إلى إعلان هذا البيان والمجيء بهذا البيان الذي هو رفض للقوات المسلحة والشعب في جاهزية تامة لانتزاع هذه الحقوق.
0: نعم. هل ستضطرنا السعودية لأن أخذ الحقوق بالقوة

0: أم أنها ستدعن لما جاء في البيانات ولتحذير قائد الثورة الأخير الذي تحدث فيه، يعني الذي طلب من خلاله أن تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية؟ وهذا يدل أن الإنذار الأخير قد تم إطلاقه للسعودية، وما عليها إلا أن تلتقطه أو أن تتحمل النتائج.
1: صحيح، نحن لا نسعى للحرب، ولا أحد يريد أن يسعى للحرب، ولكن الحرب عندما تفرض وقد فرضت علينا، ونحن في إطارها 10 سنوات من العدوان والحصار والتدمير وإنهاء المقدرات وطمس دولة وإنهاء دولة. هذا هو حرب شاملة، وتكاتف مع العدو وأزره، بل وأشرف على العدو وأشرف على هذا العدو، بل وأعلن العدوان، أعلن العدوان من مقر البيت الأبيض حيث الشيطان الأكبر. ولكن إذا كان سؤالكم بخصوص هل تضطرنا للسعودية لعودة الحرب، عودة المواجهات؟ نحن جاهزون لهذا الأمر، لأن الأحداث علمتنا أن هذا الخصم لا يفهم، حيث أنه لا يعتمر بأمر نفسه، وإنما بأمر العدو الأمريكي والعدو، ومن خلفه العدو الصهيوني. هؤلاء هم الذين يديرون هذه الحرب، وهم الذين يديرون هذه الملفات، وهم الذين ممسكين بزمام الحرب في المنطقة، سواء أن محور الجهاد والمقاومة بقيادة الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران قد نالوا من هذا العدو كثيرا في الحرب الأخيرة، وقد أرغموه على الهزيمة والتفاوض والاستسلام، وكان ذلك قد جاء في مذكرة التفاهم مع العدو الأمريكي والجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن هنا في اليمن جاهزون، وأمامنا خيارات، سواء في استعادة المحافظات المحتلة جنوبا وشرقا، أو تفعيل الجبهة شمالا باتجاه الحدود مع السعودية في حال لم يجمح للسلم، وفي حال لم يتعامل مع الملفات التي قد تم الحديث بشأنها، وعلى رأسها تسليم الرواتب، على رأسها فك الحصار ورفع الحصار عن موانئ الحديدة وكافة موانئ اليمن، رفع الحصار عن مطار صنعاء، إعادة جبر الضرر ودفع الأضرار، وفي نفس الوقت الالتزام الكامل والوصول إلى اتفاق نهائي يقر دولة سيادية هي الجمهورية اليمنية، تتمتع بكافة التأثير في قرارها وحريتها.
0: هذا صحيح. عميد فواز، وضع بيان قوة التابعة العامة دول الاحتلال والعدوان وأدواتها أمام حقائق ميدانية كثيرة لا يمكن القفز عليها، أهمها فشل تلك الدول في زعزعة الجبهة الداخلية، كما حذرها من أي مؤامرات قد تستهدف البنية المجتمعية، وهو ما راهنت عليه تلك الدول خلال السنوات الماضية بعد هزيمتها وفشلها في المواجهة العسكرية. فهل ما زالت السعودية تراهن على زعزعة الجبهة الداخلية وتحشيد عملائها ومرتزقتها وميليشياتها الإرهابية لمواجهة صنعاء؟ وكيف يمكن تفسير سلوكيات وممارسات السعودية وما تقوم به في المحافظات المحتلة من نشر للفوضى والصراع؟
1: نعم، يفترض بالنظام السعودي أن يأخذ البيان قوات التعبئة العامة ويقرأ بنوده الخمس النقاط، وسيستفيد كثيرا من فهم ما هي أسرار القيادة اليمنية في التعامل مع القضية السعودية. إذا كان هناك من سر، فالسر هو في هذا البيان، خمس نقاط واضحة تبدأ من عند الجهوزية الكاملة والفورية، وتبدأ من عند رفض الجيش وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا. هذا البند رقم واحد. البند رقم اثنين يتكلم بأن هناك قوة مدربة مسلحة مشكلة في قوات التعبئة، بلغت مئات الآلاف من القوات، وبلغت مئات الألوية العسكرية، وأوضحت كذلك بأن التدريب لا زال ساريا وفي التشكيل والتدريب في المرحلة المقبلة، وسيكون في أعلى جاهزية وفي أكثر نشاط، وأن هناك تنسيق وربط بين القوات التعبئة والقوات المسلحة. ولتوضيح هذه النقطة في قوات التعبئة، عندما يتكلم هناك من ربما لا يفهم وكانوا يتكلم عن قوة منفصلة، هناك قوة اسمها قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية. إذا هناك من لا يفهم هذا الشيء فنريد أن نفهمه بأن القوات المسلحة معروفة القوات المسلحة، أما قوات التعبئة فهي الشعب اليمني كامل، هي الشعب اليمني كامل وليست فصيل معين. هي كافة الشعب اليمني، لأن قوات التعبئة واضحة في بيانها بأنها رفد الجيش. رفد الجيش من أين يتم رفض الجيش؟ من الشعب اليمني. إذا التعبئة العامة هنا هي للشعب اليمني كامل، وفي الحقيقة الشعب اليمني كامل هو جند في سبيل الله وهو مجند، وكيف لا يكون كذلك وهو شعب الأنصار الذي يأتي في إطار والذين أووا ونصروا. مهمة الشعب اليمني دائما هي الإيواء والنصرة وهي الإسناد. وهناك كذلك نقطة ثالثة يجب على النظام السعودي أن يفهمها في بيان قوات التعبئة العامة.
0: نعم.
1: والصواب أن يسمي الشعب اليمني هذا البيان، أن يسمي النظام السعودي هذا البيان بيان قوات الشعب اليمني، لأن التعبئة العامة هنا هي الشعب اليمني.
0: نعم.
1: فالبند الثالث واضح، وهو دعوة الشعب اليمني، يتكلم عن الشعب اليمني إلى وحدة الصف وتحسين الجبهة الداخلية والاستمرار في
0: النفير العام والجبهة
1: طوفان الأقصى.
0: نعم.
1: كذلك هناك البند الرابع وهو المهم، وهو هدف وبوصلة الشعب اليمني، كما هو هدف وبوصلة محور المقاومة نظاما كلا على حدة أو كوحدة ساحات. الموقف اليمني يجدد الثبات على المبدأ في نصرة الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: وأن القضية الفلسطينية هي البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الصهيوني إدراك ذلك، كما على الخصم السعودي أن يفهم ذلك أكثر.
0: نعم. عميد فواز، لو عدنا لأبناء المحافظات المحتلة، أبناء عدن يعيشون واقعا مأساويا مريرا في ظل انهيار الخدمات وتفاقم الأزمة الاقتصادية وكذلك انتشار الفوضى وانعدام الأمن، حيث تحولت تلك المدن إلى ساحة للصراع بين عدد من المرتزقة والميليشيات المتناحرة التي أنتجتها دول الاحتلال التي يديروها أو التي بدورها نستطيع أن نقول تنكرت لكل شيء ولم تقدم سوى الخراب والدمار والقتل وسحق مقومات الحياة. وما يحدث اليوم على الأرض ليس مجرد احتلال، بل نستطيع أن نقول هي سياسة إذلال متعمدة وانتقام ممنهج من اليمن واليمنيين. وسؤالي لكم عميد فواز، هل ستستمر الرياض وتستميت في فرض وصايتها التي تضمن بقائها وإبقاء اليمن رهن الوصاية الخارجية، خاصة في المحافظات الجنوبية، واستخدامها كورقة ضغط ضد صنعاء؟
1: كلام سليم وسؤال وجيه. الرياض يجب أن تفهم، لا نأتي فقط من حادثة أمس، مكتب الصحفي ومراسل العربية محمد عيبة في المكلة بانفجار عبوة الأسفة، هذه رسالة للقيادة السعودية رأسا، لأن قناة العربية والحدث تمثل الجناح الإعلام الحربي والعسكري للرياض، ومكتب الصحفي هو رسالة، لا نعلم مصدر هذه الرسالة ومن وراء هذا الحادث، ولكننا نفهم هنا المغزى بأن مكتب هذا الصحفي هو رسالة بأن الإعلام العسكري والإعلام الحربي للقيادة السعودية في جنوب الوطن يجب أن لا يكون موجودا، وأن هناك قوة أخرى. هناك أيضا فريق أممي ربما زار عدن اليوم أو يزورها أو قرر زيارتها لتوثيق الانتهاكات. الانتهاكات مستمرة. نسمع عن فضائع نتمنى أحيانا أنها لا تكون صحيحة، عن اغتصابات، عن ابتزازات للنساء وأسر داخل مدينة عدن ما يسمى بالعاصمة المؤقتة. هذه فضائح، وهذه كفيلة فقط بأن يتحرك جيش، تحرك في يوم من أيام العرب ومن أيام التاريخ الإسلامي جيش أوله في عمورية وآخره في بلدة الروم وعاصمة الروم.
2: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: بين ماض رحل بكل أوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والإيمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا أن زمن الوصاية انتهى، وأن الاستعمار مهما تلون وتبدلت أشكاله وأساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتافي برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار،
5: برع
4: من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك الطيار،
7: برع
2: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
8: وقفة إعلانية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق. عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخير ورويتم بدمائكم الزكية تراب الوطن، ووقفتم في وجه الطغيان صخرا لا تلين، يا من تنحني في حضرة صمودكم الحروف إجلالا، أيها الأحرار أنتم من رفعتم راية لا ذلة في وجه أعتى عدوان، واخترتم درب الشهادة دربا إلى الخلود. أنتم الذين حملتم على عواتقكم هم الأمة، وفي قلوبكم إيمان لا يلين، وفي أيديكم يقين أن النصر حليف الصابرين. مهما تطاول الظلم وتآمرت قوى البغي من أمريكا والصهاينة ومن والاهم، أيها المجاهدون الشرفاء، إنها معركة كرامة لا تهادن، وحرب وجود لا تعرف الاستسلام، وأن الخلاص من الاحتلال أولوية مهامكم وواجباتكم المقدسة، فأنتم سيف اليمن البطار وعينه التي لا تنام في وجه المتربصين. أنتم أيها الأبطال من حول التعبئة العامة إلى زحف عظيم، ومن جعل الدورات العسكرية محاضنة للرجال، والوقفات الكبلية جدارا صلبا أمام المؤامرات، وما وقفتكم في وجه التمدد الصهيوني في الصومال وجزيرة ميون، وتحديكم لكل من يحلم بالسيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، إلا موقف يليق بحماة الأمة، ويؤكد أن اليمن بكم درع للعرب والإسلام، وأن غزة في قلوبكم قبل سيوفكم، وأن كل شبر انتزعته أيدي الطغاة سيعود إلى حضن أمته بناركم التي لا تخبو. أيها المجاهدون الأحرار، أنتم ملح الأرض وروحها، وبكم تشرق شمس الحرية من جديد. ثقوا أن الله معكم، وأن صبركم سيذيب جبال الباطل، وأن دماء الشهداء ستورث الأجيال عزيمة لا تلين، فلا كلت أياديكم ولا وهنت قلوبكم، والنصر حليف موكبكم، حتى ترفرف راية الاستقلال فوق كل شبر مغتصب. يا خير من حمل السلاح في سبيل الله ومن أجل كرامة الإنسان.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن الميزان الأبدي والثابت في تاريخ الوعي البشري والإيماني يقوم على حقيقة أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، وهو المقياس الدقيق الذي ينكشف من خلاله اليوم حال دول الخليج العربي، والتي تتناقض مواقفها بشكل صارخ مع قيم الحق والعدل والإنصاف في تعاملها مع الشعب اليمني. فقد كشف مسار الأحداث ملوك وحكام السعودية على حقيقتهم بعد أن تعمدوا حمل الباطل على أكتافهم ومحاربة الحق وإضمار العداء السافر لأبناء الأنصار في اليمن وحرمانهم الممنهج من حقوقهم المشروعة والإنسانية. فملوك السعودية لم ينصاعوا لداعي الحق، ولم يسلكوا الطريق الذي يضمن لهم ولليمن النجاة والأمن والسلام والاستقرار للشعبين الشقيقين. فقد بلغ الظلم السعودي بحق ملايين اليمنيين ذروته، ولم يعد في يد اليمنيين شعبا وجيشا وقيادة أي حيلة أو وسيلة للتغاضي عن ممارسات هذا النظام الباغي الذي تبني قيادته الحرب وعاصفة العدوان.

0: من سجل الخالدين.
1: إخوتنا رجال قواتنا المسلحة مجاهدين الأعزاء، الشهداء هم العطاء الذي لا ينضب وسخاء الذي لا يكل، وهم بذرة الحاضر وثمرة المستقبل، فهم من جادوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الله دفاعا عن الدين والعرض والوطن، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى مقابل تضحياتهم أعلى درجة ومكانة، وهي الشهادة التي لا ينالها إلا هؤلاء المؤمنون الصادقون والمخلصون مع الله. ومن هؤلاء الشهداء الشهيد محمد سعد محمد الأهجري أبو هيلان. الشهيد محمد الأهجري من مواليد 25/6/1996 أمانة العاصمة، استشهد بتاريخ 24/4/2025 21 من شوال 1446 للهجرة في منطقة نجران. الشهيد من المتطلعين إلى تحقيق النصر، فقد شكلت روح الشهيد كل الأخلاق والأمانة التي جهد من أجلها وهو ما يزال في هذه السن الصغير، فحياته كانت مليئة بإنجازات جمة وخالدة، وستبقى روحه الطاهرة وأرواح كافة الشهداء الأبرار شاهدة على حضورهم الدائم، وستظل نماذج يحتذى بها لنا وللأجيال المتلاحقة. الشهيد محمد الهجري أبو هيلان كان له حضور قوي في أسرته وبين زملائه ومحبيه ومجتمعه، فقد تحلى بروح قتالية شرسة وأرعبت المعتدين بهذا البلد، فقد حرص على أن يمضي على نهج أخيه الشهيد أيمن الذي نال شرف الشهادة من قبله والانتقام لدماء الشهداء الطاهرة، فقد قال رفاق دربه عنه أنه نجح في تذليل أيديولوجيات المستكبرين من خلال العمل الميداني الذي أربك العدو وأفشل مخططاتهم، وقد شارك في عدة جبهات منها جبهة نهم والربوعة ونجران والتي استشهد فيها. الشهيد محمد الهجري قمة في العطاء الناضج، فقد كان يملك وعيا بأهمية التغيير إلى الأحسن والأفضل من أجل ضمان حياة حرة وكريمة عزيزة لشعبنا اليمني العظيم، كما امتاز بمساهمته الفعالة في ترشيد الحوار ونبذ العنف والمكايدات والبعد عن التجريح، فكما فاز في معارك الحوار ومعارك النار فاز بالجنة بفضل ربه الرحيم، فسلام الله على روحك الطاهرة ولا نامت أعين الجبناء.
0: صرخة الشعب.
2: مدى الدهر أنا يمني، دمي يفديك يا وطني، وكل الشعب يحميك في صنعاء في عدن، فهيهات لطاغية إذا جاء ليغزوني، سيلقى مني مسرعه فلله ما أسرعني، إلى ضرب المعادين ومن عبادة الوطن، حسينيون مبدأنا ومن ذا من يكذبني، سنحيي ذكرى عاشورا مدى الأعوام والزمن، ومن نصر إلى نصر نعيد ثورة الحسن، على الطغيان والظلم لأجل العدل والأمن، سنحمي راية الإسلام من الإنس أو الجن.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم في دروس من هدي القرآن الكريم من ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، معنى لا إله إلا الله، ألقاها السيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحقيقة إذا تأمل الإنسان في واقع الناس يجد أننا ضحية عقائد باطلة وثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. الشيء الآخر وهو الأهم، أننا لم نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة بالله. لماذا؟ أليس في القرآن الكريم ما يمكن أن يعزز ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ بلى بلى، القرآن الكريم هو الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلة معرفة بالله، انعدام ثقة بالله هي التي جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فلم يهتدوا بهديه. لو وثقنا بالله كما ينبغي لانطلق الناس لا يخشون أحدا إلا الله. لو صدقنا كما ينبغي وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وعد الله لأوليائه، وعد الله لمن يكونون أنصارا لدينه، ما وعدهم به من الخير والفلاح والنجاح والسعادة والعزة والكرامة والقوة في الدنيا، وما وعدهم به في الآخرة من رضوان من جنات عدن، لو صدقنا بذلك كما ينبغي لما رغبنا في أحد ولما رهبنا من أحد، لكانت كل رغبتنا في الله وفيما عنده وفي رضاه، وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه. هنا نقطة أولى في بداية الدرس، ملزمة الثقة بالله، معرفة الله، ثقة بالله، الدرس الأول. هذه النقطة تحدث فيها عن أسباب الواقع السيء الذي يعيشه المسلمون. أسباب هذا الواقع: أولاً، ثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلين. أيضا أننا لم نثق بالله كما ينبغي. المسلمون يعيشون أزمة ثقة بالله. قلة معرفة أدت إلى انعدام ثقة، جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه ولم يثقوا بوعوده. الخطاب القرآني يتجدد دائما، يقول للناس: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني، يعني ما قد هو وقت بتعبيرنا نحن، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من القرآن الكريم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. تخويف من أن يصير الناس إلى ما صار إليه بنو إسرائيل الذين طال عليهم الأمد، يسمعون مواعظ ويقرؤون كتبا ولكن ببرودة لا يتفاعلون معها، وتتكرر المواعظ وتتكرر النبوات وهكذا، فقست قلوبهم حتى فسق أكثرهم، وحتى استبدل الله بهم غيرهم، وحتى جردهم من كل ما كان قد منحهم إياه، النبوة، وراثة الكتاب، الملك والحكمة. نحن المسلمون نتعرض لمثل هذه الحالة، فكتاب الله يتردد على مسامعنا كثيرا، والمواعظ تتردد على مسامعنا كثيرا، والعلماء بين أظهرنا يتحدثون معنا كثيرا، ولكن نتلقى الكلام، نتلقى آيات القرآن ببرودة لا نتفاعل معها، أصبح تقريبا مجرد روتين سماع القرآن الكريم، استماع القرآن الكريم واستماع المواعظ وحضور المناسبات، لكن دون أن نرجع إلى أنفسنا فنجعلها تتعامل مع كل ما تسمع بجدية وتتفاعل معه بمصداقية. نتعامل ببرودة مع كل ما نسمع، ولم ننطلق بصدق وجد لنطبق، لنلتزم، لنثق. وهنا نقطة ثانية هي تحذير من مصير بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل تكررت عليهم المواعظ، نزلت عليهم الكتب، نزل تحدث الأنبياء في أوساطهم كثيرا، ولكن كانوا لا يتفاعلون ويتعاملون مع كل ما يسمعون ببرودة. فقست قلوبهم حتى فسق أكثرهم، وحتى استبدل الله بهم غيرهم، وجردهم من كل ما كان قد منحهم إياه. نحن العرب، هذه الأمة اصطفاها الله واختارها، نزل عليها القرآن، المواعظ تتكرر علينا كثيرا، إذا تعاملنا كما تعامل بنو إسرائيل ببرودة بدون تفاعل، وهذا هو الواقع والحال، فإن المصير الذي كان لبني إسرائيل سيكون لهذه الأمة. ستقسو قلوبنا، ونعوذ بالله من قسوة القلوب. متى ما قست القلوب يصبح هذا القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبال من الصخرات الصماء لتصدعت من خشية الله، لكن القلب متى ما قسى يصبح أقسى من الحجارة فلا يؤثر فيه شيء. قال الله عن بني إسرائيل الذين حكى بأنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قال عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من بعد ماذا؟ من بعد المواعظ، من بعد الآيات الباهرات التي لم يتفاعلوا معها ولم يعتبروا بها ولم يتذكروا بها، فقست قلوبهم. هكذا طبع الله القلب. إذن أسباب القسوة، أسباب قسوة القلب، وهذا نقطة، أسباب قسوة القلب عندما لا تتفاعل مع ما تسمع يقسو قلبك، وإذا ما قسى القلب يصبح هذا القرآن غير مؤثر فيه. هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. القلب إذا لم تحاول أن تجعله يلين مما يسمع، يلين لذكر الله، يوجل إذا سمع ذكر الله، يزداد إيمانا إذا تليت عليه آيات الله، إذا لم تتعامل معه على هذا النحو فبطبيعته هو يقسو يقسو يقسو. ومتى ما قسى قلبك سيطرت عليك الغفلة والنسيان، الغفلة والنسيان لله سبحانه وتعالى. إذا ما نسيت الله نسيت نفسك، فتأتي يوم القيامة فتكون منسية عما كنت ترجوه من الخير أو تأمله من الخير والنجاة والفوز يوم القيامة. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قلوبنا إذا لم نحاول أن نتعامل معها من منطلق الخوف أن تصل إلى هذه الحالة السيئة القسوة فتصبح أقسى من الحجارة، فحينئذ لا ينفع فيك شيء، لا ينفع فيك كتاب الله، ولا ينفع فيك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينفع فيك أي عظة تمر بك في هذه الدنيا. نعوذ بالله. إذا قسى القلب لم لا ينفع فيك كتاب الله ولا رسول الله ولا أي عظة تمر بها في هذه الحياة الدنيا. والمطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله، هو أن تلين، هو أن تصدق، أن تثق، أن تمتلئ بالخشية من الله، أن تمتلئ حبا لله، معرفة قوية بالله سبحانه وتعالى. متى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها، وانطلق بإيمان، بثقة، بإخلاص، بصدق، بتوجه حكيم في كل ما يريد الله سبحانه وتعالى منه. هنا نقطة رابعة تحدث فيها عن آلية التعامل مع القلب، لأن القلب قابل لأن يقسو إذا لم تجعله يلين مما يسمع. إذن كيف تعمل؟ حاول أن يلين قلبك مما يسمع، حاول أن تلينه، أبذل جهد، حاول. والمطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله. من أين جاءت أزمة الثقة بالله حتى أصبحت وعوده؟ تلك الوعود القاطعة المؤكدة، وكأنها وعود من لا يملك شيئا، وكأنها وعود من لا علاقة لنا به ولا علاقة له بنا. كيف نعمل؟ نعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة. وكيف نعمل من أجل أن تتوفر الثقة؟ نعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن في الدرس السابق، الدرس الأخير من سلسلة دروس المائدة، الدرس الرابع، نحن في الدرس السابق تحدثنا عما عرضه القرآن الكريم عن أولياء الله، كيف يكونون، كيف يكون أولياؤه. بعد أن تعرفه ستثق به، فمعنى أنك أصبحت من أوليائه أنك جعلته وليا لأمرك، لكل أمورك، تهتدي به، تسترشد به، تثق به، تتوكل عليه، تصدق بما وعدك به، تلتجئ إليه في كل المهمات. فأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي يعطي معرفة واسعة، معرفة متكاملة. من غير القرآن الكريم لا يمكن أن نحصل على المعرفة بالشكل الذي ينبغي أن نكون عليها. حتى تكون معرفة تدفعنا إلى الثقة بالله أكثر فأكثر. فالإنسان إذا تأمل القرآن الكريم فعلا يستحي، يستحي من الله أنه كيف لا نثق به، ونحن نسمع آياته، ونحن نقرأها، ونحن نؤمن بأن هذا الكتاب الكريم هو من عنده. فلماذا، لماذا، لماذا لا نثق؟ لماذا نبحث عن هذا الطرف أو هذا الطرف لنتولاه ثم لا نتولى الله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة خامسة، خلاصتها أن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة. والحل من أجل أن نكون واثقين بالله أن نعود إلى معرفة الله. وأهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يعطي معرفة واسعة متكاملة. من غير القرآن لا يمكن أن تحصل على معرفة تجعل منك واثقا بالله. الآيات التي نحصل من خلالها على معرفة لله بالشكل المطلوب هي آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. تلك الآيات التي تتحدث عن ألوهية الله وملكه وعظمته، تلك الآيات التي تتحدث عن عظيم نعمه علينا، تلك الآيات التي تتحدث عن ألوهية الله وملكه وعظمته، تلك الآيات التي تتحدث عن عظيم نعمه علينا، تلك الآيات التي تتحدث بأن له ملك السماوات والأرض، التي تتحدث بأنه مالك السماوات والأرض وما بينهما، وهو من يملك اليوم الآخر، وبيده مصيرنا، هو من يملك الجنة، من يملك النار، هو من يعلم الغيب والشهادة، هو العزيز، هو الحكيم، هو السميع، هو البصير، هو الرؤوف، هو الرحيم. تلك الآيات التي تتحدث عنه سبحانه وتعالى بأنه جدير بأن يثق به عباده، وأن يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه. فمتى ما كان لله سبحانه وتعالى عظمة في نفوسنا، متى ما عرفنا من خلال هذه الآيات الكريمة ماذا يعني أنه ملكنا وأننا عبيد له، ماذا يعني أنه ربنا وأننا مربوبون له، ماذا يعني أنه رحيم، ماذا يعني أنه رحمن، ماذا يعني أنه جبار، أنه منتقم، ماذا يعني أنه من يملك السماوات والأرض وما بينهما، ماذا يعني أن له جنود السماوات والأرض، ماذا يعني كل ما شرحه وفصله عن شؤون ملكه وتدبيره لعباده ومخلوقاته. أن نعيها، أن نفهمها، لنعرف كيف ينبغي أن يكون التعامل فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، بحيث لا تبقى الأشياء مجرد أسماء. وهذه نقطة تحدث من خلالها أو فيها عن الآيات التي نحصل من خلالها على معرفة لله. إذن أزمة الثقة بسبب قلة المعرفة لله، والحل أن نعود إلى معرفة الله، وأهم مصدر لمعرفة الله هو القرآن الكريم، وبالذات تلك الآيات التي تتحدث عن الله، عن أنه رحمن، أنه ملك السماوات والأرض، مالك يوم الدين. أن نعود إلى هذه الآيات ونعي ماذا تعني، ماذا تعني أنه رحمن، ماذا تعني أنه ملك، ماذا يعني أنه قدوس، ماذا يعني أنه جبار. أن نعيها، أن نفهمها، لنعرف كيف ينبغي أن يكون التعامل فيما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، بحيث لا تبقى الأشياء مجرد أسماء. نحن نقرأ دائما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألسنا نقول رب العالمين؟ لكن لا نعرف ماذا يعني أنه رب العالمين، ما يترتب على هذا من الأشياء بالنسبة لنا. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا نصفه بأنه رحمن رحيم وأنه ملك يوم الدين. لكن مجرد عبارات نقرأها ونقفز عليها، لا نحاول أن نفهم ماذا يعني. أنه إذا كان هو رحمن، إذن فهو عندما ينزل القرآن الكريم ويهدينا بالقرآن الكريم فهو من منطلق أنه رحيم بنا. إذن فكل ما في القرآن الكريم من توجيهات وإرشادات وهداية هي كلها رحمة بنا، كلها رحمة بنا. ملك يوم الدين، إذا كان هو من له الملك وحده في يوم القيامة فهو وحده من يجب أن نلتجئ إليه ونرغب إليه ونرغب فيه ونخاف منه، لأنه يوم لا بد أن نحشر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن هناك أي ملك، أي مشاركة لأي أطراف أخرى في ملك ذلك اليوم، وليس الملك إلا لله الواحد القهار، إذن فهو وحده الذي يجب أن نخاف منه، لأن أعظم نعيم هناك في الآخرة بيده، وأشد عذاب أليم هناك في الآخرة بيده، فهو من يملك الجنة ومن يملك النار، فهو وحده الذي يمكن أن يمنحنا الجنة، وهو وحده الذي يمكن أن يوصلك إلى قعر جهنم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبده ولا نعرف ماذا يعني أننا عبيد له، ماذا تعني عبوديتنا له. القرآن الكريم كرر هذا بشكل كبير جدا، تقرير عبوديتنا لله سبحانه وتعالى وتقرير ملكه علينا وألوهيته علينا بشكل كثير ورد في القرآن الكريم. إذن الحديث مترابط، أولا يعني عندما دخل في أسباب قلة المعرفة، قلة أو انعدام الثقة بالله، أن سبب انعدام الثقة قلة المعرفة، والمعرفة يمكن أن تحصل عليها من القرآن، خصوصا من تلك الآيات التي تتحدث عن الله، عن ملكه، عن رحمته. ثم أتى من سورة الفاتحة بحديث أننا عندما نصلي نقرأ الفاتحة يوميا، ونمر ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نقرأها ولا نتفهمها ونمر عليها. المطلوب عندما تقرأ هذا أن توقن، أن تقرر في نفسك أنك أولا عبد لله، وأن الله هو رب للعالمين، وأن الله رحمن الرحيم. أي توجيه يأتي من قبله حتى ولو ظهر أنه شاق أمامك فهو من منطلق رحمته بك، أنه مالك يوم الدين. ماذا يعني أنه مالك يوم الدين؟ أنك عندما ترحل من هذه الحياة لا بد أن تبعث في يوم الحشر، وأن ملك يوم الحشر هو الله، ولا يوجد لأي طرف أي مشاركة. فإذا كان الله وحده هو الملك فينبغي أن نتقرب إليه، أن نخاف منه، أن نرغب فيما عنده، لأن جهنم بيده ولأن الجنة بيده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلو تقررت هذه في نفوسنا لما رغبنا من أحد فيما عند أحد، ولما خفنا من أحد غير الله سبحانه وتعالى. منها هذه الآية التي هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أليس هو هنا يتحدث عن كماله سبحانه وتعالى بالشكل الذي يجعلنا نلتجئ إليه باعتباره إلهنا، ونلتجئ إليه باعتباره رحمانا رحيما؟ فهو إله، ليس إلها يتسلط، إلها يتجبر، بل هو يرحم عباده. فكل ما شرعه لهم، كل ما هداهم إليه، إنما هو من منطلق أنه مسؤول عن أن يعمل هذا العمل بهم باعتباره إلههم، لأنه إلههم ولأنه رحيم. فكل ما يأتي من عنده هو من منطلق الرحمة، لأنه رحيم، فكل ما يأتي من عنده هو من منطلق الرحمة. فعندما يتحدث أو عندما يرشدنا أو يأمرنا بأشياء قد نراها شاقة، قد تبدو أمامنا وكأنها شاقة فنعدل عنها، فنبدو وكأننا إنما عدلنا عنها لأننا رحمنا أنفسنا ومن منطلق رحمتنا بأنفسنا، لا نريد أن يحصل عليها ما يشق عليها، ما يتعبها. هذا هو ما هو حاصل عند الناس.

فيها رحمة لك إذا ما سرت عليها، الأشياء إذا ما تحققت التي إذا ما تحققت هي رحمة لك، هو وحده الذي يعلم، يعلم بالأشياء التي هي لصالحك وهي رحمة لك. وإلهكم إله واحد، ليس هناك آلهة متعددة حتى يمكن أن تقول والله هذا الإله شاق تعليماته. يمكن أن نرجع إلى الإله الآخر، مثل ما هنا في الدنيا الإنسان يقطع له بطاقة من المؤتمر وبطاقة من الإصلاح وبطاقة من البعث أو من أي حزب آخر، إذا رأى أن هذا الحزب ليس له مصالح فيه عاد إلى الحزب الآخر، إذا حصل من جانب الحزب الآخر ما يتعبه أو يزعجه عدل عنه إلى حزب آخر، أليس هكذا يحصل؟ لكن لا، ليس هناك إلا إله واحد، ليس هناك مفر أبدا منه، لا مفر منه إلا إليه، ليس هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه وسخطه إذا ما سخط عليك وحكم عليك بعقوبته، ليس هناك من يمكن أن يسلبك ما قد منحك إياه أبدا، ليس هناك أي طرف يمكن أن يكون قادرا على أن يرد الفضل الذي قد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه، والخير الذي أراد أن يمنحك إياه. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من الآيات العظيمة التي تقول لك أنه لا يوجد إلا إله واحد، فلا مفر من هذا الإله، لا مفر منه إلا إليه. لا يمكن أن تقول إذا مثلا رأيت أن تعليماته شاقة يمكن أن تعدل إلى إله آخر، لا يوجد أبدا. والله إذا ما وجه توجيها أو أمر أمرا أو نهى نهيا كل ذلك قائم على أساس الرحمة، لأنه هو كما وصف نفسه الرحمن الرحيم، فكل توجيهاته وأوامره ونواهيه قائمة على أساس الرحمة. وأرحم بك من نفسك، أرحم بك من أمك وأبيك. ما الذي يحصل في هذه الدنيا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى عندما نسمع آياته تتلى علينا وفيها تلك الآيات التي تأمرنا بالتوحد، بالأخوة، بالإنفاق في سبيله، بالجهاد في سبيله، بالعمل على إعلاء كلمته، بأن نكون أنصارا لدينه، وهكذا؟ كيف يعمل الواحد؟ يرجع يطأطأ رأسه ويمشي مدري فين، يتجه كذاك، يشتي يهرب مدري فين إلى المجهول، يحاول يعرض، تحدبر برأسك وتحاول تعرض كذا ولا كذا، يعني تنحني برأسك وتحاول تعرض. أين ستذهب؟ أنت فقط تغالط نفسك، تحاول تتهرب وتحاول تتناسى هذا الشيء، وتحاول تنشغل بأشياء تدخل فيها إلى أن تنسى، وهكذا تساهي نفسك، تساهي نفسك حتى يأتيك الموت، فتجد بأنك إنما كنت تغالط نفسك وتخادع نفسك، لأن الله لا ينسى، لا يغفل، يراقبك، سواء تهرب إلى هذا أو إلى هذا، أو حتى تصير تبحث عن أسئلة، تدور لك لأسئلة، إذا بقى تلقى لك مخرج من عند ذي ولا من عند ذي، من أجل إذا يوم القيامة لا يمكن. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هو الشاهد على كل شيء، شاهد على أعمالنا، عليم بذات الصدور. يوم القيامة سيتبرأ منك حتى أولئك الذين كنت تؤيدهم في الدنيا وتصفق لهم وهم يسيرون في طريق الباطل، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنه سيرد وهو مشغول بنفسه، هو هالك،

0: هو مذهول، يقول لك روح لك، ماذا أعمل لك؟ ما أستطيع أعمل لك شيء. أنت تتألم، تتألم وتصبح حسرات تقطع قلبك، عذاب نفسي. هذا الذي كنت في الدنيا أصفق له، وكنت في الدنيا بعده، وكنت في الدنيا أركزه وأقول إنه وإنه إلى آخره، ها هو يتبرأ مني الآن. ليتن عبا يصبر، أرجع الدنيا ثاني مرة، أتبرأ منه وألعنه من فوق كل منبر. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. ترى هكذا يأتي بعد كل آية تتحدث عن النسيان، أتتك آياتنا فنسيتها. كنا في الدنيا نقول لك تبرأ من المجرمين، تتبرأ من المجرمين، تتبرأ من الظالمين، تمشي على هدي الله، لا ترتبط بغير هدي الله والهداة إلى دين الله. أليست حسرات شديدة على الإنسان يوم القيامة؟ وهو هنا كان يعرض في الدنيا وكان يبحث عن من يتمسك به، فيأتي يوم القيامة يتبرأ منه. أليست هذه الآيات تعني أنه سيكون حسرة شديدة عندما يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا؟ عبر الله عن أن هذه الكلمة انطلقت من نفوس تتقطع حسرات. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، غيظ شديد وتألم شديد من أولئك الذين كنا في الدنيا نصفق لهم، وكنا في الدنيا نؤيدهم، وكنا في الدنيا نمشي على توجيهاتهم، وهم كانوا هكذا، توجيهات ليست على وفق كتاب الله سبحانه وتعالى. حسرات، عندما قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإلهكم إله واحد، إله واحد، نبي واحد، وكتاب واحد، ومنهج واحد، وطريق واحد، لغاية واحدة هي رضا الله والجنة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يعرفونه حق المعرفة فيثقون به فينطلقون في ميدان العمل لتحقيق رضوانه. ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

يكون شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888866.

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. انطلاقا من حقيقة أن كيان الغدة الصهيونية الخبيثة في فلسطين المحتلة هو منتج محض للغرب الأوروبي الأمريكي العدواني التوسعي المعروف ومشروعه الصهيوني الاستحواذي الطامع والمبكر في استهدافه لأمتنا بكل مآرب الإضعاف والتمزيق والتنكيل والاستعباد، سعيا للاستئثار بخيراتها ومقدراتها ومواردها ومزاياها الجيوسياسية الاستراتيجية المختلفة. يجب علينا كأمة أن ننظر بعين حذرة واعية مسائلة دقيقة لكل ما يوضع على واقع العلاقة بين أطراف هذا العدوان المتواصل على أمتنا منذ الزهاء القرن من الزمان، من مقاربات وتعريفات وتحولات، لا سيما تلك التي يطرحها أولئك الأعداء أنفسهم بقصد التضليل والخداع والاستدراج الماكر إلى أفخاخهم الخطيرة. من هذا المنطلق أو ضمن هذا الإطار الموضوعي، وللأسف انطلت بعض استعراضات أعدائنا الدعائية وفن الكيد والاحتيال السياسي الذي يجيدونه بتمرس لا يضاهى، لا سيما ما يتصل مؤخرا بمسرحية الخلاف بين أمريكا وإسرائيل، على الكثير بل على أغلبية المعنيين بالفهم المتعمق لما يجري، سياسيين وإعلاميين حتى في الصف المقاوم للعدوان الشامل المستمر على أمتنا. بل إن البعض ذهب إلى وصف هذه الدراما المحبوكة بين المجرمين ترامب والنتن بأنها أزمة غير مسبوقة بين الجانبين، في حين أن الواقع يفيدنا بأن ترامب لم يذهب إلى إنهاء عدوانه وتوقيع مذكرة التفاهم وسلوك طريق التفاوض إلا مرغما بسبب كلفة الحرب الباهظة على إيران التي أبدت تماسكا وصمودا غير متوقع وردا ميدانيا موجعا ومدمرا أكل الكثير من سمعة وسيط العدو المزدوج وإمكاناته، لا سيما مع استخدام ورقة مضيق هرمز التي قصمت ظهر هذا العدو وضعف الدخول اليمني على خط الإسناد لها من عنفوان مفعولها. لكل ذلك لا يريد ترامب من طاولة إسلام أباد ومسارها التفاوضي إلا ما يجنبه أكبر قدر ممكن من تبعات مغامرته العدوانية الخاسرة، وفي الوقت ذاته التلكؤ قدر الإمكان في تنفيذ التزاماته بموجبها، لأنها تعزز واقع الطرف الإيراني كطرف منتصر في المواجهة. ولا بأس على هذا السبيل المراوغ والمخادع من اصطناع قضية الخلاف مع الكيان ونتنه كغطاء وذريعة لتنصل ترامب عن مسؤولية ما يقوم به الأخير لعرقلة ما تم وسيتم التوصل إليه من تفاهمات أو اتفاقات مع إيران. وهذا الأسلوب التمثيلي أو المسرحي القائم على تبادل الأدوار بين أطراف العدوان هو أساسي ومعروف بين وسائل وطرائق خداعهم ومكرهم، بل إنه يصل في شيء من تجلياته الشيطانية إلى حد ضرب مواقف الطرف الواحد وحتى رأس هرمه كحال المجرم الغوغائي الدموي الماكر ترامب ببعضها ومناقضة مبتدئها لخبرها. فهو يقول الشيء ونقيضه في الآن ذاته، حتى قيل تهكما وتأففا من هذا الأسلوب المخادع الخبيث الهادف إلى إرباك الخصم أو الوعي المستهدف وإصابته بنوع من الشلل الإدراكي ليسهل المكر به وتخديره وخداعه. قيل في مقاربة هذا المكر والاحتيال السياسي المبتكر: ترامب ضد ترامب. وللأسف ضحايا هذه الألعاب الخداعية العدوانية الخطيرة المكملة للإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الدموي المادي في حق الشعوب المستضعفة كثر في هذا العالم، ومنهم الكثير من أبناء أمتنا المظلومة والمعتدى عليها والمستغفلة. وطبعا في صدارة هؤلاء الكثير المستغفلين حكام وأنظمة الغفلة والغباء السياسي الفاحش والتطبيع والارتهان الذين وقعوا في مصيدة العدو الكاذب المضلل القاتل المفترس منذ وقت مبكر من مأساتنا الكبرى مع هذا العدو الأفعواني المركب. إنهم من تسنموا بجدارة غريبة قمة الغباء وأعطوا هذا العدو كل ما يريد على حساب هذه الأمة المظلومة مقابل لا شيء والسراب. هم الذين نراهم اليوم تماما كبني إسرائيل في القرآن الكريم، الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأبرز أمثلتهم الناطقة هذه الدمى المشيخية التطبيعية المتسلطة على شعوب هذه المنطقة، والتي تصر رغم دروس وعبر ما جرى ويجري اليوم وبشكل غريب أيضا على أن تشتري الأمن الموهوم الزائف بأغلى الأثمان من اليهود والأمريكان وصهاينة العالم المهيمنين المعتدين الطامعين القتلة، وترفض الأمن الحقيقي الذي يتأتى من حسن الجوار والتعامل والتعاون مع إخوتهم الذين لا يفتؤون يمدون إليهم في كل حين يد الأخوة والتسالم والتعاون والسلام في إيران واليمن وبقية إخوتهم في محيطهم العربي الإسلامي. فهل ثمة غباء يفوق هذا الغباء؟
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. قصف صهيوني متواصل على مناطق في غزة وتوغل محدود شمال قطاع غزة. إيران تنفي تضرر ميناء سيريك بعد ضربات أمريكية، وعشر إصابات مع تضرر منشأة صناعية في هجوم أوكراني على فولغوغراد الروسية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحهما إثر قصف للعدو الصهيوني، بينما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية اليوم بأن مدفعية وآليات العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها اليوم باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط القطاع، فيما حاصرت آليات عسكرية برفقة قوات راجلة منزل مواطن فلسطيني جنوب شرقي المخيم وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة. وفي جنوب القطاع واصلت مدفعية العدو قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بينما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة باتجاه شرق المدينة مع استخدام قنابل صوتية واستمرار إطلاق النار في المنطقة أيضا. وفي شمال القطاع أفادت الوكالة بأن عددا من آليات العدو نفذت توغلا محدودا في منطقة الترنس داخل مخيم جبالية، تزامن ذلك مع إطلاق نار في المكان. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة بمناطق متفرقة تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيش مع التنكيل بسكانها، إلى جانب إغلاق طرق وتحويل مباني سكنية إلى ثكنات عسكرية. توغل جيش العدو الإسرائيلي اليوم باتجاه أطراف بلدة كفر شوبا بقضاء حاصبيا، وألقى العدو قنبلة صوتية في محيط بلدة كفر توبينيت بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. كما ألقت طائرة مسيرة تابعة للعدو قنبلة صوتية باتجاه محيط بلدة كفر توبينيت حسب ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية. في الشأن السوري، أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية مع تسع آليات داخل قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف المحافظة الغربي. ووفقا للمصادر، فقد انتشرت عناصر القوة العسكرية الإسرائيلية بين الأحياء في القرية تحت غطاء من طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة، ما خلق حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي دون ورود معلومات عن قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال أي أحد منهم. كما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي توضيح بشأن أسباب تلك العملية أو السقف الزمني المرسوم لها. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم أن الولايات المتحدة شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، وذلك عقب خرق الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار جنوب البلاد. وأضاف الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية أن القوة البحرية التابعة له ردت على ذلك الهجوم عبر استهداف مواقع تتمركز فيها أو يتمركز فيها الجيش الأمريكي في المنطقة. وأوضح أن البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلامباد ينص على أن ترتيبات مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران، وأشار إلى أن الولايات المتحدة سعت إلى انتهاك هذا الالتزام عبر تحركات مختلفة، مؤكدا أن أي عدوان متكرر سوف يواجه برد أوسع في المستقبل.
أكد مدير موانئ شرق محافظة هرمزغان الإيرانية عدم وقوع أي أضرار في ميناء سيرك، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران وفق ما نقلته وكالة مهرة. وأوضح المسؤول الإيراني أن المرافق التشغيلية والبنية التحتية للميناء تعمل بشكل طبيعي رغم وجود تقارير تتحدث عن سماع دوي انفجارات في محيط المدينة الساحلية، لا سيما قرب رصيف طهرؤيه. أعلن الجيش الباكستاني عن مصرع 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات الأمن جنوب غرب باكستان. وحسب الوكالة العمانية للأنباء اليوم، فقد ذكرت إدارة العلاقات العامة الجيش الباكستاني أن العمليتين الأمنيتين نفذتهما قوات الأمن في منطقتي كاران وماستونغ، وأن العملية الأولى التي نفذت في 25 يونيو الجاري في كاران أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين. وأوضحت أن قوات الأمن تمكنت يوم الأمس خلال العملية الثانية في ماستونغ من تحييد 5 مسلحين بينهم انتحاري، علاوة على مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة ومن العبوات الناسفة والدراجات النارية التي كانت بحوزتهم. أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد جنوب غرب روسيا أندري بوتشاروف في منشور له عبر منصة ماكس اليوم عن إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق صناعية إثر غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية. وفي موسكو أعلن عمدة المدينة سيرغي سوبيانين إسقاط 9 مسيرات استهدفت المدينة. النبأ الأخير: تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن اقتراب العاصفتين الاستوائيتين ميكالا وهيغوس في فيضانات واسعة وأضرار كبيرة بأجزاء من غرب وجنوب غرب اليابان. وأعلنت السلطات اليابانية إصابة 4 أشخاص بجروح، بينهم رجل سقط في مجرى مائي جارف في نارا، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ متابعة الأوضاع وسط مخاوف من اتساع نطاق الفيضانات والانهيارات الأرضية. كما تسببت العواصف في شلل واسع لحركة النقل، إذ ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من 100 رحلة من وإلى أوكياناو وكاغوشيما، فيما جرى تعليق عدد من خطوط القطارات السريعة وإغلاق طرق رئيسة. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: قصف صهيوني متواصل على مناطق في غزة وتوغل محدود شمال القطاع، إيران تنفي تضرر ميناء سيرك بعد ضربات أمريكية، و10 إصابات مع تضرر منشأة صناعية في هجوم أوكراني على مدينة فولغوغراد الروسية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

مرحبا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وفيها صنعاء تبدأ الترتيب لمعركة انتزاع الحقوق وتغلق باب المماطلة أمام النظام السعودي. أمريكا تحاصر كوبا، ضغوط اقتصادية وتهديدات عسكرية تخالف القانون الدولي. ثمة مؤشرات واضحة على الأرض تقول إن صنعاء تجاوزت مرحلة التحذير السياسي وصبر الانتظار، وبدأت فعليا بالترتيبات الميدانية لمعركة انتزاع الحقوق وطرد المحتل. المؤشر الأبرز هنا هو عامل الوقت، إذ لم تكد تمر أيام قليلة على بيان السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، والذي رسم فيه ملامح المرحلة وضغط على زناد الجهوزية العالية، حتى تلقفت قوات التعبئة العامة الموجهات محولة إياها إلى بيان عملياتي صارم. هذا البيان لم يكن إعلانا روتينيا لرفع الجاهزية، بل جاء بمثابة الإنذار الأخير للنظام السعودي ليضع حدا قاطعا لزمن المماطلة وشراء الوقت، معلنا البدء الفعلي في ترتيبات معركة استعادة الحقوق الوطنية المنهوبة وطرد المحتل بعد 11 عاما من المعاناة ومن الحصار الممنهج. على واقع هذا الإنذار، تحرك الشارع اليمني بمسار موازن، حيث تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات حاليا استنفارا رسميا وشعبيا واسع النطاق، ترجم بوقفات قبلية مسلحة وبنفير عام يعكس جهوزية المجتمع لإسناد الجيش بالمقاتلين وبالمال، وهو ما يعني في الحسابات الاستراتيجية أن قرار مواجهة المحتل لم يعد مجرد خيار لدى القيادة، بل تحول إلى رغبة شعبية عارمة فرضتها سياسة التجويع السعودية ومحاولة إبقاء اليمن معلقا في رماد مرحلة اللاحرب وألا سلم. في ذروة هذا الاستنفار الميداني جاء خطاب سيد القائد عبد الملك الحوثي في ذكرى عاشوراء ليقطع الشك باليقين. الخطاب جدد الموقف الثابت، لا قبول باستمرار العدوان والحصار والاحتلال، ومن خلال إشادته بالزخم الشعبي والقبائل المسلحة، كان السيد عبد الملك الحوثي يمنح التحرك الميداني مشروعيته الكاملة، داعيا إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة، في إشارة واضحة إلى أن الخلاص بكل الوسائل المشروعة بات قاب قوسين أو أدنى. اليوم تبدو معادلة القوة في صنعاء مختلفة عن أي وقت مضى، فالترتيبات العسكرية تستند إلى ترسانة متطورة وظهير بشري مهول كشفت عنه التعبئة العامة، يتجاوز مئات الآلاف من المقاتلين ومئات الألوية الجاهزة للاندماج مع القوات المسلحة. يضاف إلى ذلك ربط صنعاء الذكي بين جبهتها الداخلية والمعادلة الإقليمية، وذلك عبر تجديد الالتزام بإسناد فلسطين وبوحدة الساحات، مما يعقد الحسابات على الرياض وداعميها. الخلاصة التي يقرأها أي مراقب للمشهد اليمني هي أن هذه الخطوات المتسارعة ليست لمجرد المناورة السياسية كما قد يتبادر إلى البعض، بل هي مقدمة عملية لخيارات حاسمة، وأولها الخيار العسكري المباشر. الكرة الآن ليست إلا في الملعب السعودي بالكامل، فإما التخلي عن عقلية التسويف والبدء فورا في تنفيذ الالتزامات الإنسانية والاقتصادية، وعلى رأسها إنهاء الحصار وصرف مرتبات الموظفين من عائدات الثروات السيادية، وإما الاستعداد لمواجهة طوفان عسكري وشعبي لن يكتفي بانتزاع الحقوق، بل سيقتلع الوجود السعودي نهائيا من الأراضي اليمنية.

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملة ضغوط وتهديدات غير مسبوقة ضد كوبا تتجاوز في شدتها وفي نطاقها كل ما سبق من عقوبات أمريكية منذ عقود ستة. فمن الحصار الاقتصادي الخانق الذي يفاقم من معاناة الشعب الكوبي ويسعى لتأجيجه ضد نظامه السياسي مرورا بالتهديدات الصريحة والفجة بالغزو وبالعدوان العسكري وصولا إلى فرض حوار قسري استعلائي على هافانا تحت وطأة الضغط والخنق في الآن نفسه، كلها خطوات تشكل أدوات وآليات متدرجة في استراتيجية أمريكية واضحة الهدف المتمثل في تغيير النظام في كوبا. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ما الذي تسعى إليه إدارة ترامب العدوانية بالفعل من وراء هذه الحملة المتصاعدة؟ هل هي مجرد سياسة عقوبات تقليدية تهدف إلى تعديل سلوك الحكومة الكوبية تجاه واشنطن، أم أنها مقدمة لخطوات أكثر خطورة تتجاوز حدود القانون الدولي وتعيد إنتاج سيناريوهات التدخل العسكري التي دمرت دولا أخرى وكرست من حضور أمريكا كحضور فاشي في ظل تصاعد التوتر وإصدار ترامب أوامر تنفيذية توسع الحصار ليشمل عقوبات ثانوية تستهدف كيانات أجنبية تتعامل مع كوبا وتهديدات متكررة بالحل العسكري. يبدو أن واشنطن لا تكتفي بمحاصرة هافانا اقتصاديا، بل تسعى إلى إسقاطها بأي ثمن حتى لو كان ذلك على حساب مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. فهل يعد هذا التصعيد مقدمة لعمل عسكري مباشر، أم أن ذلك مجرد ورقة ضغط في لعبة جيوسياسية أوسع؟ وماذا وراء اتهام واشنطن الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو بجرائم قتل وتآمر في قضية إسقاط الطائرتين عام 1996، وهي الخطوة التي رآها كثيرون ذريعة محتملة لتصعيد عسكري جديد تحت إدارة ترامب أو تبريرا لأي خطوة غير قانونية قد تقوم بها واشنطن؟ وفقا لخبراء القانون الدولي في جامعة ريدينغ البريطانية، فإن الحملة الأمريكية لحرمان كوبا من مصدرها الأساسي للطاقة بهدف إسقاط حكومتها تمثل أوضح مثال على التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، كما أن التصريحات المتكررة للرئيس ترامب بشأن عمل عسكري محتمل تشكل تهديدات باستخدام القوة المحظورة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وقد أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمر التنفيذي الأمريكي الصادر في 28 من يناير 2026، واصفين إياه بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي وبشكل متطرف لإكراه اقتصادي أحادي الجانب يستهدف إجبار دول ذات سيادة على تغيير علاقاتها التجارية الشرعية. في مايو 2026 وسعت الإدارة الأمريكية العقوبات عبر الأمر التنفيذي ليشمل عقوبات ثانوية تستهدف كيانات أجنبية تتعامل مع كوبا بما في ذلك المؤسسات المالية والأجنبية، مما يعد توسيعا غير مسبوق للحصار الاقتصادي. إزاء ذلك التصعيد الأمريكي، أكد وزير الخارجية الكوبي أن الحكومة الأمريكية تواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى تجديد الحصار على الاقتصاد الكوبي رغم قدرة بلاده على الصمود ومواجهة الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة عليها، مضيفا أن كوبا أثبتت أنها أكثر قوة وقدرة وفاعلية مما كانت تتوقعه واشنطن في مواجهة العدوان الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الشعب الكوبي وظروفه المعيشية. وانتقد وزير الخارجية الكوبي سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاده معتبرا أن الإجراءات التي يدفع إليها وزير الخارجية الأمريكي تمثل جريمة ترتكب من موقع النفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة باعتبارها
أكبر قوة في العالم. هذه التصريحات تأتي في ظل سعيه واشنطن منذ فترة طويلة للإطاحة بالحكومة الكوبية أو إضعافها، فيما تؤكد هافانا أن ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها وخنق اقتصاد الجزيرة وسط تفاقم أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى نقص الوقود.

إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. استمعتم فيها إلى تقريرين، الأول حول صنعاء التي بدأت الترتيبات لمعركة انتزاع الحقوق مغلقة باب المماطلة أمام النظام السعودي. أما التقرير الثاني فكان حول أمريكا التي تحاصر كوبا، ضغوط اقتصادية وتهديدات عسكرية تخالف القانون الدولي. لكم التحية من الأعداد سميح الزدين تقي، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء جمال سريع، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: فايزة فايزة فايزة فايزة.
1: مالش صلينا على رسول الله مالش.
0: ظل الله على وعلى آله.
1: هيا مالش تحاكي مالش بتهزوريني هكذا فلكي.
0: أين هزورش عمد جيد بسري معيها والبضائع رخيصات وعليهن تخفيض.
1: أها يا سلام فينهن؟
0: اندلها أنا في تيزاوي.
1: يو يا منى أمرش إلى الله الله يهديش.
0: ليش ما بدأ من تقولي هكذا؟
1: هذه بضائع مقاطعة يا منى.
0: يا الله ومن قاطعها؟
1: أيوة مقاطعة والذي قاطعها أنا وانتي وكل من يهمه أني يشارك في الحرب ضد العدو الصهيوني مالش؟
0: يا أختي قدن موجودات ورخيصات.
1: ولو هن موجودات ورخيصات ما نفعل لهن.
0: أقصد قد اشتراهن التاجر وقد وصلين السوق وعمد لا يخسرش رخص سعرهن.
1: أنا مش بس إذا اشتريتي يا عزيزتي هذه البضائع هيحصل ثلاث حاجات.
0: هيا ما هن هول الحاجات؟
1: أولا بتساهمي في استمرار الحرب الوحشية على غزة.
0: أعوذ بالله أنا؟
1: أيوة أكيد. وثانيا بتشجعي التجار انهم يستمروا في استيراد البضائع المقاطعه.
0: يا ساتر.
1: والثالثه بتشجعي غيرش على شرائها بدل ما تشجعيه على مقاطعتها. والعذر انك دي موجوده في السوق رخيصات.
0: انا شف على هذا كله.
1: ايوه انتي.
0: يا الله والحل؟
1: الحل انك تقاطعي وتستمر في المقاطعة إذا أنت حريصة على غزة وحريصة على دعمها ولو بتكبيد العدو خسائر اقتصادية.
0: أنا حريصة ومقاطعة وكل شيء بس مقصدي أنهم
1: ولا مقصدش ولا مقصدش ولا شيء. أخطي عن القبضايع مناسبة محلية الصنع سعرها مناسب وندعم أيدي عاملة.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي. وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، وفيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم بها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة، أبعاد ودلالات رسائل قائد الثورة في خطاب عاشوراء حول مستجدات المنطقة والتواجد الصهيوني على أرض الصومال. ما وراء الأحداث، كيف صنع العدوان السعودي قناعة اليمنيين بحتمية المواجهة. في المرصد، الثبات على خيار المقاومة وإخفاق رهانات العدو يرسخان المعادلة في لبنان والمنطقة. شاهد وشواهد، مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تكسر الغطرسة الأمريكية. حديث الساعة، أبعاد ودلالات رسائل قائد الثورة في خطاب عاشوراء حول مستجدات المنطقة والتواجد الصهيوني على أرض الصومال. في غمرة التصعيد وفي ذروة المخاض التاريخي الذي تمر به المنطقة، ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله خطابا مثل فصل الخطاب في سفر الثورة والكرامة، حيث تلاحمت الحناجر بالبنادق وتحولت الساحات إلى معسكرات غضب عارمة، حيث أعلن الشعب اليمني استنفاره الشامل تحت رايات الحسين المشرعة في وجه الطغيان الصهيوني.
0: من كربلاء الفداء والتحرر، ومن بين أمواج الطوفان البشري الهادر، وسط ساحات العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، في ذكرى عاشوراء أطل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ليتحدث بمنطق العزة، مسندا بأس هذا الشعب المليوني إلى معادلات عسكرية تدرك معانيها قوى الاستكبار العالمي النووية قبل أدواتها الوظيفية في المنطقة. خطاب عزز استدامة الثبات على طريق القدس ومساندة غزة، مباركا الانتصار التاريخي للجمهورية الإسلامية في إيران، ومحذرا بلهجة يمانية شديدة كيان العدو الصهيوني الذي يسعى لتحويل أرض الصومال إلى موطئ قدم لمخططاته الاستعمارية والإجرامية، مع دعوة الدول الإسلامية لكبح جماح الشر المطلق. خطاب السيد القائد دشن معركة الخلاص الشاملة، وعجها إنذارا للسعودية وأمريكا وكيان العدو في آن واحد. السيد القائد في هذا التوقيت المهم يوصل هذه الرسائل، وهي رسائل متصلة ببيان السيد أيضا بمناسبة العام الهجري، فهي رسائل متكاملة، وما بينهما كان هذا الالتفاف الشعبي والخروج الكبير تلبية لدعوة السيد واستشعارا بالمسؤولية، لأن العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا أوصلنا إلى منطقة حرجة، خاصة أن حالة لا حرب ولا سلم قد طالت نسبيا، بينما السعودي يراهن وما زال يراهن على المتغيرات الخارجية والإقليمية معتقدا أنها قد تصب في صالحه. الخطاب وضع حدا للغموض في التعامل مع التواجد الصهيوني في أرض الصومال، وأوضح الموقف اليمني مقسما إياه إلى قسمين: استخدام الورقة العسكرية، وهو موقف استراتيجي والدعوة إلى دعم الصومال. الواقع يقول إن تحرك العدو الإسرائيلي في الصومال ككل هو تهديد وجودي للمنطقة، لا يمكن مقابلة هذا التهديد إلا بعملية عسكرية. والسيد القائد أشار أنه سنبادر، بمعنى أننا نحن من سيضرب أولا. وهذا استخدام السيد لمصطلح المبادرة، يعني أننا سنضرب عندما نجد أن هناك تحركا ونشاطا مشبوها. رسائل السيد القائد تأتي في إطار الصراع طويل الأمد مع العقيدة الصهيونية، حيث يقول مشروع العدو الإسرائيلي في أرض الصومال امتداد لعقيدة الحزام الصهيونية التي تعود لسنة 1940، ويراد من هذا الجسم أن يتحول إلى قاعدة أو إلى مستوطن إسرائيلي في القرن الإفريقي. العدو الإسرائيلي يحاول وضع موطئ قدم على باب المندب والبحر الأحمر بعدما قامت به القوات المسلحة اليمنية، وذلك بعد 7 أكتوبر وقدرتها على التحكم بالملاحة. لذا ذهب كيان العدو الإسرائيلي إلى هذه الفكرة الاستعمارية الشيطانية الجديدة. اليوم تقف صنعاء بين خيارات الحرب التي يعد لها ويحضر على قدم وساق، وبين خيارات السلام واستحقاقات الملفات الإنسانية التي تؤثرها مع شعبها وجوارها العربي، التي تريد له أن يكون عربيا بحق وحقيقة. لكنها لن تغمض عينيها أمام عسكرة نصف الشعب ودعشنته وتحضيرات عدوانية نشطة لحرب يراد لها أن تفاجئها في الوقت والمكان الذي تخطط له أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات، رهانا على عامل الزمن والمتغيرات واستنساخا لتجربة الحرب التكفيرية على سوريا.
2: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة.
1: وعن دلالة الموقف، الواقع يقول إن تحرك العدو الإسرائيلي في الصومال ككل هو تهديد وجودي للمنطقة، ولا يمكن مقابلة هذا التهديد إلا بعملية عسكرية. وسيد القائد أشار أنه سنبادر، بمعنى أننا نحن من سيضرب أولا. وهذا استخدام السيد لمصطلح المبادرة، يعني أننا سنضرب عندما نجد أن هناك تحركا ونشاطا مشبوها. الولايات المتحدة عززت الدفاعات في جيبوتي، وهناك تحالف أفرو أمريكي، وهذا يهدد اليمن ودول المنطقة. فإذا تواجد كيان العدو في أرض الصومال سيكون قريبا تماما من باب المندب وجزيرتي فاطمة وحالب، واليمن لا يمكن أن يتعايش مع هذا الخطر. لذا كانت رسالة السيد القائد أننا سنبادر. قراءة في مضامين قائد الثورة مع العلامة فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد.
3: لا شك نحن في استراحة محارب فقط، وهذه الجولة ستعقبها جولات، ولا يمكن أن تنعم الأمة بالأمن والاستقرار إلا بزوال هذا الكيان الصهيوني، لأن كل المشاكل في العالم بشكل عام وفي أمتنا بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل أخص وراءها الصهاينة الذين يريدون، كما قال الله عنه في القرآن، ويسعون في الأرض فسادا، وكما قال الله عنه في القرآن لا تفسدون في الأرض. وبالتالي نحن أمام جولة قادمة ونحن نعد عدتها، والمحاولات الكيان الصهيوني نقل المعركة إلى صوماليلاند هذه ستبوء بالفشل، لأن الأمر كما قال قائد الثورة يحفظه الله، نحن نراقب بكل اهتمام كل التحركات، واليد الطولة للقوات المسلحة لن تدع الكيان الصهيوني يتمركز على شواطئ البحر الأحمر وعلى خليج عدن وعلى ضفاف البحر الأحمر نهائيا، ولن ننتظر حال الأنظمة العربية، مواقف الأنظمة العربية التي أعلى سقفها هو الشجب والتنديد، وإن كانت في وراء الكواليس هي من تدعم وهي من توافق وهي من تتآمر على الصومال وهو عضو في الجامعة العربية، ولم تحرك ساكنا لانتشاله من وضعه الراهن ومن حالته المتردية. وبالتالي تهديد السيد القائد لأي تحركات وتهديد مسؤول وموقف مسؤول، لأننا نعي جيدا أن الكيان الصهيوني هو يسعى لتنفيذ إسرائيل الكبرى التي يأتي هذه التحركات من الكيان الصهيوني ضمن مؤامراته ومخططاته التي يريد أن يتسيد فيها على المنطقة وأن يهيمن فيها على المنطقة. وقد اكتشف مؤخرا أنه وقف في ورطة أمام الشعب اليمني الذي بات يحكم السيطرة على باب المندب وعلى الممرات الدولية الهامة، والذي بسببه أخرج ميناء أم الرشراش المسمى صهيونيا بإيلات، أخرجها من الخدمة، ولا يزال هنالك حصار مطبق على الكيان الصهيوني طالما جرائمه مستمرة في حق لبنان وفلسطين، وطالما مؤامرته على الشعب اليمني تهديداته بالرد العسكري قائمة. إذن السيد القائد هو تأكيد للمؤكد، وهذا ما أكده أيضا الخارجية اليمنية في تصريحاتها المتكررة، ومحاولات المرتزقة في صوماليلاند ستبوء بالفشل كما فشلت كل المحاولة من المرتزقة في الداخل، وليس لن يكون أكثر أسعد حظا من الأنظمة المرتزقة والعميلة والخائنة والكبيرة، والتي كانت بحجم النظام السعودي والنظام الإماراتي، التي شنت عدوانها في عاصفة الحزم وعاصفة الأمل حينما قال نتنياهو أنه يشعر بالقلق طرف من سماهم الحوثيين على باب المندب.
1: بالمختصر المفيد، التواجد الإسرائيلي في إقليم أرض الصومال حدث بالغ الخطورة، وتداعياته ستكون كارثية على المنطقة برمتها، ومن غير المنطقي حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث، لذلك هذا التواجد لا يقل خطرا عن التواجد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، خاصة أن الكل يعرف ويدرك ماذا يعني أن تكون لإسرائيل قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي، وما الذي يمثله التحالف بين إقليم أرض الصومال والكيان الإسرائيلي على الصومال أولا وعلى بقية دول المنطقة ثانيا. الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله عيسى، كيف ينظر قائد الثورة إلى تحركات العدو في المنطقة؟
4: إنها الرؤية الاستراتيجية للسيد القائد عبد الملك الحوثي، وإنها النظرة السابقة التي تحرص على الأمن القومي اليمني والأمن الوطني اليمني وأمن الأمة الإسلامية وما أسميه الأمن القومي المقاوم. وبالتالي نظرته وإشارته إلى نجاح الجمهورية الإسلامية في فرض كلمتها ولو لفترة مؤقتة من خلال مذكرة التفاهم التي فرضت إيقاعها ومكانتها وقوتها وقدرتها على الصمود وعلى مواجهة أعتى قوة عالمية وأعتى قوة إقليمية في عرض واحد، فإن هذه الإشارة المشيدة بانتصار الجمهورية الإسلامية لا تجعله يغفل عن حركات العدو، وهنا تكمن البصيرة السياسية. ولذلك كان التركيز على مسألة صوماليلاند ليس فقط في الحسابات اليمنية، بل أيضا على مستوى الخريطة التي يعاد تشكيلها الآن على مستوى التوازنات، وهو تنبه لمخاطر هذه المسألة ليس فقط على الشعب الصومالي، بل أيضا على الممرات المائية المرتبطة بباب المندب، وخاصة أن باب المندب هو التالي لمضيق هرمز كورقة ضغط لقوى المقاومة في مواجهة الهيمنة والاحتلال والعدوان الأمريكي والإسرائيلي وكل من يقف معهم، مضافا إلى ما يرتبط بخليج عدن وبالبحر الأحمر. وأيضا هذا الأمر يأتي في سياق أن الإسرائيلي أيضا أن الأمريكي أيضا يحرك إما المفاوضات وإما تسويات وعلاقات من أجل يعني فك المسارات عن بعضها البعض، وبالتالي التفكيك بين تساند قوى المقاومة، وهذا ما لم ينجح به إلى الآن. بالتالي السيد عبد الملك الحوثي يصوب البوصلة ويصوب الأنظار بالاتجاه الصحيح، فمن جهة يشيد بالإنجاز ويمد يعني الأمة بطاقة من الأمل، في نفس الوقت يحذرها من المخاطر التي تدهم شعوبنا وأمتنا. مسألة السعودية كمسألة الصومال لا يعنيان فقط الصومال والسعودية، إنما هي الرقعة الممتدة على مستوى كل المنطقة. أما على مستوى السعودية والحالة العدوانية تجاه اليمن والتدخل بالشأن اليمني وانتهاك سيادته وحريته والعبث بأمنه وبثرواته وفتح يعني ما أمكن من داخل اليمن لحسابات الاستخبارات الأمنية والعسكرية الخارجية التي تمتد إلى دول الهيمنة وكل يعني مفاعيل هذا العدوان على أمتنا وتفريغ أمتنا من قوتها ومن طاقتها. نعم، السيد عبد الملك الحوثي حازم وجازم بأن هذه المسألة الأمنية وكل تداعياتها ليست مسألة يعني يمكن أن نتسولها أو نمضي باتجاه تسوي بها أو مراعاة خواطر. المسألة السيادية، المسألة التي تعنى بكرامة اليمني، هي مسألة حاسمة، وبالتالي المطلوب من السعودية أن تنكفئ عن الأدوار العدوانية تجاه اليمن وأن تحفظ لليمن استقراره وحضوره وإرادته. وبالتالي موقف السيد عبد الملك الحوثي ثابت طول الخط، لأنه يعبر عن حقانية الموقف، لأنه يعبر عن أهل الأرض، لأنه يعبر عن المصلحة اليمنية الحقيقة، ولأنه يمنح اليمن بعدا تأثيريا ودورا جيوسياسيا متقدما كانت يعني السلطات أو الهيئات أو المكونات السابقة لا توفر لليمن هذه القيمة التي يدخلها في حسابات إعادة تكوين يعني موازين القوى على مستوى المنطقة، فضلا عن تحقيق المصالح اليمنية الصرفة والتي يجب للسعودية أن تعود إلى حدودها دون أي تدخل في هذا الإطار.
1: ما وراء الأحداث، كيف صنع العدوان السعودي قناعة اليمنيين بحتمية المواجهة؟ تحذير أخير وجهه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للنظام السعودي من الاستمرار في التورط بخطوات عدوانية ضد الشعب اليمني خدمة لأمريكا والكيان الصهيوني. السيد القائد قالها بصريح العبارة بأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام الخطوات التصعيدية والجنونية التي يسعى العدوان ومرتزقته من خلالها لإنهاك الشعب اليمني اقتصادياً ومضاعفة معاناته الإنسانية.
5: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
1: لم يعد أمام المملكة إن كانت حريصة على مطاراتها وموانئها وكل مصالحها الاقتصادية ومنشآتها الحيوية سوى رفع يدها عن المطارات والموانئ والبنوك اليمنية، ما لم فإن مطار صنعاء سيقابله مطار الرياض، وسيكون الرد بالمثل بل وأعظم تجاه كل خطوة عدوانية على اليمن. وفي حال تمادى النظام السعودي في غيه فعليه أن يتوقع أسوأ الاحتمالات وأن يدرك جيداً أنه سيكون الخاسر الأكبر هذه المرة. أما الشعب اليمني فلم يعد لديه ما يخسره بعد أن دمر العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى 10 سنوات الماضية كل مقدراته وبنيته التحتية. لقد كشف مسار الأحداث ملوك وحكام السعودية على حقيقتهم بعد أن تعمدوا حمل الباطل على أكتافهم ومحاربة الحق وإضمار العداء السافر لأبناء الأنصار في اليمن وحرمانهم الممنهج من حقوقهم المشروعة والإنسانية. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس، إلى أي مدى يدرك العدو السعودي معاناة الشعب اليمني؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بالتأكيد الأعداء يدركون تماما ويعرفون إلى أي مدى وصلت المعاناة لأبناء الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 وحتى هذه اللحظة، وأبناء الشعب اليمني في حالة من الصبر، في حالة من التحمل لمجمل الأزمات والحروب وفي مقدمتها الحرب الاقتصادية التي يمارسها الأعداء بحقهم. عندما وصل الأمر إلى تفاهمات في 2 إبريل من العام 2022 لتوقيع اتحادنا مع الجانب السعودي، التزم الجانب السعودي بجملة من الخطوات الإجرائية المتعلقة بالملفات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بالحقوق المشروعة لأبناء شعبنا. حتى هذه اللحظة والعدو السعودي يتلكى ويماطل في تنفيذها. وصل الأبناء الشعب اليمني إلى مرحلة متقدمة من الصبر، لم يعد بإمكانهم اليوم ولم يعد من قبول أي تحمل لأي مراوغة أو مماطلة من الطرف الآخر. صبرنا ما فيه الكفاية، ولا يمكن حتى من الآن وصاعدا أن نواصل هذا الصبر، لأن العدو يتردد بمعاناتنا. العدو يعرف تماما حجم الوجع الذي نعاني منه، حجم المعاناة الذي نعاني منها، ويلعب على ورقة الوقت ويعمل على ورقة تحريك الشارع لممارسة الضغط على سلطة صنعاء من خلال هذه الرعونة، من خلال هذه المماطلة، من خلال هذه المراوغة في تنفيذ الالتزامات التي ليست مخرومة ولا منا من، ولكنها حقوق مشروعة. وصلنا اليوم إلى هذه المرحلة التي لا يمكن أن نصبر بعدها على الإطلاق، مهما كانت التضحيات ومهما وصلت التداعيات. على السعودي أن يرعوي ويعي ويدرك أنه يلعب بالورقة الاقتصادية، وأن لعبه بالورقة الاقتصادية هو لعب بالنار، ولا يمكن لأبناء الشعب اليمني أن يتحملوا أكثر مما تحملوه. وسنذهب إلى انتزاع حقوقنا بالقوة إن هو لم يرعوي ولم يعد إلى جادة الحق والصواب، ويعيد الحق لأهله ويوفي بالتعهدات التي التزم بها. أن يذهب السعودي لصرف 224 مليون ريال سعودي لحكومة المرتزقة لدعم بند المرتبات في الوقت الذي يحجم عن صرف مرتبات اليمنيين المحتجزة لديه في البنك الأهلي، هذا أمر غير مقبول ولن يقبل به أبناء شعبنا، وسيضطروا إلى أن ينتزع حقوقهم المشروعة بشتى الوسائل وفي مقدمتها القوة، لأنه هذا العدو إن يستمر ويتردد في معاناتنا ولا يمكن القبول بهذه الوضعية وبهذا الحال على الإطلاق. لقد استنفذنا كافة الخيارات، وما قدمه أبناء الشعب اليمني وما تكبده من خسائر وأضرار لن تجعلنا نخسر أكثر مما خسر السنوات الماضية. هذا أمر حتمي، لن يعد هناك ما نخسره أكثر مما خسرناه. اليوم نحن في مرحلة إما أن نكون إما أن هي مسألة حياة. اليوم التلذذ بمعاناة أبناء شعبنا أمر غير مقبول. الأوضاع وصلت، علينا أن نحن نتكلم بلغة الواقع. الأوضاع وصلت إلى حدود لا تطاق. السواد الأعظم من أبناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر. لا يمكن أن نتفرج وثرواتنا ممتلكاتنا وأموالنا محتجزة لدى الجانب السعودي. لا يمكن أن نتفرج على ونحن نتضور جوعا والعدو يتلذذ بهذه المعاناة. خسارة أبناء شعبنا في استمرار حالة لا حرب ولا سلم كبيرة جدا، وستكون قليلة بالمقارنة إذا ما ذهبنا لانتزاع حقوقنا بالقوة. التضحيات اليوم لا يمكن أن تقاس مقابل أن تموت جوعا. نحن اليوم نريد انتزاع حقوقنا المشروعة. أي دولة، أي نظام، أي جهة سواء مجتمع دولي أو إقليمي، هؤلاء التزموا، هؤلاء تعهدوا منذ نقل البنك إلى عدن وبأنهم سيعملوا على صرف المرتبات وبأنهم وبأنهم، ولكن لا تأتى ولا ما حصل. المرتبات ما تزال مقطوعة، المطار صنعاء ما يزال موسطا أمام الرحلات الجوية، موانئ الحديدة ما تزال الشروط التعجيزية، وما تزال إجراءات التفتيش من قبل الأمم المتحدة ودول العدوان خاضعة، وما يتدفق من مواد سباعية وغذائية لا يساوي شيئا أمام ما تم التوافق عليه بأن يتم دخوله من خلال هذه الهدنة التي انقضى عامها الرابع ودخلت في عامها الخامس. أي هدنة لا ترعى مصالح أبناء شعبنا ولا تحفظ كرامتهم في العيش الهانئ والكريم، على الأقل في أن تحافظ عليه من الحياة وأن يتضور من أن يموت جوعا. اليوم هذه المعاناة وصلت إلى منتهاها، ولا يمكن الصمت والسكوت على أن تتمادى وأن تذهب إلى ما هو أوسع. سننتزع حقوقنا المشروعة مهما كانت التضحيات، لأنه قد يكون هناك تضحية، ولكن الحق لا يسترد إلا بالقوة، والقوة تريد أيضا تضحياتها ثمن أقل بكثير من ثمن استمرار هذه الحالة واستمرار هذه اللامبالاة والمماطلة مراوغة والتسويف من قبل الجانب السعودي.
1: لقد انتهى زمن المناورات وبترت حبال الكذب والمماطلة، فالصبر الاستراتيجي لليمن قد ألقى عصاه وحان وقت انتزاع الحقوق بقوة السلاح. إلى المرتزقة القابعين في خنادق العمالة والارتهان، وإلى الغزاة والمحتلين المستأثرين بقوت هذا الشعب. لقد بلغ الظلم السعودي بحق ملايين اليمنيين ذروته، ولم يعد في يد اليمن شعباً وجيشاً وقيادة أي حيلة أو وسيلة للتغاضي عن ممارسات هذا النظام الباغي الذي تبنى قيادة الحرب وعاصفة العدوان. إن النظام السعودي يستمر في المماطلة والتهرب من استحقاقات السلام، مستظلاً بالمظلة الأمريكية ومتنصلاً عن مسؤولياته الإنسانية في تسليم مرتبات الموظفين المنهوبة، بالرغم من أنه هو من أشعل الحرب واستخدم كافة أوراقه الاقتصادية والعسكرية لتركيع الشعب اليمني. ولكن هيهات هيهات أن يخضع أبناء الأنصار وفي مقدمة صفوفهم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. الخبير في شأن الاقتصادي سليم الجعدبي، كيف صنع العدوان السعودي قناعة اليمنيين بحتمية المواجهة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. وطبعا حرص العدوان السعودي ومن خلفه الأمريكي والبريطاني وكذلك اللجنة الرباعية على محاولة أو على عملية التركيز على الحرب الاقتصادية على الجمهورية اليمنية، وهذا كان من الأيام الأولى، لأن الحرب الاقتصادية هي بدأت قبل الحرب العسكرية، وبالفعل هو بدأ حصار سواء المطارات، تدمير المطارات، الموانئ قبل أن تبدأ الضربات العملية العسكرية. إضافة إلى نقطة مهمة لا ننسى، عندما قال السفير الأمريكي لرئيس الوفد الوطني المفاوض، إما أن توقعوا إما سنجعل الريال اليمني لا يساوي الحبر المطبوع عليه، إما إذا أخذنا أوجه المعاناة الاقتصادية. طبعا المعاناة الاقتصادية تمثلت في عدة نقاط، أهم النقاط النقطة الأولى وهو نهب مرتبات أبناء الشعب اليمني وثرواته وحرمانه من ثرواته. طبعا لا يخفى على الجميع أن موازنة الجمهورية اليمنية قبل العدوان كانت 2.2 تريليون ريال، بما يعادل حوالي 10 مليار دولار. إيرادات النفط والغاز كانت 70%، بمعنى أنه على مدار تاريخ الجمهورية اليمنية تعتمد منذ العام 1986 على منتجاتها وعلى صادراتها من النفط، إضافة إلى العام 2009 عندما بدأت صادرات الغاز ودخل اليمن نادي مفضلين الغاز. وبالتالي حرص العدوان على نهب هذه المبالغ، أن النفط الذي نهب فقط قيمة تتعدى 32 مليار دولار ووردت إلى البنك السعودي الأهلي، ناهيك عن النفط المعطل إنتاجه والغاز. نتحدث عن مشروع بالحاف الذي الغاز المسال تم تعطيله. طبعا إجمالي واردات أو إيرادات النفط والغاز الذي تم نهبها وتوريدها إلى البنك السعودي الأهلي وأيضا المعطلة ومن الإنتاج تبلغ حوالي 57 مليار دولار، أي ما يكفي مرتبات أبناء الشعب اليمني لأكثر من 14 عام. إضافة إلى نقطة مهمة، لم تكتفي النقطة أو الحرب الاقتصادية عند هذه النقطة، وإنما توسعت على عدة مجالات. على سبيل المثال تم رفع فاتورة الاستيراد، يوم أصبح الشعب اليمني فاتور يستورد في العام الواحد ب 12 مليار دولار. لماذا الارتفاع الكبير في هذه الفاتورة؟ لأنه ارتفعت أجور الشحن والنقل والتأمين، بمعنى عدوان عندما فرض الحصار وأدخل الجمهورية اليمنية في منطقة حرب وأيضا منطقة تفتيش ومنطقة رفع أجور الشحن والنقل والتأمين،
8: أصبح المواطن اليمني هو من يتحمل هذه الأعباء كتكاليف إضافية، ناهيك عن انعدام القوة الشرائية نتيجة عدم صرف المرتبات ونتيجة عدم قدرة الدولة على صرف الإنفاق الاستهلاكي. إضافة إلى نقطة مهمة، لم يكتفوا عند هذا الحد، وإنما وصل الحد إلى الحرب الاقتصادية الإنسانية، بمعنى نتحدث عن حصار مطار، نتحدث عن أكثر من 200 ألف مريض الآن معرضون للوفاة في أي لحظة نتيجة إغلاق المطارات، حرصوا على الحرب على العملة، وهذه كانت من أهم الأوجه الحرب الاقتصادية، طريقة الطباعة النقدية المفرطة التي طبعها وأشرف عليها المرتزقة عندما نقلوا البنك المركزي اليمني وأجمد والسويفت لدى الجمهورية اليمنية في صنعاء، وتم نقل وظائف البنك إلى عدن. طبعوا أكثر من 5.3 تريليون ريال يمني، أي ما يعادل 5 أضعاف المطبوع النقدي، وهذا أدى إلى رفع قيمة الصرف للدولار أمام الريال، ولولا جهود الإخوة في المجال الاقتصادي وفي الجبهة الاقتصادية لا ما وصل سعر الدولار إلى ما وصل إليه اليوم. إضافة إلى نقطة مهمة، لم يكتفوا بالحرب على أبناء الشعب اليمني في الداخل، أيضا وصل الحرب إلى المغترب اليمني منذ العام 2017، وهذه نقطة خطيرة جدا، فرضوا على كل مغترب، وآخرها كان قرار قبل أسبوعين، على كل مغترب يمني حوالي 9000 ريال سعودي في السنة، بمعنى نتحدث عن حوالي 36 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 10 مليار دولار، ما يفوق إيرادات السعودية من الحج والعمرة، تنهب من الحكومة السعودية من ظهر المواطن الأول المغترب اليمني. كما تحدث السيد القائد سلام الله عليه وقال بأن الشعب اليمني الآن ماضي في مرحلة كسر الحصار ونزع وانتزاع الحقوق، طبعا انتزاع الحقوق من أولئك الظلماء، والإن في حقوق مشروعة لأبناء الشعب اليمني في كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه الآن بالإمكان الجمهورية اليمنية أيضا أن تضغط على الملفات أخرى، ليس فقط ملفات الأسرى وملفات الحرب الاقتصادية والتعويضات والمرتبات، بالإمكان الآن ووفق الاتفاقيات الدولية التي بيننا وبين مملكة جار السوء أن نطالب باستعادة نجران وجيزان وعفير. عندما تم إبرام الاتفاقية قانونا هي تعتبر باطلة أو تعتبر ملغية، لكن تم الاتفاق على أن يتم معاداة وأن يعتبر المغترب اليمني مثل المواطن السعودي. إلى نقطة مهمة، نلاحظ العدوان أيضا حريص ليس فقط على نهب الثروات النفطية، أيضا حرصوا على محمل والأشجار من سقطرة ونهبوها إلى الإمارات. على سبيل المثال 70 طن من الذهب تم نهبه من اليمن خلال فترة العدوان وتوريده إلى خزائن الإمارات، كان طبعا الاحتياطي للإمارات من الذهب كان 6 طن قبل العدوان، اليوم ارتفع إلى 76 طن، وهذه 70 طن أخذت من الجمهورية اليمنية وقيمتها أكثر من 9 مليار دولار. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه وصلوا في حربهم وعدوانهم وعملياتهم الاقتصادية إلى كل مناحي الحياة، لتشمل بذلك كما أشار تقرير البنك الدولي قال 20 مليون مواطن يمني يواجهون خطر المجاعة.
1: في المرصد، الثبات على خيار المقاومة وإخفاق رهانات العدو يرسخان المعادلات في لبنان والمنطقة. تشهد الساحة اللبنانية تحولات متسارعة تؤكد تراجع قدرة العدو الصهيوني على فرض مخططاته وإملاءاته في مقابل تصاعد حضور المقاومة كطرف قادر على فرض معادلات جديدة ميدانيا وسياسيا. المجرم نتنياهو يحاول التمرد على نتائج مذكرة التفاهم مستفيدا من موقف السلطة اللبنانية السعي إلى الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني، بما يسمح للولايات المتحدة بالادعاء أن التفاوض يجري مع الدولة اللبنانية وحدها في محاولة لسحب هذا الملف من التأثير الإيراني. ويسعى العدو الصهيوني إلى إبقاء حالة الحرب قائمة أملا في تحقيق مكاسب سياسية عجز عن انتزاعها عسكريا بعدما فشل في القضاء على حزب الله أو إعادة الأمن إلى مغتصبات شمال فلسطين المحتلة، ولذلك يعمل على تكريس ما يسميه حرية التحرك رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني ومدير مركز دال للدراسات فيصل عبد الستار، العدو الصهيوني دائما لا يلتزم بأي اتفاقات أو تفاهمات مع أي طرف كان، ما تعليقكم على ذلك؟
9: بطبيعة الحال هذا هو ديدن العدو الإسرائيلي الذي لا يلتزم بأي اتفاق وبأي ميثاق، وهذا برسم الحكومة اللبنانية التي كانت دائما تتفاخر بأنها ذهبت إلى تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، ولا خيار لها إلا التفاوض المباشر الذي ممكن أن يأتي

0: كدولة في لبنان وهي التي قررت التفاوض، وبالتالي هو يحاول أن يسحب هذه الورقة بشكل غير مباشر من الإيرانيين، في حين أن التمرد بهذا المعنى يفيد بنيامين نتنياهو الذي يريد أن يبقي حالة الحرب قائمة، علّه أن يأتي بمفاعيل واتفاقات سياسية ممكن أن تتوج له انتصاراً بعدما عجز بالميدان أن يحقق أهدافه، سواء في القضاء على حزب الله أو في جلب الأمن للمستوطنات في الشمال الصهيوني. وبالتالي نحن أمام حالة من التكرار إذا ما صح التعبير، يحاول الإسرائيلي أن يكرس فيها ما يسميه هو حرية التحرك حتى مع وجود مذكرة التفاهم. العهدة هنا على السلطة اللبنانية التي عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً في هذا الإطار، فعليها أن تستخدم ورقة ممكن أن تكون يعني مفيدة في هذا السياق، أن تهدد بوقف التفاوض المباشر، وهذا ما يمكن أن يكون صفعة سياسية لبنيامين نتنياهو في الوقت الذي تبقي فيه المقاومة على جاهزيتها، وهذا أيضاً جزء من المسار الذي ممكن أن نقول أنه مسار ممكن أن يوصل إلى نتيجة في هذا السياق. ضغط إيراني من جهة، جاهزية للمقاومة من جهة أخرى، وأيضا محاولة من المسار السياسي اللبناني لوضع الأمور في نصابها. بغير هذه الطريقة سيبقى نتنياهو ينتهك هذا القرار بشكل أو بآخر، علّه يجر إيران إلى مواجهة أو أن يجر حزب الله إلى مواجهة، وبالتالي تعود شعلة الحرب إلى الانفجار مجددا. في العربي الأخير، كان من الواضح أنه يريد أن يعني يبيع خدمات من أشياء لا يستطيع أن يقوم بها على الإطلاق، فهذا البيع للحكومة اللبنانية هو أيضا يعني في غير محله، لأنه عمليا هذه الدول العربية لو كان لديها موقف سياسي حاسم منذ بداية العدوان على غزة، باعتبار أن فلسطين هي القضية المركزية وأن فلسطين هي القضية التي ينادون بها، لما وصلت الأمور إلى هذا الحد. فهم يعني في الوقت الذي صمتوا فيه عن كل هذه الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، اليوم ينبري يعني البعض منهم أو بعض المجموعات منهم أو بعض التجمعات في هذه المنظومة العربية لتقدم خدمات إضافية في هذا الإطار، وكأنها تريد أن تقول بشكل أو بآخر أن الحق مع ما تقوم به الحكومة اللبنانية، وهم يعلمون أن هذا الأمر إنما يبعث على الانقسام أكثر في الداخل اللبناني، لأن لا قيمة لموقف أي دولة ما لم تقر بالحقائق والوقائع والحقوق. فهذه الدول التي سكتت عن الحق العام لكل شعوبنا في هذه المنطقة تأتي اليوم وتريد أن تساند حكومة لبنانية ذهبت في التنسيق مع الأمريكي والإسرائيلي إلى حد أن تتآمر على شعبها أو أن تكون جزء من حلقة التآمر على شعبها على الأقل. وبالتالي أعتقد أن الموقف العربي هو موقف يعني أقل ما يقال فيه أنه موقف لا يتناسب مع الوقائع، وأن ظن البعض منهم أنه دعم للشرعية في لبنان، فدعم الشرعية لا يكون على حساب الشعب، لأن الشعب هو مصدر الشرعية وهو مصدر السلطات وهو الحاكم على كل شيء.
1: ستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة، نحن نؤمن بتحريرها إلى جانب شعبها، وإن شاء الله يكون الأمر قريبا. وهنا تحية إلى الشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوى المسلحة الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة. رغم كل صعوباتهم وظروفهم، قلنا الشرفة والناس بيعرفوا الحق وين.
2: شاهد وشواهد. مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تكسر الغطرسة الأمريكية. فيما يبدو أنها نهاية هذه الجولة من جولات الصراع التاريخي بين محور المقاومة وقوى الاستكبار العالمي، تأتي مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأمريكا لتضع نقطة آخر السطر في مرحلة راهن فيها العدو الصهيوني والأمريكي طويلاً على كسر

0: إرادة الأمة وتفكيك جبهاتها المترابطة.
1: تتبدى اليوم ملامح الفصل الأخير لواحدة من أعقد وأشرس جولات الصراع التاريخي بين محور المقاومة وقوى الهيمنة والاستكبار العالمي بعد عقود طويلة راهن خلالها المشروع الصهيوني الأمريكي على كسر إرادة الأمة وإخضاع شعوبها وإعادة تشكيل المنطقة وفق خرائط النفوذ الغربي ومصالح كيان الاحتلال الصهيوني. هنا تبرز مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورأس الشر أمريكا بوصفها تتويجا لمسار طويل من المواجهة والصمود والتحدي، وإعلانا سياسيا صريحا عن سقوط رهانات العدوان وفشل مشاريع الإخضاع التي استنزفت واشنطن وكيان الاحتلال لسنوات طويلة من التخطيط والحصار والحروب والضغوط المركبة. فما نشهده اليوم هو انعكاس مباشر لتحول استراتيجي عميق في موازين القوة وتجسيد حي لحقيقة أثبتتها ميادين المواجهة مفادها يقول إن إرادة الشعوب الحرة حين تتسلح بالعقيدة وبالوعي وبالصبر قادرة على تحطيم أكثر المشاريع الاستعمارية تعقيدا وعلى إفشال أكثر المخططات العدوانية إحكاما. ورغم أن هذه المذكرة قد لا تمثل كامل الطموحات التي رسمتها طهران ضمن رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، إلا أن القراءة الموضوعية لمجريات الأحداث ولمآلات الحرب تكشف أن الجمهورية الإسلامية خرجت من هذه الجولة أكثر رسوخا وثباتا وتأثيرا مما كانت عليه قبل اندلاعها، وأن ما تحقق على طاولة التفاهمات لم يكن إلا ترجمة سياسية لحقائق فرضتها ساحات المواجهة ومعادلات الردع التي تشكلت تحت وهج النار والدخان. لقد جاءت هذه المذكرة بوصفها ثمرة طبيعية لنتائج الحرب لا مقدمة لها، ونتاجا مباشرا لمعادلات القوة التي فرضها الميدان لا استجابة لإملاءات الطرف المعتدي. فالتاريخ السياسي للصراعات الكبرى يؤكد أن المنتصر هو من يفرض شروطه ويرسم ملامح المرحلة التالية، وأن العاجز عن تحقيق أهدافه العسكرية يجد نفسه مضطرا للبحث عن مخارج سياسية تحفظ له ما تبقى من هيبته ومصالحه. ولو أن الحرب انتهت بانكسار إيران أو بتراجع محور المقاومة لكانت المنطقة اليوم أمام مشهد مختلف تماما، تملى فيه الشروط من جانب واحد وتفرض فيه الوصاية السياسية والأمنية على شعوب المنطقة، غير أن صمود إيران وفشل العدوان في تحقيق أهدافه المعلنة والخفية قلب المعادلة رأسا على عقب، معيدا صياغة المشهد الاستراتيجي برمته، بما عزز الموقع التفاوضي لطهران مانحا إياها قدرة أكبر على فرض شروطها ورؤيتها لمستقبل المنطقة. ما يزيد من أهمية هذه المذكرة أنها تتضمن التزامات عملية مباشرة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واسعة النطاق، تشمل رفع الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة ولجم غطرسة كيان الاحتلال الصهيوني ومنعه نهائياً من استباحة الأجواء والأراضي في دول المنطقة، ومن كبح جماح مخطط ما يسمى بإقامة إسرائيل الكبرى من خلال تثبيت معادلة وحدة الساحات، إلى جانب ترتيبات إقليمية مرتبطة بأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
0: تمثل هذه المذكرة اعترافا أمريكيا رسميا بعدم واقعية السقوف والأهداف التي وضعها كيان العدو الإسرائيلي في بداية عدوانه الهمجي، وتخليا علنيا من واشنطن عن حليفها الصهيوني بعد أن عجزت الآلة العسكرية المشتركة عن تحقيق أي حسم عسكري أو إنجاز استراتيجي يمكن تسويقه في بورصة انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق يبرز مضيق هرمز باعتباره أحد أهم أوراق القوة الاستراتيجية التي تملكها الجمهورية الإسلامية نظراً لموقعه الحيوي وتأثيره المباشر على حركة الطاقة والتجارة العالمية. ووفق هذه الرؤية فإن قيمة الضمان لا تكمن فقط في التوقيع على الوثائق أو إصدار البيانات الدولية، بل في امتلاك أدوات ردع حقيقية، الأمر الذي يمنح طهران هامشاً أوسع للدفاع عن مصالحها وحماية التفاهمات التي تدخل فيها. الخبير بشأن الإيراني الدكتور سعيد شاوردي، هل عدم التزام الولايات ببنود الاتفاق يشكل تهديداً له بالعودة إلى المربع الأول؟
2: تحية طيبة لك. هو عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما توقع عليه ونقضها للعهود هو الذي يهدد كل شيء، يهدد مذكرة التفاهم ويهدد الوصول إلى اتفاق جديد حول الملف النووي والملفات الأخرى، ويعني تغيير كلام ترامب في كل لحظة وفي كل ساعة هو الخطر. يعني يأتي ترامب مرة يقول سأعيد الأموال التي تمت قرصنتها من قبل أمريكا وأفرج عنها لأنها أموال إيرانية ويجب أن تعود لإيران، وبعد ذلك ينغلب ويقول يجب أن تشتروا منا ذرة وحنطة وما بعرف يعني محصولات زراعية، ومرة يقول سوف لنا أعطي الإيرانيين شيئا. يعني هذا الكلام بالإضافة إلى تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة للأسف الشديد ليتدخل بشؤون دول المنطقة وليمارس عليها تهديدات وضغوط من أجل أن يعني تغف ضد إيران وتغف حتى ضد مصالحها. ولدينا دليل واضح على هذا الكلام عندما يأتي ترامب ويهدد سلطنة عمان خلال الفترة الأخيرة ويقول سأدمر هذا البلد إن فكرت بفرض رسوم. فمن الطبيعي يعني هذه الدول وهي تعتمد في كل شيء للأسف على الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع حتى أن تتخذ للأسف الشديد قرارات لصالح شعوبها، والأمريكي اليوم جاء ليهددها وليفرض عليها شروط وليتدخل في سيادتها. فهذا يعني يخص هذه الدول، ونحن مع الأمن العالمي، ونحن مع أن تكون المنطقة هادئة، ونحن أيضا مع أن لا تكون المنطقة منطقة عسكرية وأن لا تكون فيها حروب. ولكن كل من فعل عكس هذا هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي عسكرت المنطقة الخليجية ومضيق هرمز وجاءت بأسطولها بشكل غير قانوني للمنطقة، وهي التي أدخلت المنطقة والعالم في فوضى وفي حروب، وهي التي أضرت بالاقتصاد العالمي وليس نحن. نحن ندافع عن أنفسنا ونحن جالسون في حدودنا وفي بلدنا، ولم نهدد حدا ولم نذهب إلى القرب من حدود أي بلد، لا أمريكا ولا غير أمريكا. وبعدين تخرج علينا تقول انظروا هذا رأي الدول أنها لا تريد يعني لإيران أن تكون لديها قواعد فيما يخص مضيق هرمز. نحن نريد هذه القواعد من أجل أن لا يهدد أمننا من قبل الأمريكيين ومن قبل الإسرائيليين، وإلا نحن صداقتنا معروفة مع سلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت. ترامب هو الذي كما قلت هدد سلطنة عمان على العلن دون حياء وبوقاحة، والآن يقول لا هذا ليس مهم. يعني ترامب هو طبيعته هكذا يتحدث، هذا رئيس دولتكم يا عزيزي، إذن من هو المسؤول حتى نحن نعتني بكلامه في أمريكا؟ عندما يقرد ترامب ويقول أنا سأأتي للمنطقة وأنا سأتدخل وأخذ من دول العالم رسوم ب20% أو 30% من مضيق هرمز، وقبل ذلك اقترح على إيران ترامب أنه تعالوا لنزيح سلطنة عمان ونحن الأمريكيون وأنتم الإيرانيون تعالوا نتشارك ونسيطر على مضيق هرمز. هذا الكلام نحن سمعناه بأذننا من الأمريكيين في إسلام بعد، والآن يأتون يقولون ما تفعله إيران غير مقبول. ماذا تفعل إيران الآن؟ كل ما تقوله تقول أنا سوف لن أسمح للأمريكيين من الآن فصاعدا يأتون ببوارجهم وأسطولهم البحري في مضيق هرمز.
3: إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية.
0: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صفا. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: قد حركت حتى الجماد ونور الدنيا الرشاد فيا لصنع القادر.
1: إن أخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة أيضا هي جزء من التزامنا الإيماني والديني، وفي المقابل فإننا نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا، والذي بلغ التحذير منه في القرآن الكريم إلى مستوى قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

الدليل ولا نكر إجرار العبيد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

أعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذل.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه نقلت اليوم 7 إصابات إثر استهداف العدو الإسرائيلي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية، شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها، إلى جانب إغلاق طريق وتحويل مبان سكنية إلى ثكنات عسكرية. توغل جيش العدو الإسرائيلي اليوم باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية، وألقى قنبلة صوتية في محيط بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاش المتوسطة والثقيلة. أفادت مصادر أهلية بمحافظة درعا جنوب سوريا بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية من 9 آليات في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف المحافظة الغربي. ووفقا للمصادر، فقد انتشرت عناصر القوة العسكرية الإسرائيلية بين الأحياء السكنية في القرية تحت غطاء من طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة، مما خلق حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي. أكد مدير موانئ شرق محافظة هرمزغان الإيرانية عدم وقوع أي أضرار في ميناء سيريك، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع داخل إيران وفق ما نقلته وكالة مهر. وأوضح المسؤول الإيراني أن المرافق التشغيلية والبنية التحتية للميناء تعمل بشكل طبيعي، رغم تقارير تحدثت عن سماع دوي انفجارات في محيط المدينة الساحلية لا سيما قرب رصيف طاهرؤية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الجيش الباكستاني عن مصرع 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات الأمن جنوب غربي باكستان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: الآن
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
3: يا بني، ليس بين الإمام والارتقاء شهيدا إلا نزع هذا السهم الذي بلغ الدماغ.
4: أبشر يا أبتاه، تقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون.
3: الحمد لله، ولكن أخبرني يا بني، ما الذي ستصنعه من بعدي؟
4: أقاتلهم والله ولو لم أجد إلا نفسي.
3: افعل يا بني، فإنك والله لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. جاهد يا ولدي، جاهد يا ولدي الحبيب، فإن قتلاك لفي الجنة وقتلاهم لفي النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى جنة الخلد يا إمام الأمة.

0: الحمد لله الذي حقق لأبي ما تمناه، فقد كانت الشهادة في سبيل الله غاية أمله ومناه، وها هو ينالها بسيوف أعتى طغيان وأقسى جبروت وظلم تعرفهما الأمة. والآن ما الرأي يا قوم؟ أخاف أن ينتشر الخبر فتؤخذ منا الجثة، وكعادة طغاة بني أمية يمثلون بها ويصلبونها.
1: ما رأيك يا سيدي لو نلبسه درعين ونلقيه في الماء حماية لجسده من هؤلاء الطغاة؟
2: لما لا نلقيه بين القتلى حتى نخفيه عن أنظارهم؟
0: لا والله، لا تأكل السباع لحم أبي.
3: أرى أن ندفن جثته الطاهرة تحت جنح الليل عند ساقية ماء في بستان العباسية، فنخفي معالم ضريحه.
0: نعم الرأي رأيك.

0: أي تخاذل أنتم فيه أيها القائد أمام جيش زيد الذي قوامه لا يتجاوز 300 شخص وأنتم النخبة المدربة من جيوش الخلافة الأموية؟
1: يا سيدي، لو تأملت قتالهم وشدة صبرهم لجعلت الواحد منهم يعدل 100.
0: كلامك يدل على تخاذلك وجبنك وضعفك.
1: والله يا سيدي، لولا الرماة كفونا شر مبارزتهم لأفنونا جميعا.
0: أسكت أيها الأحمق، والله لو سمع الجيش وصفك ما ثبت أمامهم ساعة. فحمد لله أنني أمرت بانسحابك من ساحات القتال أيها الرعديد.
2: سيدي الوالي، سيدي الوالي،
3: ماذا تريد من سيدي الوالي أيها الرجل؟
2: أريد أن أزف إليه البشرى أيها الحاجة. سيدي الوالي، سيدي الوالي،
0: اسمح لرجلي بالدخول.
2: بشراك يا سيد الوالي، لقد قتل زيد بن علي وقائداه معاوية بن إسحاق ونصر بن خزيمة.
0: بشرت بألف خير أيها الرجل، وجائزتك ستكون مجزية. هيا هيا أقيموا الأفراح بزغاريد وطبول. هيا
4: يا لسعادتي بمقتل زيد، ولكن لن تكتمل فرحتنا وسعادتنا إلا بصلبه ورفع رأسه على الرمح. فهل أعلنتم في الناس عن مكافأة مغرية لمن يدلون على جثته وجثة صاحبيه؟ الحكم بن الصلت والي الكوفة يسألكم فتصمتون كأن على رؤوسكم الطير؟
5: نعم يا سيدي، أعلنا عن المكافأة.
4: ضعفوها أيها الحجاج بن القاسم.
6: أي غل حملته قلوب بني أمية والمنافقين على آل بيت رسول الله وأنصارهم؟
4: سيدي الوالي، سيدي الوالي، هذا رجل سندي. ويحك أيها الحاجب، كيف تدخله إلى مجلسي دون إذن مني؟
7: أنا سأدلكم على قبر زيد وصاحبي.
4: ها؟ هل أنت واثق مما تقول؟
7: نعم يا سيدي الوالي، لقد تتبعت أثر القوم عندما دفنوهم.
4: بورك فيك يا رجل. حسنا، من سيذهب مع السندي ويأتينا بجثة زيد؟ أيها الجبناء، أما فيكم من يجرؤ عليه ميتا؟ فكيف لو كان حيا؟ إذن لتركتم له العراق ووليتم فرارا. أنت يا حجاج بن القاسم.
5: نعم يا سيدي.
4: اذهب مع السندي وأتنا بجثة زيد وصاحبيه، فأمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ينتظر هذه الجثث في الشام على أحر من الجمر.
5: أمرك يا سيدي.
6: لم تنهك نفسك الخبيثة الحاقدة اللئيمة عن أذى أهل القبور أيها الطاغية؟
8: بشرت بألف خير أيها الوزير المخلص.
9: إخلاصي لك يا مولاي لا يحد. والآن وبعد أن انتزعت جثة المالك زيد بن علي من قبرها، ماذا تأمر بشأنها؟
8: أما الرأس فيرسل هدية ثمينة لزوجته ريضة وأولادهم ومن لديهم من بني هاشم في المدينة.
9: ولكن يا أمير المؤمنين.
8: دع عنك هذه اللكن ونفذ الأمر أيها الوزير.
9: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
8: أما الجسد فيصلب على سائر المآذن ابتداء من الكوفة ثم بغداد وبلاد الشام وانتهاء بمسجد محمد بالمدينة.
9: هل سمعت مني رأيا يا أمير المؤمنين؟
8: قلت لك لا أريد أن أسمع رأيا في شأن الجثة.
9: حسنا يا أمير المؤمنين.
8: أريد أن تكون هذه الجثة عبرة لغيره من أعدائنا من بني هاشم وممن والاهم وتعاطف معهم. هيا ابدأ في تنفيذ ما أمرت به أيها الوزير.
9: أمرك يا مولاي، أمرك.

0: أيها الناس، أيها الناس، من ترونه أمامكم مصلوبا هو قائد الفترة والتمرد والخارج عن طاعة ولي أمر المسلمين، إنه الفاسق زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أيها الناس، هكذا سيكون مصير من يخرج ويتمرد عن ولي أمر المسلمين ومن يناصر المتمرد أو يتبعه. أطال الله في عمر مولانا الخليفة هشام بن عبد الملك وأدام عزة.
1: ألا يكتفي هذا الطاغية بممارسة ظلمه وطغيانه وجبروته على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياء؟
2: يا لهذه النفسيات المجبولة على حقد العالم وكراهية الإنسانية، كيف تدفعهم نزعاتهم الشريرة إلى انتهاك حرمة آل رسول الله أحياء وأمواتا؟
3: كعادة الطغاة لا يجدون لتيجانهم بقاء ولا لأرائكهم مستقرا ولا لصولجاناتهم استمرارا إلا بتجاوز كل المبادئ والقيم والشرائع والأحكام الإنسانية.

هل حقا تلاشى الحلم بعد استشهاد الإمام الحبيب زيد بن علي؟ كلا كلا، سيبقى الحلم ما دامت أيادي أهل البيت وأنصارهم الأخيار على مقابض سيوفهم، فالجهاد مستمر ومقارعة الظلم متواصلة. ولكن كيف وقد تحولت الحياة إلى شلال رهيب من دماء الأمة؟ ولكن لا، ما دام الشعاع الإيماني يملأ قلوب المستضعفين، إنها الإضاءة الساطعة والمشعة التي أصدرها الإمام زيد، والتي ستبقى منارة إيمانية جهادية مستمرة حتى قيام الساعة.

0: لقد نفذت جميع أوامرك بشأن جثة المالك زيد بن علي، وما زال مصلوبا حتى اليوم يا أمير المؤمنين.
1: وما تم بشأنه قليل مقابل ما اقترفت يداه بحقنا.
0: أعلم يا مولاي أنه كان يستحق أكثر مما نفذ في حقه، ولكن هل تسمح الآن يا سيدي أن أقدم إليك رأيا؟
1: أعلم أيها الوزير أنك تحمل رأيا، وكنت أصرفك عن طرحه، أما الآن فلا بأس بسماعه.
0: يشهد الله يا أمير المؤمنين أنني ما قدمت إليك رأيا أو نصحا أو مشورة إلا لما فيه مصلحة خلافتكم السامية.
1: نحن على ثقة من هذا، فهات أسمعني رأيك أيها الوزير.
0: أنت تعلم يا مولاي أنه قد طال أمد التعزير والصلب لجثة زيد بن علي، لهذا أخشى أن يكون في استمرار صلبه حجة لمحبيه ومناصريه لدى أبناء الأمة لتحريض الناس ضدنا.
1: قد يكون معك حق، ولكن ألم نأمر رجالنا من الجنود والحراس بقتل من يشك حتى مجرد الشك بأنه يحرض ضدنا موالاة لبني هاشم وأنصارهم؟
0: بلى بلى يا مولاي، ونفذ أمركم، ولكن وحتى نجنب جنودنا هذه المهمة ونتجنب ألسنة الناس وعواطفهم المحبة لبني هاشم، ماذا لننهي صلب المالك زيد وندفن جثته في مكان خفي؟
1: قد أوافقك الرأي على إنهاء صلبه، أما على دفنه أيها الوزير فلا.
0: وماذا نصنع بما تبقى من جثته يا أمير المؤمنين؟
1: تحرق ويرمى رمادها في النهر.
0: ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟
1: ما سمعت أيها الوزير، أمر بتنفيذ هذا الأمر دون تردد.
0: أمرك مطاع.

0: أرجو ألا أرى الإمام يحيى بن زيد مبتئسا بما فعله الطاغية هشام بالجسد الطاهر للإمام الشهيد زيد.
1: تعودنا نحن آل البيت أن لا نبتئس بما يفعله الظالمون. ما رأي أخي محمد بن عبد الله بن الحسن؟
2: بل إن ما فعله الطاغية هشام بن عبد الملك يا سلمة بن ثابت زادنا إيمانا بضعفه وقوتنا وخذلانه وثباتنا وخوفه وجبنه وشجاعتنا وصمودنا.
0: معك حق أيها النفس الزكية، ما نتوقع من طاقية إلا الخوف والرعب من نور الحق وسيف العدالة الذي حمله الإمام الشهيد زيد بن علي. لم يخف هذا السيف وصاحبه حيا فقط، بل حيا وشهيدا.
1: ولهذا يا أخي سلمة أجدني اليوم وكأن قوة خفية تشد من عزيمتي وتضاعف صبري وتمنحني قوة وعزيمة وصلابة واندفاعا لمقارعة الظلم والطغيان.
0: هذه القوة الخفية يا سيدي هي قوة الحق والعدل والإنصاف التي ورثتها عن أبيك الإمام زيد وعن جميع آل بيت رسول الله عليهم السلام.
2: نشكر لك يا سلمة عظيم مناصرتك، وكتب الله أجرك.
0: أنا يا سيدي إنما أناصر الله ورسوله وآل بيت رسوله، فلا أحتاج إلى شكر يا ابن رسول الله. ودعونا الآن نتحدث عما سنفعله.
2: الرأي ما يراه أخي الإمام يحيى بن زيد.
1: ليس أمامي إلا تنفيذ وصية أبي الشهيد.
0: وصايا الإمام كثيرة، فأي وصية تعني يا سيدي؟
1: سأواصل الجهاد وأسير على نهج أبي وفكره ومبادئه السامية.
0: ماذا تقول يا ابن رسول الله؟
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظ وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدري. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين والطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام، نستكمل في هذه الحلقة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، وهي الحلقة السادسة التي نستكمل فيها الأسباب والظروف الاجتماعية التي هيأت وسببت في قيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ونحن نتحدث عن الوضع الاجتماعي الخطير الذي وصل به الأمويون مع الأمة في ذلك الزمان إلى ذلك المستوى الخطير. قلنا إن الأمويين كانوا قد أظهروا من البشاعة والفظاعة ما يستغرب الإنسان وصولهم إليه. على سبيل المثال أيضا، إضافة إلى ما سبق، كان زياد مشهورا بالقسوة والجبروت والطغيان، زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية وزعم أنه ابن أبيه مخالفا للسنة النبوية، الولد للفراش والعهد الحجر. هذا الرجل زياد عندما ولي أمر البصرة خطب فيهم وقال: إني أقسم بالله، الخطبة البتراء التي سميت بالخطبة البتراء التي لم يسمي الله فيها، قال فيها: إني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى، والمقيم بالضاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، والصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. ثم أكد أن كلامه يجب حمله على مأخذ الجد، وأنه ليس فيه أي هزل ولا غير الجد. قال: إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. أعلن حالة الطوارئ ومنع التجوال الليلي وعمم هذا الأمر على سكان المدينة، فأتي في الليلة. ثم قال لشرطته عندما أمر بتطبيق هذا الحظر، دعا صاحب الشرطة وأمره أن يسير ولا يلقين أحدا إلا أتى برأسه، بدءا بعبيد الله بن زياد ابنه فمن دونه، فصبح في تلك الليلة الأولى بسبعمائة رأس، فظاعة شديدة جدا، سبعمائة رأس يقتلون في ليلة واحدة. ثم خرج في الليلة الثانية فجاء بخمسين رأسا، ثم خرج في الليلة الثالثة فجاء برأس واحد، ثم لم يجئ بعدها بشيء. وكان الناس إذا صلوا العشاء الآخرة ذهبوا إلى منازلهم بسرعة، وبعضهم قد يترك نعاله في المسجد خوفا من أن يتأخر فيقطف رأسه صورة مسرفة للقتل والبشاعة والفظاعة. صحيح أنه ثبت هيبة الدولة، ولكن هيبة الظلم والطغيان والجبروت، القتل والإفساد في الأرض، التلاعب بهذه النفس التي حرمها الله عز وجل، بالنفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. أتي في بغريب في يوم من الأيام، لعله في الليلة الثالثة، أتي بغريب دخل المدينة وكان قد أدلج في الليل ولم يدري بقوانين زياد الجديدة، فلم يتردد زياد في قتله مع علمه أنه بريء، لكن قال: في قتلك إبقاء وتثبيت لهيبة الدولة، وأنا أعلم أنك بريء، فقتله. هذا هو الوضع الاجتماعي السيء والخطير الذي وصل الأمويون إليه، وكانت الأمة تعاني تحتهم بهذا الشكل وبهذه المثابة. في مرة من المرات زياد بن أبي سافر سفرا خارج مدينة البصرة، واستخلف نائبا له هو سمر بن جندب. سمر بن جندب أحد النفر الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحب رسول الله، ولكنه وقد صحب رسول الله لم يرعى حق تلك الصحبة، فاستخلفه زياد في مرة من المرات لمدة بسيطة. لما عاد زياد سأله: كم قتلت؟ وإذا به قد قتل أكثر من 8,000 رجل. 8,000 رجل رقم كبير جدا، حتى لو افترضنا أن هناك مبالغة من قبل المؤرخين، لكنها مبالغة تدل على واقع، هناك واقع خطير جدا من هذا الرجل. حتى أن زياد سأله: أتخاف أن تكون قتلت بريئا منهم؟ قال: لو قتلت مثلهم معهم لما خشيت. في يوم من الأيام ركب سمرة بن جندب في بعض شوارع البصرة، ومرت قافلته ومر جنوده وحشمه، فقتلوا أحد الرجال المارين بسبب ركوبهم المزدحم. مر فرآه هذا النائب سمرة بن جندب، رأى ذلك الرجل وهو يتشحط في دمه، فقال: ما هذا؟ فقيل له: أصابه أوائل خيلك. قال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا، باعدوا من طريقنا، لا عد تجلسوا في الطريق، ابتعدوا. في يوم من الأيام، في كل الأيام، كان الأمويون أيضا يتتبعون شيعة الإمام علي عليه السلام ويقتلونهم، وقتلوا في هذا الإطار كما هو معروف حجر بن عدي ورهطه الذين قتلوا في مرج عذراء، كذلك قتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي، وقتلوا ميثم التمار، وكثيرين لاحقوهم وقتلوهم بجريرة حبهم للإمام علي ورفضهم لسب الإمام علي ولعن الإمام علي أو التبرؤ من الإمام علي عليه السلام. روت بعض المصادر أن الحسين عليه السلام أجاب على رسالة لمعاوية وقد اتهمه فيها بالسعي في أمور تتنافع مع مقتضى الصلح الذي أبرم مع الإمام الحسن عليه السلام. أكد

الشبابية التي سجلت في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ولا أعلم فتنة أعظم من إمارتك على هذه الأمة، ولا أعلم أفضل من جهادك. هكذا قال الإمام الحسين لمعاوية، وهو هنا يبين رؤيته أن الثورة الحسينية على يزيد هي أصلا ثورة على النظام، وكان يثور على معاوية، وما يزيد إلا فرع من فروع معاوية. ثم ذكر الإمام الحسين في هذه الرسالة في جوابه على معاوية أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة، كان يقتل الناس هكذا بدون محاكمة، بدون أن تثبت عليهم تهمة، كان يقتلهم بمجرد الظن. إذا ظنوا بإنسان أنه من شيعة الإمام علي أو أنه مخالف لهم أو مخاصم لهم قتلوه. ذكر له أنه لن ينسى له قتله الناس بالظنة وأخذه بالتهمة وتأميره يزيد ولده صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب. اتبع الأمويون أساليب في الجانب الاجتماعي، اتبعوا أساليب همجية ومتوحشة في متابعة شيعة الإمام علي عليه السلام ومعاقبة ذويهم. ذكر المؤرخ ابن طيفور البغدادي في كتابه عن النساء، قال: لما قتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعث معاوية في طلب شيعته، ومن أولئك الشيعة عمرو بن الحمق الخزاعي. استطاع عمرو بن الحمق الفرار منهم، فعمدوا إلى من لكي يرتهنوه بها؟ عمدوا إلى زوجته. هذا نظام خطير ونظام فاشل ونظام مجرم، يأخذ الزوجة بجريرة زوجها. ما ذنب الزوجة إذا كان عمرو بن الحمق خصما سياسيا لهم؟ فما هو ذنب زوجته حتى تؤخذ وترتهن وتحبس سنين، سنتين وهي محبوسة؟ زوجته آمنة بنت الشريد ارتهنت وحبست في دمشق حتى استطاع الأمويون القبض على عمرو بن الحمق وقتله على يد وائل الموصل عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ابن أخت معاوية. ثم حملوا رأسه من الأمصار وأمر معاوية برميه بطريقة متوحشة إلى زوجته الحبيسة في زنزانتها. وصل رأس عمرو بن الحمق فقال له معاوية: اذهبوا به إلى زوجته وارموه هكذا بين يديها. لكنها كانت صلبة، صلبة الإرادة، هذه المرأة العظيمة كانت أصلب إرادة منهم، فقد علقت على هذا الموقف بقولها: نفيتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فأهلا وسهلا بمن كنت له غير قالية، وأنا له اليوم غير ناسية. ارجع به أيها الرسول إلى معاوية فقل له: ولا تطوه دونه، أيتم الله ولدك وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنبك. عبيد الله بن زياد جاءك أبيه، ولاه معاوية البصرة سنة 55 هجرية. في أحد المرات أتي بامرأة اتهمت من قبل إعلامه بأنها من الخوارج، فعبث بها قتلا، قطع رجلها، فقالت: إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذا. ثم قطع رجلها الأخرى وجذبها فوضعت يدها على فرجها عندما انكشف فرجها، فقال لها مستهزئا بها: لتسترينه؟ قالت له: لكن أمك لم تكن تستره. هذا نموذج خطير يعبر عن وحشية بني أمية وفضاعتهم ودناءتهم وخستهم، وكيف وصلوا بالأمة إلى هذا المستوى المنحدر من العقوبة والفضاعة. لم تتوقف فضاعتهم حتى بالنسبة للنساء، دع عنكم الرجال، فكيف كان حالهم مع الرجال؟ حتى أن التاريخ يخبرنا أن بني أمية اتخذوا واستحدثوا وظيفة تدل على فضاعتهم وعلى داعشيتهم إلى صحة العبارة. هم من علم الناس الداعشية، الداعشية التي نعاصرها اليوم، والفضاعة والبشاعة التي ترتكبها ما تسمى بالحركات التكفيرية الاستخباراتية، داعش والقاعدة. هم في الحقيقة وجدوا لهم ميراثا ورثوه عن الأمويين وعن العباسيين وعن العثمانيين أيضا، فقد كانوا يرتكبون هذه البشاعات والفضاعات. فجاءت داعش بمزيد من التوابل الأمريكية والإسرائيلية والاستخباراتية، واجتروا التراث الذي وجدوه عن الأمويين في الفضاعة والبشاعة والداعشية، هذا اجتروها بشكل واضح جدا، حتى أنهم كما قلت استحدثوا وظيفة للتعذيب، وسموا صاحبها، سموه صاحب العذاب. هكذا كانت هناك وظيفة اجتماعية موجودة، أو وظيفة عقوبات، يعني سمي صاحب هذه الوظيفة باسم صاحب العذاب. ابن زياد كان يعذب بهذا من خلال هذا الشخص صاحب العذاب، كان يعذب به المعارضين للدولة الأموية أو للسلطة الأموية. حتى أن الصحابي قيس بن خرشة القيسي، وهو صحابي أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره رسول الله، وقال دعا له رسول الله بأن لا يضره بشر.

0: وكان قد بايعه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على أن يقول الحق. حدث أن قيسا هذا القيسي كان يعيب زيادا وابنه عبيد الله، كان ينتقدهم، يعني يعيبهم يعني ينتقدهم على ظلمهم وعلى فسادهم وانحرافهم. فدعا به عبيد الله فجاهره بأنه وأباه تركوا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطلب ابن زياد من صاحب العذاب ذلك أن يعذب قيسا الصحابي هذا، لكن الموت كان أسرع إلى قيس من صاحب العذاب. مات قيس في تلك اللحظة قبل وصول صاحب العذاب إليه، وحينئذ تحققت معجزة دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يضر قيسا بشر. دعا له الرسول هكذا بأن لا يضره بشر، فتحققت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل. هذا هو الوضع الاجتماعي الذي كان أحد الأسباب المهمة التي أخرجت الإمام الحسين للثورة على ذلك النظام وعلى ذلك الطغيان والفساد في ذلك العصر، وهو الوضع الذي أيضا بويع يزيد على ضوءه. بيعة ليزيد تقام على هذه الأرضية الاجتماعية من القهر والظلم والطغيان والبشاعة، أي بيعة هذا وأي مشروعية لها وأي جدوائية لها وقد أخذت على هذا النحو؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عندما قال: واتخذوا عباد الله خولا عبيدا. فهذا هو الملمح الاجتماعي الذي كان عليه المسلمون في ذلك الزمان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويقيم الموازين القسط ليوم القيامة، والصلاة والسلام على رسوله الذي أقام مجتمع السلام والعدل وهدى إلى صراط مستقيم بإذن ربه، وعلى آله وأصحابه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نواصل اللقاء بكم ويضمنا فيه معكم قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بعون الله وتوفيقه من قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 3 بعد 100 إلى 6 بعد 100 من سورة الكهف، وهي من أواخر آياتها، والسورة كما تعرفون هي من السور المكية. والآيات كما سمعتم تضع أمامنا صورة واضحة وميزة ناصعة ووصفا دقيقا صادقا للناس الأكثر والأشد خسارة في أعمالهم في الدنيا والأخرى. فمن هؤلاء؟ هل تظنونهم أولئك الذين خسروا صفقة تجارية أو فقدوا منصبا أو أضاعوا عقارا أو كنزا؟ كلا، ليس هذا، بل قد يكون الرابحون في الصفقات، الظافرون بالمقامات، المتوسعون في العقارات هم الأخسرين أعمالا. بماذا وكيف؟ ها هو الله يوضح أمرهم ويميزهم بقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، وهؤلاء هم المقصودون. فمن كان عمله لا يهدف إلى خير وحق، ومن كان سعيه لا ينتهي إلا بسوء وظلم للناس ولنفسه، ومن كانت الدنيا أكبر همه ومنتهى علمه وغاية رغبته ومطلبه، من كان هذا حاله فهو خاسر لا محالة، لأنه ضل عن الهدى وانحرف عن الصواب واشتغل باللهو واللعب في الدنيا ونسي الجد والصدق بعدها. وليس هذا فقط، بل إنه مع ضلاله وانحرافه وانشغاله يحسب أنه محسن وأن صنيعه جميل مشكور، ويعتقد أن هذا هو الربح وتلك هي الفضيلة وهي سبيل الخير والنجاح، ويتوهم أن ضلاله حق وسعيه السيء حسن وعاقبته المخجلة فضيلة. هكذا انقلبت في ذهنه الموازين وانعكست في فهمه المفاهيم، فأصبح يرى الظلم عدلا والحيلة حذقا والخديعة صدقا والمكر ذكاء، وصار يقيم المحبة بمقدار ما تدر عليه من مال، ويثمن الأخوة بحجم ما يعطى من مصلحة، ويزن الإنسان بما يملكه لا بما يحسنه. فالأخلاق عنده لا تساوي شيئا مع الإملاق، والفضيلة في عينيه لا تعني شيئا إذا كانت مكاسبها قليلة، والمنكر في رأيه صواب معروف ما دام ينتهي به إلى الملايين والألوف، والمعروف في عرفه ممقوت إذا كان سيغضب الأقوياء والكبراء، وإذا كان الأمر به يفوت عليه مصلحة. هكذا هو حال وصفة وميزات الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قيم مقلوبة ومفاهيم معكوسة وموازين مغلوطة ومبادئ وأهداف أنانية تمليها المصلحة وتلغيها المصلحة، لا ثبات على مبدأ للخير ولا استقرار على شيء جميل، بل تقلب مع الهوى وتلون مع الشهوات واتباع لكل ما يحقق مكسبا ورفض وعصيان لما يفوت مغنما، حتى ولو كان المكسب والمغنم من دماء الناس وأقواتهم وحقوقهم وعلى حساب إهدار أمنهم واستقرارهم وهدم حاضرهم ومستقبلهم وحرمانهم من فرصهم. فيا له من حال سيء ومن وباء خطير ومن عنصر فاسد مفسد ما ابتلي به مجتمع إلا انهار وتداعى، ولا تعرضت له أمة إلا ضعفت واستكانت، ولا أصيبت به حياة إلا ذلت وهانت. كيف لا؟ وقد أصبح الذين ضل سعيهم وساء عملهم وظهر جهلهم وغفولهم، أصبح هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم الأجدر بالصدارة على الناس جمعا والأمناء على الرعي والمرعى. فيا لها من خسارة شديدة تصيبهم وتصيب من اتبعهم في الدنيا والأخرى. ولكن يا ترى متى وكيف يوجد هذا النوع من الناس؟ وما هي أسباب هذا الداء وهذا الادعاء؟ هل هناك من دوافع لهذه الجرأة على الله والناس؟ نعم، هناك سبب هام ودافع قوي يوضحه الله ويؤكده، وهو سبب أوقع كثيرا من الناس في هذا الداء العضال وساقهم إلى هذا الخسران المبين وأوردهم في ذلك الضلال البهيم في كل مكان وزمان وفي كل الأمم والأجيال. ذلك السبب هو قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن فاختلاف الموازين وانعكاس القيم واهتزاز المبادئ وفساد المفاهيم وحب الباطل والافتخار بالضلال وانتشار الظلم والظلام، كل ذلك إنما سببه الكفر بآيات الله والنسيان للقائه والغفلة عن الساعة. ذلك هو الذي يذيق الناس والمجتمعات لباس الجوع والخوف، ذلك هو الذي يجعلهم يخضعون للظلم والظالمين ويذلون لجبروت الطغاة المترفين وينجرفون في اتباع الغافلين المنحرفين. لكن الناس مع الإيمان بالله والتصديق بآيات ربهم واليقين بلقائه يصبحون آمنين من الجوع والخوف، مقاومين للظلم والذل، سالمين من داء الطغيان والترف، رافضين لاتباع من انحرف، متقين الوقوع فيما نهى الله عنه وحذر منه، مقبلين على اتباع ما هدى ودعا إليه. وبهذا يتطهر المجتمع من الضالين المضلين الكاذبين المدعين، ويتزكى بالهداة المصلحين الصادقين المخلصين، فتستقيم المفاهيم وتعلو القيم الصالحة وتصح الموازين ويثبت الناس على مبادئ الخير وتتوحد مسيرتهم إلى أهداف الرخاء والسلام، ويشيع الأمر بالمعروف ويقوى الأمر بالمنكر. وبهذا يصدق فيهم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا عرفنا هذا وهو الحق، فإن فساد المجتمعات وضلال الناس واختلال الحياة إنما هو باتباع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، وهذا هو المصير الأجدر بهم والعاقبة العادلة لهم والنتيجة الحتمية لضلالهم. فمن ضل في الحياة الدنيا وأضل الناس وأفسد الحياة وهو يدعي الصلاح والإحسان فقد حبط عمله، والحبط هو انتفاخ بطن الدابة بما تأكله من أعشاب سامة، وهو تصوير دقيق لأولئك الذين يعملون ويأكلون ويجمعون بدون تمييز بين حق وباطل وبين حلال وحرام وبين منكر ومعروف، ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم في الحقيقة ما يجمعون ولا يأكلون إلا سموما تحبط بهم وتنفخهم نفخة مميتة لا فلاح بعدها ولا ربح ولكن خسارة فادحة، فهم الأخسرون أعمالا. ثم ماذا؟ إنه حبط على حبط، فأعمالهم تلك التي ظنوها صالحة رابحة واعتقدوها حسنا إنها لا وزن لها عند الله، ويصبحون أيضا لا وزن لهم يوم الجزاء ولا قيمة، لأنهم قلبوا الموازين وأخلوا بالمفاهيم وعكسوا الحقائق والقيم، فجزاؤهم من جنس كسبهم، لا وزن لهم ولا قيمة لعملهم ولا حق لهم إلا العذاب، وهذا الجزاء هو الجزاء العادل الذي يستحقون والمقام اللائق الذي يناسبهم. ولهذا يختم الله الآيات بقوله ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نعم، فلقد كفروا بضلالهم وإضلالهم واتخذوا الآيات والرسل هزوا لأنهم ادعوا أن ضلالهم إحسان وسوءهم جمال وفسادهم صلاح، وذلك ما لم تأمر به الآيات ولم يأتي به الرسل. فالرسل والآيات يسمون الأشياء بأسمائها ويضعون الحقائق في مكانها ويثمنون الأعمال بنتائجها ويقيمون الناس بما يحسنون حقا لا ادعاء. اللهم اجعلنا ممن آمن بآياتك واتبع رسلك وصدق بلقائك وأحسن في عمله مخلصا صادقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى عاشوراء، في ذكرى كربلاء، وفي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نعود إلى ذلك الرجل العظيم، إلى إمام من أئمة الإسلام، قرين القرآن ووارث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنتحدث عنه ونقتدي به ونسير في ركابه كما أوصانا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإمام الحسين موجود في كثير من آيات القرآن التي تحدثت عن المؤمنين، عن المتقين، عن المجاهدين، عن الصادقين، وهو موجود في آية التطهير، في آية المودة، في آية المباهلة، في سورة الإنسان. والإمام الحسين موجود في كثير من أحاديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام الحسين حاضر في حديث الثقلين، في حديث الكساء الذي جلل فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين بكساء، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإمام الحسين حاضر في حديث رسول الله ما يسمى بحديث السفينة، الذي قال فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الإمام الحسين موجود في قول رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصفاد. فالإمام الحسين من موقعه في الجنة المعبر عن علو مكانه في دين الله وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة، الذي عبر عنه هذا النص المهم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وكل النصوص النبوية تعرفنا على من هو الحسين، ما هو مقام الحسين، ماذا يعني لنا الحسين، لأن الكثير من أبناء الأمة الذين أثرت فيهم نفحات المذهبية والطائفية، وحاول العدو أن يبعدهم عن الصادقين، عن المتقين، عن أئمة الهدى، عن أعلام الورى، عن قرناء القرآن، أصبح الكثير ينفر، لا يريد أن يسمع كلام عن الحسين، وكأن الحسين رمز لطائفة فقط، وينسى أن رسول الله قال هكذا: حسين مني وأنا من حسين. فإن كنت تبتعد عن الحسين فأنت تبتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام الحسين اليوم نحن بحاجة إلى أن نقتدي به، أن نعود إلى حياته، أن نعود إلى ثورته، إلى حركته، إلى روحيته، ونحن نواجه أئمة الكفر والإجرام أمريكا وإسرائيل. اليوم مظلومية كربلاء موجودة في غزة، ومن لا يريد أن يسمع عن الحسين هو لا يريد أن يسمع عن غزة. من يخذل الحسين خذل غزة، ويخذل غزة، ويتفرج على الإجرام في غزة وفي لبنان وفي كل أنحاء هذه الأمة المسلمة التي يريد الأمريكي والإسرائيلي أن يحولها كلها إلى كربلاء، إلى عاشوراء. وتحدث المظلومية نفسها، ويستهدف الأطفال والنساء كما حدث في عاشوراء في كربلاء. فنحن نعود إلى الإمام الحسين، نتطلع إليه حينما تحرك في الساحة الإسلامية. تحرك في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، في مرحلة كان يراد أن يزور الإسلام تماما، مثل ما حذر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال: إذا بلغ بنو أمية 40 اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. فالإمام الحسين تحرك ليجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه، ويحمل رأيته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت الطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية، الطلقاء الذين حكموا الأمة باسم الإسلام فزوروا الإسلام، الطغيان الذي استحكم على الأمة بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه وباسم الإسلام يمسح الإسلام ويقتل الإسلام ويدمر الإسلام. فتحرك الإمام الحسين في تلك المرحلة الخطيرة التي كان يراد بعد وفاة رسول الله أن يزور الإسلام تماما. فما كان من الإمام الحسين عليه السلام إلا أن نادى في أمة جده نداء الحق، نداء الحرية، نداء الكرامة، نداء العزة، نداء المضامين القرآنية، نداء التوجيهات النبوية، نداء الحكم العلوية، حتى لا تموت هذا الأمة ولا يموت الدين. اليوم حينما نشاهد الأنظمة العربية المتخاذلة والمفرطة والمتهاونة والخائنة لله ولرسوله وللأمة وللمقدسات، فلنعرف أن هؤلاء ورثوا ذلك الانحراف الأموي، ورثوا ذلك الطغيان. أنظمة الخليج التي استخدمت ثروات الأمة لقتل الأمة ودعم الأمريكي والإسرائيلي، هم مثل أولئك الذين قال عنهم رسول الله: اتخذوا مال الله دولا. وأولئك العلماء الذين يدجنون الأمة للطواغيت للمجرمين هم أمثلة على أولئك، وهم يسيرون في مسار أولئك الذين قال عنهم رسول الله: اتخذوا دين الله دغلا. وهذا الاستعباد الذي يحدث للأمة من قبل أئمة الجور والطغيان والذين يريدون أن يدجنوا الأمة للأمريكي والإسرائيلي لتصبح أشبه ما تكون بكائنات بشرية لا تعرف ما هي الحكمة من وجودها، وكل ما يهمها هو أن تقدم ما يرضي أمريكا وإسرائيل، هم مثال على من قال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: واتخذوا عباد الله خولا. فالإمام الحسين نادى في الأمة في شهر ذي الحجة في موسم الحج بعد أن شاهد أن الطواغيت أصبحوا حكما على الأمة، نادى وبأعلى صوته ليبلغ الحجة للأمة التي لا تعرف أن الطغاة إذا ما تولوا عليها فسيهلكونها في الدنيا والآخرة. فقال في موسم الحج: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فهكذا كان الإمام الحسين يخاطب الأمة، وهذا ما نجده اليوم واقعا في ميدان الأمة. اليوم نجد أن السلطان الجائر موجودا الآن مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهل حكام الأمة الذين طبعوا مع أمريكا ومع إسرائيل وخانوا فلسطين وخانوا لبنان واليمن وإيران وخانوا المقدسات ولم يتحركوا ألما ولا غضبا لا للكعبة ولا للقرآن ولا لرسول الله ولا للأقصى ولا للمقدسات، هل هؤلاء لا زالوا في مسار رسول الله؟ لا، هؤلاء هم مثال للسلطان الجائر المخالف لسنة رسول الله الذي يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. فمن يقف أمام هؤلاء الطواغيت من أبناء الأمة ويقول لا دخل لي بما يحدث، ويرى أنه ليس مسؤول أمام الله عن أن يغير هذا المنكر هذا الإجرام، فهذا ما سيحل عليه، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أي أن يدخل في نفس المدخل الذي سيدخل فيه ذلك الطاغية والظالم، أي سيدخل جهنم والعياذ بالله. ولذا فإننا نجد أننا بحاجة إلى أن نغير واقع الأمة السيء، واقع الظلم والطغيان والإجرام والفساد. الإمام الحسين عليه السلام حينما نادى بذلك الخطاب هو يبلغ عن رسول الله لتعرف الأمة أنها في كل زمان وفي كل مكان تحتاج أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تغير بالفعل والقول على الطغاة. نحن الآن في محور الجهاد والمقاومة، حينما نتحرك فنحن نتحرك ضد أمريكا وضد إسرائيل الذين هم عبارة عن أكبر سلطان جائر، أئمة الإجرام والجور والظلم والفساد والمنكرات والكفر أيضا. وكل من يحالفهم وكل من يعارضنا وكل من يواجهنا ويقف في مواجهتنا دفاعا عنهم فإنه منهم، وعبارة عن ولي لأعداء الله وسلطان جائر ويخالف سنة رسول الله. سنة رسول الله كانت الجهاد لليهود والنصارى وليس الولاء لهم. سنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله النهي عن المنكر وليس السكوت عن المنكر. سنة رسول الله كان أنثار من أجل امرأة في بني قينقاع وليس أن يتفرج على الآلاف يقتلون في غزة وفي أطراف هذه الأمة وهم يتفرجون. فنحن نقتدي بالإمام الحسين وهذا ما أراده الله لنا، لأن هذا هو قرين القرآن وحركته هي مما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم

وأصلاحهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

البلاد وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. كرم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ورئيس هيئة تفتيش القضاء القاضي الدكتور مروان المحاقري عددا من القضاة المتميزين في محاكم أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تقديرا لجهودهم المعيارية في إنجاز 152,000 قضية خلال العام المنصرم. وفي السياق ذاته، كرم رئيس فرع هيئة تفتيش القضاء بالحديدة وريم القاضي جمال الفهيدي ورئيس محكمة استئناف الحديدة القاضي أحمد الجرموزي 12 قاضيا من المتميزين في إنجاز القضايا بالمحافظة. دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء مشروع توزيع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها لجميع أبناء الشهداء المفقود والمفقودين في أمانة العاصمة والمحافظات بتكلفة قدرها 280 مليون ريال، مستهدفين 43,000 طالب وطالبة. وفي التدشين الذي حضرهم مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني ووكيل قطاع الرعاية بالهيئة حسين القاضي، أشاروا إلى أن رعاية وتعليم أبناء الشهداء مسؤولية عظيمة تترجم اهتمام القيادة الثورية والسياسية. وفي ذات السياق، دشن فرع الهيئة بمحافظة الضالع مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بحضور القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري ومسؤول التعبئة أحمد ثابت، مؤكدين ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لمواصلة تحصيلهم العلمي. دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اللقاء السنوي لعرض ومناقشة تقارير الأداء السنوي للجامعات والكليات اليمنية للعام 47 للهجرة، والذي ينظمه قطاع التعليم العالي على مدى شهر لتشخيص الواقع التعليمي بدقة، حيث بدأت لجنة المناقشة باستعراض التقارير السنوية ومؤشرات الأداء لجامعات صعدة وتونتك الدولية للتكنولوجيا والجامعة التخصصية الحديثة وكليات المجتمع التابعة لها وفقا لمعايير التخطيط الاستراتيجي والجودة والأتمتة. افتتح محافظ الحديدة عبد الله عطيفي مدرسة 7 أكتوبر ومركز الدكتور شعاع اليوسف الصحي بحي السلام في مديرية الحالي بتمويل من فاعلة الخير الدكتورة شعاع، كما دشن الملتقى الأول للتعليم بالمحافظة تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع بحضور وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل وزارة التربية دكتور زيد الهدور ورئيس جامعة الحديدة دكتور محمد الأهدل. وافتتح المحافظ عطيفي خط التعبئة والتغليف الجديد بمصنع الكدن لصناعة الأسمدة والمبيدات لإنتاج 6,000 عبوة يومياً من منتج أكسيرون. كما دشن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية دكتور الحسن الذاري ووكيل محافظة الحديدة محمد حليصي ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة أحمد الكبسي، دشنوا المرحلة الأولى من مشروع توزيع نقاط بيع الأسماك الحديثة كقروض بيضاء لبائع تجزئة بتمويل من هيئة الزكاة. إلى أبحث، تفقد محافظ إبا عبد الواحد صلاح ومعه مدير مكتب الأشغال المهندس إبراهيم الشامي سير العمل في مشروع استكمال الرصف الخرساني للشارع الرئيسي بمدينة العدين البالغ طوله 1800 متر وبتكلفة 324 مليون ريال بتمويل محلي ومشترك، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90%. إلى مأرب، حيث أعلنت قبائل مديريات صرواح وبدبدة وحريب القراميش بمحافظة مأرب وقبائل مديرية مبين بمحافظة حجة وإدارة أمن محافظة صعدة النفير العام والتعبئة الشاملة ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد التام لمواجهة قوى العدوان والاحتلال وإنهاء الحصار. وأكدت القبائل والمنظمات الأمنية في لقاءات ونكف قبلي مسلح ووقفة مسلحة حاشدة اليوم بحضور محافظ مأرب علي طعيمان ووكيل محافظة حجة أحمد الأخفش وقائد قوات التعبئة بصعدة علي الظهري ومدير أمن المحافظة العميد طارق الكربي الاستعداد الكامل لتقديم التضحيات ورفض معسكرات وميادين التدريب بالتعبئة العامة لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثروات المنهوبة من نفط وغاز، معلنين التفويض المطلق والمبارك والمبارك لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باتخاذ كافة خيارات الردع والخيارات المناسبة لمواجهة غطرسة التحالف الأمريكي الصهيوني وأدواته وإسناد محور المقاومة ونصرة الشعب الفلسطيني مشيدين بانتصارات الجمهورية الإسلامية في إيران ضد قوى الاستكبار العالمي. في ذات السياق أعلنت قبائل جبين بمحافظة ريماق وقبائل مديرية الرجم بمحافظة المحويت وقوات التعبئة بمديريات بكيل السواد وحبور ظليمة والسودة وجبل يزيد العشة بمحافظة عمران النفير العام والتعبئة الشاملة والجهوزية العالية في وقفات مسلحة ونكف قبلي ومسيرات راجلة حاشدة استجابة لدعوة قائد الثورة. وأكدت القبائل في الفعاليات التي حضر عضو مجلس الشورى منصور المنتصر وصالح العزكي وأمين عام محلي ريما حسن العمري ووكيلا ريما محمد مراد والمحويت علي المرجلة ومحمد البصل ومسؤول التعبئة محمد النهاري وإسماعيل شرف الدين الاستعداد الكامل لرفض الجبهات وفتح مركز التدريب العسكري لخوض معركة التحرير الوطني وإنهاء العدوان والحصار. نظمت مراكز الشيخ محسن أبو نشطان التعليمية بمحافظة صنعاء مركز النبي الأكرم وإدارة أمن محافظة إب وقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بذات المحافظة بالتنسيق مع معهد العلوم وتكنولوجيا التطبيقي ومركز الاستشارات والإدارة العامة للمرأة في المؤسسة العامة للطرق والجسور بصنعاء نظموا فعاليات خطابية وثقافية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وأكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ومحافظ إب عبد الواحد صلاح ورئيس مؤسسة الطرق المهندس عبد الرحمن الحضرمي ومسؤول التعبئة بإب عبد الفتاح غلاب ومسؤول قطاع التعليم الفني الدكتور بدر الفرح أن ذكرى عاشوراء محطة استراتيجية لترسيخ الوعي والهوية الإيمانية واستلهام قيم الصمود والثبات من ثورة الإمام الحسين في مواجهة الطغيان والاستكبار العالمي، مؤكدين المضي على النهج الحسيني في نصرة غزة وقضايا الأمة ومواجهة قوى العدوان والحصار. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. افتتح نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار دورتين تدريبيتين، الأولى في مجال الحاسب الآلي بمشاركة 20 متدربا من موظفي الوزارة والثانية ل 54 مشاركة بالكوادر النسائية ومديريات إدارة المرأة بالمحافظات حول دور الأسرة في التنمية المحلية وتحقيق النهوض الاقتصادي. تفقد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك دكتور إبراهيم مهدي سير العمل والإجراءات الإلكترونية لتسهيل ترسيم السيارات بمكتب جمارك ورقابة صنعاء ولجنة الشعب، حثا المواطنين على الاستفادة بالمزايا والتسهيلات الممنوحة قبل انتهاء المهلة في 31 من يوليو 2026. نظمت إدارة مكافحة المخدرات بأمن محافظة حجة فعالية توعوية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بحضور وكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي، حيث استعرض مدير الإدارة المقدم محمد الأهنومي إحصائية الضبطيات للعام المنصرم والتي بلغت أكثر من 167 ألف حبة مخدر و334 كيلوغرام من الحشيش، فيما أكد عضو رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد شرف الدين أن جرائم المخدرات تندرج ضمن الحرب الناعمة للأعداء. افتتح مدير مكتب الصحة بالصعدة الدكتور يحيى شايم والمختبر المركزي الدكتور عادل معوض وحدة الأنسجة والخلايا بالمختبر المركزي في المحافظة بتكلفة 80 ألف دولار بتمويل ودعم مشترك لتشخيص الأورام السرطانية وتوفير عناء السفر إلى صنعاء. وقع بالعاصمة صنعاء على اتفاقية تعاون مشترك بين المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج ومؤسسة سجايا الخير التنموية. وقعها مدير مؤسسة الغزل المهندس وليد القدمي ورئيس مؤسسة سجايا الدكتور عبد الرؤوف الرمانة بهدف توزيع منتجات الغزول الوطنية بأسعار تشجيعية للحرفيين والجمعيات بمختلف المحافظات وفي مقدمتها الحديدة ووصاب. النبأ الأخير، نظمت الهيئة النسائية بمديرية شبام كوكبان في محافظة المحويت فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأعقبتها بوقفة مسلحة لدعم جهود الاستنفار والنفير العام لإنهاء العدوان والحصار، مؤكدات الثبات وثبات المرأة اليمني في معركة الدفاع عن الوطن وإسناد قطاع غزة ومحور المقاومة ضد الاستكبار العالمي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعلها.
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
4: وهذا ما يقع به،
3: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص جل من لا يسهو،
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله
3: تدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة، الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
11: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
11: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
11: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
11: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
11: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
10: كلام في محله،
12: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسجر في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: بالعلم ترتقي الأمم وتسمو الأجيال وتتحول الأحلام إلى إنجازات، فليكن عامنا الدراسي عاماً للتميز والنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين الكرام، وأهلا بكم في نبض الحياة، الزراعة والحياة. هل سألنا أنفسنا يوما ما هو الشيء الذي يمتلك نبضا لكنه لا يملك قلبا؟ بل ما هو المصنع الذي ينتج طعام البشر بكل ما لذ وطاب دون أن يستهلك قطرة وقود؟ في الدقائق القادمة سنتعرف على هذا الشيء ونخترق عالم التربة وأسرارها المنسية، ونكتشف هل هي تربة حية أو ميتة، وكيف للتربة الزراعية أن تموت وهي ليس لديها قلب مثل البشر. ابقوا معنا وسأنقل لكم كافة هذه المعلومات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: الكرام، عندما نسير في الحدائق والغابات أو الوديان نرى أشجارا شاهقة والأزهار الملونة أيضا، وننسى البطل الحقيقي الذي خلقه الله للحفاظ على كل هذا الجمال، إنها التربة الزراعية الخصبة. لكن هل فكرنا يوما ما الذي يجعل تربة زراعية مميزة عن غيرها؟ التربة المميزة ليست مجرد حفنة من الغبار أو الطين، إنها معمل كيميائي وحيوي معقد للغاية. فالتربة المميزة هي تلك التي تمتلك توازنا ساحرا بين ثلاثة عناصر: المعادن والمادة العضوية والمسامات التي تسمح للماء والهواء بالمرور. هذا التوازن هو ما يمنحها القدرة على احتضان البذور وتحويلها إلى غابات وثمار تطعم المليارات. فلماذا تميزت تربة اليمن بأنها تربة بكر؟ لنستمع لحديث مع المهندسة أمة لطيفة الكهالي، متخصصة في الري واستصلاح الأراضي.
1: الأرض عندنا في بلادنا اليمن تربتنا تربة بكر، ليست تربة منقولة، وإنما هي تربة من مادة الأصل، فلا بد من المحافظة على هذه التربة. في عدة طرق للحفاظ على التربة هذه، تبدأ من عمل المزارع نفسه، وثانيها من التجمعات، الجمعيات الزراعية، المشاركات المجتمعية، والقوانين التي تسنها الدولة من أجل الحفاظ على هذه التربة. فالتربة هذه إذا ما حافظناش عليها بيحصل لها انجراف، بيحصل لها موت، تسمم، تملح، تتلف التربة هذه تماما وممكن نفقدها. كيف نحافظ على التربة هذه؟ التربة هي عبارة عن عدة طبقات. بتجي لنا الطبقة السطحية اللي هي بتكون من 0 إلى 30-50 سنتيمتر، هذه بتكون فيها الكائنات الحية أكثر، وبتكون فيها المادة العضوية بشكل أكبر. تجي بعدها الطبقة الثانية اللي بتكون أقل، يعني بتكون من 30 إلى 60، هذه بتكون فيها نسبة الكائنات الحية الدقيقة أقل، وبتكون فيها المياه برضو، كل شيء فيها بيكون أقل. نجي إلى بعدها الطبقة الأخيرة اللي بتكون الصخرة الأم. كيف بتتكون التربة لدينا؟ بتكون هي الصخرة الأم، هذه بيحصل فيها شقوق، مع الشقوق هذه توجد كائنات حية دقيقة، بتنزل الأمطار، في بعض الأعشاب أو الحشائش بتتكاثر في هذه، بتنمو وتعمل تحليل للصخرة الأم، فنتجت لنا هذه التربة. تربتنا هذه تربة بكر، تربة أصل، مش تربة منقولة، في جميع محافظات اليمن. فإحنا في نعمة، يعني غيرنا من الدول تتمنى أنه يكون عندها هذه التربة، والتربة عندنا تربة خصبة وصالحة لزراعة جميع المحاصيل الزراعية بدون استثناء. لكن في كل منطقة بيكون فيها تربة مختلفة عن التربة الأخرى.

إذن لعل البعض يقول أن التراب هو التراب أينما ذهبنا، لكن في الواقع التربة عائلات وأنواع تختلف في صفاتها وقدرتها. فهناك تربة حبيباتها كروية وكبيرة الحجم نشعر بها بوضوح بين أصابعنا، وهناك تربة ناعمة بحبيباتها ومتراصة، وهناك تربة مثالية وتبقى هي التربة المفضلة للمزارعين في اليمن. فما هي أنواع التربة الزراعية يا مهندسة؟

0: عندنا 3 أنواع للتربة، معنا التربة الطينية، التربة الرملية، التربة الصفراء.
1: نعم.
0: وكل نوع من هذه التربة له خواص تحدد طريقة استصلاحه، وأفضل الترب اللي بتكون تربة مختلطة، بتكون تربة طينية رملية. فالتربة الطينية الرملية هذه استصلاحها بيكون أسهل، بتكون مساماتها أكبر، يعني بتكون المسافات موجودة فيها، بتكون لدنا، بتحتفظ بالماء بفضل القوام الطيني، نمو الكائنات الحية الدقيقة فيها بيكون بطريقة سهلة، التهوية فيها بتكون جيدة. عكس لما تكون التربة عندي رملية، فأنا بحاول لما أجي أستصلحها بضيف لها مواد عضوية بكميات أكبر عشان تعمل لي سد للمسامات، أو مش سد للمسامات، يعني تقليص من حجم المسامات اللي موجودة،
1: ربما تضييق المسامات.
0: أيوة نعم، تضييقها، لأنه المسامات بتكون في التربة الرملية كبيرة، فلما أجي أرويها بيتسرب منها الماء سريع، عكس لما في التربة الطينية، التربة الطينية بتحتفظ بكميات كبيرة من الماء.
2: هذا يعني لكل تربة ميزتها، ويظل السؤال الأكثر أهمية، كيف نعرف أن التربة التي أمامنا حية ونظيفة؟ لأن التربة ليست جماداً، بل هي كائن حي يتنفس في الواقع. فملعقة واحدة من التربة الزراعية الصالحة للزراعة تحتوي على كائنات حية دقيقة من بكتيريا وديدان وفطريات. لكن هناك بعض المزارعين يقلق إذا حفر التربة ووجد ديدان الأرض تتحرك، مع أنها علامة مميزة أنه هذه التربة خصبة، فهذا ما قالته المهندسة.
0: العلق هذا في التربة أعرف أن التربة هذه خصبة ومش ملوثة بالكيماويات وصالحة للزراعة، وتربة جيدة جدا. دودة الأرض هذه تتغذى على التربة المختلطة بالمواد العضوية، من بقايا أوراق، من بقايا كائنات دقيقة، هي بتتغذى عليها، بتاخذ معها جزء من التربة، تعملها عملية هضم وتخرجها مرة ثانية. المخرجات هذه حقها بتكون سماد جاهز للامتصاص من قبل النبات.

0: في مراكز في دول متقدمة بيبيعوا العلق هذا بيكاثروا وبيبيعوا. يعني حتى مثلا لو شفتي مثلا حد عنده قصص في البيت ولما ينزل المطر بتقوم هذه العلق بتخرج عشان تقدر تتنفس.
1: نعم.
0: لأنه المسامات كلها بتكون معباية بالماء.
1: بالماء.
0: في تحاول تخرج عشان تقدر تتنفس. هي طبعا هذه الكائنات بتحتاج إلى الأكسجين تحتاج إلى الهواء. فهي أول ما يزيد كمية الماء بتقوم تخرج من التربة.
1: نعم.
0: وبعدين بترجع في التربة مرة ثانية. إيش بتعمل لنا لما ترجع؟ بتعمل لي تفكيك للتربة. زيادة المسامات. خصوبة التربة. بتعمل لي قلب للتربة بدون ما أشعر. كأني بتعمل لي حراثة. يعني بفضل أرحم الراحمين بقدرة أرحم الراحمين بتعمل لي حراثة تحت الأرض وأنا مش حاسة فيها.
1: ما شاء الله.
0: لأني بتنزل للأعماق يعني للطبقات اللي هي الطبقة السطحية والتحت السطحية بتنزل فيها وبتظل تهضم أي مواد عضوية بتلاقيها بتاخذها وتهضمها مع جزء من التربة وتخرجها المخرجات حقها. هذه بتعتبر سماد جاهز للامتصاص من قبل النبات.
1: نعم. بالتالي هي أيضا بتساعد على جودة الإنتاج الزراعي.
0: جودة الإنتاج. نعم. لأنه السماد اللي بتخرجه بيمتص مباشرة من قبل النبات من قبل الجذور وبتكون جودة المحصول اللي في التربة هذه بتكون جودة عالية. حتى بنقدر نميز لما تاكلي حاجة مزروعة بزراعة عضوية بتلاقي الطعم حق الخضار أو الفاكهة بيكون غير عن ما تكون مسمدة بالأسمدة الكيماوية.

0: تظل التربة الحية لها رائحة مميزة جداً ونحبها، وهي رائحة الأرض بعد المطر. هذه الرائحة تنتجها تلك البكتيريا النافعة فيها، كما أنها تعطي للتربة اللون البني الداكن. وربما وصلنا إلى الجانب التحذيري في فقرة المرشد الزراعي. إذا كانت التربة حية فهل تموت؟ وموتها يعني أنها تحولت من تربة زراعية إلى مجرد تراب أو تكتلات رسوبية فاقدة للحياة والخصوبة، ولا يستطيع أي أحد أن يزرعها أو إنبات ورقة شجر فيها واحدة. ويحدث هذا الموت نتيجة لعدة عوامل يسببها الإنسان غالبا. فكيف تموت التربة؟
1: التربة بتكون حية وبتموت، فإحنا نستدل على هذا من كتاب الله القرآن الكريم في سورة الروم في الآية 50: فانظر إلى رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكمان عندنا في سورة الحديد: اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كيف بتموت الأرض وكيف بتحيا؟ الأرض عشان نعرف إيش معنى حياة للأرض وإيش معنى موت، الحياة للأرض بتكون بوجود الماء وبوجود الهواء. فإذا انعدم واحد من هذا الشيئين الأساسيين، الماء أو الهواء، بتموت الأرض. طيب إذا انعدم الماء بتكون الأرض ميتة، ما عاد فيهاش زراعة ولا فيها أي حياة، تجف التربة وتموت حتى لو كان فيها نسبة الهواء. وإذا انعدم الهواء في التربة تقفلت المسامات بتموت التربة. وبجيب لكم مثال على موت التربة بسبب نقص الهواء. معانا مزرعة في محطة البحوث في مزرعة العرة، كانت معاهم تربة خصبة يعني من أجود أنواع التراب. هذه التربة إيش اللي حصل لها؟ استمروا في عملية الحراثة واستخدام المعدات الثقيلة، عملت كبس للتربة إلى أن المسامات حق التربة هذه انغلقت، خلاص ما عاد فيش مسامات للتربة، حصل لها كبس، ما عاد فيش مسامات، ماتت كل الأشجار الموجودة في التربة هذه، رغم أنهم سقوا عملوا السماد ما فيش فايدة. لحد ما جاء واحد من الدكاترة الباحثين، ما أعرفش إذا كان عدو موجود أو قد راح، الدكتور علي الثور، فعمل تخييس للتربة اللي هو حراثة وقلب عميق بحيث أنه يرجع المسامات هذه للتربة، وزرعها وفعلا نجح في إعادة الحياة للأرض هذه. بالنسبة للماء، الماء يعني أساس الحياة،
2: وإذا زاد عن حده ممكن يميت التربة،
1: يميتها لأنه بيملي الفراغات كلها، فبيحصل تعفن للجذور زي ما تكلمنا في الحلقات الماضية.
0: سمعينا مزارعينا لنهتم بالتربة الزراعية من خلال الممارسات الجيدة وتطبيق العمليات الزراعية والابتعاد عن الإجهاد للتربة. فعندما تموت التربة الزراعية نفقد الغذاء ونفقد التنوع البيئي ونواجه شبح المجاعات. ومن رحمة الله يمكن إحياء التربة من جديد عبر إضافة السماد العضوي والتوقف عن الحرب.

0: عرفتي ما تحت القشرة المشوكة هذا لا كلتتي نمعة شوكها.
1: لا هي ليش يا أم الكنوز، هي مجرد فاكهة جبلية صيفية تبرد على القلب فقط.
0: ليته بيدي لقرش هذا لسانش واخرج اللقانب من عينش مثل ما بين قرشتين. هذا
1: هو من كثر زياراتش لدكتورة التغذية تحولتي للهوس والإدمان بالمعلومات والثقافة.
0: يكفي إننا بينا ألقى فايدة من ثقافتي هذا في التغذية، وانتي بسدي كيف قد وجهش تقولي عجين مكشوفه للريح والغبار وملعوزه مثل جلد الدجاجة.
1: لا تضحكي علي يا اختي، انا بين اشتغل وادرس وبازية وعلي التزامات للبيت وللمجتمع، حتى هالنوم بين سرقة من الجن.
0: والأجل هذا تحتاجي بوتاسيوم ومغنيسيوم وحتى الكالسيوم لتقوية العظام ومعدة وجهاز هضمي يشتغل ببترول مش بديزل.
1: وما دخل هولا كلهم بالتين الشوكي، الناس كقولي لي يا رضية خانم.
0: هولا كلهن في حبة التين الشوكي، وانتي لو بتذاكري سواء كان فكرتي للما بيفعلوا المزارعين قشر التين للأرض عند الزراعة، وعمد هذا بيسبر الزراعة ويقع قوي وحالي.
1: ما هذا صحيح، قشر التين الشوكي سماد عضوي يجعل التربة قوية ويزيد إنتاج الماء ويحمي من بعض الأمراض النباتية.
0: قد وقت ما رأيش يختي تقية نغير لش الزيت لعقلش هذا، وقد الماكينة حكشة دماغي والفكرية ملصصة تشتي صيانة.
1: من التعب يا رضية، خارج البيت وداخل البيت ما عاد بين ارتاح، كيف عادش بتشتيني أركز وفهم.
0: لأجل هذا اهتمي بالغذاء، والتين الشوكي في الصيف يا اختي هو رحمة من الله لاستعادة حيوية ومناعة المعدة والجهاز الهضمي، وما أكلتها البطينة بان بالوجيمة.
1: سبحان الله، هي فعلا نبتة الصبر الحقيقية الذي بتتحمل العطش لتعطينا في عز الصيف فاكهة مليئة بالماء والسكر الطبيعي، وكأنها صيدلية متكاملة تروي العطاش وتغذي البدن وتداوي السقيم.
0: والمهم في ذلك ياكلوا التين بتنظيم وعدد محدود، فكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده.
1: صدقي يا اختي، وانا بين اتحاور معش تذكرت ام محمد حين باعت لنا الزيت حبة التين الشوكي، وكم استفدت منه كثير للشعر والبشرة حتى الهالة السوداء.
0: قد قالت لي حتى الدكتورة انه افضل فاكهة فيها اغلب فيتامينات الجمال، بل انه يعتبر زيت التين الشوكي اغلى انواع الزيوت دوليا، لانه يتطلب عصر حوالي طن من البذور للحصول على لتر بس واحد من الزيت.
1: الصراحة انه فاكهة التين الشوكي تخلينا نغني له كلك على بعضك حلو وغالي، غذاء وصناعات تحويلية وسماد وزيت وسهل استزراعه والاستثمار فيه.
0: سبحان الله ولا إله إلا الله، بعد 3 حبات أكلتيهن اشتغل عقلش يختي بعد ما كان حكش الدماغ قوي ملصص.
1: سبحان الله، كيف لو أكلت سلة أرجع عالمة. المهم أن التين الشوكي هو عطاء الأرض الذي لا ينتهي من الثمرة إلى القشرة وصولا للشوكة.
0: المهم أن احنا ما نرمي هذه الثروة من قشور وبذور التين الشوكي، بل يجب استثمارها وفرصة للأسر المنتجة تستثمرها صح.
2: وصلنا وإياكم إلى فقرة رسالتك وصلت، وهذه رسالة من أحد المستمعين المزارعين الأفاضل الذي أرسلها عبر رقم البرنامج خصوصا في مجموعات الواتساب. أخونا بيتحدث في بداية رسالته: التربة مثل الولد الصغير، لو ما عرفتهم أو عنفتهم وما تدري ما يشتي ما تخرج معه لا طريق، يعني حتى إنك ما تفهم الولد الصغير. سليمان الدبعي من تعز مهندس زراعي وأعمل في مزرعة والدي. يواصل سليمان رسالته ويقول: في بدايتي مع أبي كنت أظن أن كثرة الماء والأزمدة الكيميائية هي السر، لكن مع الوقت رأيت أشجاري تذبل وتربتي تصبح صلبة مثلما الأسمنت، فتعلمت أن التربة

0: الطينية التي عندي تحتاج إلى صبر، وبدأت أتعامل بتوازن بين الأسمدة العضوية والكيميائية أحيانا. وبعد عامين فقط عادت الأرض طرية وعادت ديدان الأرض. نصيحتي لكل مزارع: لا تجبر التربة على ما لا تطيق، بل غذها من بقايا الطبيعة وهي بتكمل الباقي. شكرا لك ولنصيحتك ورسالتك أخ سليمان وصلت. وهذه رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج. عندما بدأت أزرع في أرض رملية، مزرعة جدي ورثتها في الحديدة، كانت مثل السفنجة تشرب وما تشبع ما، والله يرضى عليها المهندس علي محرز ويجعل سكنها الجنة. نصحني أعمل الغطاء العضوي والملش، والحمد لله استفدت كثير، واليوم الطماط والخيار من أفضل منتجات المزرعة. لذلك أنصح المزارعين يهتموا بالتقنيات الزراعية واستشارة أهل الاختصاص. أبو علاء الدين، شكرا لك على رسالتك القيمة. أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو الإسراف في الري بمياه الآبار الجوفية. هذا حارث الجوفي بيتحدث في رسالته ويواصل ويقول: يعني أكبر خطأ مارسته في حياتي هو الإسراف في الري بمياه الآبار الجوفية دون شبكة ري وتصريف جيدة. مع حرارة الشمس كان الماء يتبخر ويترك الأملاح على السطح، حتى تحولت أرضي إلى طبقة بيضاء تشبه الثلج. ماتت المحاصيل وماتت التربة. فضل الله لحقتها بغسل التربة بالماء العذب وإنشاء مصارف ممتازة وزراعة نباتات تتحمل الملوحة حتى ردت لها العافية. وأنا أقول لكم، الملوحة هي الموت الصامت للتربة، والوقاية منها تبدأ بالري الذكي. شكرا حارث الجوفي على هذه الرسالة والنصيحة، ورسالتك وصلت. أما أبو علي من بني مطر يقول هنا في رسالته: أول شيء أفعله لأجل أعرف أن التربة حية ترزق، خصوصا لو ما أدخل مزرعة جديدة، هو أنني أقوم بحفر بيدي وأخذ حفنة من التراب وأشمها. إذا كانت رائحتها تشبه رائحة الغابة بعد المطر، أعرف أنه هذه التربة غنية بالبكتيريا النافعة وهي حية. أما إذا كانت بلا رائحة أو تميل للون الأصفر الباهت، أعرف أنها تربة مجهدة وميتة. أنصح المزارعين يبتعدوا عن كثرة الحراثة العميقة، لأن الحراثة العميقة والمستمرة تعرض الكائنات الدقيقة في التربة للشمس فتموت. أبو علي من بني مطر، رسالتك وصلت. وكانت تلك الرسائل التي وصلت عن خبرات المزارعين في التعامل مع مشاكل واجهتهم مع التربة الزراعية. ولذلك لابد من التعامل بعناية مع تربتنا الزراعية والتوجه إلى أهل الاختصاص عندما تواجهكم مشكلة كبيرة ليس لديكم خبرات فيها.
1: المبيدات سلاح ذو حدين، إذا أحسن استعمالها فهي نافعة ومفيدة، وإذا أسيء استعمالها تصبح ضارة وخطيرة. قواعد السلامة الزراعية والأمان عند استعمال المبيدات: اختيار المبيد المناسب في الوقت المناسب وعلى الآفة المستهدفة. يجب توفير الأدوات والملابس الواقية لجميع العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال الرش. اختيار آلة الرش المناسبة. يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة. تخزين المبيدات في عبواتها الأصلية المحكمة الغلق في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. عدم خلط أكثر من مبيد. تجنب الرش أثناء هبوب الرياح. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة. التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة. الحذر من وصول المبيد لحيوانات المزرعة. اتباع التعليمات الموجودة على بطاقة عبوة المبيد والالتزام بالتركيز والتطبيق الموصى به. أخي المزارع، استعمال المبيدات أمانة في عنقك، فيجب أن تستعمل المبيدات المناسبة في الوقت المناسب ومراعاة فترات تحريم هذه المبيدات.
0: سمعينا الكرام، بعد أن طفنا بين أنواع التربة وعلمنا كيف نعرف أنها حية أو ميتة واستمعنا لخبرات المزارعين وقصصهم، نخرج بحقيقة واحدة لا جدال فيها: التربة ليست مكاناً نعيش فوقه، بل هي نظام حي نعيش به. فعندما تحمي تربتك الزراعية، أنت تحمي سلة غذائك ومستقبل أطفالك ونقاء الهواء. في المرة القادمة التي تذهبون بها إلى الحدائق، انتبهوا للأكياس البلاستيكية التي ترمى وتؤثر على صحة وسلامة التربة. ألقاكم على خير وعافية. تواصلوا معنا عبر رقم البرنامج 3748111. دمتم بخير، على أن نلقاكم في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
2: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
1: افتتاحية البرنامج.
3: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخير ورويتم بدمائكم الزكية تراب الوطن، ووقفتم في وجه الطغيان صخرا لا تلين، يا من تنحني في حضرة صمودكم الحروف إجلالا، أيها الأحرار، أنتم من رفعتم راية لا ذلة في وجه أعتى عدوان، واخترتم درب الشهادة دربا إلى الخلود. أنتم الذين حملتم على عواتقكم هم الأمة، وفي قلوبكم إيمان لا يلين، وفي أيديكم يقين أن النصر حليف الصابرين. مهما تطاول الظلم وتآمرت قوى البغي من أمريكا والصهاينة ومن والاهم، أيها المجاهدون الشرفاء، إنها معركة كرامة لا تهادن، وحرب وجود لا تعرف الاستسلام، وأن الخلاص من الاحتلال أولوية مهامكم وواجباتكم المقدسة، فأنتم سيف اليمن البطار وعينه التي لا تنام في وجه المتربصين. أنتم أيها الأبطال من حول التعبئة العامة إلى زحف عظيم، ومن جعل الدورات العسكرية محاضنة للرجال، والوقفات القبلية جدارا صلبا أمام المؤامرات، وما وقفتكم في وجه التمدد الصهيوني في الصومال وجزيرة ميون، وتحديكم لكل من يحلم بالسيطرة على باب المندب والبحر الأحمر، إلا موقف يليق بحماة الأمة، ويؤكد أن اليمن بكم درع للعرب والإسلام، وأن غزة في قلوبكم قبل سيوفكم، وأن كل شبر انتزعته أيدي الطغاة سيعود إلى حضن أمته بناركم التي لا تخبو. أيها المجاهدون الأحرار، أنتم ملح الأرض وروحها، وبكم تشرق شمس الحرية من جديد. ثقوا أن الله معكم، وأن صبركم سيذيب جبال الباطل، وأن دماء الشهداء ستورث الأجيال عزيمة لا تلين، فلا كلت أياديكم ولا وهنت قلوبكم، والنصر حليف موكبكم، حتى ترفرف راية الاستقلال فوق كل شبر مغتصب، يا خير من حمل السلاح في سبيل الله ومن أجل كرامة الإنسان.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن الميزان الأبدي والثابت في تاريخ الوعي البشري والإيماني يقوم على حقيقة أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، وهو المقياس الدقيق الذي ينكشف من خلاله اليوم حال دول الخليج العربي، والتي تتناقض مواقفها بشكل صارخ مع قيم الحق والعدل والإنصاف في تعاملها مع الشعب اليمني. فقد كشف مسار الأحداث ملوك وحكام السعودية على حقيقتهم بعد أن تعمدوا حمل الباطل على أكتافهم ومحاربة الحق وإضمار العداء السافر لأبناء الأنصار في اليمن وحرمانهم الممنهج من حقوقهم المشروعة والإنسانية. فملوك السعودية لم ينصاعوا لداعي الحق، ولم يسلكوا الطريق الذي يضمن لهم ولليمن النجاة والأمن والسلام والاستقرار للشعبين الشقيقين. فقد بلغ الظلم السعودي بحق ملايين اليمنيين ذروته، ولم يعد في يد اليمنيين شعبا وجيشا وقيادة أي حيلة أو وسيلة للتغاضي عن ممارسات هذا النظام الباغي الذي تبني قيادته الحرب وعاصفة العدوان.

0: من سجل الخالدين.
1: سلام الله للشهداء سلام.
2: إخوتنا رجال قوتنا المسلحة مجاهدين الأعزاء، الشهداء هم العطاء الذي لا ينضب وسخاء الذي لا يكل، وهم بذرة الحاضر وثمرة المستقبل، فهم من جادوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الله دفاعا عن الدين والعرض والوطن، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى مقابل تضحياتهم أعلى درجة ومكانة، وهي الشهادة التي لا ينالها إلا هؤلاء المؤمنون الصادقون والمخلصون مع الله. ومن هؤلاء الشهداء الشهيد محمد سعد محمد الأهجري أبو هيلان. الشهيد محمد الأهجري.
3: نكتفي بهذا القدر من برنامج حماة الوطن. ما تزالون تستمعون إلى أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. تمام الساعة 8 مساء، موعدكم مع نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نشرة الثامنة المسائية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. رئيس مجلس النواب يلتقي اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرسول الأعظم واتحاد البرلمانيين. مجلس الشورى يؤكد النفير العام وتفويض لقائد الثورة. تدشين نظام إدارة الرصف ومرحلة الحصر للدمج والتطوير الإداري بأمانة العاصمة. والشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار مذلة وتفريط بالسيادة وتيار المقاومة يدعو لإسقاط سلطة الإذعان والإملاءات الصهيونية. من العناوين للتفاصيل تقرأها سمحلكم. بعت عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق مبارك المشان الزايدي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي صالح القحطاني الجهمي، مشيدا بمناقبه ومواقفه الوطنية المشرفة وإسهاماته في المجالين العسكري والاجتماعي والحشد ورفض الجبهات، معبرا في البرقية التي بعث إلى أبناء الفقيد وقبيلة جهمة عامة عن خالص العزاء والمواساة، سائلا المولى القدير أن يتغمد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم رئيس المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الدكتور القاسم عباس وقيادة اللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر. وطلع الراعي خلال اللقاء الذي حضر عضو المجلس خالد العنسي والأمين العام عبدالله القاسمي على التحضيرات الجارية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعيات الخيرية لتعليم القرآن الكريم لنشر الثقافة القرآنية وترسيخ المنهج النبوي عبر أبحاث ودراسات بمحاور متعددة، حيث أكد رئيس المجلس أهمية ترجمة البحوث إلى واقع عملي لتحصين الأجيال والنهوض بالبلاد والعودة للمنبع الصافي لنصرة قضايا الأمة على رأسها القضية الفلسطينية. وفي نهاية اللقاء كرمت قيادة المؤتمر رئيس مجلس النواب بدرع الرسول الأعظم تقديرا لإسهامته الوطنية ودعمه لأعمال المؤتمر. كما التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي اليوم أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي عمران وعدد من أعضاء مجلس النواب السابقين، وأشاد الراعي بصمود الأحرار من أعضاء المجلس السابقين المرابطين في الوطن بوجه العدوان والحصار، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني واستعادة الثروات المنهوبة والتحرر من الوصاية الخارجية. وخلال اللقاء كرم اتحاد البرلمانيين اليمنيين رئيس مجلس النواب بدرع الاتحاد من الدرجة الأولى تقديرا لمواقفه الشجاعة ودوره التشريع والرقابي في إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم، وعبر الراعي عن سعادته بالتكريم، فيما أكد عمران وأعضاء المجلس السابقين أن التكريم هو وفاء لدور البرلمان وصمود الرجال الأوفياء خلال المرحلة الاستثنائية. نظم مجلس الشورى اليوم وقفة مسلحة إحياء لذكرى عاشوراء وتأكيدا على النفير العام والجهوزية العالية لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروع ودحر الاحتلال. وفي الوقفة التي تقدم رئيس المجلس محمد حسين العيدروس ونائب ضيف الله رسام وأعضاء المجلس، بارك المشاركون بيان قوات التعبئة العامة معلنين التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ الخيارات المناسبة من أجل انتزاع الحقوق الكاملة. وحذر بيان صادر عن الوقفات له أمين عام المجلس علي عبد المغني النظام السعودي من استمرار المماطلة والتهرب من الاستحقاقات العادلة في مقدمتها دفع الرواتب من الثروات المنهوبة ورفع الحصار. كما أدان البيان أي تنسيق للحكومة اللبنانية أو إقليم الصومال مع الكيان الصهيوني باعتبار ذلك طعن في ظهر المقاومة وخيانة للقضية الفلسطينية، مؤكدا الموقف المبدئي الثابت لليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة. استعرض لقاء موسع عقد بأمانة العاصمة اليوم بحضور القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي نتائج مرحلة الحصر على مستوى ديوان الأمانة والمكاتب التنفيذية كنموذج أول لأعمال التقييم والدمج والتحديث التنظيمي. وحث العلامة مفتاح على الإسراع في إنجاز التقييم وتكامل الجهود الرسمية والشعبية وتفعيل المبادرات المجتمعية للنهوض بالعاصمة، فيما أوضح الوزير الحوالي والعزي وعباد أن لجان الحصر شارف أعمالها على الانتهاء للانتقال إلى مساري إعداد اللوائح والتنفيذ الفعلي للدمج والهيكلة وفقا لمشروع التغيير الجذري قبل فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف.
اطلع القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم على نظام تمكين للخدمات الإلكترونية الموحدة بأمانة العاصمة. واستمعوا من وكيل الأمانة مازن نعمان ومدير النظم المهندس محمد صلاح إلى شرح حول النظام الذي يتيح الحصول على الخدمات عبر نافذة واحدة وتبسيط الإجراءات، حيث استقبل أكثر من 22 ألف طلب منذ بداية العام 26 ألفين للميلاد كمرحلة أولى في 5 مديريات. ووصف مفتاح والحوالي النظام بالخطوة الإيجابية والموائمة لأدلة الخدمات كجزء من خطة الأتمتة والتحول الرقمي. وعقب ذلك جرى تدشين مشروع توزيع الأجهزة ومستلزمات الربط الشبكي لديوان الأمانة والمديريات والمكاتب التنفيذية للمرحلة الأولى. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم اليوم في تدشين الدورة التدريبية الختامية حول تفعيل نظام إدارة الرصف PMS باستخدام البرنامج الإلكتروني HDM4 لشبكة الطرق الوطنية التي يستهدف 85 مهندسا. وأكد العلامة مفتاح على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الصلة والسلطات المحلية لصيانة حماية الطرقات والحد من الحوادث المرورية كجبهة حيوية لا تقل أهمية عن جبهة القتال. فيما أشار الوزير قحيم ووكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي إلى إطلاق استراتيجية التنقل الآمن وخفض كلفة النقل وتوزيع كتيب المعالجات المبتكرة بالطبقات الرقيقة التي وفرت 90% من كلفة الصيانة التقليدية وتمكن عبرها الصندوق من صيانة 1500 كيلومتر خلال 4 سنوات. تفقد القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عباد سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل وترميم وصيانة شوارع مديرية معين ومربع هائل بتكلفة 232 مليون ريال بتمويل محلي. واطلعوا على أعمال ترميمات الأسفلتية والجسور السطحية ومعالجة تصريف مياه الأمطار بشارع 24 بالإضافة إلى ترميمات الشوارع الفرعية بمربع هائل والتي بلغت نسبة إنجازها 85% بمساحة 10,000 متر مربع. وأشاد العلامة مفتاح بالمشروعين اللذين يعدان نموذجا فعالا للتعاون بين أمانة العاصمة والمبادرة المجتمعية لتأهيل شبكة الطرق وتحسين الخدمات. بعث القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد الله بن صالح مقبل القعود بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية. وأشاد مفتاح بمواقف الفقيد الإيمانية وإسهامته الاجتماعية وعطائه من أجل المسيرة القرآنية منوها بتقديم 4 من أبنائه شهداء في معركة الدفاع عن الوطن، معبرا في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد عضو مجلس الشورى الحاج علي القعود ونائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود ونجلي الراحل عن بلغ المواساة سائلا الله له المغفرة والرحمة. هذه النشرة تتولى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء مشروع توزيع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها لجميع أبناء الشهداء والمفقودين بأمانة العاصمة والمحافظات ل 43 ألف طالب وطالبة بتكلفة 280 مليون ريال بحضور مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين ووكيل أمانة وكيل أول الأمانة خالد المداني، مؤكدين على المسؤولية العظيمة والرعاية الكاملة لأبناء الشهداء لمواصلة تحصيلهم العلمي. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لكيان العدو الصهيوني خيمة ونازحين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى مشفى الشفاء. وفي السياق ذاته أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح صحفي أن ما يرتكبه العدو من حرب إبادة وتجويع وتدمير ممنهج يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددة على أن هذه الجرائم لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني بل تزيد تمسكا بحقوقه المشروعة، في مقدمتها وقف العدوان ورفع الحصار وإقامة دولة المستقلة عاصمتها القدس الشريف. ودعت الحركة المجتمع الدولية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف حرب الإبادة ومحاسبة قادة الاحتلال، مؤكدة أن محاولة فرض الاستسلام بالقوة لن تمنح المحتل شرعية وأن الاحتلال إلى زوال.
إلى الشمال، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن مذلة وعارا وتفريطا بالسيادة، مؤكدا أن الاتفاق منعدم الوجود ويجب بدلا منه تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تلزم العدو بالانسحاب. وأشار الشيخ قاسم إلى أن وقف إطلاق النار صنع بتضحية المقاومين، وأن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع السلاح يتجاوز الخطوط الحمراء ويشرعن بقاء الاحتلال، مؤكدا الاستمرار في الميدان لحماية أمانة الشهداء. وفي سياق ذاته أكد تيار المقاومة اللبناني أن المؤامرة المحاكة بمظلة أمريكية لن تمر، واصفا ما جرى بتخلي الحكومة عن جزء من الأرض والشعب لصالح العدو. ودعا التيار كافة الوزراء الوطنيين للانسحاب من الحكومة فورا لإسقاط سلطة الإذعان وإنتاج سلطة وطنية جديدة تعتمد الكفاءة بعيدا عن الاصطفاف الطائفي. خبرنا الأخير، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام بلاده الثابت بدعم شعوب فلسطين وغزة وكشمير ومواصلة جهود السلام الإقليمي، مشيرا خلال حفل تخرج بالأكاديمية البحرية إلى نجاح وساطة باكستان في توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين إيران وأمريكا، ومشددا على أهمية الأمن البحري للاقتصاد العالمي. كما اعتبر زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الأخيرة إلى إسلام أباد تأكيدا على عمق العلاقة الأخوية والمحورية لإرساء الاستقرار في المنطقة. انتهت نشرتنا، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يلتقي اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرسول الأعظم واتحاد البرلمانيين. مجلس الشورى يؤكد النفير العام والتفويض لقائد الثورة. تدشين نظام إدارة الرصف ومرحلة الحصر للدمج وتطوير الإداري بأمانة العاصمة. والشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار مذلة وتفريط بالسيادة، وتيار المقاومة يدعو لإسقاط سلطة الإذعان والإملاءات الصهيونية. وبالتذكير بعناوين نشرتنا نصل إلى ختامها بعد فاصل قصير، نوفيكم بمتابعة إخبارية مسائية، ابقوا معنا.

أهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية. وفيها صنعاء تبدأ ترتيب لمعركة انتزاع الحقوق وتغلق باب المماطلة أمام النظام السعودي، وأيضا رفض لبناني على توقيع ما سمي بوثيقة الاتفاق والتفاهم بين السلطة في لبنان والإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. أهلا بكم.

ثمة مؤشرات واضحة على الأرض تقول إن صنعاء تجاوزت مرحلة التحذير السياسي وصبر الانتظار وبدأت فعليا الترتيب الميداني لمعركة انتزاع الحقوق وطرد المحتل. المؤشر الأبرز هنا هو عامل الوقت، إذ لم تكد تمر أيام قليلة على بيان السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد والذي رسم فيه ملامح المرحلة وضغط على زند الجهوزية العالية حتى تلقفت قوات التعبئة العامة الموجهات وحولتها إلى بيان عملياتي صارم. هذا البيان لم يكن إعلانا روتينيا لرفع الجاهزية، بل جاء بمثابة الإنذار الأخير للنظام السعودي ليضع حدا قاطعا لزمن المماطلة وشراء الوقت، معلنا البدء الفعلي في ترتيبات معركة استعادة الحقوق الوطنية المنهوبة وطرد المحتل بعد 11 عاما من المعاناة والحصار الممنهج. وعلى وقع هذا الإنذار تحرك الشارع اليمني بمسار موازن، حيث تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات حاليا استنفارا رسميا وشعبيا واسع النطاق ترجم في وقفة قبلية مسلحة ونفير عام يعكس جهوزية المجتمع لإسناد الجيش بالمقاتلين والمال. وهو ما يعني في الحسابات الاستراتيجية أن قرار مواجهة المحتل لم يعد مجرد خيار لدى القيادة، بل تحول إلى رغبة شعبية عارمة فرضتها سياسة التجويع السعودية ومحاولة إبقاء اليمن معلقا في رماد مرحلة لا حرب ولا سلم. في ذروة هذا الاستنفار الميداني جاء خطاب السيد عبد الملك بدر الدين في ذكرى عاشوراء ليقطع الشك باليقين. الخطاب جدد الموقف الثابت، لا قبول باستمرار العدوان والحصار والاحتلال. ومن خلال إشادته بالزخم الشعبي والقبائل المسلحة، كان السيد عبد الملك الحوثي يمنح التحرك الميداني مشروعيته الكاملة داعيا إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة، في إشارة واضحة إلى أن الخلاص بكل الوسائل المشروعة بات قاب قوسين أو أدنى. اليوم تبدو معادلة القوة في صنعاء مختلفة عن أي وقت مضى، فالترتيبات العسكرية تستند إلى ترسانة متطورة وظهير بشري مرعب كشفت عنه التعبئة العامة. يتجاوز مئات الآلاف من المقاتلين ومئات الألوية الجاهزة للاندماج مع القوات المسلحة. يضاف إلى ذلك ربط صنعاء الذكي بين جبهتها الداخلية والمعادلة الإقليمية عبر تجديد الالتزام بإسناد فلسطين ووحدة الساحات، مما يعقد الحسابات على الرياض وداعميها. الخلاصة التي يقرأها أي مراقب للمشهد اليمني هي أن هذه الخطوات المتسارعة ليست للمناورة السياسية، بل هي مقدمة عملية لخيارات حاسمة، في مقدمتها الخيار العسكري المباشر. الكرة الآن في الملعب السعودي بالكامل، فإما التخلي عن عقلية التسويف والبدء فورا بتنفيذ الالتزامات الإنسانية والاقتصادية وعلى رأسها إنهاء الحصار وصرف مرتبات الموظفين من عائدات الثروات السيادية، وإما الاستعداد لمواجهة طوفان عسكري وشعبي لن يكتفي بانتزاع الحقوق، بل سيقتنع الوجود السعودي نهائيا من الأراضي اليمنية.

0: في محاولة مكشوفة لشرعنة نتائج العدوان وتوفير مخارج سياسية وأمنية للعدو الإسرائيلي والالتفاف على ما حققته إيران من دعم للبنان من خلال مذكرة التفاهم مع واشنطن التي ألزم فيها الاحتلال بوقف النار والانسحاب التدريجي، جاء توقيع الوفد المفاوض اللبناني في واشنطن على اتفاق يفرط بسيادة لبنان وأرضه. وقد عمت تظاهرات عددا من المدن اللبنانية احتجاجا على توقيع الحكومة اتفاقا إطاريا مع كيان الاحتلال برعاية أمريكية بواشنطن، فيما أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم في بيان اليوم أن حزب الله يرفض بشكل قاطع المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، واصفا إياها بأنها إرضاء مجاني للعدوان، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لضمان انسحاب الاحتلال الكامل من الأراضي اللبنانية. قال الشيخ نعيم قاسم في بيانه أن الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني يعني فرض الاستسلام على لبنان وتقديم تنازلات مجانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على مستقبل البلاد وسيادتها. ووصف الاتفاق الذي جرى توقيعه في واشنطن بأنه اتفاق مذل ومشين وباطل، داعيا إلى استبداله بتنفيذ بنود التفاهم الإيراني الأمريكي المتعلقة بوقف الحرب على لبنان. وشدد الأمين العام لحزب الله على أن ربط انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الأراضي اللبنانية بنازع سلاح المقاومة يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء ويحول لبنان إلى رهينة بيد العدو، مؤكدا أن هذا الطرح يمس بالسيادة الوطنية ويخدم الأهداف الصهيونية. وفي هذا السياق أكد الكاتب والباحث السياسي فراس فرحات أن الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي أثار حالة من الرفض والقلق في أوساط لبنان، واصفا الخطوة بأنها محاولة سياسية لتمرير معجزة العدو الصهيوني عن تحقيقه ميدانيا. وأضاف فرحات أن بنود الاتفاق تخدم المصالح والأولويات الأمنية للكيان الصهيوني أكثر مما تعكس متطلبات حماية السيادة اللبنانية والأراضي المحتلة، محذرا من أن ذلك قد يفتح الباب أمام مسار تطبيعي يرفضه جزء كبير من الشارع اللبناني.
1: يعني بداية ما لم ينجز بالميدان أنجز بالسياسة اليوم للإسرائيلي عبر هذه السلطة. القراءة أصبحت واضحة، هناك تطورات داخلية من شأنها أن تغير المعادلات نتيجة التواطؤ السلطة اللبنانية مع هذه الإدارة الأمريكية التي مررت بالمجان كل هذه المعتقدات الإسرائيلية على أرض واقع لبنان، وبالتالي الخيارات اليوم مطروحة بالشارع اللبناني عبر سلسلة تعاملات، إما أن تتراجع هذه السلطة عن ما اقترفته من خطأ جسيم جدا، أو أن تقلب هذه السلطة عبر شارع لبناني يرفض كل هذا التعاطي اللبناني بعدم مسؤولية ببعد من سياسة اللبنان بطريقة ممنهجة بطريقة متدرب عليها أمريكيا لنصل إلى خلاصة ما يسمى التطبيع الطوعي مع العدو الإسرائيلي، وهذا ما يقوله اليوم الشارع اللبناني. إذن المعادلة واضحة، تكريس هذا القرار بفتح علاقات إسرائيلية لبنانية هو بروباغندا تسويقية ومنهجية وضعت من خلال هذه السلطة لكي تنجز ما لم ينجزه الإسرائيلي خلال فترة القرط مع المقاومة الإسلامية، أي بما معناه المعادلات وكسر المعادلات التي فرضت بأمر واقع من قبل المقاومة على العدو الإسرائيلي غيبت اليوم بمشهد سياسي وضيع قام به هذه السلطة لإعطاء هذا الباس بالمجان لبنيامين نتنياهو الذي تكلم اليوم عن إنجاز كبير جدا للإسرائيلي على حساب لبنان مما يحقق أهداف نتنياهو، لا عكس ما كان متوقع من أن يكون هناك عملية التزام لبناني بأقله حماية سيادة لبنان وحماية الأراضي اللبنانية. لذلك الخلاصة واضحة اليوم، ما يحصل هو اعتباط من قبل سلطة أخذت البلد إلى المجهول، وبالتالي للإحاطة هي ليست الخطيئة الأولى اليوم التي افتعلت عبر هذه السلطة باتجاه الجنوبيين وباتجاه المقاومة الإسلامية منذ ولادة هذه السلطة، وهي تحاوط المقاومة من كل الجوانب عبر إقرار سحب سلاح المقاومة بالمندرجات الأولى وهو مطلب أمريكي إسرائيلي بامتياز، تبنت هذه السلطة هذا المطلب على حساب لبنان ومقاومة لبنان. ثانيا والأهم، عملية تمرير كل الباس أو كل الاعتمادات الإسرائيلية عبر تواطؤ من الداخل اللبناني لما يتناسب مع أمن إسرائيل وليس أمن لبنان. لذلك اليوم إذا أردنا أن نقرأ بتفاصيل هذا البيان نرى بأن بأغلب بنوده يتكلم عن أمن إسرائيل وليس عن أمن وحماية والمحافظة على الأراضي اللبنانية، وهنا الكارثة. إذا نحن أمام مسار خطير قد يأخذ البلد إلى مكان لا يمكن أن يعني يبنى على شاكلة هذه السلطة، بأننا اليوم أمام إيجابية في لبنان.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية التي أعدها لكم سميح عز الدين تقي، طبعة صايمة إبراهيم، نفذ محمد الشيعاني. لكم التحية مني، سمح لكم، دمتم في خير وإلى خير، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: نظرا للإقبال الكبير يعلن المستشفى العربي الدولي عن تمديد فترة استضافة البروفيسور وليد علي شالح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة لستر بريطانيا من 25 من يونيو إلى 30 من يونيو 2026، وذلك لمعاينة وعلاج الحالات التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: أقسم الله بالقلم تعظيما لشأنه، فهو أداة العلم ورسالة المعرفة، فحافظ على كتابك وقلمك واجعل منهما مفتاحا للنجاح.
1: التعليم مسؤولية الجميع.

النحاق، فإنما النحاق منه ومن جبروته ومن بطشه هو الله الملك الجبار المتكبر ملك السماوات والأرض.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. انطلاقا من حقيقة أن كيان الغدة الصهيونية الخبيثة في فلسطين المحتلة هو منتج محض للغرب الأوروبي الأمريكي العدواني التوسعي المعروف ومشروعه الصهيوني الاستحواذي الطامع والمبكر في استهدافه لأمتنا بكل مآرب الإضعاف والتمزيق والتنكيل والاستعباد، سعيا للاستئثار بخيراتها ومقدراتها ومواردها ومزاياها الجيوسياسية الاستراتيجية المختلفة. يجب علينا كأمة أن ننظر بعين حذرة واعية مسائلة دقيقة لكل ما يوضع على واقع العلاقة بين أطراف هذا العدوان المتواصل على أمتنا منذ الزهاء القرن من الزمان، من مقاربات وتعريفات وتحولات، لا سيما تلك التي يطرحها أولئك الأعداء أنفسهم بقصد التضليل والخداع والاستدراج الماكر إلى أفخاخهم الخطيرة. من هذا المنطلق أو ضمن هذا الإطار الموضوعي، وللأسف انطلت بعض استعراضات أعدائنا الدعائية وفن الكيد والاحتيال السياسي الذي يجيدونه بتمرس لا يضاهى، لا سيما ما يتصل مؤخرا بمسرحية الخلاف بين أمريكا وإسرائيل، على الكثير بل على أغلبية المعنيين بالفهم المتعمق لما يجري، سياسيين وإعلاميين حتى في الصف المقاوم للعدوان الشامل المستمر على أمتنا. بل إن البعض ذهب إلى وصف هذه الدراما المحبوكة بين المجرمين ترامب والنتن بأنها أزمة غير مسبوقة بين الجانبين، في حين أن الواقع يفيدنا بأن ترامب لم يذهب إلى إنهاء عدوانه وتوقيع مذكرة التفاهم وسلوك طريق التفاوض إلا مرغما بسبب كلفة الحرب الباهظة على إيران التي أبدت تماسكا وصمودا غير متوقع وردا ميدانيا موجعا ومدمرا أكل الكثير من سمعة وسيط العدو المزدوج وإمكاناته، لا سيما مع استخدام ورقة مضيق هرمز التي قسمت ظهر هذا العدو وضعف الدخول اليمني على خط الإسناد لها من عنفوان مفعولها. لكل ذلك لا يريد ترامب من طاولة إسلام أباد ومسارها التفاوضي إلا ما يجنبه أكبر قدر ممكن من تبعات مغامرته العدوانية الخاسرة، وفي الوقت ذاته التلكؤ قدر الإمكان في تنفيذ التزاماته بموجبها، لأنها تعزز واقع الطرف الإيراني كطرف منتصر في المواجهة. ولا بأس على هذا السبيل المراوغ والمخادع من اصطناع قضية الخلاف مع الكيان ونتنه كغطاء وذريعة لتنصل ترامب عن مسؤولية ما يقوم به الأخير لعرقلة ما تم وسيتم التوصل إليه من تفاهمات أو اتفاقات مع إيران. وهذا الأسلوب التمثيلي أو المسرحي القائم على تبادل الأدوار بين أطراف العدوان هو أساسي ومعروف بين وسائل وطرائق خداعهم ومكرهم، بل إنه يصل في شيء من تجلياته الشيطانية إلى حد ضرب مواقف الطرف الواحد وحتى رأس هرمه، كحال المجرم الغوغائي الدموي الماكر ترامب ببعضها ومناقضة مبتدئها لخبرها. فهو يقول الشيء ونقيضه في الآن ذاته، حتى قيل تهكما وتأففا من هذا الأسلوب المخادع الخبيث الهادف إلى إرباك الخصم أو الوعي المستهدف وإصابته بنوع من الشلل الإدراكي ليسهل المكر به وتخديره وخداعه. قيل في مقاربة هذا المكر والاحتيال السياسي المبتكر: ترامب ضد ترامب. وللأسف ضحايا هذه الألعاب الخداعية العدوانية الخطيرة المكملة للإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الدموي المادي في حق الشعوب المستضعفة كثر في هذا العالم، ومنهم الكثير من أبناء أمتنا المظلومة والمعتدى عليها والمستغفلة. وطبعا في صدارة هؤلاء الكثير المستغفلين حكام وأنظمة الغفلة والغباء السياسي الفاحش والتطبيع والارتهان الذين وقعوا في مصيدة العدو الكاذب المضلل القاتل المفترس منذ وقت مبكر من مأساتنا الكبرى مع هذا العدو الأفعواني المركب. إنهم من تسنموا بجدارة غريبة قمة الغباء وأعطوا هذا العدو كل ما يريد على حساب هذه الأمة المظلومة مقابل لا شيء والسراب. هم الذين نراهم اليوم تماما كبني إسرائيل في القرآن الكريم الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأبرز أمثلتهم الناطقة هذه الدمى المشيخية التطبيعية المتسلطة على شعوب هذه المنطقة، والتي تصر رغم دروس وعبر ما جرى ويجري اليوم وبشكل غريب أيضا على أن تشتري الأمن الموهوم الزائف بأغلى الأثمان من اليهود والأمريكان وصهاينة العالم المهيمنين المعتدين الطامعين القتلة، وترفض الأمن الحقيقي الذي يتأتى من حسن الجوار والتعامل والتعاون مع إخوتهم الذين لا يفتؤون يمدون إليهم في كل حين يد الأخوة والتسالم والتعاون والسلام في إيران واليمن وبقية إخوتهم في محيطهم العربي الإسلامي. فهل ثمة غباء يفوق هذا الغباء؟
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
0: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعل.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: إذا اشتد الحبل انقطع،
3: وإذا أظلم الليل انقشع،
1: وكلما ضاق المتسع كان الفرج أسرع.
3: لقد شنوا حربا على الحياة في كل زواياها،
1: دمروا العلم في المدارس،
3: والطب في المشافي،
1: والبهجة في الملاعب،
3: والرزق في الأسواق.
1: ومع ذلك لا يزالون يمعنون في غيهم، غافلين عن سنن الاستبداد وعواقب الخراب. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة كربلاء، نعلنها ثورة على كل السفهاء، ونقلب الطاولة على كل الحقراء، ولن يجعلونا بطيشهم فقراء. حياكم الله يا كرماء.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كيف نقنعكم أن صنعاء التي خنقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب تحاصرها السعودية وتتلاعب بحقوقها المشروعة؟
1: تعطيها فتات الفتات لتسكت،
2: القليل من الرحلات،
1: القليل من الطائرات،
2: القليل من السفن،
1: الكثير من الوعود الكاذبة.
2: عندما يصل الاحتقان السياسي أو العسكري إلى ذروته وتصبح التهديدات جادة، تلجأ الرياض إلى أوراق المناورة وتبريد الأجواء.
1: تقول: فلنبدأ بالأسرى كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. أعطونا الأسماء نعطيكم الأسماء. أوه، لازلنا نجمع الأسماء. وهكذا
2: شعب بأكمله أصبح على حافة الهاوية ينتظر موافقة السعودية لأخذ حقوقه. هزلت ورب الكعبة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هذه المرة لن نكون المفعول به في الحرب، بل نحن من سيصيغ المعادلة.
3: سنقلب الآية وسنحول بإذن الله المحاصر إلى محاصر، سفنهم العابرة والأيبة ستختبر أخيرا معنى أن يكون البحر فوهة بركان وجدارا من نار.
2: لن تبقى قلاع أوهامهم آمنة، مطاراتهم، موانئهم وشرايين نفطهم ستدرك أن طاقة الأرض لا تنتمي لمن يستخدمها للشر.
3: تلك التريليونات المتبجحة في نيوم سنعيدها إلى حجمها الطبيعي ونحولها لمجرد غبار تذروه رياح الصحراء.
2: إن الذي بنى قصور الرفاهية على أنقاض شعبنا عليه أن يتذوق مرارة العتمة.
3: نحن من سيطفئ مصابيحهم ومن سيجعل بنوكهم ومشاريعهم الخدمية مجرد أرقام بلا قيمة في سجلات الدمار،
2: ومحطات تحلية مياههم ستشهد كيف يمكن للمرتوي أن يذوق غصة الظمأ.
3: في قانون الوجود عندما لا يتبقى للإنسان ما يخسره يتحرر من القيود ويتحول إلى قوة محضة لا تقهر.
2: لقد أخرجوا لنا مسرحية الموت، مزقوا أشلاءنا وحطموا أحلامنا على مدار سنوات.
3: قريبا ستدور عجلة الزمن لنعيد عرض المسلسل ذاته بالسيناريو نفسه، ولكن بفارق واحد، الدمار الذي أحدثوه في سنوات بأرضنا سنختزله لهم في مدة زمنية قصيرة.
2: وعلى الله القدير الجبار إسنادنا وتوكلنا، هو ملجأ المستضعفين وناصر الحق ولو بعد حين.
3: فانتظروا، إنا معكم منتظرون، ولا تعلمن نبأه بعد حين.
2: باسمه الواحد القهار سنريهم من بأسنا ما لم يحسبوا له حسابا.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كل الذين يقبعون تحت أقدام المحتل يعرفون كلامنا، ولكنهم يجبنون عن الاعتراف بالواقع.
3: المحتل يضع عينيه على خيرات الأرض ويرمي لمرتزقته الفتات.
2: المحتل لا يثق بمرتزقته ويرسل ضباطا لإدارة بلادهم.
3: المحتل يقرب الأذل والأرخص والأحقر ويبعد الشجاع والعزيز وأبناء الكرماء.
2: المحتل يدفع بمرتزقته إلى الصفوف الأمامية، وحينما يجرحون يتركهم للموت، وإن تراجعوا يقتلهم.
3: المحتل يكسف مرتزقته بالطيران إذا خالفوا أوامره، ولا يتركهم إلا وهم متفحمون.
2: المحتل إن توقفت الحرب ترك مرتزقته بلا رواتب حتى يخرجوا في مظاهرات على حدوده.
3: المحتل يفرض الإقامة الجبرية على من يشاء من مرتزقته، ولا يسمح لبعضهم بمغادرة فنادقه.
2: المحتل يرفع ويضع فمن كان بالأمس في الأحضان ترمى صورته اليوم في الميدان. لهذا فإن ما نراه في عدن اليوم وغدا في حضرموت هو صراع بين أحرار يرفضون العبودية وعبيد يكرهون الحرية.

0: الجنوب.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
3: اعتاد ترامب أن يذم ويمدح ويشكر ويقدح، والآخرون يتلقون الإهانات بأعرض الابتسامات، لكن عادته السيئة لا تسير في درب إيران الشامخة. فحينما اعتدت إسرائيل على لبنان أغلق مضيق هرمز بكل عنفوان.
2: تطاول ترامب في تغريدة وظن أن الوفد الإيراني في جيبه، لكنهم لطموه بالأفعال لا بالأقوال، فغادروا قاعة المفاوضات وبدأوا بجمع الوريقات.
3: لم يعد أمام ترامب الدجال إلا أن يتحلى بالأدب مع الرجال ويدرك أنه أمام أبطال، كي يصل معهم إلى اتفاق عادل وينزع عن المضيق الأغلال والسلاسل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: دعونا نضع الحروف فوق حد سيف. في يوم ما لم تكن القاعة خالية من الكراسي والمشاهدين فحسب، بل ارتفع الستار علينا دون إنذار، ليتفاجأ الكون بأن العرض مسرح لجسدنا وحده وهو يواجه مخالب الفناء بمفرده.
3: لم نكن نمثل دور الضحية، كنا نبتكر الصمود من جوف العدم ونختبر سعة الخلق الآدمي على ابتلاع الشظايا وهضم الصواريخ الانشطارية وتجرع مرارة الغازات والبارود الذي بات هواؤنا الوحيد لشديد القصف.
2: حين حوصرنا 10 سنوات لم يكن هناك جدار يطوقنا، بل كان العالم بأسره يضيق بنا، ينكمش وينحسر في صدورنا.
3: أغلقوا في وجوهنا المطارات والموانئ، ومنعوا عنا حتى الدواء والغذاء، حتى غدت أجساد أطفالنا هياكل عظمية توثقها كاميراتكم الباردة.
2: فتحول كوكب الأرض الأخضر بالنسبة إليكم إلى زنزانة ضيقة، وسماؤنا إلى سقف من الموت والترقب.
3: وحين جعنا وقطعت أرزاقنا لم نكن نبحث عن كسرات خبز ترفيهية، كنا نقتات الصبر ونمضغه ونتجرعه.
2: 10 سنوات تجرعنا ولازلنا فيها مرارة الجوع، بعد أن قطعوا مصادر البقاء وحاربونا في لقمة عيشنا، ليميتون جوعا في بيوتنا بعد أن عجزوا عن قتلنا بجبهاتهم.
3: لقد حفي الصبر منا واستغاث، ونحن واقفون كأشجار عاتية لا تنحني.
2: طعنا في شرفنا على أيدي عرايا الشرف، وكفرنا على منابر خطباء يبيعون صكوك الجنة ليرضوا سلاطينهم.
3: وعلى أيادي إعلام فاشي يعمل بالمال السعودي ألصقت بنا خطايا الأرض قاطبة، كأننا الإسفنجة الكونية التي خلقت لتمتص قدرات هذا الكوكب.
2: كل هذا الموت السريالي وهذا الحصار الخانق حدث تحت وابل من صمت العالم المطبق.
3: لم ننتهي بعد، لقد تلذذوا في قتلنا ودفنا جيلا كاملا تحت أنقاض البيوت، وشربنا قهوتنا مع الموت 10 سنوات دامية ولازلنا، وقمنا من تحت ركامهم عمالقة.
2: أما أنتم أيها العالم، بمسلمكم وكافركم، ماذا فعلتم؟ هللتم، باركتم، وسخرتم من عذاباتنا،
3: جعلتم من أشلائنا المبعثرة على قارعة الطرقات، ومن دموع أمهاتنا الثكلى، ومن حرمان آبائنا العاجزين عن إطعام أطفالهم قرابين تتزلفون بها إلى معبودتكم المالية والسياسية.
2: كنتم تقيمون على شاشات القنوات الإخبارية طقوس البهجة، تتراقصون على لهيب نيراننا، سلبتمونا حتى أقدس حقوق الإنسان، حق الحزن وحق الفقد.
3: أصبحتم تقتاتون على نزيفنا، ولم تمنحونا ثانية واحدة لنلتقط الأنفاس وسط طاحونة الحرب، لنسأل بمرارة كيف يبدو طعم الحياة العادية التي تعيشونها بلا خوف وبلا جوع وبلا حصار.
2: جعلتم بصمتكم وصوتكم من اليمن هو سحيق بلا قاع، كابوسا عبثيا، طلسم نحس ولعنة يتحامل جميع المرور بها.
3: لأجل هذا كله، عندما نظرم الجحيم بعد هذه المشقة ونشعل النار بضراوة خارقة في صدور أولئك الذين ذبحوا طفولتنا وحاصروا أنفاسنا واستباحوا كرامتنا على مدار 10 سنوات عجاف، لا نطالبكم بمعجزة، كل ما نريده منكم في هذه المرحلة هو الصمت المطبق.
2: اكبحوا جماح ألسنتكم المنافقة، ولا تحشروا رؤوسكم الفارغة وهاماتكم المنكسة في دهاليز الشجب وبيانات الإدانة المبتذلة. تلك الترهات الغابرة التي لم تنقذ يوما طفلا واحدا من الموت جوعا أو من تحت أنقاضنا.
3: ابلعوا ألسنتكم وتسمروا أمام الشاشات وتحصنوا بذهولكم الصامت، راقبوا كيف يصنع التاريخ وكيف يثأر المحاصرون لأنفسهم.
2: لقد انتهى زمن المزايدات، ونحن اليوم بعد عقد من الوجع الدموي على مشارف انتزاع حقنا في الحياة بالقوة ذاتها التي أريد بها فناؤنا، ولنا الحق المطلق.
3: نحن نريد العيش وسنعيش رغما عن أنف هذا العالم، ورغما عن الحصار، ورغما عن الموت نفسه.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: الجميع على هبة المجد يتأهب، الجميع يترجم توجيهات القائد واقعا من لهيب، ويرفع الجاهزية العسكرية والأمنية إلى ذرواتها.
3: تعبئة عامة تشعل الميدان بأكثر من 50 لواء جديد تنضم إلى المئات كالسيل الجارف.
2: القبائل ستستل سيوف النفير، والشعب كبيرا وصغيرا قلبا واحدا على تمام الجهوزية.
3: الجيش بأساطيله البرية، بقوته الصاروخية، بدفاعاته الجوية، بنسور جوه الجارحة والجديدة، وأمواج بحره البلورية على أهبة الحسم يترقب اللقاء.
2: ساعة الصفر تقترب، وسيأتي الله بفتح عظيم يليق بصبر هذا الشعب المكلوم الأبي.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمان تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحب الذهر.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
16: لن أهاب الردى، لن يمر العيدى، لن أهاب الردى، لن يمر العيدى.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
13: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
17: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
2: هنا صنعاء.
9: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلا ومضمونا، ومن تلك البرامج اخترنا لكم
18: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني.
2: ونعيش الآن في لحظة كهذه على أبواب أيام جديدة من أيام الدولة العباسية،
3: وقد طوى التاريخ من صفحات اليمن بعض الطموحات لحكم العالم الإسلامي،
2: وكما دلتنا التجربة سلفا
3: وكما جسدت الثورة الإباضية عبر قياداتها النضالية ممثلة بعبد الله بن يحيى الكندي الملقب ضالب الحق وآخرين، فقد ظلت اليمن تشكل أقوى البؤر الثائرة.
2: تلك حقيقة، وهي واحدة من حقائق كثيرة،
3: وأهم تلك الحقائق كانت ثورة الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني الممتدة من عام 174 حتى 188 هجرية، وهذه الثورة جديرة بالتوقف عندها طويلا لأنها تعبير عن الرفض المطلق للعهد العباسي في اليمن.
1: ففي الوقت الذي كانت الدولة العباسية تحاول توطيد حكمها في اليمن بقيادة حماد البربري تطبيقا لمقولة هارون الرشيد الظالمة: اسمعني يا حماد أصوات أهل اليمن، وما رافق ذلك من ظلم وتعسف، كانت اليمن حين ذاك على أبواب ثورة قوية شملت معظم مناطق اليمن. وفي ذات يوم من عام 174 للهجرة عقد الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني اجتماعا على قمم جبال مسور من حجة، شارك فيه من أهل اليمن جمع غفير تمهيدا لإعلان الثورة والتخطيط لها. فقال الهيثم مخاطبا الثائر عمر ابن أبي خالد الحميري بقوله:
4: لقد تجمع لنا هذا العدد من المقاتلين وهم على استعداد لإعلان الثورة لتخليص اليمن من ظلم العباسيين وجورهم، فلماذا التردد والتخوف؟
5: أرجو ألا يفهم موقفي كمتردد أو متخوف، فلو كنت على هذا النحو ما جيت إلى هنا، وإنما الذي أخشاه ألا يستجاب لهذه الثورة، خاصة وأن القوات العباسية تحكم قبضتها بعد تولية الرشيد لحماد البربري. هذا ما يجول بذهني لا أقل ولا أكثر من ذلك.
4: حسنا، ولكن علينا أن لا نضيع الفرصة من أيدينا، خاصة وقد تجمع لنا هذا العدد من الناس وهذا العتاد، والأيام كفيلة أن تقنع الجماعات بعدالة ثورتنا وعدالة القضية.
5: هذا صحيح،
4: وطالما تقر بهذا الجانب لماذا لا نبدأ في التخطيط والتنفيذ، ويتحمل كل واحد منا مسؤوليته بدلا من ضياع الوقت؟
5: إذن فما هي الخطوات التنفيذية

0: والتحرر من العباسيين.
1: طيب وماذا؟
0: الخطوة التي يمكن لنا أن نتخذها بعد تحرير مناطقنا من قبضة العباسيين أن نزحف لتحرير مناطق أخرى كحفاش وحراز وغيرهما حتى نستطيع الوصول إلى صنعاء، بحيث تكون الغلبة لنا وطرد حماد البلبري من اليمن نهائيا.
1: وكيف سيتم لنا كل هذا؟
0: سيتم كل هذا إذا حاولنا توسيع قاعدة الثورة ومشاركة شخصيات أخرى لنا في الثورة وتحمل مسؤولياتهم بنفس الكفاءة والمقدرة التي نتمتع بها.
1: قول حسن ورأي صائب، غير أنه من الصعب تماما الاتصال بشخصيات أخرى، ونحن حتى الآن لم يتم لنا إعلان الثورة، وأنت تعرف أننا إذا لم نبادر بالثورة فإن هذا الجمع سيعتقد أننا نخادعه وقد يظن بنا الظنون.
0: هذا صحيح.
1: وحتى لا ينكشف أمرنا هذا وتتسرب أخبارنا إلى حماد البربري في صنعاء ويداهمنا بقواته، فالأفضل الإسراع بإعلان الثورة، وفي الوقت ذاته علينا الاتصال بمن نعرف من الأسر الثائرة وكسبها إلى صفنا، وبهذا نكون قد قطعنا الطريق على أي قوة أو فئة تحاول كشف أمرنا.
0: إذن فأهلا بالثورة ومرحبا بها.
2: وتتفجر براكين الثورة من فوق جبال مسور، ويتم للثائر الهيثم بن عبد الرحمن الهمداني تحرير مناطق كثيرة من اليمن، ويشعر الوالي العباسي بصنعاء حماد البربري بخطورة الثورة، خاصة بعد موافقة ابن الصباح بحراز على الانضمام إلى الثورة، وما شكل انضمامه من خطر كبير على سير المعارك الدائرة بين القوات العباسية والقوى الثائرة، حيث يصل ابن الصباح إلى جبال مسور مؤيدا للثائر الهيثم ومعاضدا له، فيقول مخاطبا الهيثم عقب استقباله له هنالك بقوله:
3: كل حراز ومخاليفها تقف إلى ثورتكم وتمدكم بالرجال والأموال إيمانا منها بالثورة ورغبة منها للخلاص من الظلم والتعسف الذي لحق بها من عمال العباسيين، ولذلك كان منا هذا الانضمام.
1: وهذا موقف عظيم كنت أنا وزميلي عمر بن أبي خالد الحميري نتوقع بين لحظة وأخرى أن يحدث، ولله الحمد على ذلك، ولله الحمد أيضا على وصولكم إلى هنا.
3: وبدوري أنا وأصحابي نشكركم على حسن استقبالكم لنا وموافقتكم على مشاركتنا لكم في ثورتكم. ولي أن أسأل نيابة عن أصحابي، ما هي المهام المطلوب منا القيام بها؟
1: بالطبع فالمهام كثيرة ومتعددة، والمهم في هذا الوقت القيام بطرد كل العمال والحاميات العباسية المنتشرة في مناطقكم.
3: لقد كان منا القيام بهذه الخطوة مباشرة، وقد تمكنا من تعيين عمال من أهل البلاد لحل ما هنالك من خلافات قد تحدث بين المواطنين،
1: وهذه خطوة عظيمة.
3: وقد شكلنا لبعض الحاميات العسكرية في المناطق التي كان بها حاميات عباسية حتى نستطيع تأمين أنفسنا وممتلكاتنا من زحف قد يفاجئنا به الوالي العباسي من صنعاء، حتى يكون للحاميات الجديدة حق الدفاع.
1: وهذا ما كنت أود أن أشير به عليكم، ولكنكم يا ابن الصباح قد سبقتم إلي.
3: ولكن
1: عسى خير، تكلم ولا تتحرج فيما تريد أن تقول.
3: بالطبع لا حرج ولا خوف هناك، وإنما أود أن أعرف هل سيكون لنا دور ما في المعارك الدائرة بينكم وبين العباسيين؟
1: بطبيعة الحال، لأننا حتى الآن لم نتمكن من تحرير كل اليمن من ويلات حماد وجوره، لأن الثورة عليه لا تعني فقط

0: فقط تحرير المناطق التابعة لنا، وإنما تحرير كل اليمن.
1: ولكن البالغ أن حماد البربري تمكن من اجتثاث الثورة في بعض الأجزاء من تهامة.
0: كان هذا قبل أن يستقر بصنعاء، أما وأنه الآن بصنعاء فلا يستطيع القيام بشيء، وعلينا أن نحكم الحصار من حوله ونعزله عن الاتصال بأية قوة جديدة قد يطلبها من بغداد.
1: هذا ما يحسن التفكير فيه،
0: وسيتم لنا ذلك بالتشاور معكم ومع عمر بن أبي خالد الحميري على إثر عودته من المعارك الدائرة في المناطق التي يشرف عليها.
1: آمل أن يكون رجوعه في أقرب وقت ممكن
0: بعون الله.
2: ويأتي عام 184 هجرية، وثورة الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني لا تزال قوية وتحتل رقعة كبيرة من أجزاء اليمن، وكل يوم تزداد انتصارا على القوات العباسية في اليمن، ويظهر الوالي حماد البربري العجز وعدم قدرته على الصمود، ويضطر على إثر ذلك بأن يرسل أخاه إلى بغداد لمقابلة هارون الرشيد ولطلب المدد العسكري منه. وعند مقابلة هارون له ببغداد التفت إليه قائلا:
3: أرى أخاك حماد مرة بعد الأخرى يطلب المدد، متى سيتم له القضاء على تمرد الهيثم وأعوانه؟ متى؟
4: أضام الله عزكم، إن الهيثم تتمركز قواته في جبال اليمن، وجبال اليمن صعبة، وهذا يحتاج إلى وقت طويل،
3: أكثر مما مضى.
4: ذلك أضام الله عزكم لأن القوات التي باليمن لا تكفي، ولا يمكن لها أن تتفوق على عدوكم الهيثم، فهو يتخذ من جبال اليمن حماية له ولقواته، وإذا لم تكن هنالك إمدادات أكثر فإن الفوضى والقلاقل والاضطراب وغيرها ستظل مستمرة في اليمن.
3: وكم تقدر حاجتكم من الرجال والعتاد؟
4: نحن في حاجة إلى عدد كبير من الخيل والسلاح والرجال.
3: قلت كم تقدرون حاجتكم؟
4: الرأي لكم، ولكن اليمن لن تستقر إلا إذا كان المدد كبيرا، ومن أقوى الرجال على ممارسة الحرب وفنون القتال، لأن الأوضاع مضطربة وقوات دولتكم متمركزة في مناطق قليلة عن المناطق المتمردة.
3: فالوضع على ما يبدو خطيرا، ومستقبل الخلافة العباسية في اليمن بين حين وآخر قد ينهار. وأين صلابة أخيكم حماد وقدراته على إخماد القلاقل باليمن؟
4: لقد عمل ما في قدرته، ولكنه أحس بأن لا قبل له على المقاومة والقضاء على التمردات إلا بعون كبير توجهونه من بغداد إلى اليمن، وسيكون له النصر بعون الله وبفضل توجيهاتكم.
3: سيكون له منا المدد الكبير من الخيل والرجال، وأبلغه ألا ينسى مقولتي له: أسمعني أصوات اليمن.
4: بالسمع والطاعة يا أمير المؤمنين.
2: ويعود من بغداد إلى اليمن شقيق حماد البربري، يرافقه عدد كبير من الخيل والعتاد والرجال، فيقوى جانب حماد العسكري عما كان عليه قبل وصول هذا المدد، ويبدأ حماد في تصعيد المعارك الحربية في محاولة منه لحصار القوى الثائرة، وعلى رأسهم الهيثم ابن عبد الرحمن الهمداني. وتشاء الأقدار أن تتغير موازين الحرب لصالح حماد، وذلك بالقبض على إبراهيم ابن عبد الرحمن الهمداني شقيق الهيثم، فتضطرب أوضاع الهيثم العسكرية والحربية على إثر ذلك. ورغم محاولات الهيثم السيطرة على الأوضاع الداخلية لقواته وتدعيم مناطقه الثائرة من السقوط في أيدي القوات العباسية، إلا أنه وجد نفسه مضطرا للانسحاب من جبال مسور إلى مناطق بيش في تهامة، ومن هناك يواصل زحفه العسكري على مناطق اليمن. فانضم إليه في هذا الانسحاب ابن الصباح وعمر ابن خالد الحميري، فقال الهيثم مخاطبا لهما:
0: الآن وقد استقر الرأي بنا على الانسحاب من كل مناطق الجبال، وقد تمكن حماد بقواته من محاصرتنا، فكيف يمكن لنا مواصلة الثورة؟
1: كنت أفضل ألا يتم الانسحاب،
0: ولكن الانسحاب لضرورة فرضتها طبيعة المعارك.
5: والآن قد حدث الانسحاب، وليس في مقدرتنا استعادة مسور ولا حراز ولا غيرهما. وأنت تعرف يا ابن الصباح حق المعرفة ما يشكله سقوط إبراهيم في أيدي القوات العباسية.
1: أعرف هذا يا ابن الحميري.
5: وليس أمامنا الآن أي فرصة لمناقشة الأخطاء، وإنما المهم لنا أن نناقش خططنا العسكرية الجديدة، أليس هذا يا ابن الهيصم؟
0: هذا ما يحسن لنا. أولك رأي ثان عن هذا يا ابن الصباح؟
1: ليس عندي شيء، وأعتقد أن ما ذكره الحميري هو الحق.
0: أبقاكم الله، فما الرأي الآن؟
1: الذي أراه، وهذا مجرد رأي، بأن نجعل من بيش مركز الانطلاق لمواصلة الزحف، لنصل عن طريقها إلى تطويق القوات العباسية بصنعاء.
5: هذا قد يكلفنا كثيرا، خاصة وأن الطريق المؤدي إلى صنعاء قد تضطرنا للزحف على مناطق صعدة وخولان، وهذه أطول علينا. وبعكس هذا، لو اقتطعنا كل شمال تهامة فإن هذا كفيل لنا بالعودة إلى مسور والزحف منها.
0: أعتقد أن ما يراه الحميري هو الأقرب.
1: أخالفكم الرأي، لأن اقتطاع شمال تهامة ليس في صالحنا،
0: ولكن تحقيق ذلك سيكون الأقرب لنا للعودة إلى حصوننا واستحكاماتنا الأولى.
1: هذا صحيح، وإنما هذا قد يسهل للقوات العباسية تطويقنا، خاصة وأن جنودها منتشرة في جنوب تهامة، وبهذا يتم التطويق والقبض علينا. وعلى العكس، لو يكون الزحف من جبال صعدة وخولان بن عامر، لأننا في هذا نقرر تحصين أنفسنا وقواتنا.
5: ولكن مناطق صعدة وخولان لم تكن مشاركة لنا في الثورة أو مؤيدة لنا، في حين أن قبائل شمال تهامة مؤيدة لنا.
1: أفهم هذا جيدا، ونحن الآن نعسكر على أراضيها، وستقف قبائلها معنا في الثورة والدفاع عن قواتنا. إنما الأرض التي سنحارب عليها أرضا سهلة.
0: ذاك صحيح.
1: طالما هو صحيح، ولماذا وأنت قائدنا يا هيصم لا تسارع إلى تنفيذ ما أراه؟
0: لن يتم تنفيذ شيء إلا إذا اتفقنا جميعنا الثلاثة على رأي واحد، ولكني ألمح من بعيد مجيء ابني محمد من هناك.
1: لعله يحمل لنا شيئا لنستعد لملاقاته.
0: هيا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك وجلا.
6: نعم يا والدي، فالقوات العباسية على مقربة منا.
0: على مقربة؟
6: أرى أن نحكم توزيع قواتنا ونتحصن حتى لا يضيع الوقت منا ونحن لم نفعل شيئا.
0: هيا ليتخذ كل واحد منا موقعه، وليكن النصر رائدنا بإذن الله.
1: بإذن الله.
6: ويصمد الهيصم بن عبد الرحمن الهمداني وزملاؤه ابن الصباح وعمر بن أبي خالد الحميري أمام القوات العباسية،
7: ويتم القبض عليه وابن الصباح والحميري مع ابنه وابن أخيه وستمائة ثائر من رجالات اليمن،
6: وتسقط مدينة بيش التهامية تحت أقدام خيول القوات العباسية،
7: ويساقون إلى صنعاء ومنها إلى الرقة من بغداد، ويأمر هارون الرشيد بإعدامهم جميعا،
6: ويعم اليمن ظلم حماد البربري، ولكن مشاعل الثورة لم تهدأ.
8: شخصيات يمنية.

0: يكتبها للإذاعة عبد الله محمد الروديني ويخرجها عبد الرحمن عبسي.
1: من الإرشيف.
2: هنا صنعاء، مسيرة إبداع وعطاء وتميز كانت وستبقى العنوان الكبير في سماء الإعلام الوطني.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
4: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف.
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: الآن في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. شهدت عدد من المحافظات الحرة فعاليات قبلية وشعبية واسعة، أكدت خلال القبائل الجهوزية الكاملة والاستنفار الشامل لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتجديدا للثبات على الموقف الوطني والإيماني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وأدواته. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما أصيب مواطنون بالاختناق مساء اليوم جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات العدو خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب طفل بجروح في الرأس إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه بالحجارة عند حاجز عرتة جنوب شرق نابلس. وفي جنوب لبنان شن طيران العدو الإسرائيلي مساء اليوم غارة على بلدة النبطية الفوقة، وذلك بعد أن نفذت طائراته المسيرة 4 غارات على حي المنزل والساحة في البلدة ذاتها، كما توغلت قوات العدو في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة قضاء حاصبية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن مذلة وعارا وتفريطا بالسيادة، مؤكدا أن الاتفاق منعدم الوجود ويجب بدلا منه تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تلزم العدو بالانسحاب. ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اليوم أن بلادها ستجري محادثة مع سلطنة عمان لوضع إطار لإدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز. ختاما، الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم التزام بلاده الثابت بدعم شعب كشمير وفلسطين وغزة ومواصلة جهود السلام في المنطقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه.
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، وفيها العديد من المواضيع الهامة. أصحابكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة، أبعاد ودلالات رسائل قائد الثورة في خطاب عاشوراء حول مستجدات المنطقة والتواجد الصهيوني على أرض الصومال. ما وراء الأحداث، كيف صنع العدوان السعودي قناعة اليمنيين بحتمية المواجهة. في المرصد، الثبات على خيار المقاومة وإخفاق رهانات العدو يرسخان المعادلة في لبنان والمنطقة. شاهد وشواهد، مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تكسر الغطرسة الأمريكية. حديث الساعة، أبعاد ودلالات رسائل قائد الثورة في خطاب عاشوراء حول مستجدات المنطقة والتواجد الصهيوني على أرض الصومال. في غمرة التصعيد وفي ذروة المخاض التاريخي الذي تمر به المنطقة، ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله خطاباً مثل فصل الخطاب في سفر الثورة والكرامة، حيث تلاحمت الحناجر بالبنادق وتحولت الساحات إلى معسكرات غضب عارمة، حيث أعلن الشعب اليمني استنفاره الشامل تحت رايات الحسين المشرعة في وجه الطغيان الصهيوني.
3: من كربلاء الفداء والتحرر ومن بين أمواج الطوفان البشري الهادر وسط الساحات العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة في ذكرى عاشوراء، أطل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ليتحدث بمنطق العزة، مسندا بأس هذا الشعب المليوني إلى معادلات عسكرية تدرك معانيها قوى الاستكبار العالمي النووية قبل أدواتها الوظيفية في المنطقة. خطاب عزز استدامة الثبات على طريق القدس ومساندة غزة، مباركا الانتصار التاريخي للجمهورية الإسلامية في إيران، ومحذرا بلهجة يمانية شديدة كيان العدو الصهيوني الذي يسعى لتحويل أرض الصومال إلى موطئ قدم لمخططاته الاستعمارية والإجرامية، مع دعوة الدول الإسلامية لكبح جماح الشر المطلق. خطاب السيد القائد دشن معركة الخلاص الشاملة، وعجها إنذارا للسعودية وأمريكا وكيان العدو في آن واحد. السيد القائد في هذا التوقيت المهم يوصل هذه الرسائل، وهي رسائل متصلة ببيان السيد أيضا بمناسبة العام الهجري، فهي رسائل متكاملة، وما بينهما كان هذا الالتفاف الشعبي والخروج الكبير تلبية لدعوة السيد واستشعارا بالمسؤولية، لأن العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا أوصلنا إلى منطقة حرجة، خاصة أن حالة اللا حرب واللا سلم قد طالت نسبيا، بينما السعودي يراهن وما زال يراهن على المتغيرات الخارجية والإقليمية معتقدا أنها قد تصب في صالحه. الخطاب وضع حدا للغموض في التعامل مع التواجد الصهيوني في أرض الصومال، وأوضح الموقف اليمني مقسما إياه إلى قسمين: استخدام الورقة العسكرية وهو موقف استراتيجي، والدعوة إلى دعم الصومال. الواقع يقول إن تحرك العدو الإسرائيلي في الصومال ككل هو تهديد وجودي للمنطقة، لا يمكن مقابلة هذا التهديد إلا بعملية عسكرية. والسيد القائد أشار أنه سنبادر، بمعنى أننا نحن من سيضرب أولا. وهذا استخدام السيد لمصطلح المبادرة، يعني أننا سنضرب عندما نجد أن هناك تحركا ونشاطا مشبوها. رسائل السيد القائد تأتي في إطار الصراع طويل الأمد مع العقيدة الصهيونية، حيث يقول: مشروع العدو الإسرائيلي في أرض الصومال امتداد لعقيدة الحزام الصهيونية التي تعود لسنة 1940، ويراد من هذا الجسم أن يتحول إلى قاعدة أو إلى مستوطن إسرائيلي في القرن الإفريقي. العدو الإسرائيلي يحاول وضع موطئ قدم على باب المندب والبحر الأحمر بعدما قامت به القوات المسلحة اليمنية، وذلك بعد 7 أكتوبر وقدرتها على التحكم بالملاحة. لذا ذهب كيان العدو الإسرائيلي إلى هذه الفكرة الاستعمارية الشيطانية الجديدة. اليوم تقف صنعاء بين خيارات الحرب التي يعد لها ويحضر على قدم وساق، وبين خيارات السلام واستحقاقات الملفات الإنسانية التي تؤثرها مع شعبها وجوارها العربي، التي تريد له أن يكون عربيا بحق وحقيقة. لكنها لن تغمض عينيها أمام عسكرة نصف الشعب ودعشنته وتحضيرات عدوانية نشطة لحرب يراد لها أن تفاجئها في الوقت والمكان الذي تخطط له أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات، رهانا على عامل الزمن والمتغيرات واستنساخا لتجربة الحرب التكفيرية على سوريا.
4: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة.
2: وعن دلالة الموقف، الواقع يقول إن تحرك العدو الإسرائيلي في الصومال ككل هو تهديد وجودي للمنطقة، ولا يمكن مقابلة هذا التهديد إلا بعملية عسكرية. وسيد القائد أشار أنه سنبادر، بمعنى أننا نحن من سيضرب أولا. وهذا استخدام السيد لمصطلح المبادرة، يعني أننا سنضرب عندما نجد أن هناك تحركا ونشاطا مشبوها. الولايات المتحدة عززت الدفاعات في جيبوتي، وهناك تحالف أفرو أمريكي، وهذا يهدد اليمن ودول المنطقة. فإذا تواجد كيان العدو في أرض الصومال سيكون قريبا تماما من باب المندب وجزيرتي فاطمة وحالب، واليمن لا يمكن أن يتعايش مع هذا الخطر. لذا كانت رسالة السيد القائد أننا سنبادر. قراءة في مضامين قائد الثورة مع العلامة فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد.
5: لا شك نحن في استراحة محارب فقط، وهذه الجولة ستعقبها جولات، ولا يمكن أن تنعم الأمة بالأمن والاستقرار إلا بزوال هذا الكيان الصهيوني، لأن كل المشاكل في العالم، العالم بشكل عام وفي أمتنا بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل أخص، وراءها الصهاينة الذين يريدون كما قال الله عنهم في القرآن ويسعون في الأرض فسادا، وكما قال الله عنهم في القرآن لتفسدون في الأرض. وبالتالي نحن أمام جولة قادمة ونحن نعد عدتها، ومحاولات الكيان الصهيوني نقل المعركة إلى صوماليلاند هذه ستبوء بالفشل، لأن الأمر كما قال قائد الثورة يحفظه الله، نحن نراقب بكل اهتمام كل التحركات، واليد الطولة للقوات المسلحة لن تدع الكيان الصهيوني يتمركز على شواطئ البحر الأحمر وعلى خليج عدن وعلى ضفاف البحر الأحمر نهائيا، ولن ننتظر حال الأنظمة العربية، مواقف الأنظمة العربية التي أعلى سقفها هو الشجب والتنديد، وإن كانت في وراء الكواليس هي من تدعم وهي من توافق وهي من تتآمر على الصومال وهو عضو في الجامعة العربية، ولم تحرك ساكنا لانتشاله من وضعه الراهن ومن حالته المتردية. وبالتالي تهديد السيد القائد لأي تحركات وتهديد مسؤول وموقف مسؤول، لأننا نعي جيدا أن الكيان الصهيوني هو يسعى لتنفيذ إسرائيل الكبرى التي يأتي هذه التحركات من الكيان الصهيوني ضمن مؤامراته ومخططاته التي يريد أن يتسيد فيها على المنطقة وأن يهيمن فيها على المنطقة. وقد اكتشف مؤخرا أنه وقف في ورطة أمام الشعب اليمني الذي بات يحكم السيطرة على باب المندب وعلى الممرات الدولية الهامة، والذي بسببه أخرج ميناء أم الرشراش المسمى صهيوني بإيلات، أخرجها من الخدمة، ولا يزال هنالك خسار مطبق على الكيان الصهيوني طالما جرائمه مستمرة في حق لبنان وفلسطين، وطالما مؤامرته على الشعب اليمني سيداته بالرد العسكري قائمة. إذن السيد قاعد هو تأكيد للمؤكد، وهذا ما أكده أيضا الخارجية اليمنية في تصريحاتها المتكررة، ومحاولات المرتزقة في صوماليلاند ستبوء بالفشل كما فشلت كل المحاولة من المرتزقة في الداخل، وليس لن يكون أكثر أسعد حظا من الأنظمة المرتزقة والعميلة والخائنة والكبيرة، والتي كانت بحجم النظام السعودي والنظام الإماراتي، التي شنت عدوانها في عاصفة الحزم وعاصفة الأمل حينما قال نتنياهو أنه يشعر بالقلق طرف من سماهم الحوثيين على باب المندب.
2: بالمختصر المفيد، التواجد الإسرائيلي في إقليم أرض الصومال حدث بالغ الخطورة، وتداعياته ستكون كارثية على المنطقة برمتها، ومن غير المنطقي حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث، لذلك هذا التواجد لا يقل خطرا عن التواجد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، خاصة أن الكل يعرف ويدرك ماذا يعني أن تكون لإسرائيل قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي، وما الذي يمثله التحالف بين إقليم أرض الصومال والكيان الإسرائيلي على الصومال أولا وعلى بقية دول المنطقة ثانيا. الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله عيسى، كيف ينظر قائد الثورة إلى تحركات العدو في المنطقة؟
6: إنها الرؤية الاستراتيجية للسيد القائد عبد الملك الحوثي، وإنها النظرة السابقة التي تحرص على الأمن القومي اليمني والأمن الوطني اليمني وأمن الأمة الإسلامية وما أسميه الأمن القومي المقاوم. وبالتالي نظرته وإشارته إلى نجاح الجمهورية الإسلامية في فرض كلمتها ولو لفترة مؤقتة من خلال مذكرة التفاهم التي فرضت إيقاعها ومكانتها وقوتها وقدرتها على الصمود وعلى مواجهة أعتى قوة عالمية وأعتى قوة إقليمية في عرض واحد، فإن هذه الإشارة المشيدة بانتصار الجمهورية الإسلامية لا تجعله يغفل عن حركات العدو، وهنا تكمن البصيرة السياسية. ولذلك كان التركيز على مسألة صوماليلاند ليس فقط في الحسابات اليمنية، بل أيضا على مستوى الخريطة التي يعاد تشكيلها الآن على مستوى التوازنات، وهو تنبه لمخاطر هذه المسألة ليس فقط على الشعب الصومالي بل أيضا على الممرات المائية المرتبطة بباب المندب، وخاصة أن باب المندب هو التالي لمضيق هرمز كورقة ضغط لقوى المقاومة في مواجهة الهيمنة والاحتلال والعدوان الأمريكي والإسرائيلي وكل من يقف معهم، مضافا إلى ما يرتبط بخليج عدن وبالبحر الأحمر. وأيضا هذا الأمر يأتي في سياق أن الإسرائيلي أيضا عفوا أن الأمريكي أيضا يحرك إما المفاوضات وإما تسويات وعلاقات من أجل يعني فك المسارات عن بعضها البعض، وبالتالي التفكيك بين تساند قوى المقاومة، وهذا ما لم ينجحوا به إلى الآن. بالتالي السيد عبد الملك الحوثي يصوب البوصلة ويصوب الأنظار بالاتجاه الصحيح، فمن جهة يشيد بالإنجاز ويمد يعني الأمة بطاقة من الأمل، نفس الوقت يحذرها من المخاطر التي تدهم شعوبنا وأمتنا. مسألة السعودية كمسألة الصومال لا يعنيان فقط الصومال والسعودية، إنما هي الرقعة الممتدة على مستوى كل المنطقة. أما على مستوى السعودية والحالة العدوانية تجاه اليمن والتدخل بالشأن اليمني وانتهاك سيادته وحريته والعبث بأمنه وبثرواته وفتح يعني ما أمكن من داخل اليمن لحسابات الاستخبارات الأمنية والعسكرية الخارجية التي تمتد إلى دول الهيمنة وكل يعني مفاعيل هذا العدوان على أمتنا وتفريغ أمتنا من قوتها ومن طاقتها. نعم، السيد عبد الملك الحوثي حازم وجازم بأن هذه المسألة الأمنية وكل تداعياتها ليست مسألة يعني يمكن أن نتسولها أو نمضي باتجاه تسوي بها أو مراعاة خواطر. المسألة السيادية، المسألة التي تعنى بكرامة اليمني، هي مسألة حاسمة، وبالتالي المطلوب من السعودية أن تنكفئ عن الأدوار العدوانية تجاه اليمن وأن تحفظ لليمن استقراره وحضوره وإرادته، وبالتالي موقف السيد عبد الملك الحوثي ثابت طول الخط لأنه يعبر عن حقانية الموقف، لأنه يعبر عن أهل الأرض، لأنه يعبر عن المصلحة اليمنية الحقيقة، ولأنه يمنح اليمن بعدا تأثيريا ودورا جيوسياسيا متقدما كانت يعني السلطات أو الهيئات أو المكونات السابقة لا توفر لليمن هذه القيمة التي يدخلها في حسابات إعادة تكوين يعني موازين القوى على مستوى المنطقة، فضلا عن تحقيق المصالح اليمنية الصرفة والتي يجب للسعودية أن تعود إلى حدودها دون أي تدخل في هذا الإطار.
2: ما وراء الأحداث، كيف صنع العدوان السعودي قناعة اليمنيين بحتمية المواجهة؟ تحذير أخير وجهه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للنظام السعودي من الاستمرار في التورط بخطوات عدوانية ضد الشعب اليمني خدمة لأمريكا والكيان الصهيوني. السيد القائد قالها بصريح العبارة بأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام الخطوات التصعيدية والجنونية التي يسعى العدوان ومرتزقته من خلالها لإنهاك الشعب اليمني اقتصاديا ومضاعفة معاناته الإنسانية.
7: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
2: لم يعد أمام المملكة إن كانت حريصة على مطاراتها وموانئها وكل مصالحها الاقتصادية ومنشآتها الحيوية سوى رفع يدها عن المطارات والموانئ والبنوك اليمنية، ما لم فإن مطار صنعاء سيقابله مطار الرياض، وسيكون الرد بالمثل بل وأعظم تجاه كل خطوة عدوانية على اليمن. وفي حال تمادى النظام السعودي في غيه فعليه أن يتوقع أسوأ الاحتمالات وأن يدرك جيدا أنه سيكون الخاسر الأكبر هذه المرة. أما الشعب اليمني فلم يعد لديه ما يخسره بعد أن دمر العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى 10 سنوات الماضية كل مقدراته وبنيته التحتية. لقد كشف مسار الأحداث ملوك وحكام السعودية على حقيقتهم بعد أن تعمدوا حمل الباطل على أكتافهم ومحاربة الحق وإضمار العداء السافر لأبناء الأنصار في اليمن وحرمانهم الممنهج من حقوقهم المشروعة والإنسانية. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس، إلى أي مدى يدرك العدو السعودي معاناة الشعب اليمني؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بالتأكيد الأعداء يدركون تماما ويعرفون إلى أي مدى وصلت المعاناة لأبناء الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015 وحتى هذه اللحظة. أبناء الشعب اليمني في حالة من الصبر، في حالة من التحمل لمجمل الأزمات والحروب وفي مقدمتها الحرب الاقتصادية التي يمارسها الأعداء بحقهم. عندما وصل الأمر إلى تفاهمات في 2 إبريل من العام 2022 لتوقيع هدنة مع الجانب السعودي، التزم الجانب السعودي بجملة من الخطوات الإجرائية المتعلقة بالملفات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بالحقوق المشروعة لأبناء شعبنا. حتى هذه اللحظة والعدو السعودي يتلكى ويماطل في تنفيذها. وصل الأبناء الشعب اليمني إلى مرحلة متقدمة من الصبر، لم يعد بإمكانهم اليوم ولم يعد من قبول أي تحمل لأي مراوغة أو مماطلة من الطرف الآخر. صبرنا ما فيه الكفاية ولا يمكن حتى من الآن وصاعدا أن نواصل هذا الصبر، لأن العدو يتردد بمعاناتنا. العدو يعرف تماما حجم الوجع الذي نعاني منه، حجم المعاناة الذي نعاني منها، ويلعب على ورقة الوقت ويعمل على ورقة تحريك الشارع لممارسة الضغط على سلطة صنعاء من خلال هذه الرعونة، من خلال هذه المماطلة، من خلال هذه المراوغة في تنفيذ الالتزامات التي ليست مخرومة ولا منا ولكنها حقوق مشروعة. وصلنا اليوم إلى هذه المرحلة التي لا يمكن أن نصبر بعدها على الإطلاق، مهما كانت التضحيات ومهما وصلت التداعيات. على السعودي أن يرعوي ويعي ويدرك أنه يلعب بالورقة الاقتصادية، وأن لعبه بالورقة الاقتصادية هو لعب بالنار، ولا يمكن لأبناء الشعب اليمني أن يتحملوا أكثر مما تحملوه. وسنذهب إلى انتزاع حقوقنا بالقوة إن هو لم يرعوي ولم يعد إلى جادة الحق والصواب ويعيد الحق لأهله ويوفي بالتعهدات التي التزم بها. أن يذهب السعودي لصرف 224 مليون ريال سعودي لحكومة المرتزقة لدعم بند المرتبات في الوقت الذي يحجم عن صرف مرتبات اليمنيين المحتجزة لديه في البنك الأهلي، هذا أمر غير مقبول ولن يقبل به أبناء شعبنا، وسيضطروا إلى أن ينتزعوا حقوقهم المشروعة بشتى الوسائل وفي مقدمتها القوة، لأنه هذا العدو إن يستمر ويتردد في معاناتنا ولا يمكن القبول بهذه الوضعية وبهذا الحال على الإطلاق. لقد استنفذنا كافة الخيارات وما قدمه أبناء الشعب اليمني وما تكبده من خسائر وأضرار لن تجعلنا نخسر أكثر مما في السنوات الماضية. هذا أمر حتمي، لن يعد هناك ما نخسره أكثر مما خسرناه. اليوم نحن في مرحلة إما أن نكون إما أن هي مسألة حياة. اليوم التلذذ بمعاناة أبناء شعبنا أمر غير مقبول. الأوضاع وصلت، علينا أن نحن نتكلم بلغة الواقع. الأوضاع وصلت إلى حدود لا تطاق. السواد الأعظم من أبناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر. لا يمكن أن نتفرج وثرواتنا وممتلكاتنا وأموالنا محتجزة لدى الجانب السعودي. لا يمكن أن نتفرج على ونحن نتضور جوعا والعدو يتلذذ بهذه المعاناة. خسارة أبناء شعبنا في استمرار حالة لا حرب ولا سلم كبيرة جدا، وستكون قليلة بالمقارنة إذا ما ذهبنا لانتزاع حقوقنا بالقوة. التضحيات اليوم لا يمكن أن تقاس مقابل أن تموت جوعا. نحن اليوم نريد انتزاع حقوقنا المشروعة. أي دولة، أي نظام، أي جهة، سواء مجتمع دولي أو إقليمي، هؤلاء التزموا، هؤلاء تعهدوا منذ نقل البنك إلى عدن بأنهم سيعملوا على صرف المرتبات وبأنهم، ولكن لا تأتى ولا ما حصل. المرتبات ما تزال مقطوعة، المطار صنعاء ما يزال موسطا أمام الرحلات الجوية، موانئ الحديدية ما تزال الشروط التعجيزية، وما تزال إجراءات التفتيش من قبل الأمم المتحدة ودول العدوان خاضعة، وما يتدفق من مواد سبعية وغذائية لا يساوي شيئا أمام ما تم التوافق عليه بأن يتم دخوله من خلال هذه الهدنة التي انقضى عامها الرابع ودخلت في عامها الخامس. أي هدنة لا ترعى مصالح أبناء شعبنا ولا تحفظ كرامتهم في العيش الهانئ والكريم، على الأقل في أن تحافظ عليه من الحياة وأن يتضور من أن يموت جوعا. اليوم هذه المعاناة وصلت إلى منتهاها، ولا يمكن الصمت والسكوت على أن تتمادى وأن تذهب إلى ما هو أوسع. سننتزع حقوقنا المشروعة مهما كانت التضحيات، لأنه قد يكون هناك تضحية، ولكن الحق لا يسترد إلا بالقوة، والقوة تريد أيضا تضحياتها ثمن أقل بكثير من ثمن استمرار هذه الحالة واستمرار هذه اللامبالاة والمماطلة مراوغة والتسويف من قبل الجانب السعودي.
2: لقد انتهى زمن المناورات وبترت حبال الكذب والمماطلة، فالصبر الاستراتيجي لليمن قد ألقى عصاه وحان وقت انتزاع الحقوق بقوة السلاح. إلى المرتزقة القابعين في خنادق العمالة والارتهان، وإلى الغزاة والمحتلين المستأثرين بقوت هذا الشعب. لقد بلغ الظلم السعودي بحق ملايين اليمنيين ذروته، ولم يعد في يد اليمن شعبا وجيشا وقيادة أي حيلة أو وسيلة للتغاضي عن ممارسات هذا النظام الباغي الذي تبنى قيادة الحرب وعاصفة العدوان. إن النظام السعودي يستمر في المماطلة والتهرب من استحقاقات السلام، مستظلاً بالمظلة الأمريكية ومتنصلاً عن مسؤولياته الإنسانية في تسليم مرتبات الموظفين المنهوبة، بالرغم من أنه هو من أشعل الحرب واستخدم كافة أوراقه الاقتصادية والعسكرية لتركيع الشعب اليمني. ولكن هيهات هيهات أن يخضع أبناء الأنصار وفي مقدمة صفوفهم القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. الخبير في شأن الاقتصادي سليم الجعدبي، كيف صنع العدوان السعودي قناعة اليمنيين بحتمية المواجهة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. وطبعا حرص العدوان السعودي ومن خلفه الأمريكي والبريطاني وكذلك اللجنة الرباعية على محاولة أو على عملية التركيز على الحرب الاقتصادية على الجمهورية اليمنية، وهذا كان من الأيام الأولى، لأن الحرب الاقتصادية هي بدأت قبل الحرب العسكرية، وبالفعل هو بدأ حصار سواء المطارات، تدمير المطارات، الموانئ قبل أن تبدأ الضربات العملية العسكرية. إضافة إلى نقطة مهمة لا ننسى، عندما قال السفير الأمريكي لرئيس الوفد الوطني المفاوض إما أن توقعوا وإما سنجعل الريال اليمني لا يساوي الحبر المطبوع عليه، إما إذا أخذنا أوجه المعاناة الاقتصادية. طبعا المعاناة الاقتصادية تمثلت في عدة نقاط، أهم النقاط النقطة الأولى وهو نهب مرتبات أبناء الشعب اليمني وثرواته وحرمانه من ثرواته. طبعا لا يخفى على الجميع أن موازنة الجمهورية اليمنية قبل العدوان كانت 2.2 تريليون ريال، بما يعادل حوالي 10 مليار دولار. إيرادات النفط والغاز كانت 70%، بمعنى أنه على مدار تاريخ الجمهورية اليمنية تعتمد منذ العام 1986 على منتجاتها وعلى صادراتها من النفط، إضافة إلى العام 2009 عندما بدأت صادرات الغاز ودخل اليمن نادي مفضلين الغاز. وبالتالي حرص العدوان على نهب هذه المبالغ، أن النفط الذي نهب
10: فقط قيمة تتعدى 32 مليار دولار ووردت إلى البنك السعودي الأهلي. ناهيك عن النفط المعطل إنتاجه والغاز، نتحدث عن مشروع بالحافة الذي الغاز المسال، تم تعطيله طبعا إجمالي واردات أو إيرادات النفط والغاز الذي تم نهبها وتوريدها إلى البنك السعودي الأهلي وأيضا المعطلة من الإنتاج تبلغ حوالي 57 مليار دولار، أي ما يكفي مرتبات أبناء الشعب اليمني لأكثر من 14 عام. إضافة إلى نقطة مهمة، لم تكتفي النقطة أو الحرب الاقتصادية عند هذه النقطة، وإنما توسعت على عدة مجالات. على سبيل المثال، تم رفع فاتورة الاستيراد، اليوم أصبح الشعب اليمني فاتور يستورد في العام الواحد 12 مليار دولار. لماذا الارتفاع الكبير في هذه الفاتورة؟ لأنه ارتفعت أجور الشحن والنقل والتأمين، بمعنى عدوان عندما فرض الحصار وأدخل الجمهورية اليمنية في منطقة حرب وأيضا منطقة تفتيش ومنطقة رفع أجور الشحن والنقل والتأمين، أصبح المواطن اليمني هو من يتحمل هذه الأعباء كتكاليف إضافية. ناهيك عن انعدام القوة الشرائية نتيجة عدم صرف المرتبات ونتيجة عدم قدرة الدولة على صرف الإنفاق الاستهلاكي. إضافة إلى نقطة مهمة، لم يكتفوا عند هذا الحد، وإنما وصل حتى إلى الحرب الاقتصادية الإنسانية، بمعنى نتحدث عن حصار مطار، نتحدث عن أكثر من 200 ألف مريض الآن معرضون للوفاة في أي لحظة نتيجة إغلاق المطارات، حرصوا على الحرب على العملة، وهذه كانت من أهم الأوجه الحرب الاقتصادية. طريقة الطباعة النقدية المفرطة التي طبعها وأشرف عليها المرتزقة عندما نقلوا البنك المركزي اليمني، والجمد والسويفت لدى الجمهورية اليمنية في صنعاء، وتم نقل وظائف البنك إلى عدن. طبعوا أكثر من 5.3 تريليون ريال يمني، أي ما يعادل 5 أضعاف المطبوع النقدي، وهذا أدى إلى رفع قيمة الصرف للدولار أمام الريال، ولولا جهود الإخوة في المجال الاقتصادي وفي الجبهة الاقتصادية لما وصل سعر الدولار إلى ما وصل إليه اليوم. إضافة إلى نقطة مهمة، لم يكتفوا بالحرب على أبناء الشعب اليمني في الداخل، أيضا وصل الحرب إلى المغترب اليمني منذ العام 2017، وهذه نقطة خطيرة جدا. فرضوا على كل مغترب، وآخرها كان قرار قبل أسبوعين، على كل مغترب يمني حوالي 9000 ريال سعودي في السنة، بمعنى نتحدث عن حوالي 36 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 10 مليار دولار، ما يفوق إيرادات السعودية من الحج والعمرة، تنهب من الحكومة السعودية من ظهر المواطن أو المغترب اليمني. كما تحدث السيد القائد سلام الله عليه وقال بأن الشعب اليمني الآن ماضي في مرحلة كسر الحصار ونزع وانتزاع الحقوق، طبعا انتزاع الحقوق من أولئك الظلماء، والانتزاع حقوق مشروعة لأبناء الشعب اليمني في كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه الآن بالإمكان الجمهورية اليمني أيضا أن تضغط على الملفات أخرى، ليس فقط ملفات الأسرى وملفات الحرب الاقتصادية والتعويضات والمرتبات، بالإمكان الآن ووفق الاتفاقيات الدولية التي بيننا وبين مملكة جارة سوء أن نطالب باستعادة نجران وجيزان وعسير. عندما تم إبرام الاتفاقية قانونا هي تعتبر باطلة أو تعتبر ملغية، لكن تم الاتفاق على أن يتم معاداة وأن يعتبر المغترب اليمني مثل المواطن السعودي. فإلى نقطة مهمة، نلاحظ العدوان أيضا حريص ليس فقط على نهب الثروات النفطية، أيضا حرصوا حمل والأشجار من سقطرة ونهبوها إلى الإمارات. على سبيل المثال، 70 طن من الذهب تم نهب من اليمن خلال فترة العدوان وتوريده إلى خزائن الإمارات. كان طبعا الاحتياطي للإمارات من الذهب كان 6 طن قبل العدوان، اليوم ارتفع إلى 76 طن، وهذه 70 طن أخذت من الجمهورية اليمنية وقيمتها أكثر من 9 مليار دولار. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه وصلوا في حربهم وعدوانهم وعملياتهم الاقتصادية إلى كل مناحي الحياة، لتشمل بذلك كما أشار تقرير البنك الدولي، قال 20 مليون مواطن يمني يواجهون خطر المجاعة.
2: في المرصد.

0: اللبناني والإيراني بما يسمح للولايات المتحدة بالادعاء أن التفاوض يجري مع الدولة اللبنانية وحدها في محاولة لسحب هذا الملف من التأثير الإيراني. ويسعى العدو الصهيوني إلى إبقاء حالة الحرب قائمة أملا في تحقيق مكاسب سياسية عجز عن انتزاعها عسكريا بعدما فشل في القضاء على حزب الله أو إعادة الأمن إلى مغتصبات شمال فلسطين المحتلة، ولذلك يعمل على تكريس ما يسميه حرية التحرك رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني ومدير مركز دال للدراسات فيصل عبد الستار: العدو الصهيوني دائما لا يلتزم بأي اتفاقات أو تفاهمات مع أي طرف كان، ما تعليقكم على ذلك؟
1: بطبيعة الحال هذا هو ديدن العدو الإسرائيلي الذي لا يلتزم بأي اتفاق وبأي ميثاق، وهذا برسم الحكومة اللبنانية التي كانت دائما تتفاخر بأنها ذهبت إلى تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، ولا خيار لها إلا التفاوض المباشر الذي ممكن أن يأتي بوقف إطلاق النار، في حين أن وقف إطلاق النار لم يأتي إلا بسبب فرض إيران على جدول المفاوضات ومذكرة التفاهم بينها وبين أمريكا، مما أغاظ بنيامين نتنياهو الذي يحاول الآن يتمرد على مفاعيل هذه المذكرة لأنه يستقوي بموقف السلطة اللبنانية التي تتماهى معه في هذا الموقف، وهي تريد أيضا أن يكون هناك فصل بين لبنان وإيران، وهذا الأمر ممكن أن يغض عنه الطرف الأمريكي باعتبار أن مفاوضات جارية بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي ممكن أن يقول للإيراني أن هناك دولة في لبنان وهي التي قررت التفاوض، وبالتالي هو يحاول أن يسحب هذه الورقة بشكل غير مباشر من الإيرانيين، في حين أن التمرد بهذا المعنى يفيد بنيامين نتنياهو الذي يريد أن يبقي حالة الحرب قائمة علّه أن يأتي بمفاعيل واتفاقات سياسية ممكن أن تتوج له انتصاراً بعدما عجز بالميدان أن يحقق أهدافه سواء في القضاء على حزب الله أو في جلب الأمن للمستوطنات في الشمال الصهيوني، وبالتالي نحن أمام حالة من التكرار إذا ما صح التعبير، يحاول الإسرائيلي أن يكرس فيها ما يسميه هو حرية التحرك حتى مع وجود مذكرة التفاهم. العهدة هنا على السلطة اللبنانية التي عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً في هذا الإطار، فعليها أن تستخدم ورقة ممكن أن تكون يعني مفيدة في هذا السياق، أن تهدد بوقف التفاوض المباشر، وهذا ما يمكن أن يكون صفعة سياسية لبنيامين نتنياهو في الوقت الذي تبقي فيه المقاومة على جاهزيتها، وهذا أيضاً جزء من المسار الذي ممكن أن نقول أنه مسار ممكن أن يوصل إلى نتيجة في هذا السياق، ضغط إيراني من جهة، جاهزية للمقاومة من جهة أخرى، وأيضا محاولة من المسار السياسي اللبناني لوضع الأمور في نصابها. بغير هذه الطريقة سيبقى نتنياهو ينتهك هذا القرار بشكل أو بآخر، علّه يجر إيران إلى مواجهة أو أن يجر حزب الله إلى مواجهة، وبالتالي تعود شعلة الحرب إلى الانفجار مجددا. الموقف العربي الأخير كان من الواضح أنه يريد أن يعني يبيع خدمات من أشياء لا يستطيع أن يقوم بها على الإطلاق، فهذا البيع للحكومة اللبنانية هو أيضا يعني في غير محله، لأنه عمليا هذه الدول العربية لو كان لديها موقف سياسي حاسم منذ بداية العدوان على غزة باعتبار أن فلسطين هي القضية المركزية وأن فلسطين هي القضية التي ينادون بها لما وصلت الأمور إلى هذا الحد، فهم يعني في الوقت الذي صمتوا فيه عن كل هذه الإبادة بحق الشعب الفلسطيني اليوم ينبري يعني البعض منهم أو بعض المجموعات منهم أو بعض التجمعات في هذه المنظومة العربية لتقدم خدمات إضافية في هذا الإطار، وكأنها تريد أن تقول بشكل أو بآخر أن الحق مع ما تقوم به الحكومة اللبنانية، وهم يعلمون أن هذا الأمر إنما يبعث على الانقسام أكثر في الداخل اللبناني، لأن لا قيمة لموقف أي دولة ما لم تقر بالحقائق والوقائع والحقوق، فهذه الدول التي سكتت عن الحق العام لكل شعوبنا في هذه المنطقة تأتي اليوم وتريد أن تساند حكومة لبنانية ذهبت في التنسيق.

0: مع الأمريكي والإسرائيلي إلى حد أن تتآمر على شعبها أو أن تكون جزء من حلقة التآمر على شعبها على الأقل. وبالتالي أعتقد أن الموقف العربي هو موقف يعني أقل ما يقال فيه أنه موقف لا يتناسب مع الوقائع، وإن ظن البعض منهم أنه دعم للشرعية في لبنان، فدعم الشرعية لا يكون على حساب الشعب، لأن الشعب هو مصدر الشرعية وهو مصدر السلطات وهو الحاكم على كل شيء.
1: ستبقى فلسطين وتحرير فلسطين هي البوصلة، نحن نؤمن بتحريرها إلى جانب شعبها، وإن شاء الله يكون الأمر قريبا. وهنا تحية إلى الشعب اليمني العزيز والمضحي والقيادة الشريفة والقوى المسلحة الذين وقفوا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان ومحور المقاومة. رغم كل صعوباتهم وظروفهم، قلنا الشرفة، والناس بيعرفوا الحق وين.
2: شاهد وشواهد. مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تكسر الغطرسة الأمريكية. فيما يبدو أنها نهاية هذه الجولة من جولات الصراع التاريخي بين محور المقاومة وقوى الاستكبار العالمي، تأتي مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وأمريكا لتضع نقطة آخر السطر في مرحلة راهن فيها العدو الصهيوني والأمريكي طويلاً على كسر إرادة الأمة وتفكيك جبهاتها المترابطة.
3: تتبدى اليوم ملامح الفصل الأخير لواحدة من أعقد وأشرس جولات الصراع التاريخي بين محور المقاومة وقوى الهيمنة والاستكبار العالمي بعد عقود طويلة راهن خلالها المشروع الصهيوني الأمريكي على كسر إرادة الأمة وإخضاع شعوبها وإعادة تشكيل المنطقة وفق خرائط النفوذ الغربي ومصالح كيان الاحتلال الصهيوني. هنا تبرز مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورأس الشر أمريكا بوصفها تتويجا لمسار طويل من المواجهة والصمود والتحدي، وإعلانا سياسيا صريحا عن سقوط رهانات العدوان وفشل مشاريع الإخضاع التي استنزفت واشنطن وكيان الاحتلال لسنوات طويلة من التخطيط والحصار والحروب والضغوط المركبة. فما نشهده اليوم هو انعكاس مباشر لتحول استراتيجي عميق في موازين القوة، وتجسيد حي لحقيقة أثبتتها ميادين المواجهة مفادها يقول إن إرادة الشعوب الحرة حين تتسلح بالعقيدة وبالوعي وبالصبر قادرة على تحطيم أكثر المشاريع الاستعمارية تعقيدا وعلى إفشال أكثر المخططات العدوانية أحكاما. ورغم أن هذه المذكرة قد لا تمثل كامل الطموحات التي رسمتها طهران ضمن رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، إلا أن القراءة الموضوعية لمجريات الأحداث ولمآلات الحرب تكشف أن الجمهورية الإسلامية خرجت من هذه الجولة أكثر رسوخاً وثباتاً وتأثيراً مما كانت عليه قبل اندلاعها، وأن ما تحقق على طاولة التفاهمات لم يكن إلا ترجمة سياسية لحقائق فرضتها ساحات المواجهة ومعادلات الردع التي تشكلت تحت وهج النار والدخان. لقد جاءت هذه المذكرة بوصفها ثمرة طبيعية لنتائج الحرب لا مقدمة لها، ونتاجا مباشرا لمعادلات القوة التي فرضها الميدان لا استجابة لإملاءات الطرف المعتدي. فالتاريخ السياسي للصراعات الكبرى يؤكد أن المنتصر هو من يفرض شروطه ويرسم ملامح المرحلة التالية، وأن العاجز عن تحقيق أهدافه العسكرية يجد نفسه مضطرا للبحث عن مخارج سياسية تحفظ له ما تبقى من هيبته ومصالحه. ولو أن الحرب انتهت بانكسار إيران أو بتراجع محور المقاومة لكانت المنطقة اليوم أمام مشهد مختلف تماما، تملى فيه الشروط من جانب واحد وتفرض فيه الوصاية السياسية والأمنية على شعوب المنطقة، غير أن صمود إيران وفشل العدوان في تحقيق أهدافه المعلنة والخفية قلب المعادلة رأسا على عقب، معيدا صياغة المشهد الاستراتيجي برمته، بما عزز الموقع التفاوضي لطهران مانحا إياها قدرة أكبر على فرض شروطها ورؤيتها لمستقبل المنطقة. ما يزيد من أهمية هذه المذكرة أنها تتضمن التزامات عملية مباشرة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واسعة النطاق، تشمل رفع الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة، ولجم غطرسة كيان الاحتلال الصهيوني، ومنعه نهائيا من استباحة الأجواء والأراضي في دول المنطقة، ومن كبح جماح مخطط ما يسمى بإقامة إسرائيل الكبرى من خلال تثبيت معادلة وحدة الساحات، إلى جانب ترتيبات إقليمية مرتبطة بأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
2: تمثل هذه المذكرة اعترافا أمريكيا رسميا بعدم واقعية السقوف والأهداف التي وضعها كيان العدو الإسرائيلي في بداية عدوانه الهمجي، وتخليا علنيا من واشنطن عن حليفها الصهيوني بعد أن عجزت الآلة العسكرية المشتركة عن تحقيق أي حسم عسكري أو إنجاز استراتيجي يمكن تسويقه في بورصة انتخابات الكونغرس. وفي هذا السياق يبرز مضيق هرمز باعتباره أحد أهم أوراق القوة الاستراتيجية التي تملكها الجمهورية الإسلامية، نظراً لموقعه الحيوي وتأثيره المباشر على حركة الطاقة والتجارة العالمية. ووفق هذه الرؤية، فإن قيمة الضمان لا تكمن فقط في التوقيع على الوثائق أو إصدار البيانات الدولية، بل في امتلاك أدوات ردع حقيقية، الأمر الذي يمنح طهران هامشاً أوسع للدفاع عن مصالحها وحماية التفاهمات التي تدخل فيها. الخبير بشأن الإيراني الدكتور سعيد شاوردي، هل عدم التزام الولايات ببنود الاتفاق يشكل تهديداً له بالعودة إلى المربع الأول؟
4: تحية طيبة لك. هو عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما توقع عليه ونقضها للعهود هو الذي يهدد كل شيء، يهدد مذكرة التفاهم ويهدد الوصول إلى اتفاق جديد حول الملف النووي والملفات الأخرى، ويعني تغيير كلام ترامب في كل لحظة وفي كل ساعة هو الخطر. يعني يأتي ترامب مرة يقول سأعيد الأموال التي تمت قرصنتها من قبل أمريكا وأفرج عنها لأنها أموال إيرانية ويجب أن تعود لإيران، وبعد ذلك ينغلب ويقول يجب أن تشتروا منا ذرة وحنطة وما بعرف يعني محصولات زراعية، ومرة يقول سوف لنا أعطي الإيرانيين شيئا. يعني هذا الكلام بالإضافة إلى تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة للأسف الشديد ليتدخل بشؤون دول المنطقة وليمارس عليها تهديدات وضغوط من أجل أن يعني تقف ضد إيران وتقف حتى ضد مصالحها. ولدينا دليل واضح على هذا الكلام عندما يأتي ترامب ويهدد سلطنة عمان خلال الفترة الأخيرة ويقول سأدمر هذا البلد إن فكرت بفرض رسوم. فمن الطبيعي يعني هذه الدول وهي تعتمد في كل شيء للأسف على الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع حتى أن تتخذ للأسف الشديد قرارات لصالح شعوبها، والأمريكي اليوم جاء ليهددها وليفرض عليها شروط وليتدخل في سيادتها. فهذا يعني يخص هذه الدول، ونحن مع الأمن العالمي، ونحن مع أن تكون المنطقة هادئة، ونحن أيضا مع أن لا تكون المنطقة منطقة عسكرية وأن لا تكون فيها حروب، ولكن كل من فعل عكس هذا هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي عسكرت المنطقة الخليجية ومضيق هرمز وجاءت بأسطولها بشكل غير قانوني للمنطقة، وهي التي أدخلت المنطقة والعالم في فوضى وفي حروب، وهي التي أضرت بالاقتصاد العالمي وليس نحن. نحن ندافع عن أنفسنا ونحن جالسون في حدودنا وفي بلدنا ولم نهدد أحدا ولم نذهب إلى القرب من حدود أي بلد، لا أمريكا ولا غير أمريكا. وبعدين تخرج علينا تقول انظروا هذا رأي الدول أنها لا تريد يعني لإيران أن تكون لديها قواعد فيما يخص مضيق هرمز. نحن نريد هذه القواعد من أجل أن لا يهدد أمننا من قبل الأمريكيين ومن قبل الإسرائيليين، وإلا نحن صداقتنا معروفة مع سلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت. ترامب هو الذي كما قلت هدد سلطنة عمان على العلن دون حياء وبوقاحة، والآن يقول لا هذا ليس مهم. يعني ترامب هو طبيعته هكذا يتحدث، هذا رئيس دولتكم يا عزيزي، إذن من هو المسؤول حتى نحن نعتني بكلامه في أمريكا؟ يقرد عندما يقرد ترامب ويقول أنا سأتي للمنطقة وأنا سأتدخل وأخذ من دول العالم رسوم ب20% أو 30% من مضيق هرمز، وقبل ذلك اقترح على إيران ترامب أنه تعالوا لنزيح سلطنة عمان ونحن الأمريكيون وأنتم الإيرانيون تعالوا نتشارك ونسيطر على مضيق هرمز. هذا الكلام نحن سمعناه بأذننا من الأمريكيين في إسلام أباد، والآن يأتون يقولون ما تفعله إيران غير مقبول. ماذا تفعل إيران الآن؟ كل ما تقوله تقول أنا سوف لن أسمح للأمريكيين من الآن فصاعدا يأتون ببوارجهم وسطولهم البحري في مضيق هرمز.
5: إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية.
2: سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صفا. 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

رغم العدوان والحصار وعلى مدى 11 عاما ما زالت إذاعة صنعاء يرتفع أثيرها في كل الظروف والمناخات متجاوزة لكل العراقيل والتهميش والتطفيش. نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفي النشرة: وقفات رسمية وشعبية تؤكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، وتعلن التفويض لقائد الثورة يحفظه الله. القائم بأعمال رئيس الوزراء يحث على تكامل الجهود الرسمية والشعبية لخدمة مسار البناء والتطوير. العدو الصهيوني يواصل استباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، واللبنانيون يحذرون السلطة من مخاطر الاتفاق المزعوم مع العدو الإسرائيلي في واشنطن. مهاجران تؤكد أن إيران وعمان ستجريان محادثات لوضع إطار لإدارة الخدمات في مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي رئيس المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الدكتور التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي رئيس المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الدكتور القاسم عباس وقيادات اللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر. وطلع الراعي خلال اللقاء على التحضيرات الجارية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لنشر الثقافة القرآنية وترسيخ المنهج النبوي عبر أبحاث ودراسات بمحاور متعددة، حيث أكد رئيس المجلس أهمية ترجمة البحوث إلى واقع عملي لتحصين الأجيال والنهوض بالبلاد والعودة للمنبع الصافي لنصرة قضايا الأمة على رأسها القضية الفلسطينية. كما التقى رئيس مجلس النواب أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي عمران وعددا من أعضاء مجلس النواب السابقين. أشاد الراعي بصمود الأحرار من أعضاء المجلس السابقين المرابطين في الوطن بوجه العدوان والحصار، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني واستعادة الثروات المنهوبة والتحرر من الوصاية الخارجية. وخلال اللقاء كرم اتحاد البرلمانيين اليمنيين رئيس مجلس النواب بدرع الاتحاد من الدرجة الأولى تقديرا لمواقفه الشجاعة ودوره التشريعي والرقابي في إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم.

0: شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في اللقاء الموسع الذي عقد بأمانة العاصمة اليوم المكرس لاستعراض نتائج مرحلة الحصر على مستوى ديوان الأمانة والمكاتب التنفيذية. في اللقاء أشار العلامة مفتاح إلى أهمية التأكد من حصر كافة الأصول والإمكانيات المادية وعمل ملحق في حال تفويت أيما من مستهدفات هذه العملية، مؤكدا أهمية الإسراع في إنجاز أعمال التقييم لتحقيق الاستفادة المثلى من نتائجه في خدمة العمل المؤسسي المحلي والمجتمعي. جدد القائم بأعمال رئيس الوزراء التأكيد على أهمية أن تكون أمانة العاصمة أنموذجا في الأداء والانضباط والفاعلية والإدارة وتبسيط الإجراءات والحضور المجتمعي في مختلف الجوانب، في المقدمة التفاعل الواسع مع موجهات وتوجيهات القيادة. بدوره أوضح وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي أن اللجنة العليا للدمج واللجان الفنية تعمل في دواوين الوزارات منذ أكثر من عام ونصف، وشرفت على الانتهاء من أعمال الحصر وإعداد اللوائح وتنفيذ عملية الدمج في عدد من الوزارات، وتم الانتقال إلى السلطة المحلية واختيار أمانة العاصمة كنموذج أول في أعمال الحصر. اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح على نظام تمكين للخدمات الإلكترونية الموحدة بأمانة العاصمة. تعرف العلامة مفتاح ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دكتور خالد الحوالي وأمين العاصمة دكتور حمود عباد على مكونات النظام الإلكتروني الذي أعدته الكوادر الفنية لتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات وتحسين وتقديم الخدمات بكافة المكاتب والمديريات عبر نافذة واحدة. واستمعوا إلى شرح عن أهداف ومميزات ومراحل تنفيذ النظام الإلكتروني الذي يتيح للمواطن الحصول على الخدمات الأساسية عبر نافذة واحدة في المكاتب التنفيذية والمديريات، ومعرفة شروط وأسعار الخدمات واستيفائها وإنجاز المعاملات بصورة سريعة وسهلة. وخلال الزيارة وصف القائم بأعمال رئيس الوزراء النظام الإلكتروني للخدمات بالخطوة الإيجابية، مشيدا بجهود الفريق الفني والتقني والإداري والقانوني الذي أشرف على النظام في أمانة العاصمة. شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في تدشين الدورة التدريبية الختامية حول تفعيل نظام إدارة الرص BMS باستخدام البرنامج الإلكتروني HDM4 لشبكة الطرق الوطنية التي تنظمها وزارة النقل والأشغال العامة ممثلة بقطاع الطرق وصندوق صيانة الطرق. في التدشين أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية حماية وصون الطرقات من مختلف العوامل الثانوية التي تساهم في تهالك الطبقة الإسفلتية وتدميرها، مشيرا إلى الأدوار التكاملية للوزارة والجهات ذات الصلة والسلطة المحلية والمجتمع في هذا الجانب، لافتا إلى وضع عدد من الطرق الرابطة بين المحافظات التي تحتاج إلى الصيانة وإزالة المخلفات. من جانبي أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أهمية هذه الدورة التي تعد ورشة تدريبية يحدد فيها مسار الصيانة وإصلاح الطرق عبر الأجهزة والتقنيات والأنظمة الحديثة. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه أمين العاصمة دكتور حمود عباد سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل وترميم وصيانة شوارع مديرية معين ومربع هائل بتكلفة 232 مليون ريال بتمويل محلي. واطلعوا على أعمال الترميمات الإسفلتية والجسور السطحية ومعالجة تصريف مياه الأمطار بشارع 24، بالإضافة إلى ترميمات الشوارع الفرعية بمربع هائل والتي بلغت نسبة إنجازها 85% بمساحة 10,000 متر مربع. أشاد العلامة مفتاح بالمشروعين اللذين يعدان نموذجا فاعلا للتعاون بين أمانة العاصمة والمبادرات المجتمعية لتأهيل شبكة الطرق وتحسين الخدمات. نظم مجلس الشورى وقفة مسلحة إحياء لذكرى عاشوراء وتأكيدا على النفير العام والجهوزية العالية لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة ودحر الاحتلال. في الوقفة بارك المشاركون بيان قوات التعبئة العامة معلنين التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لاتخاذ الخيارات المناسبة لانتزاع الحقوق كاملة. حضر بيان صادر عن الوقفة تلاه أمين عام المجلس علي عبد المغني النظام السعودي من استمرار المماطلة والتهرب من الاستحقاقات العادلة في مقدمتها دفع الرواتب من الثروات المنهوبة ورفع الحصار كما أدان البيان أي تنسيق للحكومة اللبنانية أو إقليم الصومال مع الكيان الصهيوني باعتبار ذلك طعنة في ظهر المقاومة وخيانة للقضية الفلسطينية، مؤكدا الموقف المبدئي الثابت لليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة. كما شهدت عدد من المحافظات الحرة فعاليات قبلية وشعبية واسعة أكدت خلالها القبائل الجهوزية الكاملة والاستنفار الشامل لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتجديدا للثبات على الموقف الوطني والإيماني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وأدواته. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وفيها أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة. في الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما أصيب مواطنون بالاختناق مساء اليوم جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات العدو خلال اقتحامها قرية لمغير شمال شرق رام الله. كما أصيب طفل بجروح في الرأس إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه بالحجارة عند حاجز عورتة جنوب شرق نابلس. إلى جنوب لبنان حيث استشهد مواطن وأصيب آخران بغارة للعدو الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة، فيما نفذ العدو تفجيرين عند أطراف بلدة زوطر الشرقية. كما توغلت قوات العدو في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة قضاء حاصبية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان اليوم السبت إلى 16,436 شخصا، بينهم 4,246 شهيدا و12,190 جريحا منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. في سوريا توغلت قوات عسكرية من جيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من 9 آليات اليوم داخل قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، كما توغلت قوات أخرى في قرية عين العيد بريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا عسكريا وفتشت المارة، كما فتشت أحد منازل الأهالي. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن مذلة وعارا وتفريطا بالسيادة، مؤكدا أن الاتفاق منعدم الوجود ويجب بدلا منه تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تلزم العدو بالانسحاب. أشار الشيخ قاسم إلى أن وقف إطلاق النار صنع بتضحية المقاومين، وأن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع السلاح يتجاوز الخطوط الحمراء ويشرعن بقاء الاحتلال، مؤكدا الاستمرار في الميدان لحماية أمانة الشهداء. في السياق ذاته أكد تيار المقاومة اللبناني أن المؤامرة المحاكاة بمظلة أمريكية لن تمر، واصفا ما جرى بتخلي الحكومة عن جزء من الأرض والشعب لصالح العدو. ودعا التيار كافة الوزراء الوطنيين للانسحاب من الحكومة فورا لإسقاط سلطة الإذعان وإنتاج سلطة وطنية جديدة تعتمد الكفاءة بعيدا عن الاصطفاف الطائفي. كما اعتبرت حركة أمل في لبنان ما يسمى باتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني في واشنطن اعتبرته غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به، فيما حذرت هيئة علماء بيروت من مخاطر الاتفاق المزعوم مع العدو في واشنطن. شدد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء للنظام في البلاد في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليقظة إزاء مكائد العدو، وفق ما ورد في الرسالة الأخيرة لقائد الثورة الإيرانية السيد مجتبى الخامنئي، مشيدين بالمسؤولين والمفاوضين الإيرانيين. في ذات السياق ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اليوم أن بلادها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لوضع إطار لإدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز. وأكدت مهاجراني في تصريحات تلفزيونية أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز، وستتابع هذا المسار بالتنسيق مع الدول المجاورة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام بلاده الثابت بدعم شعوب فلسطين وغزة وكشمير ومواصلة جهود السلام الإقليمي، مشيرا خلال حفل تخرج بالأكاديمية البحرية إلى نجاح وساطة باكستان في توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين إيران وأمريكا، مشددا أهمية الأمن البحري للاقتصاد العالمي. كما اعتبر زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الأخيرة إلى إسلام أباد أنها تأكيد على عمق العلاقات الأخوية والمحورية لإرساء الاستقرار في المنطقة. ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وقفات رسمية وشعبية تؤكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، وتعلن التفويض لقائد الثورة يحفظه الله. القائم بأعمال رئيس الوزراء يحث على تكامل الجهود الرسمية والشعبية لخدمة مسار البناء والتطوير. العدو الصهيوني يواصل استباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، واللبنانيون يحذرون السلطة من مخاطر الاتفاق المزعوم مع العدو في واشنطن. مهاجراني تؤكد أن إيران وعمان ستجريان محادثات لوضع إطار لإدارة الخدمات في مضيق هرمز. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 20 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار، الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد الشيعاني، وهي التحية أيضا مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، لحظات ونكون معكم مباشرة وعلى الهواء في يمن الصمود بإذن الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

يمن الصمود، يمن الصمود، أكرر يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، والتحية من طاقم الليلة.

0: التحية من طاقم الليلة، إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، هي من كل الزملاء محمد الشيعان، سميع عز الدين تقي.
1: ما تزحزحنا بلحظة عن مواقفنا الأبية، كل ما استهداف الأعداء زاد زدنا معنوية.
0: أحمد هايل، مأمون الدروان.

يتقدمنا كعادته استشعارا للمسؤولية وإيمانه الكبير بعدالة القضية المجاهد مع الله.

الإرادة عجيبة والصلابة رهيبة والثقة مطلقة جوف الصدور الرحيبة كل مؤمن كتيبة في الظروف العصيبة كيف يحسب حساب الكون والله حسيبة. معكم من الإعداد والتقديم عبد الله الحيفي.

لعبة نكث العهود والانقلاب على تفاهمات الدبلوماسية تنتظم من سيريك الإيرانية إلى النبطية اللبنانية، ولكن مع فارق أن السلطة الأولى في إيران ردت بالنار على الغطرسة الأمريكية، فيما تحتفي السلطة الثانية في لبنان بتوقيعها مصفوفة تنازلات تسمح للعدو بحرية الحركة والتموضع في الجنوب. والحق أن هذه الهرولة لم تخرجها من الصراع الحتمي مع العدو التاريخي لكل العرب، ذلك أنها في الأصل لم تكن يوما في خندق المقاومة، وإن كان ما يسمى بالاتفاق الإطاري قد أبرم لإيذاء كل الشعب اللبناني وتوجيه بندقية الخيانة إلى صدر المقاوم ومصادرة حق القتال عن أرضه حتى يؤخذ إسرائيليا من ورثة شمعون ولحد ما لا يملكون أن يتنازلوا عنه، وهو ما يدركه مجرم الحرب الصهيوني. لكنه رغم هذه المعرفة يرى في طابور عون وسلام هدية لن تتكرر، يمكن أن يقاتل بهم حزب الله كما قاتل حماس بالعصابات العميلة، كما أنه في هذه الساحة يجد ضالته في قطعان جبهة النصرة، وقد صارت حكومة في سوريا تحشد دباباتها العمياء على تخوم شرق لبنان لتطويق المقاومة وفصل مناطق انتشارها عن بعضها البعض، في حين تستكمل المركبة دهس الجنوب السوري وتهيئة الأرض أمام ممر داود وتمدده شرق الفرات على طول حدود الأردن الشمالية وحدود العراق الشرقية كجزء أول من جغرافية أرض الميعاد أو ما أسموه بإسرائيل الكبرى، وفي سياق يظهر بقية خريطتها في مصر وغيرها من دول الطوق وما بعدها داخل الحسابات، كما نبهت لذلك أنقرة اليوم على غير عادتها، وإن تركت لهراوات ضغط مغايرة تتكئ على أمريكا بصورة أوضح واعتمادية أكبر، فواشنطن قد تختلف مع الكيان حول الكيفية في تحقيق هدف ما، لكن ليس حول الغاية وحول التوقيت، لكن ليس حول حتمية الاستهداف. فاليهود كما يقال عندنا في المثل الدارج اليهود أخوة، وكلهم ما أرادوا السلام يوماً

الوقت فقط هو ما ينقصهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

لم ينتظر رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون طويلا ليمنح الاتفاق الذي وقع ليلة أمس صفة الخطوة الأولى نحو استعادة السيادة الكاملة، رغم أن الوقائع الميدانية والسياسية وتصريحات العدو الصهيوني المتصلة به لا تشير إلى أي تحول فعلي في وقف الحرب، بل على العكس توحي بتكريس واقع أمني جديد في الجنوب اللبناني يشرع استمرار الاستهداف الصهيوني ويمنح العدو المحتل هامشا إضافيا للبقاء في القرى المحتلة.

وفي خطابه يقدم الرئيس اللبناني يقدم الاتفاق بوصفه إنجازا سياديا مستخدما مفردات عالية السقف كاستعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة والعودة إلى الأرض المحررة كاملة، غير أن هذا الخطاب يصطدم مباشرة بحقيقة أساسية: الجنوب لم يحرر والاحتلال لم ينسحب، بل إن الاتفاق نفسه وفق ما تسرب من مضمونه لا يتضمن أي جدول زمني واضح لانسحاب العدو الصهيوني ولا ضمانات ملزمة توقف الاعتداءات، بل بصمة لبنانية بالعشرة تتيح مواصلة العدوان على لبنان.

في مقابل حديث الرئيس اللبناني عن استعادة الدولة لدورها، أنا داري أي دور بيتحاكى عنه هذا الرئيس الخفنك، رئيس خفنك ومخك ومكعمة. حديث الرئيس اللبناني المقعمة المخك الخفنك عن استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بيد الدولة يخرج أمام هذه التصريحات المجرم الصهيوني رئيس حكومة العدو نتنياهو بمواقف واضحة لا تحتمل التأويل، معلنا أن كيان العدو الإسرائيلي وقواته ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه، بل وأكد أن انسحاب قوات جيش العدو من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. خفنك ولا مش خفنك؟ الرئيس اللبناني مخك ولا مش مخك؟ ومقعمة ولا مش مقعمة الرئيس اللبناني؟

هذه التصريحات لا تضع فقط شرطا سياديا على لبنان، بل تعكس سعيا لفرض معادلة سياسية وأمنية تتجاوز حدود الدولة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يذهب نتنياهو أبعد من ذلك باعتبار اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران. هيا ظهر لكم ليش الرئيس اللبناني خفنق ومخك ومقعمة أيضا. والذي لم يستطع العدو الأمريكي ومعه الصهيوني أن يحققه عسكريا، الرئاسة اللبنانية ممثلة في رئيسها المخفقن، وما هي خفقنة، هذا الصهينة، صهينة واضحة وانبطاح وارتهان واضح مع حكومة مثل الشرابات تقلبها على أي وجه، والشم هذاك الشم. ما لم يستطع أن يحققه العدو الأمريكي ومعه الصهيوني عسكريا، رئيس لبنان وحكومته يشتوي يحققوا أي إنجاز للمدلوز الأمريكي والهين الصهيوني.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يذهب المجرم الصهيوني نتنياهو أبعد من ذلك، باعتبار اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب. يقول نتنياهو: اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان. مضيفا أن هذا الاتفاق نتنياهو يؤكد عدم وجود دور لإيران وحزب الله في لبنان. هكذا دائما المرتزقة والخونة والعملاء في أي بلاد، في أي بلاد دائما ما يخدموا العدو، وما وتحت شعارات براقة باسم الوطنية والسلام العادل وهذه المسميات التي تمر على المخفقين دون استيعاب. لهذا وجب التحذير، لأن عندنا والكل البعض مخفق وخفنق ومقعمة، وما يجي من صلى العدو يصدق بسرعة بل ويخدمه. أين التحليل السياسي؟ عد في أعظم من هذا التحليل وبمسمياتهم الحقيقية. هؤلاء المخفقين، الخفنق، المقاعمة، حتى وإن جاهروا بالولاء للعدو لن يمر أي شيء يخدم العدو. وإحنا في الأول والأخير هي ساحة واحدة، في الأول والأخير ما يحاك في لبنان هو يحاك أيضا في إيران، في العراق، في فلسطين، في اليمن، والله لأن قوى الطاغوت والاستكبار العالمي نهجها واحد: خدمة الصهيونية العالمية. فالتحليل في محله وبمسميات الخفنق. ومثل ما كان عندنا دنبوع، اليوم في لبنان دنبوع بل ودنابيع، وكذلك هناك دنابيع أينما وجهت وجهك. مثلا لما يطلع الرئيس اللبناني ويشكر المجرم الكافر الصهيوني الإبستيني ترامب، يشكر على علامة، تخيلوا، يشكر إنه يسعى لتحقيق السلام في لبنان. أي سلام؟ أي سلام والعدو عندك بيحتل لبنان؟ أي سلام؟ بدلا أن يشكر المقاومة التي تضحي وتقدم الغالي والنفيس في سبيل الاستقلال والسيادة وتحرير لبنان من العدو الصهيوني الذي يتوغل والذي يستهدف المدنيين في القرى الجنوبية في لبنان. في صهيناء أكثر من كذا؟ ما أعتقدش. في دنبعة زي كذا؟

وأقول لكم من الآن، هذا الاتفاق لن يصمد، وستتعامل معه المقاومة والشرفاء والأحرار في لبنان كأنه غير موجود. هنا يتحول النقاش من مسألة داخلية لبنانية إلى جزء من صراع يشرع وجود الاحتلال ويلغي فكر المقاومة. تستخدم فيه أدوات الضغط السياسي والاقتصادي لإعادة تشكيل المشهد اللبناني بما يتناسب مع المصالح الصهيونية، المصالح الصهيونية فقط.

لمحبي ضبط الوقت، وساعتنا بتوقيت المجاهد مع الله تشير إلى 12:12.

الأخطر في هذه المواقف هو ما أعلنه المجرم الصهيوني نتنياهو صراحة، من أنه هكذا بالقول. نتنياهو قال بعد توقيع الإطار، قال لن نسمح بعودة السكان اللبنانيين. نتنياهو الذي بيخدمه الرئيس اللبناني وحكومته، نتنياهو ما قال لن نسمح بعودة السكان اللبنانيين لمنطقة الحزام الأمني الواقعة تحت سيطرتنا. هيا وين الرئيس اللبناني من هذا الهدار، من هذا الكلام، من هذه التصريحات لنتنياهو؟ ما قام يشكر ترامب انه امير الليالي الملح، انه امير السلام؟ خفقنه ولا مش خفقنه؟ قال نتنياهو لن نسمح بعودة السكان اللبنانيين لمنطقة الحزام الأمنية الواقعة تحت سيطرتنا الذي قد احتلها العدو الصهيوني، في إعادة إنتاج واضحة لمفهوم الشريط الحدودي بصيغة جديدة تبقي الاحتلال قائما تحت مسميات مختلفة، وتمنح كيان العدو الإسرائيلي حق التحكم بالجغرافيا اللبنانية وبحركة سكانها. فأين الأراضي المحررة يا فخامة المقعمة للرئيس اللبناني؟ أين الأراضي المحررة يا فخامة الخفنك؟ أين الأراضي المحررة يا فخامة المخك؟ وأين عودة الأهالي وأنهم حصدوا ثمار تضحياتهم التي تحدثت عنها في خطابك يا رئيس لبنان؟ هنا يظهر التناقض الأول بين النص السياسي والواقع الميداني. فكيف يمكن الحديث عن أرض محررة كاملة فيما لا تزال قوات العدو الإسرائيلي متمركزة في عدد من القرى اللبنانية، تواصل عملياتها العسكرية تحت ذرائع أمنية مفتوحة؟ وكيف يقدم الاتفاق كمدخل لإنهاء العدوان فيما يتيح عمليا إعادة تعريف هذا العدوان ضمن قواعد اشتباك جديدة بموافقة السلطة اللبنانية؟ التناقض الثاني يتصل بطبيعة الاتفاق نفسه، فبدل أن يكون اتفاق يفرض على العدو الإسرائيلي التزامات واضحة، يبدو أقرب إلى اتفاق إطار فضفاض واسع يركز على التهدئة الشكلية ويؤجل القضايا الجوهرية. استخدام الرئيس اللبناني لهذا المصطلح اتفاق الإطار ليس تفصيلا لغويا، بل يعكس إدراكا ضمنيا أن ما تحقق لا يتجاوز كونه بداية تفاوضية فاشلة لا نتيجة نهائية، ومع ذلك يجري تسويقه سياسيا على أنه إنجاز مكتمل. أما البعد الثالث في خطاب الخفنك الرئيس اللبناني فيتعلق بمحاولة توظيف تضحيات اللبنانيين كعنصر شرعنا للاتفاق.

رئيس لبنان يربط بين صمود الأهالي وبين تثمير التضحيات عبر هذا الاتفاق. قال تضحيات اللبنانيين أثمرت، اسمعوا أن لبنان يوقع اتفاقية الإطار مع العدو الإسرائيلي. أوهو، خلي الواحد يقول أوهو. غير أن هذا الربط يطرح سؤال معاكس، هل تثمير التضحيات يكون باتفاق لا يوقف القصف ولا يحرر الأرض ويعيد الأسرى، أم بفرض معادلة ردع تلزم العدو بالانسحاب الكامل؟ ولا يمكن فصل خطاب الشكر الذي وجهه الرئيس اللبناني الخفنق للإدارة الأمريكية وعلى رأس صديقه، على قولته الصديق دونالد ترامب، خبره كانوا ينبعون فوق الجدر في صف سادس، يوصل ولا اثنين متأخرين على الطابور الصبح بعدين ينبعون فوق الجدر. هذا وصف الرئيس اللبناني، قال الصديق دونالد ترامب، خبره جحرم في الباس. وما هم جحرين في الباس، هم عسل وقراص مدلاسي. فالإشادة بالدور الأمريكي على قولته الداعم الموقف لبنان تتجاهل حقيقة أن واشنطن هي نفسها الراعي الأساسي للتفوق الصهيوني عسكريا وسياسيا، وأن أي اتفاق يتم برعاية رأس الشر أمريكا يحمل بالضرورة سقفا محددا لا يتجاوز المصالح الصهيونية. هذا ما يجعل من الحديث عن دعم استقلال لبنان أقرب إلى توصيف دبلوماسي من إلى واقع سياسي. وقل في لبنان من يفهم ذلك.

في المحصلة، لا يعكس خطاب الرئيس اللبناني توصيفا دقيقا لما جرى، بل محاولة لإعادة إنتاج الحدث ضمن سردية سياسية مريحة. اتفاق يقدم كتحرير ومرحلة انتقالية ساقطة تسوق كإنجاز نهائي، وواقع ميداني معقد يختزل بشعارات سيادية فارغة. ما جرى ليل أمس لا يبدو بداية لتحرير الجنوب اللبناني وفق ما يظن الرئيس الخفنك اللبناني وفريقه السياسي، بل تنازل عن الجنوب وإعادة تنظيم لإدارة الصراع بشروط تميل لمصلحة الاحتلال. أولاها نزع سلاح المقاومة فيما يطلب من اللبنانيين التعامل معها كخطوة نحو السيادة الكاملة، وهذه بحد ذاتها هي المفارقة الأساسية التي يتجنب الخطاب الرسمي الاعتراف بها.

فالذي بيدافع عن السيادة والاستقلال والحرية والكرامة والقرار الوطني، هؤلاء يقولوا العدو يسميهم الأمريكي والصهيوني، هؤلاء انقلابيين، هؤلاء ميليشيات، هؤلاء ما هم حق سلام، هؤلاء الذي ينقلبون على الوطن والوطنيين، هكذا العدو يشتي، هكذا. والذي عنده استعداد يبيع أمه، هؤلاء يسميهم شرعية، هؤلاء الشرعية، الذي عنده استعداد يبيع شرفه وكرامته وعزته وناموسه، هؤلاء هم الشرعية، هؤلاء هم حراس الجمهورية. وهذه المسميات بنقول لكم نفس ما يحاك في لبنان هو يحاك في كل دول محور الجهاد والمقاومة. فالوعي مطلوب، الوعي مطلوب، والبصيرة مهمة فيها كذا مراحل. والشي نظر يا نظر،

يصبح السؤال مشروعا حول مدى واقعية الرهان على مقاربات داخلية تتجاهل طبيعة المشروع الصهيوني. فالدعوة إلى حصر السلاح تبدو في ضوء هذه التصريحات أقرب إلى تلبية شروط يضعها العدو نفسه، العدو الصهيوني، لا إلى معالجة داخلية. قد أعلن حزب الله مرارا استعداده لمناقشتها مع كافة الأطراف والتوصل إلى نتيجة ترضي الجميع. إذ كيف يمكن الحديث عن سيادة مكتملة في ظل إعلان صهيوني صريح عن بقاء الاحتلال وربط الانسحاب بشروط سياسية وأمنية تمس جوهر التوازن الداخلي اللبناني؟ على كل حال، إن هذا الاتفاق المذل الذي وقعت عليه السلطة اللبنانية لا يلزم الوطني في لبنان ولا يلزم أغلبية الشعب اللبناني ولا يلزم المقاومة ولا حتى يلزم إيران الداعمة الأولى للسيادة اللبنانية. هذا الاتفاق لن يصمد، وستتعامل معه المقاومة والشرفاء في لبنان كأنه غير موجود.

0: هذا الكلام ما هو من رازي، ولا هي خدارة قات، ولا هو حتى تحليل لي. السلطة السياسية توقع ورقة الاستسلام وتبيع الجنوب. كاتب من لبنان حسين صبرا من صحيفة الأخبار اللبنانية. يمن الصمود، إذاعة صنعاء.
1: كل هذه التضحيات التي تقدم لنصنع المستقبل، لأننا نريد أن نكون أحرارا أعزاء لا عبيدا أشقياء. لن تذهب هذه التضحيات هدرا.

جرائمك. الذي يجي وراها حيقعد حتى هون. لن تبقى لكم دبابات. جرب فتح لك. هنكمل عن سمك السيد. ستعودون الى الديار مطموعين الرأس.

صمود فانتصار. هنا صوت اليمن الكبير، إذاعة صنعاء يمن الصمود.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء صوت اليمن الكبير. وهنا قبائل اليمن تعلن النفير العام، جهوزية شعبية وعسكرية لإنهاء العدوان والحصار واستعادة السيادة

0: والود الأحمر.
1: شهدت محافظات حجة وريمة وعمران وذمار ومأرب والمحويت والجوف، شهدت موجة واسعة من الفعاليات القبلية والشعبية المسلحة، أكدت خلالها القبائل اليمنية الجهوزية الكاملة والاستنثار الشامل لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وتجديدا للثبات على الموقف الوطني والإيماني في مواجهة قوى العدوان والاحتلال وأدواتهما. تأتي هذه التحركات القبلية المتزامنة في سياق تصاعد الحراك الشعبي والقبلي الداعم لخيارات القيادة الثورية والقوة المسلحة، بما يعكس حالة تعبئة وطنية شاملة تتجاوز الطابع المحلي، وتؤكد أن القبيلة اليمنية ما تزال حاضرة في قلب معركة التحرر والسيادة ومستعدة للدفاع عن الأرض والثروات والقرار الوطني.

في محافظة حجة نظمت قبائل مديرية مبين نكفا قبليا مسلحا وحاشدا أعلنت فيه الاستعداد لتقديم التضحيات حتى إنهاء العدوان والحصار، مؤكدة ضرورة توحيد الصفوف ورص الجهود في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا. وخلال الفعالية أكد وكيل المحافظة أحمد الأخفش أهمية استلهام الدروس من تضحيات الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الطغيان، مشيرا إلى أن فلسطين ستظل البوصلة المركزية في معركة الأمة ضد العدو الصهيوني والأمريكي. كما شدد مدير مديرية مبين منصور حمزة على استمرار أبناء المديرية في رفد الجبهات والدفاع عن الوطن، فيما أعلن بيان النكف أن فير العام بعزيمة لا تلين والاستعداد لتنفيذ خيارات القيادة الثورية في مواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي.

في محافظة ريما أقامت قبائل مديرية الجبين وقفة مسلحة حاشدة أعلنت خلالها النفير العام والجهوزية الكاملة لإسناد قواتنا المسلحة حتى إنهاء العدوان والاحتلال. أكد المشاركون أن أبناء الجبين سيظلون في مقدمة الصفوف دفاعا عن السيادة الوطنية، مشددين على أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا عبر إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وجدد بيان قبائل ريما مباركة مضامين خطاب قائد الثورة يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، مؤكدا الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، والدعوة إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك لتحرير الأراضي اليمنية واستعادة الاستقلال الكامل.

أما محافظة عمران فقد شهدت عددا من المديريات مسيرات راجلة نظمتها قوات التعبئة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. شارك فيها أبناء عزل ومديريات متعددة رافعين شعارات تؤكد الاستعداد لمواصلة التعبئة العامة وتعزيز الاستنفار الشعبي حتى تحقيق الاستقلال الكامل. وأعلن المشاركون في عمران النفير العام وفتح مراكز التدريب والتأهيل، مؤكدين التفويض المطلق لقائد الثورة يحفظه الله في اتخاذ الخيارات المناسبة لمواجهة العدوان، داعين أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات إلى تعزيز التلاحم الوطني والعمل المشترك حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية واستعادة الثروات السيادية.

0: يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

قبائل اليمن تعلن النفير العام، جهوزية شعبية وعسكرية لإنهاء العدوان والحصار واستعادة السيادة.

إلى محافظة ذمار، وفيها نظمت قبائل مديرية جبل الشرق لقاء قبلي مسلحا موسعا امتدادا للحراك القبلي المتصاعد في مختلف المحافظات. أعلنت فيه الجهوزية العسكرية التامة لإنهاء الحرب والاحتلال وفك القيود والحصار عن الشعب اليمني. وأكد عضو مجلس النواب محمد المقداد أن قبائل جبل الشرق ستظل في مقدمة الصفوف المدافعة عن السيادة الوطنية والرافدة للجبهات بالمال والرجال، فيما شدد مدير المديرية محسن شقدم على أن هذه الهبة القبلية ليست للاستعراض بل رسالة جهوزية لرفض القوات المسلحة بالمقاتلين وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة ومواكبة خيارات القيادة في مواجهة الأخطار والتهديدات. وجدد بيان قبائل جبل الشرق التأييد الكامل لمضامين خطاب قائد الثورة يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية، مؤكدا التفويض المطلق له باتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء الحصار والجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد من قبل التحالف الصهيو أمريكي تجاه غزة أو أي ساحة في محور القدس والجهاد والمقاومة والتمسك الثابت بمعادلة وحدة الساحات.

إلى محافظة مأرب، وفيها أعلنت قبائل مدريات بدبدة والقراميش وصرواح في وقفات قبلية مسلحة الجهوزية القتالية لمواجهة الأعداء وتنفيذ خيارات قائد الثورة والتعبئة العامة لانتزاع ثروات الشعب اليمني من أيدي الغزاة والمرتزقة. تعكس هذه التحركات في مأرب أهمية المحافظة في معركة السيادة والثروة باعتبارها إحدى الساحات المركزية في الصراع على القرار الوطني والموارد اليمنية.

ما زلنا مع القبيلة اليمنية نصول ونجول في صفوف التعبئة وإعلان النفير العام.

للمحافظة، الجهوزية العسكرية التامة للمضي في كل الخيارات التي يتخذها قائد أنصار الله، سيد القائد العلم، قائد اليمن الكبير، لإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما، حيث جددت قبائل بني نوف تفويضها الكامل للقيادة، مؤكدة أن القيود الاقتصادية الأمريكية السعودية الإماراتية لن تزيد اليمنيين إلا إصرارا على استعادة الحقوق وتحرير الأرض وتمكين الشعب من العيش بكرامة والاستفادة من ثرواته الوطنية.

0: في محافظة المحويت شهدت مديرية الرجم نكبا قبليا مسلحا واسعا أعلنت خلاله القبائل الجهوزية الكاملة والاستنفار الشامل لمواجهة التحديات وإنهاء العدوان والحصار. أكد المشاركون أن اليمن سيظل عصيا على الغزاة والطامعين بفضل صمود أبنائه ووحدة صفهم وتمسكهم بقيم العزة والكرامة. وخلال الفعالية أكد مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة أهمية رفع مستوى الجهوزية والاستنفار لمواجهة أي تصعيد يستهدف الوطن وسيادته، مشيدا بالمواقف الوطنية لقبائل الرجم وإسهاماتها في معركة الدفاع عن اليمن. كما شدد بيان النكف على استمرار التعبئة العامة والالتحاق بمراكز التدريب العسكري وإعلان الجهوزية العالية لتحرير كامل الأراضي اليمنية من أي وجود أجنبي.
1: قبائل المحوات يا جرم دالسنا تزرع مكارمها وتحصى أدراقبها ونشهد انهم لليوم.

تحمل هذه الفعاليات المتزامنة دلالات عسكرية وسياسية عميقة، هي تؤكد أن القبائل اليمنية لم تعد تتعامل مع العدوان والحصار كملف سياسي قابل للمساومة، بل كمعركة تحرر وطني شاملة عنوانها السيادة وهدفها إنهاء الاحتلال واستعادة الثروات وحماية القرار اليمني المستقل، كما تكشف عن ترابط واضح بين الجبهة الداخلية اليمنية والقضية الفلسطينية، إذ حضرت فلسطين وغزة ومحور المقاومة في بيانات القبائل بوصفها امتدادا طبيعيا لمعركة اليمن ضد المشروع الأمريكي الصهيوني، وباعتبار أن الموقف اليمني من فلسطين جزء من هوية الصراع لا تفصيلا خارجيا واستراتيجيا، تعكس الوقفات والنكفات القبلية مستوى متقدما من التلاحم بين القيادة الثورية والقبيلة والقوات المسلحة، وتؤكد أن أي تصعيد خارجي سيواجه بجبهة داخلية أكثر تماسكا وبحاضنة شعبية مستعدة لتحويل الموقف السياسي إلى فعل تعبوي وميداني. في الخلاصة، وهنا يتردد صدى صوت اليمن الكبير، فإن إعلان النفير العام والجهوزية في هذه المحافظات يمثل رسالة يمنية حاسمة إلى قوى العدوان والاحتلال، مفادها زمن الاستنزاف والحصار لم يكسر إرادة الشعب اليمني، بل صنع جبهة أكثر صلابة واستعدادا لخوض معركة التحرير والسيادة. فالقبائل التي حضرت اليوم بسلاحها ومواقفها وتفويضها للقيادة تؤكد أن اليمن ماض نحو إنهاء العدوان والحصار واستعادة أرضه وثرواته والانتصار لقضايا الأمة في مقدمتها فلسطين.

أخبار على البال. تظاهرات في السويد تندد بانتهاك كيان العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وزير الخارجية الإيراني: إيران تواصل دورها الريادي في مكافحة أسلحة الدمار الشامل. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من تقليص جلسات غسيل الكلى بسبب نقص المواد الطبية.

فوز فريق أهل صنعاء والعروبة والسد في الدور العام. أخبار على البال، مناقشة جوانب التعاون بين الغرفة التجارية ومكتب هيئة الزكاة بأمانة العاصمة. هيئة علماء بيروت تحذر من مخاطر الاتفاق المزعوم مع العدو في واشنطن.

أونروا عمال الصحة البيئية يواصلون دعم لاجئي فلسطين في الضفة الغربية. محافظ الحديدة يستقبل 3 رحالة وصلوا إلى المحافظة مشيا على الأقدام. انعقاد الملتقى الوطني الأول للتعليم في محافظة ذمار. الأمين العام للأمم المتحدة يقول معركة المناخ تحسم بإجراءات المجتمعات لا في قاعات التفاوض. مسير ووقفة لخريجي دورات التعبئة بعزلة ثوب أسفل في مديرية الظهار بمحافظة إب. حركة حماس ما يرتكبه العدو الصهيوني من حرب إبادة وتجويع وحصار في قطاع غزة يمثل جريمة متواصلة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. ونحاول استيعاب كل جديد بما فيها أخبار على البال. ولمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى تمام الواحدة بتوقيت المجاهد مع الله بعد منتصف الليل.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد. أضعكم في آخر الأخبار. قبل قليل التلفزيون الإيراني يعلن عن عدوان يستهدف برج اتصالات في منطقة سيريك جنوبي إيران. إذن في آخر الأخبار نقلا عن التلفزيون الإيراني، عدوان يستهدف برج اتصالات في منطقة سيريك جنوبي البلاد. في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني يعلن عن عدوان يستهدف جزيرة قشم جنوبي البلاد.

في الأخبار المتداولة من قناة الميادين. من إيران، وكالة مهر: تقارير محلية تشير إلى سماع دوي عدة انفجارات في مدينتي بندر لنجا وبندر كنك بمحافظة هرمزكان. من فلسطين المحتلة: إطلاق نار مكثف من الآليات الصهيونية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

القيادة المركزية للعدو الأمريكي تعلن أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس ترامب. بناء على توجيهات الرئيس ترامب ما ينمشي توجيهات مرته. القيادة المركزية الأمريكية كأنها بتخلي مسؤوليتها، قالت هو الذي التوجيهات، لا تفتجعوش.

في الأخبار المتداولة، إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، نقلا عن عمدة موسكو. عمدة موسكو كانت تقول محافظ موسكو، ها إنها خرج بسرعة طائرة مسيرة وبتسقط، ولا يا أخي كل مستشعل مسؤولية في موسكو بيواجه العدوان الأوكراني على روسيا.

ومشاهد متداولة تظهر فوضى في مطار بن غوريون وشجار عنيف بين مسافرين وحراس الأمن داخل صالة الأمتعة النافية في المحتلة إي إي إي إي في تل أبيب.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في فنزويلا إلى 1430 قتيلاً و3200 جريح.

في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة أخبار في عز الصيف.

109 حالة وفاة في باريس خلال يوم واحد بسبب الحمى الشديد. نحمد الله على نعمة الأجواء اللي بنعيشها بفضل من الله. 109 حالات وفاة في باريس. في العاصمة الفرنسية بخواف غليم وتغيفة سيبغا سوليب تغوئي خلال يوم واحد بسبب الحر. حيث أعلنت السلطات الفرنسية السبت وفاة 109 أشخاص، يوم الجمعة ماتوا يوم الجمعة واعلنوا بهم يوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا منذ أيام بحسب بيانات خدمات الطوارئ الصحية الفرنسية. وأفادت هيئة الإذاعة الفرنسية العامة فرانس إمبو نقلا عن بيانات مؤسسة خدمات الطوارئ الصحية أن عدد الوفيات المسجلة في باريس يوم الجمعة بلغ 109 حالات، يعتقد أنها ناجمة عن تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة. وأوضحت البيانات أن هذا العدد يشمل فقط الوفيات التي وقعت في المنازل والأماكن العامة، ولا يتضمن حالات الوفاة المسجلة في المستشفيات أو دور رعاية المسنين. وبحسب المصدر ذاته فإن متوسط عدد الوفيات اليومية العام في العاصمة الفرنسية باريس خلال هذه الفترة من السنوات يبلغ في العادة نحو 7 حالات فقط، ما يعكس الارتفاع الكبير في عدد الوفيات بالتزامن مع موجة الحر. وشهدت العاصمة الفرنسية الجمعة أيضا إصابة 30 شخصا بأزمات قلبية، فيما سجلت حالة لمريض أصيب بفرط الحرارة بلغت درجة حرارة جسمه 43.7 درجة مئوية. يا عوفي بالله والحماة عندهم، يعني من شدة الحماة جرح جسمه التسع وبيضه 43.7 درجات مئوية. مالك؟ قال لك جرح الميزان وهم بيقيسوا لها الحرارة في باريس. وفي ظل استمرار موجة الحر والحمى فعلت السلطات الصحية في باريس العاصمة الفرنسية بلاد الجن والملائكة على قولتهم والمناطق المحيطة بالعاصمة باريس خطة الطوارئ. يا لطيف الضف، ما فعلوا؟ ركبوا مساحات للمواطنين الفرنسيين في باريس، دخلوهم السرويس يبردوا. ناقصي ماي خدمة الطوارئ للمحمي بيخرقوا لهم في الشوارع، عجيب. والله بيصرفوا لهم قلنة ثلج. نحمد الله ونشكره على الأجواء الذي احنا فيها. ولا قدرة عرق ومغلق عليها في الاستديو، ولا بالطاقة، ولا بخزقي أدنخس منه وعايش فضل من الله. دنيا دنيا وفيها العشايب. المهم قالوا انهم فعلوا خطة طوارئ في العاصمة الفرنسية باريس داخل المستشفيات التي تشمل استدعاء الكوادر الطبية الموجودة في إجازات. يا جنة لما الجن. وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة، يعني زيدوا السرور جمع سرير، وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة. يعني إذا بواحد بيعملوا له مثلا عملية تجميل يقولوا له جيك هذا بالنسبة بدموت من الحمى. أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف.
والحال في فرنسا. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس أعلنت إصدار الإنذار الأحمر ليك ليك ليك ليك ليك والخبر في 37 إقليم بينها باريس وضواحيها، والإنذار البرتغالي في 48 إقليم آخر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. إن الحرارة بتطلع عليهم فجأة هكذا، ها عجيب، ما لهم ماي بعدول بيسة. وسجلت درجات الحرارة في باريس مستوى غير مسبوق في يونيو، بلغ 40.9 درجة مئوية يوم الربوع، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل فرنسا أعلى درجات حرارة منذ بدء توثيق البيانات قبل نحو 80 عاما. قالوا عندهم حمق ما قد شهدوه منذ قبل 80 عام، منذ قبل بسرعة على حالة. الله يجعلنا من الشر غافلين ومن الحماء مبردين. أم حاجب برج إيفل بيعرك تيالي يومة ولا ماشي ولا بيخرقوا له؟ الله يسمعنا خير. للحين قد يقول قائل من المستمعين، احنا ما دخلنا بالحما حق فرنسا يا اخ عبدالله. يا اخي اعتبرها استراحة، اعتبرها استراحة يا ذاك، وبنتي لك اخبار العالم الا اذا انت مطنفص. اقصد يعني منين تجي لك اخبار الحما هذا الساعة؟ تجي لك اخبار من فرنسا ساعة ناه.

الصوت بعد الحماه في فرنسا، وهذا الخبر عادي وضعناكم فيه لان احنا بنخلي العالم في طرفك يا مستمع. ما لك انت عادم ما عب الله، يعني نناشد نقابة الاسكريم في فرنسا انها تعمل جهدها في ظل هذا الحمى الشديد في فرنسا، نقابة اصحاب الاسكريم.

يبدو أن الأخبار أوقعتنا في شباك جولة الراديو هنا صنعاء. بكل لغات الصمود.

وفي جولة الراديو أخبار الحمام في العالم. إذا ماتوا في فرنسا كم قلت؟ 109 حالة هما؟ 202 ما بلا انتهاء باللغة العربية هذا الساعة عدو عين 212 وفاة جراء موجة حر تضرب إسبانيا. أنا كان قصدي الحملة في فرنسا بس ده الحمام في إسبانيا والكل. عودة أول موجة حر تضرب إسبانيا هذا الصيف بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط. ما نزيد إلا حمد وشكر على نعمة الأجواء. في اليمن السعيد 200 شخص حالة وفاة مالقند في 4 أيام في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 45 درجة مئوية. يعني إذا خرجت تشتري بضاعة توصل البيت وقديمة لسوسة. الله يلطف بأهلنا في المناطق المحتلة الحارة وبدون كهرباء. جولة الراديو. وما زلنا في إسبانيا حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن نظام رصد الوفيات التابع لجامعة كارلوس الثالث الخميس الفائت أن عدد الوفيات المرتبطة مباشرة بارتفاع درجات الحرارة بلغ 212 حالة وفاة سجلت في الفترة الممتدة بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين. يا ساتر. وهذا جراء الظروف المناخية القاسية التي تجتاح إسبانيا تالي يومتين وفق موقع روسيا اليوم. جولة الراديو ومن مصادرها. وبحسب المؤشرات الرقمية فإن يوم الأربعاء الفائت سجل الحصيلة الأعلى والأقصى بواقع 95 حالة وفاة. الله نحنا نحمد الله ونشكره على النعمة التي احنا فيها. ما لك بالناس بيبكروا ويسيروا الحمام البخاري. ويقول لك إلي يقول لك الحمام تقول لي ما تفعل يقول لك أحرك حرارة. شعب عظيم حتى بحرارته. وعادك تبصر واحد بخطاف الصوح في عز الظهر في الجامع تقول لي ما بتسوي يقول لك مدري ما للمعدة خامدة. اشتي حركها إلا ونعم

أنا الذي في الجنيد هيك الذي يخرج الساعة 9 الليل بل فليني العلاقية ما لك صلي على رسول الله ما به قال والله إن الشارع أبرد من البيت يفلجك

وإذا أنت من الباب وقت الله عليك وعلى البلس الغيماني يبردك من حواجب وشك لصبعك الصغيرة في رجلك.

أما ذيك الذي يتسبب عراق علي وعلى مربى التب ولا يقع قلص الشعير في سوق الملح.

أما وإذا أنت تشتي كذيئها بعد الحماء من عروقه عليك وعلى شعوبيات الشعباني في باب الصباح.

أما إذا أنت تشتي دفتهن وتكيف وتحس نفسك طير في السماء، عليك وعلى إذاعة صنعاء بأثيرها المنساب، تحديدا يمن الصمود. هذا بندو البندوق.

في جولة الراديو، اشتباك بالأيدي يوقف جلسة البرلمان الجورجي. أين العاق؟ نشتبكوا في البرلمان الجورجي يا جماعة الخير، لو ما سال الدم من رئيس البرلمان نفسه. تراجموا بالطفايات بالقناضر يا لطيف والحالة. ولم كل هذا يقول لك من أجل إن المعارضة بتتهم الحكومة بالانحراف الديمقراطي. هذا الحرف ولا فلا؟ يقول لك انحراف، قال لك حراف. قصدك من انحراف.

هذا لا انحراف ديمقراطي، ما لو يجي لهم الحراف لما الله ما يقع. في جولة الراديو، تدافع وتزاحم على أجهزة التكييف في فرنسا، بيتزاحموا بيدوبروا، صح ما يدوبروا للثلج في بداية هذا العدوان.

في أخبار المنوعات يقول لك الأجهزة المنزلية تضعف سرعة الواي فاي. أيوه هذا ساعه

جولة الراديو يقول لك تحرك عاجل في مصر وسباق مع الزمن لإزالة تهديد كارثي في بحيرة ناصر. ناصر مع بحيرة سابر.

ارتفاعات ضريبية في بريطانيا تذهب إلى جيب الملك تشارلز. ليك ليك ليك ليك ليك. ما هو الفساد بحد ذاته.

العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد شراء 4,100,000 طن من القمح محليا. لا ونعم لا قوة عشان يحلمنا الاكتفاء الذاتي. ما بجحلق ان الواحد ياكل مما يزرع ويلبس مما يصنع.

0: في جولة الراديو، الصينيون يستفزون الأوروبيين بتركيب مكيفات هواء ومراوح للكلاب. يا أخي الصيني هذا خطير، دائما يضرب تحت الحزام، يفعل مكيف ومروح للكلب حقه، وفي أوروبا بيموتوا من الحماء. أين العدالة؟ ما يقولهم يقولوا هكذا ولا تخلي؟ يا أخي جولة الراديو.
1: الحكومة عارفة الأسامي.
2: يا العرب اسمك سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟
1: عبد السفن كير، عبد الحفن سكير، سبرحان عبد الشف الحرير، شبرحور عبد الحفن سو، عبد شحيبر، عبد ال عبد ال عبد ال ده قلبه.

إعلام العدو الأمريكي، موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول للعدو الأمريكي، يقول: نهاجم في هذه اللحظات أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز ردا على استهداف ناقلة نفط اليوم. شكلها حازقية يا ولد.

جاءنا للتو. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل جزيرة هونشو اليابانية. نقلا عن المرصد الأوروبي المتوسطي، ومن موقع سبوتنيك باللغة العربية، الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية.

ومن موقع أيضا سبوتنيك، إيران أطلقت طائرة مسيرة هجومية أصابت الناقلة كيكو التي ترفع علم بنما. هذا وبالعول أن في كأس العالم إنجلترا وبنما، ما العلم البنمي برفرف؟

في الأخبار المتداولة، التلفزيون الإيراني سيتم الكشف رسميا خلال ساعة عن تفاصيل العملية التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الليلة ضد الغزاة الأمريكيين.

عن الإمام علي عليه السلام قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأنصار فقال له: ما غيبك عنا؟ قال: الفقر يا رسول الله، وطول السقم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك الفقر والسقم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإذا أصبحت وأمسيت فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال الرجل: فوالله ما قلتها إلا أياما حتى أذهب الله عني الفقر والسقم.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار، سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبحان العلي العظيم، سبحان الحي العليم، سبحان العلي الأعلى. اللهم إنا أصبحنا في نعمة منك وعافية دائمة، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وارزقنا أداء شكرك. اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وفي نعمتك أصبحنا وأمسينا. اللهم إنا نشهدك وكفى بك شهيدا، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم لك الحمد حمدا سرمدا أبدا لا انقطاع له ولا نفاد، ولك الحمد علينا وفينا ومعنا وقبلنا وبعدنا وأمامنا وخلفنا. اللهم لك الحمد بجميع محامدك كلها على جميع خلقك كلهم. اللهم لك الحمد على كل عرق ساكن، ولك الحمد على كل أكلة وشربة وجلسة وبطشة وعلى موضع كل شعرة. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وأنت منتهى الشأن كله. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد باعث الحمد وارث الحمد، ولك الحمد بديع الحمد. اللهم لك الحمد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم لك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد عدد كل نجم في السماء، ولك الحمد عدد كل قطرة في السماء، ولك الحمد عدد كل قطرة تنزل من السماء. ولك الحمد عدد كل ملك في السماء، ولك الحمد عدد كل قطرة في البحار، ولك الحمد عدد الحصى والنوى والثرى والجن والإنس والطير والبهائم والسباع والأنعام. لك الحمد عدد ما في جوف الأرض، ولك الحمد عدد ما على وجه الأرض، ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك
ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو على كل شيء قدير. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، من علينا بالأمطار.

0: واقف على الباب منطق
1: ليل. يا الله يا الله يا الله، غوثك غوثك يا الله، لنعود إلى الله، نسأل من الله، نستغفر الله، نتوب إلى الله.

0: لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى تمام الثانية ونحن على مشارف السحر بتوقيت المجاهد مع الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونك في جميع الآفاق، وامنن على عبادك بإيناع الثمرة، وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة، وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي

وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا.

سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الضر.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يرشدنا الإمام علي عليه السلام إلى خلق مهم في العلاقات الإنسانية، وهو الاعتدال في المشاعر وعدم الإفراط فيها. فإذا أحببت شخصا فلا تجعل حبك له بلا حدود، ولا تعلق كل قلبك به، لأن الأحوال تتغير، وقد يقع خلاف أو سوء فهم أو تغير في الطباع، فيتحول القريب إلى بعيد، والصديق إلى خصم. وكذلك إذا كرهت شخصا أو غضبت منه، فلا تندفع في البغض والعداوة حتى تتجاوز حدود الإنصاف، فقد تزول أسباب الخلاف، وقد يصلح الله ما بينكما، فيصبح من أحب الناس إليك بعد أن كان من أبغضهم. لماذا دعا الإمام علي إلى الاعتدال؟ لأن الإنسان لا يعلم ما تخبئه الأيام، والعلاقات بين الناس تتغير لأسباب كثيرة، فمن الحكمة أن يترك المرء مساحة للعفو والمراجعة وإصلاح العلاقات، فلا يبالغ في الحب ولا يبالغ في البغض. وهنا درس تربوي نتعلمه: لا تجعل المحبة تعميك عن رؤية الأخطاء، ولا تجعل الكراهية تمنعك من رؤية الحسنات. لذا تعامل مع الناس بعقل وحكمة وإنصاف، واترك باب الصلح مفتوحا، ولا تتخذ مواقف متطرفة يصعب الرجوع عنها. ماذا نستخلص؟ هذا التوجيه من أمير المؤمنين علي عليه السلام يربي الإنسان على التوازن والاعتدال وضبط العواطف، فخير الأمور أوسطها، ومن أحسن إدارة مشاعره كان أقرب إلى الحكمة وأبعد عن الندم في علاقاته مع الناس.

0: وفي رجع الصدى مما وصلنا من بعض الرسائل. لا ترسلوش، الله يطول بعماركم، بس نقرأ كذا أهم بعض من الرسائل مما وصلنا في رجع الصدى. السلام عليكم يا أخ عبد الله، تحية لك كل المخرج حفظ الله وجميع الطاقم والمستمعين. نتابعكم وننسى جراحنا وتعبنا، فالصمود معكم هو خير وأبقى. أبو عطان وعبد الرحمن الذيب، حياك والله يجبر بخاطرك دنيا وآخرة.
1: لا عاش من منا وقف يوم لا عاش، أمه على الناموس والعزة تنشى.

هذا الرسالة من أبو مناع الحيمة الخارجية محافظة صنعاء. مساء الخير. يقول في رسالته: أسألكم بالله أن تبلغوا العاملين في الإذاعة بإصلاح البث. عندنا في الحيمة الخارجية انقطع 10 ليالي والبث ينقطع. يخاف والله، هذه كتيمة عاملة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل من مجيب؟ هل هذا جزاء مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة يمن الصمود؟ يا أسفا والله، إن قد أصبنا بحالة نفسية يا عبدالله الحيفي، بلغ شكاوينا. كل ليلة أراسلكم ولا حد يجي لنا من برد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو مناع من الحيمة الخارجية، الله يفك أسرك.

رسالة بدون اسم. أمانة رسل لي الحديث، من الصعوبة بمكان أن أرسل لك الحديث، وإنما سأعيد قراءة الحديث عن الإمام علي عليه السلام. قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأنصار، افتقده، اشتاق له، فقال له: ما غيبك عنا؟ قال الأنصاري: الفقر يا رسول الله وطول السقم، الفقر والمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك الفقر والسقم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإذا أصبحت وأمسيت فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فإذا أصبحت وأمسيت فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال الرجل: فوالله ما قلتها إلا أياما حتى أذهب الله عني الفقر والسقم. لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

علي المحاجري في رسالتك قال: تحياتنا لك يا أستاذنا. ممكن يا أستاذي تعيد ذكر الدعاء قذا عدناه إن شاء الله، يعني وصلك يا علي حق الفقر وطول السقم. الله يحفظك ويبارك في عمرك ويقابل قبولك ويجبر بخاطرك وإياك والسامعين ومن صلى على محمد وآل محمد. لك التحية يا علي المحاجري، دعوت تغسل القلب مالك.

وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي عبد الله، الإذاعة عندنا قد لها أسبوع تنقطع من الساعة 12 بالليل للصباح، تعبنا والله. غيرت أقوى الروادي، جربت راديو وتلفونات وطلعت سطح البيت الجبل ولا صوت من إذاعة صنعاء. الله يحرمه من شفاعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله اللي بيحرمنا من إذاعة صنعاء، تعبنا والله. معك توفيق الناصري من مديرية عتمة، هو بدعي عليه مشوناها. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره.

السلام عليكم. قطعوا بث الإذاعة في محافظات المدينة قد لهم على هذا الحال في تعز 5 أيام من الساعة 1. أسأل الله أن يقطع عنقه. وتحياتي لك يا أستاذ عبد الله الحيفي. أحاول لا قوة إلا بالله. بدعوا عليكم. قالوا البث قد له أكثر من 5 أيام بيتعز العز.

هذه الرسالة قال انقطع على البث لإذاعة صنعاء وصوت الشعب وسام اف ام الساعة 1:15 في تعز يتكرر هذه الأيام الثلاثة السابقة، فما السبب؟ قال وكذلك المسيرة اف ام. والله ما لي علم، والله ما عندي خبر.

0: عصير.
1: عم عبد الله البث انقطع، اتصلت عليك ما رديتش. ما بنردش على التلفون على الرقم، بس بنقرا بعض الرسائل لانه كم جهديه استقبل اتصالات على الرقم الذي بتوصلني فيها الرسائل. قال في محافظة الحديدة مديرية بيت الفقيه، أنا ما عارفش أكتب. نبهت بني يكتب لي. ذهن ابنه يكتب لي. قال بث بينقطع، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم يا أستاذ عبد الله. يا أخي جميع القنوات تنقطع في مديرية ماوية منذ أسبوع في نفس هذا الوقت ما عدا إذاعة 21 سبتمبر. معاك فهد قايد صالح العامري من تعز. الله ما لي علم، قد حلفت يمين على الهواء، والله ما لي علم. أنا بنجي على الهواء وأطلع كالمعتاد، بس ما أنا داري ليش بيقتضى وكثرة الشكاوى. طبعا شوف، أنا التزمت مع المسؤولين على الإعلام الرسمي وكنت أوصل لهم الرسالة مع اسم صاحب الرسالة مع رقمه من أجل يتواصلوا ويتأكدوهم بأنفسهم. لكن بأمانة بأمانة ما بشحلا من الصدق، لم أجد اهتمام أو تفاعل، وكانت المشكلة تتوسع أكثر وأكثر. وأنا رجعت قلت وأنا للمة أقضع بث الناس، أنا كان قصدي أنهم يهتموا. والله ما عدت اقتضع إذا عد صنعاء في بقعة في زغطي، قلت لا عد أكون لا سمح الله أن أنا السبب، وأنا بين أوصل لأعلى المستويات والله للمسؤولين في الإعلام على الإعلام الرسمي. لكن بين أقول لكم كانت بعدها المشكلة تتوسع تتفاقم. قلت لا عد أقع شريك في انقطاع بث إذاعة صنعاء، وأنا ما دخلي وأنا ما إلي، لأنه لم أجد اهتمام أو تفاعل، رغم أنهم كانوا يقولوا ابشر نفعل ونسوي وفديت الوجه الذي كف. بنا أقول لكم المشكلة كانت تتفاقم أكثر وأكثر. رجعت قلت لا يحملني الله، جعلنا في ذممهم.

0: لك داري.
1: يعني أمس في استلام الزميل مطيع حسين الفقيه يوم الجمعة الساعة 9:52 الجمعة وصلتني هذه الرسالة: السلام الله عليك، معاك أبو حسين النفيش، ليش البث مقطوع في منطقتنا؟ والله إني اتحسرت، أقسم بالله إني اتحسرت. يا ما تشي يا أبو حسين النفيش. ورسالة ذي كانت بالأمس يعني يوم الجمعة. فواحد يعني يرجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا بنتألم من ألمكم والله يا مستمعين، بس كم جهد واحد يجلس يوجع قلبه وروحه. عين الله بس.

أبو دارس مسعد محافظة دمار ظوران آن. السلام الله عليك يا أخي عبدالله. البث عندنا في دمار مقطوع ساعة 1:30. يا أخي عبدالله البث عندنا مقطوع من بعد الساعة 1 وما كانش ينقطع عندنا في عتمة. يرجى إصلاح الخلل. المجاهد عامر رسام، رسالة من المجاهد عامر رسام.

أبو عمار محمد شمسان قال البث مقطوع في محافظة إب مديرية ذي سفال. والله إني بتوصل رسائل في أماكن ما كانش توصل منها رسائل إنه بنقطع عندهم البث. هو أحد يقول ما هو هذا؟ هو والله إنه صوت ما هو. من الساعة 2 يوميا وتظل قنوات المرتزقة بدل إذاعة صنعاء تبث كأس العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تضع البث يا أستاذ في دمار جبل الشرق الموجة 92.5 بسر لاهي في موجة ثانية كذا، يعني ما أقول لك.

أخي عبد الله، أعد دعاء الذي لا حول ولا قوة إلا بالله قضاء عدناه. معاك المجاهد حيدر الحسيني من جبهة مأرب الجوبة.

مساء الخير يا عم عبد الله، تحياتي لك والجميع الطاقم. والله اني اشتاق لصوتك ويجيل مني الهم. ابو اياد ريبان، الله يجبر بخاطرك، سلم على هذا المجامله.

يا عم عبد الله، معاك أبو أمين الوزير من جبهة الكدحة. البث قد لها 4 أيام وهو ينقطع في نفس الوقت. الآن 21 دقيقة من جبهة الكدحة.

الشاعر عبد الكريم مقبل سلام الله عليه قال: السلام عليكم أخي عبد الله، البث عندنا وعلى مدار ثلاثة أيام في الوقت هذا ينقطع، الساعة 21 دقيقة البث مقطوع، أنا لي منعك كيف الخبر، الترددات 99.5. الشاعر عبد الكريم مقبل سلام الله عليك يا عبد الكريم.

الساعة 21 دقيقة. وينك يا أخ عبد الله؟ كلم وزارة الإعلام، البث مقطوع مقطوع في أب. بسم بالله الأول مجروء حق الماء ما يصيح واقعدة. حني

صبحكم الله بالخير يا خبير. البث ينقطع عندنا باستمرار، لماذا؟ والله يا خبير ما قالها العامري صحيح 100%، صامت حيفان من تعز العز.

هذه الرسالة لو ما كنت قريتها الظاهر يعني شعمل سجدة هيسة. سلام الله عليك يا أبو صالح اليافعي، أبو صالح اليافعي قال عاش من سمع صوتك، تحياتي لك ولطاقم الإذاعة أبو صالح اليافعي. سلام الله عليك يا عم أبو صالح، ارحب ترحيب المطر.

أبو صالح اليافعي، قلت لك رحبت رحيب المطر. أمانة إن رسالتك ساعة الغيب. سلام الله عليك.

قال يا أخي عبد الله من شان الإذاعة فصلت فصلت واحدة يعني الموجة طلعنا الدقل وقلبنا موجة ثانية طلعت وبعد الثاني فصلت خرجنا للحوش قلبنا موجة ثالثة طلعت لكن خفيف الهواء ساعة الريشة بنساير الدقل مع الهواء مسايرة. سلام الله عليك يا حسون. أحسن السوسوة عانك الله وكتب الله لك الأجر. محبتكم لإذاعة صنعاء يا من الصمود المفروض يدلعوكم، أقسم بالله العظيم إن المفروض يدلعوكم في الإرسالات الإذاعية بهذا الكم من المحبة من الوفاء من الارتباط، إنهم يعني ما هو يفعلوا لكم 18 موجة، إذا اقتطعت هذا الموجة يفعلوا الموجة الثانية، هذا لو بالدولة وزار ساعة الجن. لكن قالوا من يقرأ العريش خطها طصيص أقول لكم بحاجة، أقسم بالله العظيم أنهم بيعادونا عندما نقرأ رسائلكم كذا من بالله أنهم بيعادونا هيا تصدقوا بالله ما عاد باقي إلا يقولون نحن بنعمل لجهات خارجية نسأل من الله الثبات والمعونة والهداية والسداد ورسائلكم أقسم بالله أني بتوجع القلب القلب الذي ينبض صدق بصدق وإحساس وإحسان أما الذي ما بش عنده إحساس فهذا جدر جدر زابور. أنا لا تفعل لك يا سعما بسمعون لا إذا عط صنعاء يا أخي مشوا قولنا هذا قول الناس المستمعين مشوا معجب لكم أوه يا ذا حاج راجع لكم مشوا إحنا بيسألك بالله يرسل رسالة هالمستمع ويسألك بالله العظيم ويحملك أمانة أنه توصل هذا الرسالة بقول لكم قازما بالله إننا وصل لي اللوزي مش الوزير السابق وإنما اللوزي حق هذا الأيام وما هو أسوأ من اللوزي أيام ما تشتو بس بنقول لكم نسأل من الله الهداية والسداد يعني واحد يرجع يقول ما هو هذا يلا ارحبوا على الحاصل معانا هذا الأثير الحاصل الذي بيوصلكم ولو على الريشة.

0: ونعم الوكيل.
1: هذه الرسالة قال جيب صباح الخير، جيب الأخبار، معاك أبو نديم من بني مضر. أبو نديم شخصيا ومن بني مضر، أخي اسمه نديم، ما لو ما معك اللات هي، أخي اسمه نديم وانت أبو نديم ومن بني مضر، نحن ونرعد بالأخبار. مالك يا أبو نديم لو ما معنا إلا أنت ومن بني مضر.

اللهم بنية إصلاح بث إذاعة صنعاء في كل المحافظات اليمنية وعلى كل الأرض اليمنية شرقا وشمالا وجنوبا وما عاد وكل الاتجاهات حتى في أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعسير. يا الله يا الله. وبإذن الله بإذن الله إن ما عاد توصلنا شكوى من المستمع. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بإيماننا أكمل الإيمان واجعل يقيننا أفضل اليقين وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نياتنا وصحح بما عندك يقيننا واستصلح بقدرتك ما فسد منا. اللهم صل على محمد وآله واكفنا ما يشغلنا الاهتمام به واستعملنا بما تسألنا غدا عنه واستفرغ أيامنا فيما خلقتنا له وأغننا وأوسع علينا في رزقك ولا تفتنا بالبطر وأعزنا ولا تبتلينا بالكبر وعبدنا لك ولا تفسد عبادتنا بالعجب وأجر للناس على يدينا الخير ولا تمحقه بالمن هب لنا معالي الأخلاق وعصمنا من الفخر. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعنا في الناس درجة إلا حططنا عند نفوسنا مثلها ولا تحدث لنا عزا ظاهرا إلا أحدثت لنا ذلة باطنة عند نفوسنا بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعنا بهدى صالح لا نستبدل به وطريقة حق لا نزيغ عنها ونية رشد لا نشك فيها. عمرنا ما كانت أعمارنا بذلة في طاعتك فإذا كانت أعمارنا مرتعا للشيطان فأقبضنا إليك قبل أن يسبق مقتك إلينا أو يستحكم غضبك علينا. اللهم لا تدع خصلة تعاب منا إلا أصلحتها ولا عائبة نؤنب بها إلا أحسنتها ولا أكرومة فينا ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلنا من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقة ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. اللهم صل على محمد وآله واجعل لنا يدا على من ظلمنا اجعل لنا يدا على من ظلمنا اجعل لنا يدا على من ظلمنا ولسانا على من خاصمنا وظفرا بمن عاندنا هب لنا مكرا على من كايدنا وقدرة على من اضطهدنا وتكذيبا لمن قصبنا وسلامة ممن توعدنا ووفقنا لطاعة من سددنا ومتابعة من أرشدنا. اللهم صل على محمد وآله وسددنا لأن نعارض من غشنا بالنصح ونجازي من هجرنا بالبر ونثب من حرمنا بالبذل ونكافئ من قطعنا بالصلة ونخالف من اغتابنا إلى حسن الذكر وأن نشكر الحسنة ونقضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآله وحلنا بحلية الصالحين ألبسنا زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين.

ماله، واجعل أوسع رزقك علينا إذا كبرنا، وأقوى قوتك فينا إذا نصبنا، ولا تبتلينا بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلنا نصول بك عند الضرورة، ونسألك عند الحاجة، ونتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتنا بالاستعانة بغيرك إذا اضطررنا، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرنا، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبنا، فنستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعنا من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على ألسنتنا من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك، إغراقا في الثناء عليك، ذهابا في تمجيدك، شكرا لنعمتك، واعترافا بإحسانك، وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله. الأخبار بتحن وترعد يا مؤمنين، الأخبار بتحن وترعد في هذه الأثناء. اللهم صل على محمد وآله، ولا نظلم وأنت مطيق للدفع عنا. اللهم صل على محمد وآله، ولا نظلم وأنت مطيق للدفع عنا، ولا نظلم وأنت القادر على القبض منا، ولا نضل وقد أمكنتك هدايتنا، ولا نفتقر ومن عندك الوسع، ولا نطغي ومن عندك الوجد. اللهم إلى مغفرتك وفدنا، وإلى عفوك قصدنا، وإلى تجاوزك اشتقنا، وبفضلك وثقنا، وليس عندنا ما يوجب لنا مغفرتك، ولا في أعمالنا ما نستحق به عفوك، وما لنا بعد أن حكمنا على أنفسنا إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علينا. اللهم وأنطقنا بالهدى، اللهم وأنطقنا بالهدى، وألهمنا التقوى، ووفقنا للتي هي أزكى، واستعملنا بما هو أرضى. اللهم اسلك بنا الطريقة المثلى، واجعلنا على ملتك نموت ونحيا. اللهم صل على محمد وآله، ومتعنا بالاقتصاد، واجعلنا من أهل السداد، ومن أدلة الرشاد، ومن صالحي العباد، وارزقنا فوز المعاد، وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفوسنا ما يخلصها، وأبق لنفوسنا من نفوسنا ما يصلحها، فإن نفوسنا هالكة أو تعصمة. اللهم أنت عدتنا إن حزنا، وأنت منتجعنا إن حرمنا، وبك استغاثتنا إن كرثنا، وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرنا تغيير، فمن علينا قبل البلاء بالعافية، أمن علينا قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجدة، وقبل الضلال بالرشاد، واكفنا مؤونة معرة العباد، هب لنا أمن يوم المعاد، وامنحنا حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله، وادرع عنا بلطفك، غذنا بنعمتك، أصلحنا بكرمك، داونا بصنعك، أظلنا في ذراك، جللنا رضاك، وفقنا إذا اشتكلت علينا الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأسكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله، وتوجنا بالكفاية، سمنا حسن الولاية، هب لنا صدق الهداية، لا تفتنا بالسعة، امنحنا حسن الدعة، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ولا ترد دعاءنا علينا ردا، فإنا لنجعل لك ضدا، ولا ندعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله، وامنعنا من السرف، حصن أرزاقنا من التلف، وفر ملكتنا بالبركة فيه، وأصب بنا سبيل الهداية للبر فيما ننفق منه. اللهم صل على محمد وآله، واكفنا مؤونة الاكتساب، وارزقنا من غير احتساب، فلا نشتغل

غل عن عبادتك بالطلب ولا نحتمل إصرة تبعات المكسب. اللهم فأطلبنا بقدرتك ما نطلب، وأجرنا بعزتك مما نرهب. اللهم صل على محمد وآله، وصن وجوهنا باليسار، ولا تبتذل جاهنا بالإقتار، فنسترزق أهل رزقك ونستعطي شرار خلقك، فنفتتن بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا صحة في عبادة، وفراغا في زهادة، وعلما في استعمال، وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك آجالنا، اللهم اختم بعفوك آجالنا، اللهم اختم بعفوك آجالنا، وحقق في رجاء رحمتك آمالنا، وسهل لنا إلى بلوغ رضاك سبلنا، وحسن في جميع أحوالنا أعمالنا. يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآله، ونبهنا لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملنا بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لنا إلى محبتك سبيلا سهلة، أكمل لنا بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار. قنا برحمتك عذاب النار. قنا برحمتك عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة.

أداني لمحبي ضبط الوقت. ساعتنا تشير إلى 2:52 بتوقيت المجاهد مع الله. قبل أن نغادركم آخر الأخبار، آخر الأخبار. قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس. من فلسطين المحتلة، قوات العدو اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. عاجل عاجل آخر الأخبار. الإعلام البحريني الرسمي في هذه الأثناء، وزارة الداخلية البحرينية يا همتها يا ماجد في البحرين، وزارة الداخلية البحرينية في الخبر العاجل، صفارات الإنذار تدوي في البحرين، كل بغيرها. صفارات الإنذار تدوي في البحرين، قد وعيت ما عبه. بيغوروا في البحرين، يعلم الله ما قالها.

تراها الخبر بكل المواقع الإخبارية العالمية. وزارة الداخلية البحرينية صافرات الإنذار تغور في البحرين. بيغوروا في البحرين، انضم البحريني الصهيوني بيغور هذا الساعه.

قنا ذا الجزيرة بتغور والكل قدوب زمن الكل وترم في هذه الأثناء شكل بيصرح بيقول دلع على البحرين بحجر الله. الله يسمعنا يا خي.

وما زالت في هذه الأثناء الداخلية، وزارة الداخلية البحرينية ما زالت في هذه الأثناء تطلق صافرات الإنذار في البحرين.

0: شغلهم بنقلوا الجرحى وبيغوروا في نفس اللحظة. عجيب يا علم الله ما بفل بعدي. مش مسيرات، شكلهن مسيرات مع بالستي. ساعة ما تقول فاصول يا مع البيض. ما هذا الساعة أمانة أخبار. يبدو أن قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين في هذه الأثناء تحترق. يا الله سدد، يا الله سدد.
1: يا شعب إيران يا قوات يا عرسو.
0: إعلام بحريني يتحدث عن انفجارات عنيفة تهز البحرين. ساع من يا البحرين هذا لو ما تهز.
1: دعم مشعل الحرب بالنيران ينقمش.
0: حكمتك يا رب.

مغردين بحرينيين ثرو واحد كذب قال مشغل سافرات الإسعاف في نفس اللحظة. يعني ما هو إنها غواير وإسعاف، يعني قد عجن العجن ما لوج من الصبح.

ومن قناة الجزيرة المنافقة قبل قليل من قناة الجزيرة المنافقة ترامب: من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. حاجيهم في البحرين ما بتعلموش. ترامب: القصف الجوي، هذا من قناة الجزيرة المنافقة، ها، القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء رد على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار. مش أخي هؤلاء بنت حقوق أو لا مالهم أو لا ليش بدنت حقوق ترامب؟ ترامب: طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية، من قناة الجزيرة المنافقة قبل قليل بنقولوا عن ترامب أصلا راقد الليل في قناة الجزيرة. تمام الثالثة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله، يمن الصمود، كل الأخبار

من قناة العالم الإخبارية في العاجل أنباء عن هجوم بطائرات المسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين. كيف الدنيا عندكم؟ وزارة الداخلية البحرينية صافرات الإنذار تدوي في البلاد. طفوا اتفجعوش هالناس. كل الأخبار من سوريا. قوات الاحتلال المتوغلة في تلة المغر مغروة عيال الذين بريف درع الغربي تطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة. والتعجب والمحمد الجولاني قالك بيجهز قوات من صلاة لبنى من الكلب

من من من من يا ناي اخ اخ اي ناي قالها ما وعدها قبل قليل